0: ولم أدر أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منهما أفاد ذو الغنى، أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي. ومثله قول الآخر: ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى يعدي، أي أن إبصارك الطريق يقويك على الطريق ويعينك. وهذه عدوى بالخير والبشرى، فهي على المجاز المعنوي، وهو تطور في الوضع اللغوي. ومن الجميل والرائع والرائق أن تسود بين الناس، ويا ليت الحب والألفة والتعاون من الصفات التي تنتقل بالعدوى. وإن باستعمال لفظ العدوى استعمالا مجازيا بدل التطاحن والتخاصم والتحاسد والتحاقد الذي يعمر قلوب بعض الناس، ناسين أن صفتهم الإنسانية مأخوذة من الإيناس والاستئناس، أم هي من النسيان على رأي بعض شعراء المهجر. وإلا صار الحق مع الشاعر الذي قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أموت. فإذا وضعت حرف الجر على بعد الفعل عدا كقولك عدا عليه أي اعتدى، أما إذا قلت أعداه على كذا انتقل المعنى إلى قواه وأعانه، كما في قولك أعداه على عدوه، فأما عداك فمعناها تجاوزك، وعدا أداة استثناء.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله وسلم بارك عليه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه بسند صحيح. الزهد أيها المستمع الكريم ليس معناه رفض الدنيا بالكلية كما يفهم بعض الناس، أنه ينعزل تماما عما أحل الله عز وجل له من التمتع في هذه الدنيا. وكذلك نذكر الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، رأوها شيئا يسيرا، وقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. يعني يتبتلون ويتركون الدنيا وينقطعون العبادة. فسمع بهم صلى الله وسلم بارك عليه فقام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزهد أيها المستمع الكريم بمعنى أن تعلم أن هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ومهما تمتع الإنسان فيها فهو زائل من هذه الحياة لا محالة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الآية. إذن جعل سبحانه وتعالى وأخبر أن هذه الدنيا زائلة، كل من عليها فان. فأنت أيها المسلم تعلم أن هذه الدنيا ذاهبة لا محالة، فلا تجعلها في قلبك، وإنما اجعلها في يدك. متى ما تعارضت هذه الدنيا مع ما أوجب الله عليك فارمي بهذه الدنيا وقدم ما أمرك الله به. فإذا عارض اجتماع أو موعد مع صلاة الجماعة فأيهما تقدم؟ إن قدمت الاجتماع والموعد فأنت رجل لست زاهدا في هذه الدنيا، وهذا خطأ. وإنما إذا قدمت الصلاة وأخرت الاجتماع فأنت رجل ممن قدم طاعة الله عز وجل على هذه الدنيا. والزهد كذلك أيها المستمع الكريم يكون فيما حرم الله، بمعنى أن تبتعد عما حرم الله. الله عز وجل زين للناس حب الشهوات أولها من النساء، إذن تزهد فيما حرم الله من النظر إلى النساء الغير المحارم، ومن باب أولى عدم التواصل معهن في معصية الله، ومن باب أولى كذلك عدم فتح الباب في الاسترسال واتباع خطوات الشيطان إلى الوقوع في الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الزهد في المال، ليس المال الحلال، لأن المال الحلال نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الزهد في المال الحرام، المال الربوي، لعن الله أكل الربا وموكله، لعن الله الراشي والمرتشي. إذن المال الحرام ازهد فيه وابتعد عنه، لأن لقمة من حرام النار أولى بها. وكما في الحديث: رب رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى
يستجاب له، ما يمكن. إذا تأكل الحرام إذا دعاؤك والعياذ بالله لا يستجاب عند الله عز وجل، وإنما أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. كذلك الزهد في هذه المناصب، في الركض إلى هذه المناصب، لا تتوسط إلى هذه المناصب ولا تسعى إليها كما يفعل بعض الناس، يحرق الأخضر واليابس على حساب دينه، على حساب قيمه، على حساب يعني عاداته وتقاليده، يرمي بها كلها خلف ظهره لأجل أن يحصل على مسمى منصب. يا أخي هذه المناصب قد تكون نقمة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وين أبو ذر وين الناس الآن؟ أبو ذر يقول يا رسول الله ألا تستعملني، يعني يا رسول الله ما تخليني مسؤول والي مسؤول على شيء. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، يعني المنصب هذا ما هو يعني لعب، وإنما هي أمانة، أمانة عظيمة. إنك رجل ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي وندامة، طبعا هذا لمن؟ للشخص الذي لم يراعي حق الله عز وجل وحق العباد في المنصب الذي وكل إليه. وقد جاء في الحديث الآخر أن ما من أمير 10 أشخاص إلا ويأتي مغلولا يوم القيامة فكاكه ودخوله النار والعياذ بالله على حسب عدله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المناصب ما يسعى لها كل واحد. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب المنصب؟ لأنه يتصف بالصفات المناسبة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ صاحب أمانة، صاحب أمانة، يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأموال في أماكنها. وثم قال عليم صاحب علم، ليس بجاهل، يعرف العمل ويتقنه. فهذه أيها المستمع الكريم ينبغي لنا أن نزهد في هذه الدنيا فيما يبعدنا عن الله عز وجل، وكذلك فيما يشغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الزاهدين الذين يحبهم سبحانه وتعالى، ومن عباده الصالحين، ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: ابتداءً من هذه الحلقة سوف نتعرف معاً على كيفية الانتقال والرابط بين المشاهد عند كتابة السيناريو السينمائي.
6: لقد أسمينا هذا النوع من الكتابة كتابة الصورة، وقصدنا بذلك كتابة المشاهد الدرامية البصرية التلفزيونية أو السينمائية.
5: أصدقائنا، يعد الانتقال من مشهد إلى آخر أو من وحدة زمنية أو درامية إلى أخرى من أهم عناصر اللغة السينمائية.
6: هذه اللغة تتحكم في وصل أحداث الفيلم وكذلك المسلسل الدرامي، بما يحقق لها كلاً من الارتباط المنطقي والتأثير الجمالي.
5: الانتقالات في الفيلم السينمائي يمكن تشبيهها بما يحدث في الكتابة الأدبية، من حيث الانتقال من فقرة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر ومن باب إلى باب جديد.
6: كما أن مدى الدقة في الانتقال من فقرة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر في السياق الأدبي يمكن أن يؤثر على مدى استيعاب القارئ للمضمون.
5: كذلك فإن بناء الفيلم السينمائي ككل يمكن أن يتأثر إلى حد كبير بمدى الدقة في الانتقالات وكيفية استخدامها بين مشاهده ووحداته الدرامية.
6: أصدقائنا، في حلقة الغد سوف نتحدث عن كيفية الانتقال بين مشهد سينمائي وآخر.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محفوظ عبد الرحمن، الجزء الثاني.
5: أصدقائنا، عرفنا في حلقة الأمس أن السيناريست محفوظ عبد الرحمن هو أحد أهم مبدعي الصورة المكتوبة.
6: أجل، محفوظ عبد الرحمن أحد أبرز كتاب الدراما المرتبطة بالفقراء والتاريخ بمصر.
5: من أبرز أعماله الدرامية والتاريخية بوابة الحلواني وحليم وسليمان الحلبي وأم كلثوم وعنترة وليلة سقوط غرناطة.
6: تحدثنا في حلقة الأمس بشيء من الإيجاز عن الجزئين الأول والثاني من مسلسل بوابة الحلواني.
5: في الجزء الثالث من هذا المسلسل استعرض الكاتب تكملة سريعة للجزء الثاني مع استمرار نفس الشخصيات والممثلين،
6: بالإضافة إلى بعض الأحداث الدرامية الأخرى الجديدة كحالات الزواج والطلاق، وذلك على المستوى الاجتماعي.
5: أما على المستوى السياسي فتعرض هذا الجزء لما حدث لمصر والخديوي إسماعيل منذ عام 1869 وحتى عام 1876.
6: في الجزء الرابع استعرض السيناريست محفوظ عبد الرحمن سيرة عائلة الحلواني ووفاة الموز.
5: كما استعرض أيضاً أواخر عصر الخديوي إسماعيل وعزله عن الحكم.
8: بصراحة لم أتوقع حضورك بهذه السرعة.
9: مين اللي يقدر يتأخر عن موعد مع السيد جمال الدين الأفغاني؟
8: أحسست بالقلق عليك.
9: خير؟
8: الجميع يعرفون قدر علي باشا مبارك، والجميع أيضا يتساءلون وأنا منهم، أين علي باشا مبارك الآن؟
9: في وظيفة خفيفة في ديوان الأشغال.
8: ماذا؟ في وظيفة خفيفة؟ هذا لا يليق بعلي باشا مبارك الذي كان ناظرا عدة مرات وتولى عدة نظارات في وقت واحد.
9: نحن قوم لا نسعى إلى المناصب كما تعلم يا شيخ جمال.
8: أعرف يا علي باشا، ولكن لا يليق أن تحرم منك البلاد.
9: هذا شأنهم.
8: هذا لا يصح، ما لديهم مثلك حتى يهملونك.
9: أشكرك على رأيك يا شيخ جمال، لكنني لا أستطيع أن أقوله.
8: أقوله أنا؟
9: إزاي يا شيخ جمال؟
8: أنت تعرف يا باشا صداقاتي وعلاقاتي. سأكلم مصطفى باشا رياض.
9: الأمر لا يستحق.
8: أوصل الأمر ده لإسماعيل نفسه.
9: هتقول لهم إيه يا شيخ جمال؟ هتقول لهم خدوا بالكم من علي مبارك، وهم يعرفون علي مبارك كما يعرفون أهلهم. لا لا، مسألة لا تستحق. أنا أعتقد أن سبب استبعادي من المناصب إما لأنهم يرون أنني فشلت، وإما لأن هناك دسيسة، وهذا ما لا يليق لا بي ولا بهم. اصرف نظر عن المسألة يا شيخ جمال، اصرف نظر عنها كلها.
6: أيها الأصدقاء، قبل أن يصل السيناريست محفوظ عبد الرحمن إلى كتابة الصورة البصرية بكل تلك التقنية، فقد خاض جميع مجالات الكتابة الفنية.
5: هذا صحيح، فقد كتب المقال والقصة والمسرحية ثم الدراما التلفزيونية وصولا إلى السينما.
6: من أبرز مسرحيات محفوظ عبد الرحمن عريس البنت السلطان والحامي والحرامي وبلقيس التي عرضت في القاهرة عام 2011.
5: أما أولى قصصه القصيرة فقد نشرها عام 1955 للميلاد،
6: بينما صدرت أولى مجموعاته القصصية البحث عن المجهول عام 1967،
5: ثم تلتها رواية اليوم الثامن ومجموعة أربعة فصول شتاء.
6: لكن المسرح كان يشغل النصيب الأكبر من وقت السيناريست محفوظ عبد الرحمن وجهده، حيث كتب أولى مسرحياته اللبلاب عام 1963.
5: بعد انتهاء الاستعدادات لعرض مسرحية اللبلاب اعترضت عليها الرقابة قبل رفع الستارة بثلاثة أيام.
6: من هنا توقف عبد الرحمن عن الكتابة للمسرح لاثني عشر عاماً، واعتبر تلك الفترة مراجعة لأسلوب الكتابة المسرحية.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محفوظ عبد الرحمن.
5: أيها الأصدقاء، يعد السيناريست محفوظ عبد الرحمن من أهم مؤلفي الدراما العربية الذين ارتبط بهم الجمهور ارتباطاً وثيقاً.
6: تنوعت أعماله الدرامية التي عرضت طوال أشهر رمضان من كل عام بين الدينية والتاريخية والاجتماعية والسير الذاتية.
5: لقد انتبه السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن مبكراً إلى دور الدراما التلفزيونية.
6: كتب عام 1965 أول تمثيلية تلفزيونية، وهي سهرة عنوانها ليس غدا.
5: ثم اكتشف أن متابعي الوسط الجديد أكبر عدداً بما لا يقارن بقراء الأدب المكتوب وجمهور المسرح.
6: عند هذه الصحوة المهمة لهذا السيناريست، كتب عام 1971 المسلسل التلفزيوني العودة إلى المنفى، عن رواية بالعنوان نفسه للكاتب المصري أبو المعاطي أبو النجا.
5: وعرض له عام 1976 مسلسلا الزير سالم لأحمد عبد الحليم وجاسم النبهان وأحمد الصالح وإخراج حسين الصالح،
6: ومسلسل سليمان الحلبي لأحمد مرعي وعبد الله غيث الذي قدم معه في العام التالي مسلسل عنتر بن شداد.
5: وفي عام 1979 قدم أيضاً مسلسل ليلة سقوط غرناطة.
6: وفي عام 1987 قدم مسلسل الكتابة على لحم يحترق لعبد الله غيث وسميحة أيوب وإخراج عباس أرناؤوط.
5: أصدقاءنا، يعد مسلسل قابيل وهابيل أولى التجارب الاجتماعية للسيناريست محفوظ عبد الرحمن.
6: قدم هذا المسلسل في عام 1991 فاروق الفيشاوي وأحمد مظهر وإخراج إبراهيم الصحن.
5: وفي عام 1992 قدم ساعة ولد الهدى لسميحة أيوب وخالد زكي، وإخراج أحمد توفيق.
6: كما قدم عام 1999 مسلسل أم كلثوم لصابرين.
5: ومع هذا المسلسل لنا وقفة، تابعونا.
6: أيها الأصدقاء، تناول مسلسل أم كلثوم قصة حياة كوكب الشرق المطربة الكبيرة أم كلثوم، وقصة صعودها إلى النجاح والشهرة، وما عانته من صعوبات وعوائق وضعت في طريقها.
5: كما تناول جانباً من الحياة السياسية السائدة في تلك الفترة كخلفية للأحداث.
6: قامت بأداء شخصية أم كلثوم الفنانة صابرين،
5: بينما قامت بإخراجه المخرجة إنعام محمد علي.
6: هذا المسلسل لاقى قبولاً جماهيرياً كبيراً،
5: وحصلت أسرة المسلسل على الكثير من الجوائز من جميع أنحاء الوطن العربي.

0: على صعيد السينما فإن أشهر ما كتبه محفوظ عبد الرحمن فيلم حليم عام 2005 من إخراج شريف عرفة،
1: وفيلم ناصر 56 عام 1996،
0: وفيلم القادسية.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أول الجنان. ظهيرة. أول سعوط قدمته الحياة إلى منخري كان ظهيرة حانقة ومرتابة، ظهيرة دفنت أديمها غصبا في عصب الروح، ظهيرة مغمغمة مثل سكين تتدحرج في وجه الشمس، ظهيرة هي تنين يصرخ بالنار ويجنح بالكلب والحراش في الصمدية. أول حبولة كانت الحمأ المسنون الذي أشهرته المواسم القائضة، العرق النهم الذي يقطر من جبهة الزمان الدائخ، الرطوبة اللزجة التي يذرها الملح، السباخ المجنونة في عين المكائد المتفتحة للتو. أول العمر خزان شمسي يسقط عموديا على صفحة السراب الذي لا يتململ ولا يختض، نهر من الأسى الذي يحترق ماؤه في الهواء ويتبخر بين أياد طويلة لجمر مكنون، جمر تتناوم دواهيه وتستيقظ مثل عين الهر في لهفة أعياد ميتة. الظهيرة أيتها الأم التي تأكل وليدها، الظهيرة أيها الولد الشقي المغسول بالنار.
0: عشق. عشق. عشق.
3: أول انشداه حالم، أول يقظة حارة، أول ارتعاشة في ندى الأنثى، كان رحلة إلى الشمال، رحلة إلى القلب المعتكف في النجوم البعيدة، رحلة إلى الوردة المسكرة المحفوظة في لوح العشق. الشمال الشمال مثل ديك يميل بجناح الأيسر جهة لوعة القرمز، صوب يسقط التاج في النداء الحميم. الشمال مثل حبل البهلوان الذي لا يرتعش ولا يطرف، سيف الخطى المؤكدة إلى الحياة والموت، الإغماضة المتبتلة في ربيع الهواء. الشمال حارة من حارات الأبجدية التي تكتب من الجنوب إلى ما فوق اللذة في الليل البهيم، الليل الذي تجسه قطعة قطعة وتجوس في أنفاقه وأشباحه وممالكه الموحشة. الشمال صف وسبورة وطبشورة وردية وكتاب العاشق. الشمال أول الولع وقبلة الطواف وفراسخ المسافر إلى نجمة. الشمال عرش المحبوبة التي يحرسها الشعر والسنابل الذهبية والقمر الذي يتمشى على مهل في حقل النشوة. الشمال أيها الوجع، أيها الخسارة الأولى، الشمال أيتها الروح المكلومة المنهوبة في مدائح الرياح والعتمات.

0: قصيدة. هو شرف الشعر ودعوته الأولى، تلك اللحظة الأولى التي يتشبث فيها الشاعر لأول مرة بالقلم ليخط على الورقة أولى قصائده المرتبكة المسبحة بلؤلؤ النزف. هو مجد العالم منهمرا بالأحلام والشهوات والبصيرة المتشوفة. إنه حضور الإنسان مدججا بقوة القلب ويقظة التجربة. أي التفاتة مغوية تلك التي تترصد في حضورها الخارق لتلامس جدوة الشعر ولهبه السماوي. أي لطافة لتلك الروح التي أشرقت بنار الكلمات وهي تستنجد باللغة المستحيلة. أي ضلاعة يرتكبها الكائن في ترويض القسوة والمعضلة واللعنة. أي تلاش مرهف في الرقصة المخبلة. أيها الشعر، أيها الحماقة الوحيدة الحلوة. بيت تساقط عليك رطبا جنية. والبيت أول سخاء النخيل قبل مقام الرطب. هذه هي قلعتك الأولى، بوابة تخطيك إلى الأسرار الندفية. هو ذا بيتك المنقوع في فجر الكينونة المتلألئة بالأشواق والإشراق. ستتكرر تلك الموسيقى، سيهطل المطر بغزارة الآن على شفا أشبار معدودات من رأسك، وأنت تتنشق عزف السماء، وأنت تلتحف بسقف سعفي حالم. ألقي عليه بضع حصر متينة النسج وقوية اللحمة. العريش يطير في ديجور الله، يرتحل مع هدهدات نجوم مطفأة، يتبلل مثل أجنحة طائر مغامر قادم من آخر الأرض. عريش لا ينحني بسهولة إلا لمجد النخيل، إلا لهواء العرفان والامتنان لأشجار شهيات يتضرعن في البراري للحب والسلام وأناقة الأجساد النحيلة. حبات المطر تطقطق في المواعين والقدور وتسجل آثارها في رمل الفناء، والبرق يمده بالأعوان الصائحين على أفراسهم في الأعالي، والرعد يستبقيه في حد الفكاهة والظرف المشدودين إلى ألحفة الأطفال. البيت السعفي، أيها الحظ المتدحرج في طريق الألعاب ورصد الغيوم والغيوب والنجوم. أيها المتمتع بالخفة مثل قارب نجاة في خضم المحيط ينجرف إلى شطآن الحلم. أيها البيت الأثير الذي يمخره المعنى الهش ما أصلد فولاذك. أيها البيت البسيط، ما أقوى حدقتك في إدراك حقيقة العناصر وطفوها وطفولتها. ما أندر شفافيتك التي تحتضن الكون كله. أول شهادة على الموت كان في الخامسة الأولى، كان تمرينا على الفقد، على انسحاب الجمال إلى الغياب، على الرحيل المتعسف إلى سطوة النوم الخالد. كان عليك أن تتعلق بغيبوبة مدمرة، وبطريقة ما كان عليك أن تحصدك راعيات الخطف والنهب بتشنجات عصبية، بارتطام في المذلة، ذل الموت ومهانة الألم. كان عليك أن تتفتت وأنت تفهم كيف يرحل البشر إلى القبور، إلى تلك الحفر المهينة والشائنة. كان عليك أن تكون حارس غابة تشحنك الصواعق بعسفها وحرائقها في كل زاوية من جسدك. منذ برهة من الزمن كنت تلعب معها تحت شجرة التين المغناجة، ثم يأتي الملاك الواجم، الموت الرقيق، اليد اللصة المباغتة التي تعبث بالألعاب الأولى. أو هكذا تنزلق الأفراح إلى مآتم، والولادات إلى جنازات، والمسافات إلى خرابات، والبدايات إلى نهايات. أو هكذا إذن تقرع أجراس العدالة في محارب السماء. أو هكذا يتدحرج الجميلون إلى الهاويات المعدة قبل الأرحام وقبل الولادات. أيها الموت، يا عضة الرحيل، يا شهوة المأدبة التي تخلع على الأجساد قروحها وأدواءها، يا كلاب العدم، نحن أطفالك أيها الموت، المنشبون أظافرهم في لحمك ووقاحتك وفي سجيتك الأزلية. عن أول الجنة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: نستطيع.
3: نستطيع.
4: كل شركة تبدأ بفكرة.
5: تطبيق يربط التجار، سواء كانت مطاعم أو محلات أو أسر منتجة.
6: هي شركة ناشئة تعنى بتمكين التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
7: وكانت هذه نقطة البداية، كيف أنا ممكن أساعد الآخرين أصحاب الأفكار أنهم هم يتخطوا هذه الصعاب.
8: حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى، أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل.
9: ركزت على المجال السياحي، عندي شغف وحب كبير في هذا المجال، لكن البدايات كانت صعبة لقلة الخبرة.
3: نستطيع.
1: نستطيع. برنامج يلقي الضوء على مشاريع الشباب المختلفة التي حققت النجاح بجهودهم الذاتية من مختلف ولايات السلطنة ومحافظاتها.
3: نستطيع.
1: نستطيع. الإعداد تماضر بن سالم الوهابية، الإخراج سيف بن سالم الجرداني.
3: نستطيع.
8: نستطيع. السلام عليكم، أهلا وسهلا. بالأول الشكر موصول إلى القائمين على هذا البرنامج الشيق، والذي يثري إلى رغبة الشباب والشابات وطموحاتهم وما يسعون إليه من تطوير وأعمال لمشاريعهم. بالأول، أنا اسمي سعيد بن حمد الريامي، مؤسس شركتي المئة مبدع والبي آي سي للتصاميم الداخلية وهندسة العمران والتطوير.
3: نستطيع.
8: طبعا كانت البداية في سنة 2004 بمنتصف شهر أبريل، وكانت الانطلاقة عبارة عن مؤسسة صغيرة ناشئة تعتمد اعتماد كلي على المارة أو شغلة البركة مثل ما نقول، إلى أن وصلنا إلى سنة 2009 حينها هوت أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 9 دولار. بدأت الأمور تصعب بعض الشيء، وكنت أنا وقتها أعمل في أحد الشركات بمناطق الامتياز، وهي شركات بترولية وحقيقة الأمر تم تسريحنا من العمل حينها أدركت ماذا تعني لي المؤسسة أو العمل الحر بالأحرى. حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل والوحيد ألا وهو مصدر الرزق أو الدخل. فقررت بعد حوالي أسبوع من التفكير والدراسة أن أستمر بالبحث عن عمل لكي يكون مصدر رزق، ولكن سيكون طبعا الجزء الأكبر من وقتي هو في تطوير المؤسسة التي نشأتها. حينها بذلت قصار جهدي للتطوير حيث وبلا شك، وأثناء التطوير تأتيني الأوهام بعد التعب والتخطيط بأنه لا شيء يتحقق إلى الآن. فكنت وقتها نفقد الصبر والأمل، وكان الشعور ينتابني بأن أتوقف لأنني أضيع جهدي ووقتي وبعض المال الذي عندي الذي جمعته من خلال بدايتي في العمل، وإن لا شيء من النجاحات التي أتخيلها ستكون على أرض الواقع. لكن بعدها أخذت نفس عميق وكنت أقول سأكمل المشوار بصبر وسأواصل الطريق وأسأل الله أن يوفقني. فكان دعاء والدي لي أثناء خروجي من بيتي وتقبيل رأسهم كل صباح هو بحد ذاته دافع مشجع لي بالاستمرار والعزيمة، وكنت أسأل الله أن يوفقني دائما في كل خطوة أخطوها للأمام بهذا المجال. عندها سعيت جاهدا للتطوير، فكنت دائما لدي ميول وشغف أن أتابع التصاميم المعمارية والإنشاءات، كذلك عندما أدخل بعض المتاحف والمعارض أو الجوامع وكذلك المساجد الكبيرة. فكانت هذه الأشياء تستهويني حقيقة بشكل كبير، وأحب الإطالة بالنظر إليها ولمس تفاصيل العمل بها والتقرب منها أكثر. واستمر هذا الحال كثيرا إلى أن أدركت إن هذا هو شغفي ومجالي، وربما سيكون هو بحد ذاته نجاحي. فمن هناك يعني طبعا كانت البداية الحقيقية، إذ بدأت أبحث عن برامج تصميم وبدايات التعلم عليها قليلا، ومن ثم كانت نظرتي أكبر بأن أستقطب وأتعامل مع أكبر المهندسين المعماريين المصممين وأن أشكل معهم فريق لتكون هي ساعة الانطلاق. فمن هنا بدأت بالتركيز على هذا المجال، وعندما بدأت الدخول في هذا المجال في الميدان أكتشف بأن يوجد منافسين كثيرين في السوق. وهنا كانت لحظة صمت، إذ قلت في نفسي كيف سأصل لمستوى هؤلاء أو كيف سأصل إلى أقل من مستواهم ولو بقليل. لكن كانت عزيمتي وإرادتي ترشدني بأنني أحاول الوصول إلى مرحلة أفضل منهم. فكان الطريق حقيقة متعبا وشاقا من حيث التجديد والابتكار والتطوير والكلفة التشغيلية والتأسيس. فكانت التحديات التي واجهنا وبشكل كبير هو الدعم المادي، إذ أنه لا يوجد دعم إطلاقا من أي جانب. فكل ما كان كنت أتجه إليه كانت الاشتراطات صعبة ولا نستوفيها. من هناك فكرت طبعا أن أبدأ ببعض المشاريع حتى وإن كانت عائدها المادي الربحي قليل، إلى أنه أحاول أن أضع اسم شركتي بالسوق وأن لا ينطفي اسم الشركة من الوجدان، لأن ذلك سيعد خسارة وبداية من الصفر.
1: ابدأ من الصفر وابني نفسك بنفسك.
3: نستطيع.
8: طبعا حينها قررت بعمل بعض التحديات بالعمل وكذلك بعض المغامرات التي سعيت بها للتطوير، لكنها كانت بعض الشيء مغامرات مدروسة وليست عشوائية. حينها كنت أيقن دائما أن الذي يأتي بالسهل يذهب بالسهل، فكانت المصاعب والمتاعب تزيدني إصرارا وعزيمة، خاصة بعد أن شركتي بدأت ترى النور قليلا. مضى الحال على التطوير بجانب التصميم والإنشاءات مدة من السنوات، إلى أن ولله الحمد أصبحت شركتنا يشار لها بالبنان، وأصبحنا نستقطب عملاء من دول مجاورة في مجال التصميم والتنفيذ والإنشاءات كدولة كالإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والله الحمد. فعندما أقف وأتذكر الماضي وأرى ما أنا عليه الآن والله الحمد أحمد ربي على ما أنا عليه، وكذلك يكون الشكر لكل من وقف بجنبي وساندني ولو بكلمة تحفيزية طيبة. وبإذن الله سنواصل ونستمر أن نجعل شركتنا من أحد الشركات الرائدة والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالسلطنة والنماء إن شاء الله. كذلك نحن كعمانيين شابين وشابات نستطيع فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية وننافس ونتحدى فيها الشركات والرؤى التخطيطية عندما تتاح لنا الفرص وعندما تهيئ لنا الأمور بشكل جيد، كذلك تكون أمورنا مدروسة، فإحنا بإذن الله تعالى عندنا الاستطاعة أن نصل إلى مستويات جدا عالية. كذلك أنصح أي من الشاب من الشباب والشابات من يتبعوا شغفهم في تكملة أي مشوار يعني تجاري يستهويهم، فمن ذاك الشغف لا ندري لعله هو تكون بداية نقطة الانطلاقة وتستمر على هذا. ومن هنا نقول لكم نستطيع أن نحقق المستحيل.
1: كنتم مع
8: نستطيع فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية.
10: وأنا أؤمن حقيقة بأن الشباب العماني يستطيع أن ينافس عالميا في صناعة تطوير هذه المحتويات التفاعلية.
1: نستطيع، مع تحيات تماضر الوهابية وسيف الجرداني. نستطيع.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضا بثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي. ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. تصعيد لجيش الاحتلال وانتهاكات للمستوطنين في الضفة الغربية، وتحذيرات من كارثة صحية غير مسبوقة في قطاع غزة. تبادل الهجمات بين موسكو وكييف، وصواريخ أوكرانية بعيدة المدى تستهدف منشآت للطاقة وقاعدة جوية روسية. زلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

صباح الخير يا بلادي، صباح الخير يا أرض المجد والعطاء، وكل صباح يطل علينا بعبق تاريخك العريق ورؤية قائدك الملهم وسواعد أبنائك البواسل. يسعد صباحكم كل خير مستمعينا، ومن أثير إذاعة سلطنة عمان هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان، رحلة صباحية جديدة مع أسبوع جديد من أسابيع أغسطس، ورحلة أكيد مختلفة مع البدايات، فكيفكم مع بدايات الأحد؟ إن شاء الله بدايات حلوة كلها أمل وتفاؤل وبهجة وابتسامة على محياكم من الآن ولغاية 9 صباحا. مجموعة من المحطات والعلوم والأخبار والضيوف اللي راح تكون حاضرة خلال هالثلاث ساعات، دروب آمنة لكم مستمعينا، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وربما حراك من غبشة الصباح باتجاه الأعمال، خاصة المتوجهين إلى العاصمة الأنيقة مسقط. نتمنى لكم وصول آمن، ودائما مشهد الصباحات في الأحد مختلف، وكيف لا وهي أكيد صباح البدايات. هذه تحياتنا طبعا فريق عمل برنامج صباح الخير يا بلادي، في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. صباح الخير.

عمان حيث يروي كل حجر قصة مجد، وكل نخلة تحكي صبرا، وكل بحر يغني عشقا. من جبال الحجر إلى رمال الربع الخالي، ومن سواحل البحر العرب إلى خليج عمان، كلها آيات جمال. وصباحكم جمال مستمعينا في برنامج صباح الخير يا بلادي.

تحية لكم مستمعينا وصباحات الجمال الذي يشبه أرواحكم الجميلة. صباح الخير بوجود قائدنا المفدى حفظه الله ورعاه، رمز العزة والبناء، نهضة متجددة ورؤية مستدامة، وقلب واحد ينبض بحب مولانا السلطان هيثم بن طارق أعزه الله. تحية لرسائلكم الجميلة على 7244-2010، وصباح النشاط لمحمد الحوسني، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لعصام المعمر، يقول اليوم الجو في عبري كأنك في صلالة. الله، إذن صوب عبري اليوم والرب حافظ، تحياتنا لك. أيضا مسعود العوايد، صباح الخير يا بلادي، وصباحكم يوم جديد، أسبوع جديد مليء بالإنجازات من ظفار وبالتحديد من قبقات، نحييكم. طبعا قبقات مشهد مع الطبيعة مختلف تماما في محافظة ظفار، ومن الآن وربما حتى لشهر سبتمبر قبقات تكون محط الأنظار. تحياتنا لك يا مسعود العوايد. أيضا تحياتنا لأبو عادل عبد العزيز البحري، صباح الخير يا بلادي عمان الحبيبة، تحية طيبة لطاقم البرنامج وللمستمعين الأصدقاء، أسبوع جديد أتمنى دوام سعيد والله الموفق، من موقع جبال الصحراء. تحية لجبال الصحراء ولجنود الصحراء أبو عادل، يعطيك العافية. أيضا تحية لعبد الله بن علي الهناء، يقول الحقائق ليست مجرد أحداث تحدث، بل هي الطريقة التي نختار بها رؤيتها وكيف نعيشها ونتقبلها. شكرا لك يا الهناء. أيضا تحية لفايز الوالي العلوي من صغر وبالتحديد من العيقة، يقول في هذا الصباح اللهم أجبر خاطرنا جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ربي اشرح صدورنا وأرح قلوبنا ولا تعسر أمورنا وافتح لنا الأبواب. الله يسعد صباحكم بالطمأنينة وراحة البال، تحياتنا لك يا فايز العلوي. أيضا تحياتنا لسليمان سعيد العاصمي، يقول إياك أن تستنزف أجمل ما فيك لتثبت للآخرين بأنك قوي، وأنت في الحقيقة تحتاج من يسندك، ليس كل ما تستطيع تحمله يجب عليك أن تتحمله، إياك أن تستنزف أجمل ما فيك، للصبر حدود يا سليمان، تحياتنا لك. أيضا تحية لأبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي من الكامل والوافي، يقول تحيات الصباح لكل قلب يبادر بالتحية في الصباح، قلوب من ضياء النور قدت لها وهج كما وهج الصباح، تنير دروبها بالذكر آمن القرآن تتلى في الصباح، شذاها من صلاة الفجر عطر تصوغ نشره وقت الصباح. يعطيك العافية يا الزهيمي على هالمشاركة. أيضا تحية لأبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، وأيضا تحياتنا لخالد سليمان العاصم، يقول بعض الناس لا يرون قيمتك وأنت على طاولتهم حتى يروك جالسا على طاولة أخرى، عندما تكون متاحا دائما قد يعتاد البعض على وجودك ويعتبرون ما تقدمه أمرا مسلما به، لكن حين تبتعد تظهر أحيانا قيمة الأشياء التي لم يكونوا يقدرونها. الأسمر العماني من مدينة السلطان قابوس، يقول أسرة صباح الخير يا بلادي، نورتوا البث الإذاعي، سعد الله صباحكم لبداية أسبوع لفقرات صباحية جديدة، وشهر ولد فيه الهدى شهر ربيع الأولى. ويقول طبعا الأسمر العماني 4 لا تقاطعهم الصلاة، القرآن، الذكر، وصلة الأرحام. شكرا لك على المشاركة، وتحية لعبد المجيد عبد الله لمزيني. إذن مع الصباحات، كيف البدايات معكم مستمعينا؟ خاصة أنه يعني البعض ربما يتهم يوم الأحد باتهامات باطلة بأنه يوم ثقيل، يوم متعب وجاي بعد إجازة أسبوع، وعلى النقيض تماما هناك من يرى في يوم الأحد فرصة لبداية جديدة وحياة جديدة وربما لتصحيح المسار في بعض الجوانب خلال إجازة الأسبوع، يمكن من خلال تجوالكم في بعض المراكز والأسواق التجارية، يعني المشهد السائد والمسيطر على الأجواء
هو مشهد العودة للمدارس والاستعدادات طبعا الخاصة بالمدرسة. عموما تجوال جميل سيكون حاضر خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس لاستقبال عام دراسي جديد 2026-2027. وكأن شهر أغسطس مر بسرعة، ولا إيش رأيكم؟ كنا أنا وزميلة الشمس قبل بداية البرنامج فعلا نستشعر أن شهر أغسطس هرولة سريعا. نعم، فنتمنى لكم أكيد دروب آمنة وأيضا مشاوير جميلة إن شاء الله، خاصة اللي متوجهين أيضا صوب محافظة ظفار، كذا يستغلوا الأيام قبل العودة للمدارس. صباح الخير يا بلادي.

تحية لكم مستمعينا، وصباحكم وطن، وطن لا يشبه أي وطن آخر. تحية لكم من جديد عبر برنامج صباح الخير يا بلادي، وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شكرا لكم كل هالمحبة وكل هالتفاعل الجميل على 7244-2010. وتحية للي متنعمين بجو الأمطار والأجواء الباردة وكأنهم في ظفار وصلالة، خاصة اللي يراسلونا من عبري، وأيضا اللي يعيشوا أجواء الأمطار الخفيفة في ينقل. أمطار خير وبركة إن شاء الله. وطبعا الجو مختلف واستثنائي في عمان وفي منطقة الخليج العربي. أكيد نتحدث عن عروس الخليج محافظة ظفار، وفي نسبة كبيرة يفضلوا يتوجهوا إلى محافظة ظفار من ساعات الصباح الباكر، نوعا ما يكون الطريق المؤدي الزحمة فيه شوية، وأيضا يمكن القيادة فيه تكون آمنة. عموما ماذا قال أشهر الرحالة عن ظفار؟ ماذا قال أشهر الرحالة عبر التاريخ عن ظفار؟ ونبدأها مستمعينا مع ابن بطوطة. زار ابن بطوطة ظفار في رحلته الشهيرة وكتب عنها قائلا: مدينة ظفار كثيرة الأشجار والثمار، وبها الموز والبن، ويزرع بها الأرز، وأهلها أهل تجارة وأخلاق حسنة. أما المقدسي في القرن العاشر الميلادي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وصف ظفار بأنها مدينة عامرة، ميناؤها من أعظم موانئ بحر الهند، وأشار إلى طبيعتها الخضراء مقارنة بمناطق الجزيرة العربية. ومن ابن بطوطة والمقدسي إلى ماركو بولو، لم يزر ظفار بنفسه، لكنه نقل عن التجار الأوروبيين والفرس الذين وصفوا ظفار بأنها بلد اللبان الفاخر الذي لا يعرف مثله في العالم. صدق ماركو بولو. أما جيمس ريموند ويلستد، رحالة بريطاني ظهر في القرن التاسع عشر، زار ظفار وكتب عنها في مذكراته. ماذا قال جيمس؟ ظفار جنة خضراء تحيط بها الجبال، ومناخها موسمي يجلب أمطارا تعطي الأرض جمالا لا يضاهى. أما الرحالة ويلفريد ثيسيجر، مستكشف بريطاني في القرن العشرين، زار جنوب عمان بما فيها ظفار، وقال عن ظفار في كتابه الرمال العربية: ظفار مكان مختلف تماما عن باقي الجزيرة، طبيعة خصبة، ناس طيبون، وثقافة غنية. والروح للرحالة ابن الأثير، في كتابه الكامل في التاريخ ذكر ظفار في سياق أحداث تاريخية، منها وفاة الأمير راشد بن أحمد بن عبده عام 1096 ميلادي. وذكر: قبيلة القمر طلبت النجدة من أهل ظفار سنة 1116 للميلاد، فهبوا لنصرتهم، في إشارة إلى ارتباط ظفار بالقبائل المجاورة والتعاون القبلي في المنطقة. إذن أشهر ما قاله الرحالة عن محافظة ظفار. وهناك أيضا مقولة للرحالة الإنجليزي براترام توماس عن المجتمع الظفاري، ماذا قال؟ هناك العديد من الخصال الاجتماعية المميزة التي اشتهر بها سكان ظفار: الكرم وحسن الضيافة والنجدة والشجاعة وسيطرة روح الجماعة. وبعيدا عن أقوال الرحالة، أكيد السلطان سعيد بن تيمور أيضا كان له كلام خاص في حب ظفار،
خاصة أنها اتخذها مقرا للاستقرار. قال السلطان سعيد بن تيمور في حب ظفار: أحن حنين ألف في هواها كأن ظفار قد مزجت بشهد. وقال أيضا: لقد كنت أمكث في ظفار لكي أنسى بما في القلب عالق. تحية لكل من يشد الرحال متوجها إلى ظفار.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، صباحات سعيدة للجميع، وتحية لسطوركم على 724-420-10. صباح الخير، صباح الوطن والهمة والعمل، صباح طيب وأسبوع جديد نسأل الله فيه الخير والسعادة. تحية لك يا نيري ولكل المستمعين في ولاية قريات. تحية لمالك بن ناصر الريامي يسمعنا من ولاية نخل، شكرا لك يا أبو شهاب. تحية أيضا لي أبو هاني يقول أمطار خفيفة في ولاية ينقل، أمطار خير وبركة إن شاء الله. أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول تحياتي لطاقم البرنامج، ويقول أيضا المعلم والطبيب كلاهما لا يعطيان إذا هما لم يكرما، فاصبر لداءك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه، وطبتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم. تحية أيضا لمحمد بن خليفة بن سعيد النعماني ويقول تحية صباحية أبعثها لكم، تحية لك فتحية وللمخرجة شمس الريسي، وتحية للغائبين الحاضرين جمال الشعيلي وهزاع الراسبي، تحياتنا لهم. أيضا تحياتنا لأم سلوى تقول شكرا لكم وعلى كل ما تقدمون في هذا الأثير، شكرا للمخرجة شمس الريسي وعلى الاختيارات الجميلة. فعلا اختيار جميل طبعا لمؤيد حبراس وارفق بحالي من الأغاني الجميلة التي صدرت مؤخرا بمفردات عربية ولحن شعبي موروث، أكيد شعبي من محافظة ظفار مرتبط بفن الطبل. شكرا لكم. ودائما البدايات مستمعينا مختلفة، وأول مرة أكيد هذه العبارة تربطنا بأشياء كثيرة. نقول أول مرة مثلا قد أو سقت فيها سيارة، أول مرة طلعت فيها الليسن، أول مرة اشتغلت فيها، أول مرة سافرت. هالمرة احنا نتكلم عن أول مرة لأول وظيفة يقوم فيها الموظف الجديد. فعلا مستمع العزيز، يعني أكيد يقال أنه 80% من نجاح الموظف في وظيفته الجديدة تعتمد على مهاراته الشخصية، التكيف مع البيئة، وليس فقط على مؤهلاته العلمية. وواقع عماني طبعا في ظل رؤية عمان 2040 أصبح الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها أولوية، ليكون الموظف الجديد رافدا أيضا للتنمية. طبعا الموظف ينضم لبيئة العمل جايب حماس وجايب فكر جديد، لكنه يحتاج أيضا إلى التوجيه، وهنا يأتي دور الزملاء وأيضا دور المسؤولين في احتضان الموظف الجديد. في كل عام بلا شك تنضم إلى قطاعات العمل في سلطنتنا الحبيبة كوكبة من الشباب العماني، يحملون شهاداتهم وطموحاتهم ويخطون أول خطوة في بيئات عملهم وفي عالم المهنة. هنا اليوم نتساءل جميعا، لو طلب منك مستمع العزيز نصيحة تقدمها للموظف الجديد كي ينجح ويتميز ويسهم في مسيرة البناء، يا ترى إيش هي النصيحة اللي ممكن تقدمها له؟ فعلا يعني تبقى البدايات هي الأكثر تأثيرا، والموظف الجديد يعني مثل الغصن الطري، يحتاج اللي يسنده، يحتاج اللي يعينه، اللي يوجهه. وسؤالنا اليوم طبعا لأصحاب الخبرة في أماكن العمل، إيش تقولوا للموظف الجديد في أيام عمله؟ يمكن اليوم في موظف راح يوقع عقد عمل سواء في مؤسسة حكومية أو في مؤسسة خاصة، وبالصدفة راح يسمع نصيحتك إن شاء الله. إذن مع كل صباح هناك عمل جديد، مع كل صباح هناك طموح جديد، ومع كل صباح هناك شباب جدد ينضمون لسلك العمل في مختلف المؤسسات. طاقات شبابية واعدة، عندهم أحلام، عندهم طموحات لخدمة هذا الوطن الغالي. في هذا الصباح نوجه سؤال لكل موظف متمرس وخبير في مجاله، أو حتى متقاعد، يعطينا يعني زبدة الخبرة اللي عنده. ما هي النصيحة الذهبية اللي تقدمها للموظف الجديد اللي يخطي أولى خطواته في سوق العمل؟ وصباح

مواجهة الصعوبات حتى في البدايات محتاجينها. تحياتنا لكم. يعني يمكن أجمل ما في الراتب هو أيضا التأثير اللي تصنعه حواليك. البعض يشوف إنه أجمل ما في العمل هو الراتب، ما نختلف، الراتب، التأثير الجميل، بيئة العمل الإيجابية، الإحساس بأنك جزء من بناء هذا الوطن. ومع دخول الكوادر الجديدة إلى ميادين العمل، يعني هناك حكمة دائما ينقلها الكبار إلى الصغار، هذه الحكمة هي البوصلة اللي راح ترسم لهم ربما طريق النجاح. نصيحة تود توجيهها إلى المنتسب الجديد في عمله، القطاع المدني، القطاع الخاص، القطاع العسكري، لكل منا حكاية ولكل منا قصة.

0: أنا فيروز وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان روح معاكم لمحطة عطر الكلام.
1: عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

0: الوقت هو الشيء الوحيد الذي إذا ضاع فلن تستطيع استعادته مهما امتلكت. بنجامين فرانكلين.
1: عطر الكلام.
0: قبل كل شيء لا تكذب على نفسك، فالإنسان الذي يكذب على نفسه ويستمع إلى كذبته يصل إلى درجة لا يستطيع معها تمييز الحقيقة. فيدرو دوستويفسكي. راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. علي ابن أبي طالب. من وصايا لقمان: كن في الشدة وقورا، وفي المكاره صبورا، وفي الرخاء شكورا، وفي الصلاة متخشعا، إلى الصدق متسرعا. لا تهن من أطاع الله، ولا تكرم من عصاه. يقول الإصمعي: رأيت إعرابيا فقد بلغ من العمر 120 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. لا العمر يكفي لأحلام أطاردها، ولا زماني بذي جود فيعطيني، وما قضيت من الأيام أكثرها إلا ووخز صروف الدهر يدميني. ما علة الدهر؟ هل وحدي أعيش به؟ أليس في الناس محظوظ فيعديني؟

وعلى هالاختيارات الجميلة خاصة المرتبطة بالإيقاعات والأصوات العراقية، تحية طبعا لبلاد الرافدين، تحية للجميع مستمعينا وصباحاتكم خير وبركة. واليوم موضوعنا مع بداية الأسبوع، دايما البدايات لها وقع خاص في حياتنا ومشاويرنا المتعلقة طبعا بعطاءاتنا في مختلف جوانب حياتنا. واليوم نصيحة تقدمها للموظف الجديد، يعني كذا يمكن تعطيه خلاصة خبرتك أو تجربتك في ميادين العمل على 7244-2010. تحياتنا لسالم ويسمعنا طبعا من مسقط، يقول نصيحتي للموظف الجديد احرص على فهم ثقافة المؤسسة قبل أن تحاول تغييرها، خذ وقتك في مراقبة كيف تسير الأمور، ومن ثم قدم أفكارك بأسلوب محترم ومتدرج. النجاح ليس سباقا بل رحلة بناء. هذه نصيحة سالم للموظف الجديد. أما مريم تسمعنا من صحار، إيش تقول مريم؟ تقول نصيحتي أيضا للموظف الجديد، لا تقسو على نفسك إن أخطأت في البدايات، فالخطأ أول الطريق إلى الإتقان، المهم أن تتعلم من كل موقف وأن تطلب المساعدة بثقة دون خوف من أن ينظر إليك بعيب. الجميع كانوا طبعا في البدايات يحتاجون إلى مساعدة، فلا تخجل من طلب المساعدة. شكرا لك يا مريم. أيضا مشاركة، يقول خالد من ظفار، نصيحتي ابني علاقات إنسانية طيبة مع زملائك، وأيضا ابني سمعتك المهنية، البيئة العملية الجيدة هي نصف النجاح، ابتسم، اسأل عن أحوالهم، كن عونا لهم وسيكونون عونا لك. شكرا لك يا خالد على المشاركة. تحية أيضا لنورة تسمعنا من نزوة، تقول الالتزام بالأمانة في العمل خط أحمر، لا تتنازل عن النزاهة مهما كانت المغريات، وكن في عملك كالنحلة تعطي الظل والثمر ولا تؤذي أحدا. كن في عملك كالنخلة، كالنخلة تعطي الظل والثمر ولا تؤذي أحدا. تحية أيضا لأبو حكيم، ويقول اليوم السماء في صحار ملبدة بالغيوم، وعسى بأمطار خير تفرح قلوبنا، ونبارك لكل مواطن تم تعيينه لخدمة عمان الحبيبة. نصيحتي لكل موظف جديد خاصة المعلمين الجدد أن يكونوا القدوة الحسنة للطلاب والمجتمع، وتقديم المحتوى التعليمي المفيد الذي يراعي الطالب الجيد والمتوسط والضعيف. ودمتم سالمين. ودمت سالم يا أبو حكيم، شكرا لك على المشاركة. أيضا مشاركة من عبد الكريم، يقول في بيئة العمل لا تنتظر التقدير من أحد، بل اجعل إتقان عملك هو مكافأتك. شكرا لك على المشاركة. أيضا الرحبي خليفة بن مسعود الرحبي يقول أخي الموظف الجديد، بداية موفقة إن شاء الله، أنصحك باحترام وقت الدوام، الحضور بدري والانصراف بعد إنجاز شغلك، احتراما للنظام واحتراما لنفسك. أيضا يقول الرحبي احترم عملك، اتقن شغلك حتى لو كان بسيط، كل مهمة صغيرة راح تكبر سمعتك وتخليك مسؤول. احترم زملائك، ساعدهم بدون مقابل، انصح بدون تجريح، اسمع أكثر مما تتكلم، الزميل اليوم هو سندك بكرة. احترم مكان عملك، حافظ على الأسرار وعلى الممتلكات العامة وعلى سمعة المؤسسة. احترم نفسك بالتطور، اسأل، تعلم وتقبل النقد، التواضع راح يرفعك. الخلاصة من خليفة الرحبي يقول عامل عملك بأمانة، وزملائك بأخوة، ومسؤولينك بضمير، بهذه الثلاث تكسب احترام الجميع وتكبر بسرعة. الله يوفقك ويسدد خطاك. والله نصايح من ذهب يا خليفة الرحبي، شكرا لك على المشاركة.
أيضا من أبو محمد المعمر يقول التزم بمواعيد العمل واكسب علاقات جيدة مع الأشخاص الآخرين مقرونة بكسب الخبرة، احترم الناس واحترامهم واجب مهني. شكرا لك يا أبو محمد. تحياتنا أيضا لأبو الأزهر يسمعنا من ولاية صحم ويقول اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك، اللهم آمين. تحياتنا لك. أيضا أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة يقول صباح الخير يا بلادي، صباح النور والسرور، صباح الأحد أول أيام الأسبوع جعلها الله بداية خير وبركة وكتب لكم فيها راحة البال وتيسير الحال وتحقيق الآمال، اللهم يجعل هذا اليوم فرحا وتوفيقا ورزقا مباركا للجميع. تحياتنا لك يا أبو سلطان. أبو سلطان ذكر نقطة، موضوع صباح الأحد. طيب ماذا كان يسمي العرب أيام الأسبوع سابقا؟ والأحد إيش كان اسمه؟ اللي يعرف اسم الأحد الخاص بهذا اليوم في أيام الجاهلية يخبرنا قبل لنخبره بعد الفاصل.

وقبل الروح لأيام الأسبوع رسالة على طاري موضوعنا، نصيحة تقدمها للموظف الجديد من صاحب الرقم علي خاطر النجادي. علي خاطر النجادي يقول: التزم بدورك الوظيفي، لا تسوي فيها سوبرمان. من اللي شفته بعض الموظفين الجدد يبدأ بحس النية، يساعد هذا ويغطي مكان هذا ويحل مشكلة ذاك ويشيل مهام خارج دوره. بعد فترة المساعدة تصير عادة، والعادة تصير توقع، والتوقع يصير واجب عليك. ثم يقول: ما أقدر، فيستغربوا منك. أشوف أن المبادرة ممتازة إذا كانت محسوبة وضيف لك خبرة أو فرصة، لكن أنك تصير حل مجاني لكل نقص حولك، هنا أنت جالس تستنزف نفسك. ساعد وبادر وإثبت نفسك، لكن أعرف وين ينتهي دورك، لأن سوبرمان في بعض بيئات العمل ما يعطونا ترقية، يعطونا شغل باتمان بعد. شكرا لك يا علي خاطر النجادي. وعلى طار يوم الأحد، يقول أيام الجاهلية يسموه أول صح.

يعني تحية لمخرجتنا شمس وعلى الجرح، تحياتنا طبعا لشمس الريسي. وكيف كان عرب الجاهلية يسمون أيام الأسبوع؟ الأحد يسمى أول، وسمي أول لأنه أول أيام الأسبوع ومنه يبدأ العد، وكان الاسم يعكس بداية دورة أسبوع جديد. أهون، أهون اسم الاثنين.

الأحد أول كما يسميه العرب في الجاهلية، وأهون اسم يوم الاثنين، اشتق من الهون أي السكينة واللين والهدوء، ويقال أنهم أرادوا به اليوم الذي يلي بداية الأسبوع فيكون أخف وأهدى، فبكرة عندنا يوم أهون. أما الثلاثاء سمي بجبار، ليش؟ شكله يجبر الخواطر. الثلاثاء منتصف الأسبوع، يرجح اللغويين أن اسمه مرتبط بالجذر جبر الذي يدل على القوة والإصلاح والتعويض، ولكن السبب الدقيق لهذه التسمية لم يثبت بشكل قاطع. إذن الثلاثاء جبر. أما الأربعاء دبار، اشتق من الدبر أي ما يأتي بعد الشيء أو في آخره، وربط بعض اللغويين الاسم بكونه يأتي بعد منتصف الأسبوع. الخميس متصدر حتى من أيام الجاهلية، اسمه مؤنس ورجعنا للمسمى الخميس الونيس. عموما باقي 4 أيام، سمي مؤنس لأنه كان يوما يجتمع فيه الناس ويأنس بعضهم ببعض، وكان مرتبط باللقاءات والاستعداد ليوم السوق أو التجمع. أما يوم الجمعة فعرف باسم عروبة، كان عروبة اسم يوم الجمعة قبل الإسلام، وسمي بذلك لأنه كان يوما للاجتماع والتعظيم، ثم غير الإسلام اسمه إلى الجمعة لاجتماع المسلمين للصلاة. نأتي إلى السبت، ويسمى بشيار، ومعنى شيار يدور حول الظهور والبروز أو الحركة، وقيل أنه مأخوذ من الشيء الذي أظهر وبدأ بعد خفائه، شيار يوم السبت. إذن بعد الإسلام اعتمد المسلمون الأسماء القائمة على الترتيب العددي، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، بينما سمي يوم العروبة بالجمعة لاجتماع الناس فيه، وثبت اسم السبت كما كان معرفا من قبل، شيار. إذن مع هذه التفاصيل المتعلقة بأيام الأسبوع، بما أن إحنا في صباح أول صباح الأحد، أكيد التفاصيل ما زالت مستمرة. ننتقل إلى استوديو الأخبار مع الزميلة الإعلامية وعد الهطالي ونشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وزلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. إلى التفاصيل، تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومتراً، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى، وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، اطلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات الفرعيين في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين الجانبين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. في الأراضي الفلسطينية، تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات لقوات الاحتلال واعتداءات وانتهاكات المستوطنين. وفي قطاع غزة، تحذيرات من كارثة صحية غير مسبوقة بفعل الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل.
1: رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تصاعدا في الأوامر العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض القيود على الفلسطينيين معطيات عززتها الأحداث الميدانية. فلليوم الخامس على التوالي يستمر حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصر قرب نابلس، ويمنع جيش الاحتلال السكان من التزود باحتياجاتهم، فيما يسمح للمستوطنين بالوصول إلى المنازل المحاصرة ومهاجمتها. واندلعت مواجهات في قرية مدمة قرب نابلس، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين هاجموا بلدتي سعير وصوري في الخليل. كما هاجم مستوطنون مسلحون قرية عرابة قرب جنين، واقتحم آخرون قرى ترمصعية وسنجل قرب رام الله ومخيم عايدة قرب بيت لحم. جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات ودمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية. المستوطنون يواصلون التصعيد بدعم من حكومة نتنياهو، فأحد مسؤولي الاستيطان في الضفة أبلغ وزير الجيش كاتس بإمكانية إقامة 100 بؤرة استيطان خلال ليلة واحدة. في سياق متصل، عكست معطيات موثقة فلسطينيا أن أكثر من 80% من أوامر الاستيلاء على الأراضي تذهب لصالح خدمة المستوطنين وبناء بؤرهم الجديدة وتوسيع المستوطنات. كما يعقد جيش الاحتلال أعمال الإغاثة في الضفة بسبب شبكة الحواجز العسكرية التي يتجاوز عددها 900 وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. المكتب الأممي وثق أيضا تسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي في نزوح 290 عائلة. وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صعد الاحتلال هجماته بالقصف وإطلاق النار والتوغلات البرية في المناطق غرب الخط الأصفر، ورصدت أعمال نسف ضخمة متتالية شمال رفح في الجنوب، وأصيب فلسطينيون في إطلاق مسيرات النار شرق وجنوب مدينة غزة وفي خان يونس، فيما أصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، في وقت تستمر وتتعمق الأزمات الحياتية للسكان، حيث الانهيار يضرب جميع القطاعات الحيوية جراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات المنقذة للحياة. القدس المحتلة بدورها في قلب الاستهداف الإسرائيلي الرامي لتهويدها عبر حزام المستوطنات وتقليص الوجود الفلسطيني فيها مع المساس بحرمة المسجد الأقصى. غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين هي الملفات الأبرز التي يفترض أن يناقشها الوفد الأمريكي خلال زيارته مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الجاري. وبعيدا عن أي تصريحات، فالأهم هو ما يحصل في الميدان الذي لا يعكس حتى اللحظة تراجعا إسرائيليا عن سياسة التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت أوكرانيا إن ضرباتها بعيدة المدى أصابت قاعدة جوية عسكرية روسية ومركزا للصواريخ يدعم شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في منطقة سامارا. وذكر الرئيس فلوديمير زيلينسكي إن ذلك يأتي في إطار حملة كييف للضغط على موسكو لإنهاء الحرب عبر استهداف مواقع في العمق الروسي. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة وصواريخها ومدفعيتها قصفت مراكز لوجستية وبنية أساسية للوقود والطاقة والنقل يستخدمها الجيش الأوكراني، إلى جانب ورش لتجميع طائرات وزوارق مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى نحو 50 شخصا وعشرات المصابين، فيما يتواصل البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و7 أعشار الدرجة، وبعد ساعات ضرب زلزالان آخران إقليم سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناء هاسا.
2: زلزال قوي هز مناطق واسعة في شرق إندونيسيا، بلغت قوته 717 درجة، وكان مركزه قرب جزيرة فلوريس على عمق يقدر بنحو 15 كيلومترا وفق وكالة الجيوفيزياء الأندونيسية، مخلفا عددا من الضحايا والجرحى. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، كما تحاول فرق الطوارئ والإنقاذ الوصول إلى منطقة ناجي كيو، المنطقة الأقرب إلى مركز الزلزال بسبب الانهيارات الأرضية وتأثر شبكات الاتصالات. كما سجلت المنطقة انقطاعات في الكهرباء واختناقات مرورية في وقت تعرقل فيه الانهيارات الأرضية جهود فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق المتضررة. وعقب الزلزال أصدرت السلطات تحذيرا من موجات التسونامي بعدما سجلت أمواج مد بحر بلغ ارتفاعها أقل من متر واحد في عدة مناطق، ورفع التحذير بعد نحو 3 ساعات، فيما أكد مركز الإنذار الأسترالي من أمواج التسونامي أن الزلزال البحري لا ينذر بحدوث موجات التسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها وأراضيها. وتواصل السلطات الأندونيسية حصر الخسائر وتقييم الأضرار، بينما تستمر عمليات البحث والأنقاذ في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتشهد أندونيسيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا إلى وقوعها ضمن ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادي، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل والبراكين. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت عام 1992 زلزالا بلغت قوته 7.5 درجة تسبب في دمار واسع النطاق. ومع استمرار الهزات الارتدادية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث، فيما تواصل السلطات الأندونيسية جمع البيانات لتحديد الحصيلة النهائية للضحايا وحجم الأضرار. أعدت وقرأت هذا التقرير ثريا بنت سعيد الذهلي.
0: أما كولومبيا فقد تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضربها 290 وفاة وإصابة ما يقرب من 4000 شخص، في حين لا يزال نحو 400 آخرين في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و14 درجة، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. في إسبانيا ضرب زلزال نادر بشدة 5 درجات مدينة غرناطة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، إلى جانب إلحاق أضرار بمبان عدة في المدينة. ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن واجهة المباني والشرفات المعرضة للانهيار. أعلنت الفلبين ارتفاع حصيلة وفيات إعصاري لويس وميامي والرياح الموسمية الجنوبية الغربية إلى 22 شخصا وإصابة وفقد آخرين. ووقعت معظم الوفيات بسبب الانهيارات الأرضية والصخرية وسقوط أشجار وحوادث الصاعق بالكهرباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المتضررين 4,800,000 شخص. كما تسببت الكوارث في تدمير مئات المنازل والبنى الأساسية وخسائر في القطاع الزراعي. في هاواي هطلت أمطار غزيرة على الجزيرة الكبرى التي تتهيأ لوصول العاصفة المدارية لالا، وسط تحذيرات من رياح بقوة الأعاصير وأمواج عالية. وأعلنت حالة الطوارئ في وقت تتجه العاصفة بقوة نحو الأرخبيل مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعاً بأكثر من 37% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني.
3: بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10 مليارات و600 مليون ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6 مليارات و800 مليون ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 64% لتبلغ مليار ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب 1.5% لتبلغ 2.740 مليار مليون ريال عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7.220 مليار مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد التصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلاً ارتفاعاً في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع ليبلغ 293 مليون و800 ألف ريال عماني، كما تجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني.
4: مؤشرات نمو إيجابية حققها قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة ب 6.5% ليبلغ 293 مليون و800 ألف ريال عماني. أما بالأسعار الثابتة فقارب 280 مليون ريال عماني. وتجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني بزيادة قاربت 10%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع بأكثر من 6% لتتجاوز 286 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات إلى استمرار اتساع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي مدعومة بالنمو الذي سجلته معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة، إذ حققت خدمات الإقامة على معدل بنحو 25%، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنحو 20%، ثم خدمات النقل بنحو 19%، وخدمات المطاعم 18%. ويتسق أداء القطاع مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030، ثم إلى 5.3% بحلول عام 2040، في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة في تحقيق النمو المستدام. وتواصل وزارة التراث والسياحة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص العمل على تطوير الخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات والتجارب في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف أسواق جديدة بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي ويدعم إيجاد فرص العمل ويرفع تنافسية المقصد السياحي العماني، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
0: استقطبت مدينة صور الصناعية 6 مشروعات استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 56 مليون ريال عماني. وتعمل مؤسسة مدائن على استكمال البنية الأساسية للمدينة مع الانتهاء من تصميم المخطط العام وتصاميم مشروع صناعة وصيانة السفن.
5: بأكثر من 56 مليون ريال عماني نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن من التوقيع على 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع، تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية. وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 ريال عماني. وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية، من أبرزها صيانة معبر الوادي رقم 6 ضمن البنية الأساسية لمدينة صورة الصناعية، وإمداد مياه الري إلى منطقة الحزام الأخضر، إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. وقد جرى الانتهاء من التصميم العام والتفصيلي للمخطط العام للمدينة الصناعية، وكذلك التصميم التفصيلي لمشروع صناعة وصيانة السفن. كما قامت مدائن بالتشغيل التجريبي لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية صور 1، وتستعد مدينة صور الصناعية للإعلان عن فرص استثمارية في مجالات التدريب والطب وإنشاء قرية عمالية وتشغيل المحجر، لتواصل جهودها في تعزيز رؤية عمان 2040 من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم التنويع الاقتصادي.
0: ضمن برامج المحتوى المحلي بهيئة الطيران المدني، استفادت نحو 117 شركة من العقود والمشتريات، 39 منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي تبنتها الهيئة في هذا المجال، وكذلك تنامي دور المؤسسات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص التنافسية العادلة ودعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية، إضافة إلى تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. حظيت وحدة الاستثمار في صندوق الحماية الاجتماعية على شهادة الالتزام بتطبيق معايير قياس أداء الاستثمار العالمية الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين، في خطوة تعكس التزام الوحدة بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الاستثمارات وقياس الأداء وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الاستثمارية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وزلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. حرر لكم مستمعينا هذه الفترة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي، وصباح الأحد، وتحية لكل أحد ثبت الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومشوارنا مكمل معاكم لقرب التاسعة صباحا. حكايات جديدة وقصة جديدة مع أسبوع جديد من أسابيع أغسطس ومنتصف الشهر، رويدا رويدا فعلا نستقبل الربع الأخير من عام 2026. تحياتنا لكل المنضمين على السمع في هاللحظات، دروب آمنة للي ما زالوا طبعا مرابطين لنا عبر راديو السيارة في الطرقات، وتحية للي وصل دوامه، نتمنى السلامة للي ما زال في الطريق، وأيضا طريق جديد لموظف جديد يخط أولى خطواته في بيئة العمل. شاركنا بنصيحة تقدمها للموظف الجديد، ودائما التجربة والخبرة تلعب دور مهم في التوجيه وأيضا الإرشاد. وفعلا يعني كما يقال الموظف الجديد غصن طري، يحتاج إلى من يسنده، يعلمه، يساعده، سواء كان من زملاء العمل أو حتى من المسؤولين. إذا كنت موظف صار لك باع طويل في بيئة عملك واستقبلت هذا الأسبوع أو هذا الشهر موظف جديد أو مجموعة من الموظفين الجدد، أكيد راح يلجأوا لكم في بعض الأسئلة، يطلبوا مساعدة في بعض الجوانب، وأكيد ستكونوا لهم طبعا الجانب الجميل في مشوارهم العملي خاصة في البدايات. تحياتنا طبعا لسالم بن محمد الهاجري يقول للموظف الجديد، أقول لتعرف

أكيدة في الإنجاز. شكرا لك يا الهاجري. أيضا مشاركة من، أبحث عن الاسم، من الأسماء تكون حاضرة. أبو أسعد الساعدي، أبو أسعد الساعدي يقول تحية لكم وطبعا لمقدمي البرنامج قصة البيت، اللي يقول ما كسرني في حياتي غير صورة ما تراعيها وهي للحين حية. الشاعر عبد الرحمن بن حمدان الصالح الحربي، أحد سكان مدينة الرس بمنطقة القصيم، دعا على والده حمدان بدعوة قاسية أثناء خروجه من البيت وقال الله لا يردك، واستجاب الله الدعوة وحصل لحمدان حادث وتوفي، وأصاب الوالد بعد دفن ابنه حزن شديد إلى درجة أنه كان يتصل على هاتف ابنه ويرد أدق لي رقم أراعيه مدفون، حسبت جواله ليا دق يحييه، ما أقول لا صاحي ولا أقول مجنون، أقول ملهوف على صوت راعيه، ما في عيوني غير زوله بهالكون، وصوته يناديني وأنا أقول لبيه، تكفون يلي في سميه تنادون، تكفون يكفي ما بقلبي مكفيه، كان العرب للي يموتون ينسون، والله لا داله ولاني بناسيه. وبعد شهرين من وفاة حمدان لحق به والده حزنا عليه. نصيحة محب، لا تدعوا على أبنائكم إلا بالهداية والصلاح. أعجبتني القصة فأحببت أشارككم فيها. تحياتنا لك يا أبو أسعد الساعدي من منطقة الحدة، وحكمة طبعا تربوية، وفعلا وقت الغضب ما يورث إلا الندم في كثير من الأحيان. شكرا لك على المشاركة، خاصة بنقترب من جو المدارس والاستعدادات للمدارس، فطولوا بالكم على الأبناء فعلا. شكرا أيضا لمحمد، لا ناصر الزيادي من المضيبي، يقول تحية لكم أجواء جميلة، وتحية للصديق عيسى بن ناصر التميمي صديق الإذاعة وهو الحين في صلالة. تحياتنا لك يا الزيادي. أيضا مشاركة للأسمر العماني يقول أهم النصائح من متقاعد للموظف الجديد، استمع أكثر مما تتكلم في الأشهر الأولى وتعلم من أصحاب الخبرة، احترم الجميع مهما كانت مناصبهم لأن احترام الزملاء يصنع لك سمعة طيبة، كن ملتزما بالوقت والمواعيد فالانضباط أول مفتاح لباب المهنية، انجز ما يطلب منك بإتقان ولا تستهين إن كان العمل المطلوب بسيط، فإن الخطأ في العمل البسيط سيكون أو يشكون في جدية دراستك أكانت جامعية أو مدرسية، كن ودودا مع الجميع مع الحفاظ على الحدود المهنية، لا تجعل هدفك أن يعرفك المدير بل اجعل هدفك أن يعرفك الجميع، اسأل عندما لا تعرف، فالسؤال ليس ضعفا بل هو طريق للتعلم، لا تدخل في النميمة والصراعات داخل بيئة العمل، أخيرا ضع نصب عينيك أن الوظيفة مسؤولية وليست امتياز. الله عليك يا الأسمر، شكرا على المشاركة، وخبرونا بنصيحة تقدموها لموظف جديد يمكن اليوم أول دوامه.

تحية لكم مستمعينا، وأربعين دقيقة بعد السابعة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان من العاصمة الأنيقة مسقط. ولا تنسوا تشاركونا قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب ليصلك كل جديد. وصباح الخير يا بلادي.

مستمعينا، وصباحات جميلة سعيدة خفيفة بسيطة، دروب آمن إن شاء الله، ماشي زحمة. عموما في كل الأحوال لغاية الآن مشهد الزحمة ربما شبه معدوم في الإجازة الصيفية، أيام معدودات وسيعود المشهد مشهد الزحام ويتصدر طبعا. تحياتنا لكم. ويا ترى يعني أكيد بلا شك هذا العام ما كان في معرض مسقط الدولي للكتاب بسبب الظروف السياسية والعسكرية اللي مرت بها المنطقة. يعني أكيد الناس كانوا يشتروا الكتب بطريقتهم الخاصة قبل معرض الكتاب. من وين كان الناس تشتري الكتب قبل معرض الكتاب خاصة في سلطنة عمان؟ قبل فكرة معارض الكتب كانت الناس تشتري الكتب من المكتبات الصغيرة مثل مكتبة الملة المعلم علي بن أحمد الرئيسي في حارة التكية في مسقط، وأشهر المكتبات يعني وعلى بعد 3 أمتار وأمامها مباشرة كانت تقع واحدة من أشهر وأقدم المكتبات، مكتبة العائلة، تأسست عام 1893 وكانت بدايتها دكان لبيع بعض الكتب، وبعدها تحولت إلى مكتبة هامة يزورها الناس لشراء مختلف الكتب. صور جميلة طبعا يمكن حافظها أو حافظتها عدسة الكاميرات، عمانيون يتصفحون يتسوقون الكتب من مكتبة العائلة عام 1975. أنت من أي جيل؟ جيل المكتبات الصغيرة ولا من جيل معرض مسقط للكتاب؟ وهل فعلا ممكن قبل أن ينتهي عام 2026 أن يكون هناك حضور جديد لمعرض مسقط الدولي للكتاب اللي تأجل طبعا بسبب الظروف السياسية والعسكرية اللي مرت بها المنطقة؟ في كل الأحوال يعني أكيد المكتبات في سلطنة عمان حاضرة، وهناك من يستمتع بقراءة الكتب ورائحة الكتب. طيب الذكاء الاصطناعي الآن إيش جالس يسوي بالكتب؟ الذكاء الاصطناعي يبتلع المكتبات بلع، كتب تشترى وكتب تمسح ثم تتلف. فعلا سوق سرية للكتب. كشف تحقيق لموقع 404 أن شركة عرضت خدمة لتأمين كتب مطبوعة لصالح مطوري الذكاء الاصطناعي بطلبيات تصل إلى 1,000,000 كتاب، وتضمنت الخدمة توفير كتب بحسب الموضوع وسنة النشر، التعامل بسرية مع العملاء، عدم كشف أسماء المشترين. لكن شركة ميديا 404 حذفت صفحات الخدمة بعد نشر التحقيق، وقالت أنها لم تشتري أو تمسح أو تبع أي كتاب، وأن العرض كان لاختبار اهتمام السوق فقط. لماذا الكتب السابقة لعام 2022؟ طبعا شركات الذكاء الاصطناعي مستمعينا تبحث عن كتب نشرت قبل انتشار المحتوى المولد آليا باعتبارها نصوص بشرية بالكامل، أقل عرضة للتلوث بمحتوى ذكاء الاصطناعي، غنية باللغة والمعرفة المتخصصة، وأيضا مصدرا لتدريب نماذج أكثر دقة. ووصفت هذه الكتب في عرض التسويق بأنها من آخر مصادر البيانات البشرية النظيفة المتاحة اللي ما تدخل فيها الذكاء الاصطناعي. إذن بعض الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تهدف طبعا إلى نشر الكتب بطريقة الذكاء الاصطناعي، خاصة اللي قبل 2022 قبل لا يظهر طبعا موضوع شات جي بي تي وغيره، لأنه فعلا بعض الكتاب والمؤلفين وقعوا في هذا الفخ. هو ما عيب أنك تستعين بالذكاء الاصطناعي لتأليف كتاب، لكن تألف كتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة وتنسبه لك وفي النهاية يطلع أصلاً المؤلف شات جي بي تي، هنا الكارثة. لذلك هم يستهدفون الكتب اللي فعلاً فيها لغة بشرية جميلة ونظيفة، ويسعون إلى تسويقها عبر الذكاء الاصطناعي. اشتري، امسح، اتلف، وتستخدم في بعض المشاريع عملية تعرف بالمسح الإتلافي، يعني شراء الكتاب الورقي، قطع يعني الغلاف، الصفحات ممكن أنه نمسحها آليا للتخلص من النسخة الأصلية
وإعادة تدويرها. وكشفت وثائق قضائية أنه في شركة اشترت ملايين الكتب ضمن مشروع سري لتدريب نماذجها، ثم قطعتها ومسحتها وتخلصت من النسخ الورقية. يعني الموضوع فعلا شائك، هل يهدد إتلاف الكتب الورقية وتحويلها إلى بيانات مغلقة ذاكرة البشرية؟ كتب أنجزت قبل طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم مادة مطلوبة لتدريب نماذج للذكاء الاصطناعي، تشترى بكميات ضخمة، تفكك وتمسح رقميا، وقد تتلف نسخها الورقية بينما تبقى هوية المشترين محاطة بالسرية. فما الذي يحدث للكتب التي تتحول إلى بيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

وعلى صوت فنان الإحساس ماجد المهندس، تحياتنا لكم مستمعينا من صباح الخير يا بلادي. وهالمرة خبر من حول العالم. تخيل مستمع العزيز، يعني تحصل صندوق داخله كنز يحتوي على 71 كيلو جرام من الذهب الخالص، والذهب تو سعره مرتفع. كيف راح تتصرف بهذه الكمية الكبيرة جدا من معدن الذهب؟ إليك الحكاية. عامل بناء في بلجيكا عمره 18 سنة، كان يشتغل ويقوم بوظيفة صيفية مؤقتة، وظاهر أنه مخلص مدرسة وارتبط بعمل لترميم مبنى من القرن 19. طيب، خلال ترميم القبو في هذا المبنى اكتشف صندوق داخله كنز يحتوي على 71 كيلوغرام من الذهب الخالص، يعني تقريبا قيمته السوقية بالدولار 10 مليون دولار. تمام، الشاب البلجيكي يمكن لو حد آخر يعني بيقول غنيمة وحصلتها. الشاب البلجيكي تشاور مع زملائه الأكبر سناً واتفقوا على الاتصال بالشرطة وسلموهم الكنز. حسب القانون البلجيكي يحق لمالك الكنز الأصلي المطالبة به خلال 5 سنوات من بعد ما حصلوه. طيب، مالك الكنز الأصلي أكيد متوفي، توفاه الله منذ قرون. إذا هذا المبنى يعود إلى القرن 19، طيب الحين المالك ما موجود وبيعطوه 5 سنوات، إذا ما ظهروا أجداده وأحفاده وأولاده إيش يصير بعد 5 سنوات؟ يصبح نصف المال للعمال الذين اكتشفوه، والنصف الآخر لمالك العقار. ولا يعتقد بأن صاحب الكنز سيظهر، لأنه بلا شك قد توفاه الله. كان عدد العمال في هذا القبو اللي حصلوا هذا الكنز من السبائك الذهبية بأمانة، يعني السبائك مغرية جداً، 3 عمال. وخلال 5 سنوات في حال لم يظهر مالك هذا الكنز قد يحصل كل عامل على مبلغ وقدره، يعني إذا 10 مليون دولار وهم 3 عمال تقريبا كل واحد كم بيحصل؟ يعني سبحان الله، يوزع الأنصبة كما توزع الشمس ضوءها على الجميع. المال يأتي ويذهب والأقدار تتقلب، وفعلا الناس وأرزاقها. الرزق ربما يكتب قبل أن تولد، ويعطى قبل أن تطلب، ويؤخذ قبل أن تدرك. إذن حكاية حقيقية وواقعية من بلجيكا، عامل بناء في بلجيكا عمره 18 سنة يحصل على كنز تقدر قيمته 10 مليون دولار. صباح الذهب، ما أعرف اليوم نازل ولا مرتفع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا، ونصيحة تقدمها للموظف الجديد وفي دوامنا موظف جديد. تحياتنا لجميع المشاركات على 7244201. طبعا مشاركة من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي يقول: يجب على كل موظف جديد أول شيء يشكر الله على حصوله على هذه الوظيفة، يتمسك بها بكل جوارحه، يحافظ عليها ويخدم نفسه وأهله ووطنه بجد وحب وإخلاص، ويشكر ربه على نعمة الوظيفة. فكم من شخص لا يجد وظيفة في هذه الأيام. نتمنى للجميع يوم مكلل بالتوفيق والنجاح وأسبوع عمل ناجح بإذن الله. تحياتنا لك يا أبو ناصر. أيضا تحياتنا لمعتز سعيد، وتحياتنا لسلطان المعمر يا أبو يعرب، يقول: ابدأ عملك بالتواضع والحرص على التعلم، احترم زملائك ورؤسائك، التزم بالأنظمة والمواعيد، لا تتردد في السؤال، تقبل الملاحظات بصدر رحب، واجعل هدفك أن تضيف قيمة حقيقية لمكان عملك. تذكر أن النجاح لا يأتي من البداية القوية فقط، بل من الاستمرار والإخلاص وحسن التعامل، وابتعد عن القيل والقال. شكرا لك يا سلطان المعمري أبو يعرب. سليماني من ولاية قريات يقول: أجمل العطور ليس ما تضعه على جسدك وملابسك، بل ما يخرج من لسانك ويسمعه غيرك ويشعر به من حولك، فانتقي كلماتك بعناية، فالكلمات كالملابس، يجب أن نجربها على أنفسنا قبل أن نخرج بها للناس، فكلاهما يعكس ذوق الإنسان وأخلاقه. أتفق معك يا سليمان، تحياتنا لك وشكرا على المشاركة. وطبعا مستمعينا، هذه المرة نروح لأول ضيوفنا في برنامج صباح الخير يا بلادي. وفي صباح الخير يا بلادي رحبوا معنا بضيفنا الأستاذ أحمد الكيومي، مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا أستاذة،
0: حياك وسهلا.
1: صباحك كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله بخير. كيفكم مع بداية الأسبوع وصباح الأحد؟
1: الحمد لله رب العالمين، صباح جميل
0: بإذن الله.
1: أسمع أصواتكم، أسمع مستمعيكم.
0: تشريف وتحية لكم أستاذ أحمد. وفي البداية يعني أكيد هيئة الوثائق والمحفوظات عندهم حراك جميل، يعني تقريبا من 3 أسابيع كنا نتكلم عن معرض المخطوطات في ظفار، وهذه المرة نتحدث عن موضوع آخر وعن وجود التشريعات وأيضا الحقوق القانونية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات. فما أهمية وجود تشريعات واضحة تنظم إدارة الوثائق والمحفوظات أستاذ أحمد؟
1: طبعا ما يختلف اثنين من أهمية التشريع، طبعا بحيث أنه ينقل طبعا إدارة الوثائق،
0: نعم،
1: من حيث أنها طبعا تكون مجرد هي ممارسة إدارية طبعا إلى ضبط والتزام مؤسسي وقانوني لكافة الجهات الخاضعة لهذا القانون. طبعا نظم هذا الشيء المرسوم السلطاني رقم 60/2007، حيث حدد يعني طبعا بشكل واضح أهداف إدارة الوثائق في السلطنة، ومن بينها طبعا تسيير المرافق العامة وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وأيضا الهدف الرئيسي هو حماية التراث الوطني، طبعا تشجيع البحث العلمي. طبعا التشريع ما ينظم حفظ يعني الورق فقط، إنما ينظم دورة حياة الوثيقة طبعا منذ إنشائها وحتى مصيرها النهائي بما حدده القانون، من طبعا الإتلاف المقنن، الانتقاء أو الحفظ الدائم للذاكرة الوطنية.
0: طيب أستاذ أحمد، أكيد هناك علاقة أيضا بين إدارة الوثائق وبين حماية الحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات.
1: طبعا سؤال مهم جدا، لأن العلاقة هذه مباشرة جدا، لأن الوثيقة طبعا في كثير من الأحيان أو الحالات هي الدليل الذي يثبت الحق والالتزام، وطبعا الأمر منصوص عليه في القانون الوثائق والمحفوظات الوطنية في المادة رقم 2، التي جعلت طبعا أهداف القانون المساعدة على إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث أن هذا يعني طبعا فقد الوثيقة أو عدم القدرة على استرجاعها قد يكون مجرد طبعا مشكلة كبيرة إدارية، بل قد يؤثر يعني في إثبات حق قانوني أو مالي أو وظيفي.
0: أكيد أستاذ أحمد، يعني جهود مقدرة لفعلا حماية كل الأطراف اللي لهم علاقة دائما بالوثائق، وأيضا هناك وثائق تمثل عنصر أساسي طبعا في الإجراءات الرقابية والإدارية، فإلى أي مدى تمثل الوثائق يعني فعلا هذا العنصر في الإجراءات الرقابية والإدارية؟
1: طبعا أستاذة، لا يمكن طبعا أن تكون طبعا هناك رقابة فعالة من دون أثر وثائقي واضح. الوثيقة طبعا معروف عنها، طبعا هي جواب لأسئلة، عدة أسئلة طبعا، من اتخذ القرار ومتى وكيف الصلاحية، وطبعا ما هي المستندات التي بنى عليها. ولذلك طبعا أوجب قانون الوثائق والمحفوظات تسجيل الوثائق مثل عند نشأتها وترميزها وفق نظام التصنيف التي تسير طبعا الرجوع إليها، كما حمل الجهات مسؤولية وثائقها وتنظيم تصنيفها ومدة استبقائها وطرق حفظها أيضا وتداولها. طبعا الوثيقة هي ذاكرة للقرار الإداري للدولة، ومن دونها طبعا يصعب طبعا إثبات سلامات الإجراء أو مساءلة من قام ببعض الإجراءات الخاطئة في هذا.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني أكيد إحنا الآن في زمن الحياة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكل شيء ربما أصبح رقمي، حتى التوثيق والحفظ أصبح رقمي والحكومة الرقمية. ما أبرز التحديات اللي تواجه المؤسسات في الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، خاصة في هذا القطاع، قطاع الوثائق؟
1: طبعا أستاذة، طبعا أنا أعتقد أكبر تحدي هو يعني الاعتقاد طبعا الناس بأن التحول الإلكتروني بس فقط يعني هو مسح الوثيقة الورقية أو تحويلها إلى صيغة يعني منظومة أو إلكترونية، بس التحول الحقيقي طبعا أعمق من هذا، فهو يحتاج طبعا إعادة بعض هندسة الإجراءات وتصنيف هذا الوثائق وتحديد الصلاحيات ومدة الاستبقاء وحماية البيانات وضمان طبعا استمرارية الوصول إليها.
0: نعم جميل.
1: ثم ارتبط يعني طبعا هذا قانونيا من حيث استراتيجية البيانات اللي هي صادرة بالقرار طبعا 103 في 2022، يعني في أشياء منظمة لهذا الشيء.
0: ممتاز، يعني أكيد ربما ساعات معدودة أستاذ أحمد تفصلنا طبعا عن ملتقى تشريعات فاعلة ووثائق مستدامة غدا إن شاء الله، صحيح؟ الوثائق والمحفوظات وافتتاح ملتقى تشريعات فاعلة ووثائق مستدامة.
1: نعم هو راح يكون إن شاء الله يوم الأثنين تاريخ 17
0: إن شاء الله. أكيد الكثير من الأسئلة يمكن يجد لها الكثيرين إجابات طبعا في هذا الملتقى، وبعدنا ما زلنا في موضوع التحول الرقمي أستاذ أحمد، يعني التحول الرقمي هل يعني الاستغناء الكامل عن الورق المرتبط دائما بالوثائق، أم أن هناك وثائق تحتاج إلى حفظها بطرق خاصة؟
1: أستاذ ليس بالضرورة طبعا الأصل هو انتقال طبعا البيئة الرقمية، يعني بحيث أنه نستغني عن الوثائق بشكل، طبعا قانون الوثائق والمحفوظات يعرف طبعا رصيد الوثائق بأنه هو مجموعة من الوثائق مهما كان شكلها أو وعاها، وهذا مهم طبعا لأن القيمة الوثائقية لا ترتبط بالورق ذاته وإنما بالمعلومات وسياق إنشائها وقيمتها. طبعا في بعض الوثائق تكون تاريخية، وثائق شاهدية، فلا بد من وجود الورق أحيانا. يعني
0: نعم، يعني أكيد الوثيقة مع التحول الرقمي أستاذ أحمد ستتحول من سجل إداري إلى جزء من الذاكرة الوطنية، صحيح؟
1: نعم أستاذة.
0: كيف تتحول الوثيقة من سجل إداري إلى جزء من الذاكرة الوطنية أستاذ أحمد؟
1: طبعا أستاذة الوثيقة طبعا عادة يعني هي لتلبية حاجات إدارية.
0: نعم،
1: ليست كل وثائق طبعا تنتهي بانتهاء تلك الحاجة. قانون الوثائق المحفوظات طبعا وضع مفهوم الوثيقة من حيث المصير النهائي لهذه الوثيقة. فبعد انتهاء طبعا الحاجة الإدارية ومدة استبقائها يتم أيضا تقييم هذه الوثائق وما لها من قيمة دائمة، طبعا يرحل إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لكونها تحفظ باعتبارها جزء من الرصيد الوطني. يعني طبعا قرار إداري نصدر اليوم قد يصبح بعد 50 أو 100 عام شاهد على مرحلة طبعا من تاريخ سلطنة عمان.
0: بالفعل بالفعل. وهناك أيضا تفعيل للذكاء الاصطناعي أستاذ أحمد، والذكاء الاصطناعي ربما يعني دخل تقريبا في كل المجالات والقطاعات، وعدم استخدامه الآن يعتبر يعني الشخص أو المؤسسة متأخرة. فما دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تصنيف الوثائق واسترجاعها وأيضا حفظها؟
1: طبعا لا شك في الذكاء الاصطناعي، طبعا راح يحدث إن شاء الله نقلة كبيرة في هذا المجال.
0: نعم.
1: طبعا من خلال قراءة مثلا محتوى الوثائق أو استخراج البيانات، وأيضا اقتراح أوقات التصنيف المناسب طبعا بعد ما ندخل انت في البيانات اللي راح تكون مدروسة طبعا، والتعرف على الكيانات الأسماء طبعا من حيث تحسين النوب، أيضا البحث والاسترجاع وحتى الكشف عن التكرار أو الأنماط غير الطبيعية.
0: نعم.
1: لكن الذكاء الاصطناعي أستاذة لا يلغي الحوكمة، بل يحتاج طبعا إليها أكثر المعلومات. فإن يعني استخدامنا للذكاء الاصطناعي لمعالجة وثائق تحتوي على بيانات يعني علينا الالتزام أيضا ببعض القوانين من حيث حماية البيانات الشخصية أيضا وضوابط الأمن وسلامة البيانات. الذكاء الاصطناعي أستاذة يمكن يساعدنا نعم في فهم ملايين من الوثائق أيضا، ولكن القرار بشأن طبعا قيمتها أو مصيرها يجب أيضا يبقى داخل إطار القانون هذا اللي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007.
0: أكيد جهود مقدرة لكل القائمين طبعا على هذا الملتقى، ملتقى تشريعات فاعلة ووثائق مستدامة. وما زال الحديث مستمر معك أستاذ أحمد، وأيضا هناك جانب آخر يتعلق طبعا بالتغييرات اللي تحتاجها المؤسسات حتى يصبح التحول الرقمي ممارسة يومية وليس مجرد مشروع تقني. فما هي أبرز هذه التغييرات أستاذ أحمد؟
1: أستاذ أهم يعني طبعا تغيير يكون هو طبعا أنا أعتقد أن الانتقال طبعا من ثقافة فقط كمشروع إلى ثقافة طبعا هو العمل المؤسسي في الجهات.
0: نعم.
1: بحيث أن لا يكون لدينا فقط نظام إلكتروني إلى جانب إجراءات ورقية، يعني طبعا إنما تكون طبعا دورة العمل تكون نفسها أيضا هي رقمية من البداية للنهاية. طبعا يحتاج طبعا تشريعات سياسات داخلية واضحة طبعا ودعم من الإدارة العليا، أيضا كما قلنا قبل يحتاج إلى هندسة الإجراءات من جديد. طبعا أيضا يحتاج تأهيل موظفين، تكامل أنظمة، وأيضا تحديد المسؤول طبعا عن البيانات وهذه الوثائق. التحول الرقمي أستاذة ينجح يعني طبعا عندما أعتقد يتحول يعني الموظف عن التفكير يعني كيف أنفذ هذا فقط إلكترونيا، ويصبح طبعا الإلكتروني هو الطريقة الطبيعية تنفيذ العمل، بحيث أنه خلاص هذا نشتغل كنظام متبع أستاذة.
0: يعطيكم العافية، وأكيد الملتقى راح يكون بكرة أستاذ أحمد. وين ممكن يزوروكم اللي يستمع لنا الآن؟
1: طبعا هو راح يعقد في قاعة أوبار في المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار ولاية صلالة.
0: نعم. ومن الساعة كم للساعة كم وكم يوم راح يستمر؟
1: إن شاء الله راح يستمر لمدة 3 أيام بتاريخ 17، طبعا راح يكون الافتتاح.
0: نعم.
1: نهايته في يوم 19 يوم الأربعاء من الساعة طبعا 8 صباحا إلى الساعة إن شاء الله 1 ظهرا.
0: نعم. أكيد يمكن مجموعة من الأفراد حتى يمكن من الأجيال الصغيرة أستاذ أحمد راح يزوروكم إن شاء الله، وأكيد هذه الوثائق راح تساعد الأجيال القادمة على فهم التحولات التي مرت بها سلطنة عمان، صحيح؟
1: بإذن الله أستاذ، بإذن الله أكيد هذا كلامك.
0: بالتوفيق لكم إن شاء الله. هل من إضافة أخيرة أستاذ أحمد في هذا اللقاء؟
1: شكرا شكرا. فقط أنا طبعا عندي رسالة بسيطة.
0: تفضل.
1: طبعا الوثائق طبعا أستاذة لا ينبغي يعني أن ينظر إليها باعتبارها فقط يعني هي كما تقول عبئا إداريا أو ملفات يعني نحتفظ فيها فقط.
0: نعم.
1: فهي طبعا أنا أعتبرها جزء من الحوكمة وأيضا الإدارة لحماية الحقوق ودعم القرار، وهي طبعا ركيزة للتحول الرقمي، وبعض ما نشأها طبعا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى سيصبح غدا جزء من الذاكرة الوطنية لسلطنة عمان
0: إن شاء الله. تحية كبيرة لكم الأستاذ الفاضل أحمد الكيومي، مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي. نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا لك أستاذة، شكرا، يومك سعيد أستاذة.
0: أحسنت.

مستمعينا وصباحات جميلة وجديدة مع بداية الأسبوع وصباح يوم أول. يوم أول وهو الاسم المرادف ليوم الأحد أيام الجاهلية. تحياتنا لكم وتحية لسطوركم على 7-2-4-4-2-0-1-0. كيفكم مع الأجواء ودرجات الحرارة وموسم الخريف؟ أهم شيء الكل ملاحظ في الآونة الأخيرة إنه درجات الحرارة نوعا ما بدأت تخف شوية، الجو بدأ يتلطف نوعا ما، ودائما بداية أو نهاية أغسطس هي ربما يعني بداية النهاية، بس الصيف حاضر إلين أكتوبر حتى بداية نوفمبر بعده يظل مسيطر على الوضع. عموما أمطار خير وبركة للي عايشين أجواء المطر في بعض الولايات والمحافظات. ومعلومة غريبة يمكن تعرفوها مستمعينا ويمكن ما تعرفوها، أنا ما أعرفها بس صادفتها وحبيت أني أشارككم إياها. هذه المعلومة طبعا متعلقة بهندسة الأفلاك عند الإنسان العماني، هندسة أكيد الكل يشهد بذكائها وأيضا بفائدتها الاستراتيجية على مدى سنوات وقرون. في عمان مستمع العزيز لا توجد أنهار دائمة أو بحيرات طبيعية، ومع ذلك تمتلك سلطنة عمان واحدة من أقوى تقنيات حصاد المياه في العالم، حيث يعتمد العمانيون على الأفلاج منذ أكثر من 2500 سنة لتوفير المياه خاصة في البيئات الجبلية الصعبة وفي البيئات الصحراوية أيضا الصعبة. الابتكار العماني في قلب الصحراء، هل كنت تعرف هذه المعلومة؟ أنا بأمانة ما كنت أعرفها، وفعلا هندسة الأفلاج العمانية يشهد لها المؤرخين وأيضا المهندسين، هندسة ربما سبقت زمانها في ذلك التوقيت من 2500 سنة لتوفير المياه في البيئات الصعبة. وتحياتنا طبعا للي عايشين أجواء الصيف كذا عند النخيل والأفلاج بعيدا عن صخب المدينة والضوضاء. بأمانة أحيانا يعني صوت المياه في الأفلاج والسواقي والساقية دائما يلها أثر نفسي.

تحية لمخرجتنا شمس الريسي وعلى هالاختيارات الجميلة والكلمات الراقية في حق عمان وأرض عمان. شكرا أيضا لرسائلكم مستمعينا، وكنا نتساءل معاكم خلاصة تجربتكم المهنية والعملية اليوم أو هذا الأسبوع أو الشهر الجاي أو هذا الشهر. راح تستقبل موظف جديد في بيئة العمل، هذا الموظف الجديد أكيد راح يكون عنده أسئلة، بيحتاج مساعدة، بيحتاج نصيحة. فإيش هي النصيحة الذهبية اللي تقدمها للموظف اللي يخطي أو يخطو أول خطواته للمساعدة طبعا في بيئة العمل، وأيضا للمساهمة في بناء هذا الوطن؟ وطبعا رؤية عمان 2040 تسعى بشكل كبير إلى تأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل. فمشاركات على 7244-2010. أبو سامي الهطالي يقول: الأمانة أخلاق العمل، الإيمان بالله هو الأساس. هذه نصيحتي للموظف الجديد من ولاية الحمراء إلى مسقط، والرب حافظ. توصل بالسلامة يا أبو سامي، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لعبد الملك. عبد الملك يقول: بأمانة الموظف الجديد يحتاج إلى تعاون من الموظفين ومن المسؤول. نصيحتي للموظف الجديد: الالتزام بالأمانة في العمل فهي خط أحمر. وأيضا يقول: السفينة لا تبنى على اليابسة، والمهنة لا تتقن إلا بالممارسة. شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لزهى. تقول زهى: أقول للموظف الجديد: لا تستحي من السؤال، فالجاهل المتعلم خير من العالم المتكبر. الله، الجاهل المتعلم خير من العالم المتكبر، حكيمة يا زهى، تحياتنا لك. وأيضا مشاركة من عبد الله السلطي. عبد الله السلطي يقول: أنصت أكثر مما تتكلم في أول 6 أشهر، فلكل مهنة لغتها الخاصة. أنصت أكثر مما تتكلم في أول 6 أشهر، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لأبو نواف. أبو نواف إيش يقول؟ أبو نواف يقول: تعلم من الجميع، تعلم من مديرك، تعلم من زميلك، تعلم حتى من المخطئ، واعرف كيف تتجنب الخطأ. شكرا لك على المشاركة. وأيضا مشاركة من عبد العزيز الذهلي يقول للموظف الجديد: التواضع للجميع والثقة بالنفس والابتسامة الدائمة تصنع لك مكانا طيبا في القلوب قبل المكاتب. أما أبو ليان السعدي أو السعيد، أبو ليان السعيدي يقول: صباح الورد والياسمين للجميع، أنتم للصباح نبض وأمل متجدد، طاب يومكم بكل حب وسلام وسعادة. صباح جميل لأجمل إذاعة وأحلى مستمعين ولمخرجتنا شمس الريسي. اعمل ودع إنجازك يتحدث عنك، وعليك بالصبر والمثابرة. هذه نصيحة أبو ليان للموظف الجديد. أيضا تحياتنا لسالم. سالم العامري يقول: صباح الخير يا بلادي. فعلا هذه الفترة في وزارتنا استقبلنا عدد من الموظفين الجدد بأمانة، جايين بحماس كبير، والوقفة معهم ضرورية من جهتنا إحنا كموظفين، صار لنا باع طويل في بيئات العمل يحتاجوا وقفة. شكرا لك. إذا مع المشاركات على 7244-2010 شاركونا نصيحة ذهبية تقدموها للموظف الجديد. وقبل نروح لفاصل مع شمس، علامة استفهام: هل مريت بموقف صعب ومتعب كان يتطلب منك الصرامة بس ردة فعلك كانت ضحك هستيري؟ بعد الفاصل.

على صوت وليد الشامي. مستمعينا صباحكم خير وبركة. الضحك وقت الأزمات هل هو خلل نفسي أم حيلة دفاعية؟ وماذا يحدث داخل دماغ الإنسان في مثل هذه المواقف والظروف؟ فعلا مستمع العزيز، الضحك وقت الأزمات يمكن يكون استجابة عصبية لا تعني بالضرورة قسوة القلب أو الاستهانة بالموقف، فقد يستخدمه الدماغ بصورة لا إرادية لتخفيف التوتر وتنظيم المشاعر الشديدة. فمتى يكون الضحك العصبي طبيعيا ومتى يستدعي استشارة مختص؟ طيب ايش نقصد احنا بالضحك العصبي؟ الضحك العصبي استجابة قد تظهر في مواقف الخوف او الحزن او الفقد او الصدمة او موقف محرج، رغم انه الشخص لا يجد الموقف مضحك، لكن ردة فعله كانت عجيبة وغريبة، يعني مثل عبد الله البلوشي. يعني تحياتنا لك ابو مهير. إنزين، فالضحك فعلا وقت هذه المواقف اللي ذكرناها هل يدل على قسوة القلب؟ هل يدل إنه هذا الإنسان ما عنده مشاعر؟ الموقف يعني هو مصيبة وفي المقابل هو جالس يضحك. الضحك في موقف مؤلم فعلا لا يعني أن الشخص سعيد أو عديم مشاعر أو عديم تعاطف، قد يكون رد فعل لا إرادي ناتج عن عجزه المؤقت عن استيعاب المشاعر الشديدة. طيب هل في إيجابيات للضحك العصبي؟ في إيجابيات، منها إنها تخفف التوتر الجسدي والنفسي، تمنع الشخص من الغرق في القلق، وأيضا تساعد على تنظيم المشاعر المتناقضة ومنح العقل متنفس مؤقت. طبعا يمكن أنت مريت بموقف صعب، طيب، أو موقف فيه إحراج، موقف فيه حزن، موقف فيه صدمة، ردة فعلك كانت ضحك. هل بتجلس تجلد ذاتك وتلوم نفسك؟ لا يا مستمع العزيز، كيف تتعامل معاه؟ لا تلوم نفسك أو تعتبره دليل على ضعف إحساسك. أيضا خذ نفسا بطيئا واستأذن للابتعاد قليلا، يعني عشان ما تطول في الضحك وتجيب العيد زين وتصير المصيبة مصيبتين. حاول تسحب نفسك، أيوه، حاول تسحب نفسك ولا تورط نفسك زيادة. ركز على إرخاء عضلات الوجه والجسم، وأيضا وضح للآخرين بهدوء أنه رد الفعل هذا عصبي لا إرادي. طيب متى تكون الحالة مرضية وتحتاج تستشير مختص وينصح بطلب تقييم طبي أو نفسي؟ إذا كان الموقف متكرر أو مفاجئ دون سبب واضح، خارج عن السيطرة وما عندك كنترول عليه، أيضا يعطل علاقاتك، يصنع لك أزمات مع الناس وحياتك اليومية، إذا كان الضحك العصبي مصحوب بتغييرات في المزاج أو السلوك، لكن معظمها سلوك سيء متزامن مع أعراض عصبية أو نفسية أخرى، هذه الأعراض لو كانت فعلا موجودة مع الشخص في أزمة الضحك العصبي، يجب أن يستشير شخص مختص أو طبيب، لأنها في النهاية ما حد يبغى يخسر علاقاته ولا يخسر شخصيته وأيضا مواقفه في مثل هذه الأزمات. وأحيانا أنت ما تكون صاحب الموقف، عندك شخص مر بموقف محرج، ردة فعلك كانت الضحك، أنت ما باغي تستهزأ ولا تسخر منه، بس سبحان الله الجهاز العصبي عندك فاصل. تحياتنا للجميع. في كل الأحوال إحنا مع الضحك الصحي والضحك اللي يجيب البهجة والابتسامة. تحياتنا لكم.

0: جامعة التقنية بعبري تشارك في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس. وللحديث عن هذه المشاركة رحبوا معنا بضيفنا الفاضل أحمد المجرفي رئيس بعثة جامعة العلوم التطبيقية بعبري. يسعد صباحك بكل خير أستاذ أحمد وصباحك مسرح.
1: صباح النور أستاذة فتحية، صباح النور للمتابعين الأعزاء من السلطنة، صباح النور للجميع، يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. الله يسلمك.
0: الله يعافيك، وتحية لك أستاذ أحمد رئيس مركز شؤون الطلبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وأيضا رئيس الوفد المشارك في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي. في البداية أستاذ أحمد لو تحدثنا عن كيف تم اختيار جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري للمشاركة في فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الجمهورية التونسية.
1: نعم، شكرا أستاذة فتحية على أعطانا يعني فرصة للتعريج عن المشاركة، مشاركة فرع الجامعة في عبري في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي يقام بمدينة المنستير. في الحقيقة الأمر يعني تأتي مشاركة الجامعة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي يقام في مدينة المنستير بالجمهورية التونسية بتنظيم من المركز الثقافي التونسي خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس. تم اختيار جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري لهذه المشاركة الدولية، حيث أن فرع الجامعة بعبري هو العرض الوحيد المشارك للسلطنة بمشاركة 16 دولة، وتشارك الجامعة بهذا العرض بعنوان مسرحية اللمد، وهو العرض نفسه الذي حصل على جائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان المسرحي الجامعي الذي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وأقيم في فرع الجامعة بنزوة. في حقيقة الأمر أن العرض المشارك حصل في آنذاك في السلطنة على جوائز عديدة، منها جوائز في أفضل نص مسرحي وجائزة أفضل سينوغرافيا وأفضل ممثل دور أول، بالإضافة إلى أنه حاز على الجائزة الكبرى وهي جائزة أفضل عرض مسرحي يعني متكامل. وبالتالي فإن العرض يعني تأهل مباشرة إلى المشاركة الدولية، والعرض الذي يأتي من بعده يتأهل إلى المشاركة الخليجية. فهذه المشاركة الدولية كانت من نصيب فرع الجامعة في عبري.
0: ممتاز.
1: وتم التنسيق مع إدارة المهرجان في المنستير

0: عبارة أستاذ فتحي اللمد عبارة عن عمل مسرحي بطابع شعبي عماني، تستوحى الفكرة فيه أو عنوانه من اللمد، وهو العمود يعني التقليدي الذي يثبت في الأرض، ويستخدم ظله لتوزيع المياه بين المزارعين بعدالة وبتساوي وفق يعني حركة الشمس، وتقوم أحداثه حول صراع درامي ومحاولة بعض الشخصيات المتنفذة والجشعة في السيطرة على الفلك ومزارع القرية، يعني من هذا النوع في قالب درامي وثائقي وشعبي. النص يعني شعبي، وهو ما جعل من الطلب المبدعين معنا من تقديم يعني رسالة هادفة في قالب كوميدي واجتماعي يعني بسيط لامس واقع المجتمع العربي. هي قصة يعني واقعية لامست واقع المجتمع. وكما أن ما يميز العرض المسرحي هو أنه تأليف النص المسرحي من طالبة من الجامعة، من طلبة يعني نادي المسرح، الطالبة مرام المقبالي وطاقم العمل المسرحي المكون كامل من الإخراج والسينوغرافيا والديكور، هم من طلبة يعني نادي المسرح بالجامعة. ما يميز العرض الجامعة أيضا وبالشهادة يعني الحضور من الفنانين والمخرجين هنا في المنستير أيضا الذين حضروا عرض السلطنة، اللي هو السينوغرافيا والرؤية البصرية والموسيقى الواقعية والديكور. حقيقة العرض كان صراحة فتحية كان متكامل بصورة متكاملة، يعني أعطت انطباع يعني واقعي ومشاهدة يعني حية للحدث نفسه.
1: جميل، أكيد يعني نوجه تحية لكل طاقم عمل المسرحية أستاذ أحمد، وطبعا مسرحية اللمد من النجاح المحلي إلى المحافل الدولية، انتقال الإبداع الطلابي أستاذ أحمد من المنافسات المحلية إلى المشاركات الدولية، كيف رأيتم طلاب جامعة التقنية وهم أيضا يؤدون العرض المسرحي في هذا المهرجان الدولي؟
0: نعم، طلبة الجامعة حقيقة الأمر قدموا عرض مسرحي متميز، عكست صورة مشرفة عن سلطنة عمان وثقافتها وحضورها الفني أمام المشاركين والجمهور من مختلف الدول. وهنا تؤكد مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي اهتمامها بدعم الأنشطة الطلابية النوعية بوصفها رافدا يعني مهما في للعملية التعليمية. الطلاب تميزوا حقيقة بالأداء، تميزوا بالأدوار وتقمص الشخصيات المسرحية، وهو ما شكل يعني لوحة فنية جمالية تكاملية لهذا العمل.
1: ممتاز، أكيد هناك يعني يمكن جوانب أخرى راح يكتسبها الطلبة العمانيين من مشاركتهم مع فرق جامعية من دول مختلفة أستاذ أحمد، يعني أكيد هذه المشاركة أيضا تخليهم يتعرفوا على الجانب الآخر من العالم، أيضا على الثقافة المسرحية لهذه المجتمعات. برأيك ما الذي يمكن أيضا أن يكتسبوه من خلال هذا النوع من المشاركات؟
0: صحيح، نعم صحيح، يمثل المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في دورته 20 الحالية بالمينستير الجمهورية التونسية فرصة لتكوين الطلبة وإثراء معارفهم وتجاربهم، كما أن المشاركة الدولية مع فرق جامعية سادة فتحية لا يخفى عليكم بأنه ينمي قدرات ومواهب الطلبة في المجالات المسرحية والإبداعية، واحتكاكهم بفرق أخرى وإتاحة المجال أمامهم للاطلاع على تجارب ومدارس مسرحية متنوعة وتبادل الخبرات والمعارف مع هذه الفرق المشاركة من الدول، وبناء جسور التواصل الثقافي معهم بين الشباب الجامعي. المهرجان في حقيقة الأمر يعني تضمن ورش يعني فنية تكوينية لطلبة الوفود المشاركة، إلى جانب يعني العروض المسرحية التي تقام يعني كل يوم يقام فيها عرضين تقريبا، وهناك أيضا جلسات نقد وكذلك ندوة يعني فكرية على هامش يعني على هامش المهرجان. وطلب العمانيين حقيقة يعني اندمجوا مع أقرانهم ونظراهم من الدول المشاركة، وهناك يعني ترحيب يعني كبير يعني فيهم، وشارك الطلب العمانيين في جميع الفعاليات، بالإضافة إلى مشاركة الوفد العماني أيضا في حفل افتتاح المهرجان أو الكرنفال الذي أقيم يعني في

0: اليوم الثاني من المهرجان
1: نعم.
0: تحت رعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي. فحقيقة أنه الطلبة العمانيين اكتسبوا من هذه المشاركة وسيكتسبون يعني الكثير خلال اليومين. نحن لا يخفى عليكم بأنه يعني اليوم ننتظر نتائج يعني التكريم إن شاء الله لنتائج تكريم المهرجان،
1: ما شاء الله.
0: والتي ستكون الساعة يعني الخامسة بتوقيت الجمهورية التونسية، تقريبا الساعة 8 بتوقيت السلطنة. فدعواتكم لأبنائكم الطلبة وللوفد المشارك من السلطنة بالحصول على إن شاء الله جوائز، يعني جوائز في هذا المهرجان
1: إن شاء الله. أستاذ أحمد، نتمنى لكم أكيد أن تتوجوا على منصات التتويج وبالمراكز المتقدمة إن شاء الله، جوائز أكيد متعددة تتعلق بأفضل عرض مسرحي، ربما أفضل سينوغرافيا، يمكن أفضل سيناريو، يمكن أفضل ممثل وممثلة، أفضل إخراج. كل هذه الجوائز إن شاء الله تكون من نصيب يعني مسرحية اللمد التي تمثلها طبعا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري في مهرجان المسرح الدولي في تونس. كم تقريبا مشاركة دولية تنافسكم أستاذ أحمد، خاصة بما أن الجوائز اليوم إعلان الجوائز؟
0: نعم، في الحقيقة هناك 16 مشاركة دولية،
1: 16.
0: وهناك تنافس يعني كبير بين المشاركات. أمس يعني حضرنا العرض الأخير من العروض يعني الدورة العشرين في
1: نعم.
0: المهرجان، واللي هو كان عند الجزائر، وكان أيضا بالعصر كان المغرب، وحاليا يعني انتهى، وإن شاء الله نستعد على عصرية اليوم يعني بالتوقيت الجمهورية التونسية للإعلان عن هذه النتائج بإذن الله.
1: كل التوفيق لكم أستاذ أحمد. هل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء؟ وإن شاء الله ترجعونا بالجوائز.
0: إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله نكون نرجع بالجوائز والطلبة مستمتعين هنا والوفد يعني كامل. ونشكر الجميع ونشكر المحبين من السلطنة على متابعتهم لأحداث المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الجمهورية التونسية. ونتقدم أيضا لكم بخالص الشكر والتقدير ولطاقم العمل معكم.
1: تستاهلوا كل خير. الفاضل أحمد بن مسعود المجرفي، رئيس مركز شؤون الطلبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وأيضا رئيس الوفد المشارك في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، حدثنا من جمهورية تونس. نتمنى لكم كل التوفيق ويومك سعيد.
0: يومكم سعيد.
1: تسلم.
0: يومكم سعيد.
1: أحسنت.

تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلادي. نجدد تحية لكل من انضم لنا في هذا التوقيت، تحية لكم. ومع ارتفاع درجات الحرارة وأجواء السواهيب واللواهيب في أحيان كثيرة، ماذا عن بقاع الأرض التي تنخفض فيها درجات الحرارة أيضا لمستويات خطيرة؟ تخيل مستمع العزيز أنك تبحث عن مكان تعيش فيه ودرجات الحرارة توصل لأرقام مرعبة تحت الصفر، رح تشكر الله على نعمة الصيف ونعمة الشمس. هل تتوقع فعلا أنه فيه درجات حرارة منخفضة ممكن أيضا أن تتسبب في موت البشر؟ وأين تقع أبرد دولة في العالم؟ رح أخذكم في جولة سريعة زين لأقسى بقاع العالم جغرافيا وأكثرها برودة، وين تتوقعوا توصل الحرارة في سيبيريا أو كندا؟ فعلا أبرد الدول في العالم نروح لأيسلندا، اسمها يعني أرض الجليد، برد دائم وليل قطبي طويل وشتاء أرض النار والجليد معا. إلى كازاخستان، شتاؤها قارس بسبب موقعها الداخلي بعيدة عن تأثير البحار المعتدل ورياح باردة تجتاح سهولها الشاسعة. أما منغوليا عاصمتها أولان باتور، أبرد عاصمة في العالم، شتاء طويل وقاسي يمتد شهورا، وتعتبر العاصمة الأبرد بين كل عواصم الأرض منغوليا. كندا طبعا مساحات شاسعة متجمدة معظم العام، شتاؤها من أقصى الشتاءات على الأرض، مناطق فيها تصل لأقل من 50 درجة تحت الصفر. أما روسيا فهي تضم أيضا أبرد المناطق المأهولة على الأرض، في سيبيريا تصل الحرارة لأكثر من 60 درجة تحت الصفر. قرية أوميكون أبرد قرية مأهولة في العالم. إذن أبرد عاصمة في العالم هي عاصمة أولمباتور، عاصمة منغوليا. أما أبرد قرية في العالم فهي في روسيا قرية أوميكون، وطبعا درجة الحرارة تصل لأكثر من 60 درجة تحت الصفر. يعني سبحان الله هذا التنوع البيئي والتنوع يعني في درجات الحرارة على هذا الكوكب حكمة لا يعرفها إلا الله عز وجل. ويمكن البعض تمنى لو إنه عاش في مكان بارد، بس يجي البرد ما يتحمل، فما بالك بدرجات حرارة تصل إلى 60 تحت الصفر. يمكن البعض فعلا تعب من الصيف يقول المهم ننتظر فصل الصيف عشان يجي الشتاء ونبرد على أنفسنا. عموما شتاءنا لطيف وحنون مثل الصيف، صيفنا لطيف وحنون، يعني بعد ما شفنا موجة الحر في أوروبا والله صيفنا جدا لطيف صراحةً.

المخرجة شمس تقول لي احنا في هذا التوقيت محتاجين سيل، نسأل الله الغيث بإذن الله كذا تبرد الأرض وتبرد أجواءنا. عموما اللي باغي يبرد على فواده صوب الظهر وصوب جبل شمس وصوب الجبل الأخضر والجبل الشرقي والأشخرة وحتى جزيرة مصيرة، ناوية تروح أهل أماكن شمس هروبا من الحر؟ عموما نتمنى لكم أوقات طيبة أينما كنتم مستمعين، وتحياتنا لرسائلكم على 7244-2010. ونصيحة تقدمها لموظف جديد مستجد في عمله، يمكن اليوم أول دوام له ويمكن هذا الأسبوع أسبوع فارق في مشواره وحياته بشكل عام.

الموظف الجديد يمكن يستقبل عدد من النصائح العملية والمهنية. دون كل شيء في دفتر خاص بك من أول يوم، فما تنساه اليوم قد تحتاجه غدا. افهم وصفك الوظيفي جيدا، واسأل عن صلاحياتك وحدود مسؤولياتك قبل أن تباشر العمل. جهز ملف إلكتروني منظم لكل المهام اللي أنجزتها لتكون مرجعا لك عند التقييم. تعلم نظام العمل الداخلي وحقوقك وواجباتك من المصادر الرسمية لا من أقوال الزملاء فقط. حدد أولوياتك يوميا، اكتب 3 مهام رئيسية يجب إنجازها قبل نهاية الدوام. أما مع الزملاء والمسؤولين، كن جسرا لا حاجز بين زملائك، واجعل التعاون عنوانك والمنافسة الشريفة دافعك. استشر مديرك قبل اتخاذ أي قرار مصيري، أكيد المدير هو صاحب الخبرة والمسؤولية الأولى. لا تحكم على زملائك من أول لقاء، قد يكون خلف المظهر البارد قلب دافئ وخبرة عميقة. قدم المساعدة لمن حولك دون أن تنتظر المقابل، فالعطاء يزرع المحبة. وتعلم أيضا فن الاستماع للنقد البناء وتقبله بصدر الرحب، فهو مرآتك الحقيقية. إذن أكيد نصائح كثيرة ربما نحاول أن نوصلها فعلا للموظف الجديد، ونكون يعني يد العون في بداية مشواره. تحياتنا لكل المشاركات ولكل من استمع لنا. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد إن شاء الله في صباح الاثنين، واللي يسمى بيوم أهون. اليوم يوم أول، بكرة يوم أهون. نعم، نلتقي غدا إن شاء الله في يوم أهون، يوم الاثنين حسب ما سموه العرب في الجاهلية. عموما سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وجنود أكيد مجهولين ومنهم طلال العويسي، جهود مقدرة. وتحياتنا طبعا لطلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنفشي. يوم سعيد وأسبوع سعيد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. ارتفاع الميزان التجاري في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 37% ليبلغ 3,400,000,000 ريال عماني. عراقجي يؤكد أن طهران لم تتخذ قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران. مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح آخرين في غارة جوية إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني بجنوب لبنان. هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تستهدف منشآت للطاقة وقاعدة جوية روسية بصواريخ بعيدة المدى. زلازل قوية تضرب إندونيسيا تودي بحياة العشرات وإصابة وفقد آخرين. وارتفاع حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة في مقاطعة تشيبا في اليابان إلى 8 أشخاص. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة سلطنة عمان في ولاية بديا، الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة تردد 603 كيلو هيرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس 2026 إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 للميلاد، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. ويمكنكم مواصلة متابعة برامجنا على تردد 88.1 ميجا هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: أنا تحت تصرفكم، أطلب يا ولدي أطلب.
2: تابع شرائك للبضائع.
1: لقد اكتفيت وامتلأت مخازني.
2: ومع ذلك فعليك متابعة الشراء.
1: ولكن سوف يرفعون أسعار البضائع التي سوف أشتريها.
2: أطمئنك بأنك لن تخسر، وأحب أن أعلمك بأننا أيضا مستعدون للشراء منك.
1: وما هي مصلحتكم في ذلك؟
2: مصلحتنا تأمين المواد الغذائية لشعبنا.
1: وما علاقة هذا بالثورة؟
2: هذا أمر يفهمه السياسيون. أتدري لماذا حولك باريرا في العون المادي إلى المكتب السياسي؟ لأنه يريد أن يحاصرنا اقتصاديا حتى يسخط الناس على حكم الإمام ناصر بن مرشد ويثورون ضده.
1: لقد برر لي باريرا بأنه يشتري البضائع ويخزنها خوفا من حصاركم له.
2: باريرا قائد وسياسي بارع وماكر، وأعتقد أن خطته الحقيقية هي احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار وتجويع الناس لينقموا على حكم الإمام ناصر.
1: هذا يعني أنكم منتبهون لخططه الخفية.
2: نعم يا سيد ناروتيم، ولهذا نريد منك أن تشتري لحسابنا كل ما تستطيع جمعه، وسوف نعطيك ربحا جيدا عليه.
1: حاضر،
2: أستودعك الله.
1: أهلا بك، أهلا بك يا محمد، البيت بيتك.
2: لا أستطيع أن أزوركم في أي وقت خشية إثارة غضب باريرا. سوف تزوركم والدتي إن شاء الله في القريب العاجل، وأحب أن أخبرك بأنني مسافر إلى الهند.
1: متى؟
2: بعد أسبوع.
1: هل في تجارة؟
2: نعم في تجارة.
1: أتمنى لكم التوفيق دائماً.

0: في اليوم التالي اجتمع محمد في مكان سري بقادة الثورة، وقد حضر الاجتماع كل من أحمد بن محمد بن راشد وربيعة بن حمدان. أبلغهم محمد بما دار بينه وبين التاجر نرويتم، كما أبلغهم بخطة باريرا الماكرة من أجل شق صفوف الناس وإثارة غضبهم على الإمام ناصر.
1: نحن يقظون يا محمد لكل ما يفعله باريرا.
2: وهل أبلغت التاجر نرويتم بأنك مسافر إلى الهند من أجل التجارة؟
3: نعم يا سيدي.
2: أحسنت، سوف يشيع الخبر حتما، وهذا ما نريده.
1: أوامر القيادة تقتضي بأن تسافر يا محمد إلى البصرة وتلتقي هناك بحاكم البصرة العثماني وتبلغه بعدالة قضيتنا وضرورة دعم الدولة العثمانية لنا، كما نريدك أن تلتقي في طريقك بالأشقاء في دبي وتعلمهم بما جرى في عمان وتطلب دعمهم وعونهم، وبعد ذلك تبحر باتجاه الهند من أجل السفن التي أوصينا عليها.
4: وأنا يا سيدي ما هي مهمتي؟
2: أنت يا ربيع سوف تبحر إلى موانئ هرمز وشيراز وبندر عباس ولنجة وبوشهر، وتطلع القبائل العربية هناك على الدولة الجديدة وأهدافها في الوحدة والتحرير، ثم تبحر بعدها إلى البصرة لتجتمع بمحمد وتبلغه بما جرى معك. أتمنى لكم التوفيق.
3: ومن سينوب عني في مسقط يا سيدي؟
1: سينوب عنك في الحركة هنا صديقك أحمد بن راشد.
3: على بركة الله.

0: أعد محمد حقائبه وصناديقه وما تحويه من بضائع مختلفة متظاهرا بالتجارة، واتفق مع سفينة اسمها الصباح مسافرة إلى البصرة. وفي صباح يوم السفر:
1: الوداع يا أمي.
2: أرجو لك السلامة يا بني، هل سيطول غيابك هذه المرة؟
1: نعم نعم يا أمي.
2: كم أتمنى أن أفرح بك وأرى أولادك بين يدي.
1: لا معنى لأي فرح أو سعادة يا أمي ولا عدو يحتل أرضنا.
2: بارك الله فيك يا بني، وحماك مع إخوتك من كل سوء.
1: لا تنسى زيارة تشاندرا وأمها في غيابي.
2: إن شاء الله.
0: أبحرت سفينة الصباح بعد المغرب وسارت في طريقها حتى وصلت إلى دبي، ومكثت هناك يومين، والتقى محمد خلالهما سرا مع بعض مشايخ العرب.
1: لقد علمتم حتما بالانتصارات التي حققها الإمام ناصر وتحريره للمدن العمانية.
3: نعم لقد علمنا بذلك يا أخي محمد، انتصارات الإمام هي انتصارات لنا.
1: الإمام نصره الله يهدف إلى توحيد عمان كلها، ولن تبقى راية للبرتغاليين أو أي محتل أجنبي على أي بقعة طاهرة من تراب هذا الوطن.
4: وما هو المطلوب منا يا أخ محمد؟
1: المناصرة والمساعدة.
3: نحن جاهزون بعون الله.
1: نريد منكم أن تدعموا حركة التحرير بالرجال والسلاح.
4: أبشر أبشر إن شاء الله.
1: يجب مقاطعة السفن البرتغالية، فلا تموين لسفنهم ولا تفريغ لحمولاتهم ولا خدمة في مراكزهم.
3: ومتى تريدنا أن نبدأ ذلك؟
1: ليس الآن، عندما تسمعون بالاشتباكات التي ستجري قريبا حين يبدأ الهجوم.
3: سوف تجد العون والنصر منا إن شاء الله.
1: أرجو منكم أن تبعثوا إلى أهالي ليوا أيضا لتبليغهم بذلك.

0: وصل محمد أخيرا إلى البصرة، أنزل حقائبه من السفينة وقصد خانة في سوقها، ثم اتجه إلى دكان أحد التجار العمانيين الذين يسكنون في البصرة، واسمه طالب بن هلال، ومعه رسالة خاصة من أحد قادة الثورة.
1: أولا أهنئكم على انتصاراتكم التي أعتز بها يا أخ محمد، أنا طوع أمركم. الرسالة تطلب مني أن أوصلكم إلى حاكم البصرة العثماني.
2: هذه هي مهمتي هنا.
1: سوف أذهب إلى الحاكم الآن لأسمع رأيه في الموضوع. ابقى في الخان ولا تغادره حتى أعود.

0: دخل التاجر طالب على الحاكم وانتظر حتى خلى المجلس من المراجعين والضيوف.
1: أنا آسف على تأخيرك يا أخ طالب، ما الذي تريده؟
2: هل تسمح لي بالاقتراب منك أكثر؟
1: تفضل.
2: لدي ضيف مهم قادم من عمان، وهو موفد من قبل الإمام ناصر بن مرشد، ولدي رسالة للمقام العالي.
1: أين هو؟
2: إنه يقيم في الخان الآن.
1: اسمع يا أخ طالب، سوف أرسل رسولا إليه في منتصف الليل، سوف أقابله في منزله، لا أريد أن يعلم أحد بهذه المقابلة.

0: عند الموعد المحدد أقبل أحد موظفي الحاكم يدعو محمداً والتاجر إلى لقائه، وحين وصل إلى المنزل وجدا الحاكم في انتظارهما وحيداً.
1: الأخ محمد بن حميد موفد من قبل الإمام ناصر بن مرشد.
2: أهلاً وسهلاً برسول الإمام.
1: هل تسمحون لي بالانصراف؟
2: الرأي للأخ محمد.
3: ابق يا أخ طالب، القضية التي سأبحثها مع سعادة الحاكم هي قضية تهم المسلمين جميعاً.
2: أحسنت القول يا محمد، ومرحباً بك في بلادك، نحن كلنا إخوانك.
3: هل لدى المقام العالي في الأستانة علم بما يجري في عمان؟
2: بالتأكيد يا أخ محمد، وهو يؤيدكم في كل ما تقومون به.
3: ربما لا تصلكم الأخبار إلا عن طريق المسافرين، وقد أرسلني الإمام شخصيا لأبلغكم بما يجري بدقة، ولو لم أكن ملتزما بأعمال مهمة أخرى لذهبت بنفسي إلى الأستانة مهما كانت الصعاب.
2: ما تقوله هنا سوف يصل للمقام العالي إن شاء الله.
3: أرجو أن تبلغ المقام العالي أن الهدف من قيام عهد جديد في عمان هو القضاء على الأجنبي والتعاون مع الدولة العثمانية وفي حفظ المنطقة الإسلامية من كل تدخل أجنبي.
2: ونعم الهدف والغاية.
3: الصراعات الأوروبية تستهدفنا جميعا، فكان لابد من قيام دولة وطنية تحفظ الممرات المائية وتنهي سيطرة الأجنبية على المحيط الهندي.
2: وهذا هدف مهم لنا أيضا. كيف السبيل إلى مساعدتكم؟
3: في الحقيقة نحن لا نريد منك عونا عسكريا ولا اقتصاديا.
2: ماذا تريدون إذن؟
3: لقد علم الإمام ناصر بأن هناك صداقة قائمة بينكم وبين البرتغاليين، ولا ندري كيف ستوفقون بين هدفنا في إجلاء الأجنبي عن بلادنا وبين تعاونكم معه. نحن واثقون بأن السلطان العثماني لن يرضى أبدا باحتلال بلد إسلامي.
2: أنت خبير بأساليب السياسة. البرتغاليون في النهاية أعداؤنا وسوف يبقون أعداءنا.
3: تفضل يا سيدي، هذه رسالة الإمام ناصر إليكم.
2: سوف أبلغ رسالة الإمام إلى المقام العالي، وإذا رغبت في انتظار الجواب فمرحبا بكم ضيفا كريما.
3: شكرا يا سيدي شكرا، لكني لا أستطيع الانتظار في البصرة طويلا. سوف يصل إلى هنا آخر هذا الأسبوع صديق لي اسمه ربيعة، وسوف يتصل بالأخ طالب ويمكنكم إبلاغه الجواب.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ثقافة الاعتذار.
2: إذا دعيت إلى مناسبة ما وأردت الاعتذار فإن الناس يستعملون أحد تعبيرين: واحد، أعتذر عن تلبية دعوتكم. اثنان، أعتذر عن عدم تلبية دعوتكم. والتعبيران فيهما شيء من الجفوة، إذ من اللطف أن تصف الدعوة بأنها كريمة مثلا، وأن تشير إلى سبب اعتذارك كأن تقول: وذلك لموعد سابق مثلا، ثم تعبر عن أسفك ورجاء قبول اعتذارك. وقد شاع استعمال والعذر عند كرام الناس مقبول. التعبير الأول لا خلاف فيه بين الناس، أما التعبير الثاني فقد ذهب بعض المعنيين باللغة إلى تخطئته، على أساس أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة يعني تلبيتها، إذ أن الاعتذار زائد العدم يعني الإثبات. فهل هذه التخطئة صحيحة أم لا؟ علماً أننا لا نتحدث عن الخطأ والصواب بل عن مستويات التعبير اللغوي، فلننظر في التعبيرين معاً. واحد، أما التعبير الأول فلا شك أنه يوجه للداعين قبل بدء المناسبة، فلا خلاف في صوابه، ولا يصح أن يوجه بعد انتهاء المناسبة. فإن وجهته بعد انتهائها وكنت قد حضرتها فكأنك تشكو أنها قد حدث فيها ما آلمك وأزعجك، وأنك من اللطف بحيث ذكرت الاعتذار ولم تقل آسف لأني لبيت دعوتكم، والمعنيان لهدف واحد. اثنان، أما التعبير الثاني فلا يصح توجيهه للداعين قبل بدء المناسبة، لأنه اعتذار عن شيء لم يقع. في الحالة الأولى أعتذر عن تلبية دعوتكم، ثمة دعوة تعتذر عن تلبيتها. في الحالة الثانية ثمة دعوة لكن وقتها لم يحن بعد، كما أن التلبية لم تقع، فما مبرر الاعتذار؟ ولما كان التعبير الأول لا يصح توجيهه بعد انتهاء الدعوة لأنه سيكون فيه من الجفوة والخشونة الشيء الكثير، صار بإمكانك إرسال التعبير الثاني الذي سيحمل في تضاعيفه اعتذاراً راقياً جداً، ذلك لأنك لم تستجب للدعوة الموجهة إليك فيأتي اعتذارك عن هذا الموقف وكأنك كنت مجبراً عليه. فالتعبيران صحيحان كل في موضعه، الأول قبل موعد الدعوة والثاني بعد انقضائها. وقد تسألني عن معنى الاعتذار وما يأتي بعده من حروف: أعتذر عن، أو أعتذر من، أو أعتذر إليك، أو أعتذر لك. أما أعتذر عن فواضح المعنى، ثمة شيء فعلته وتعتذر عن فعله. وأما الاستعمالات الأخرى فمتقاربة المعنى ولكنها تتفاوت في مستوى الدلالة اللغوية، فأرقاها وأرقها أعتذر إليك، وهو تعبير دال على تواضع جم، مثله مثل أبتهل إليك. وأما أعتذر لك فهو أقل تواضعا، كما لو قلت أقدم لك هدية. وأما أعتذر منك فتكاد تكون مساواة بين الطرفين لولا أن الاعتذار يتضمن شيئا من التواضع فهو أكثر رقة من قولك أطلب منك كذا. أما معنى الاعتذار فمن الجذر اللغوي عذر، الدال على إصلاح خطأ قام به مخطئ أو خاطئ، والمعتذر الذي يقدم عذرا فإن كان عذره صحيحا مقبولا فهو المعذر، وإن كان عذره ادعاء باطلا غير مقبول فهو المعذر أي المفتعل للعذر. ومنه قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، فهم يختلقون العذر اختلاقا لا صحة له ولا حقيقة. ونقل الخليل عن العرب أنهم يقولون للذين لهم عذر المعذرون بالتخفيف، وأما بالتثقيل فهم المعذرون أي الذين لا عذر لهم. وأعذر فلان أي قدم عذرا، ويبدو أن هذا المعنى من دلالة أعذر على بعض ما يصدر من المرء من سلوك أو قول، ومنه لقد أعذر من أنذر أي قدم الإنذار فلا جناح عليه إن نفذه. والاعتذار صفة النفوس السامية التي تعترف أنها معرضة للخطأ وأن عليها الاعتذار، ولكن من صفات بعض الناس أن أحدهم لا يتصور أنه يخطئ، وحتى إذا عرف بخطأه استكبر عن أن يعتذر، كأنه يؤمن أن الاعتذار يقلل من قيمته التي يشعرها في ذاته ويقلل من أهميته التي يخلعها على نفسه، وهو تقوقع في حب مرضي للذات. فالاعتذار ثقافة

0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نستطيع. نستطيع.
2: كل شركة تبدأ بفكرة.
3: تطبيق يربط التجار سواء كانت مطاعم أو محلات أو أسر منتجة.
4: هي شركة ناشئة تعنى بتمكين التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
5: وكانت هذه نقطة البداية، كيف أنا ممكن أساعد الآخرين أصحاب الأفكار أنهم هم يتخطوا هذه الصعاب.
6: حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى، أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل.
7: ركزت على المجال السياحي، عندي شغف وحب كبير في هذا المجال، لكن البدايات كانت صعبة لقلة الخبرة.
1: نستطيع. نستطيع. برنامج يلقي الضوء على مشاريع الشباب المختلفة التي حققت النجاح بجهودهم الذاتية من مختلف ولايات السلطنة ومحافظاتها. نستطيع. نستطيع. الإعداد تماضر بن سالم الوهابية، الإخراج سيف بن سالم الجرداني.
6: السلام عليكم، أهلا وسهلا. بالأول الشكر موصول إلى القائمين على هذا البرنامج الشيق والذي يثري إلى رغبة الشباب والشابات وطموحاتهم وما يسعون إليه من تطوير وأعمال لمشاريعهم. بالأول أنا اسمي سعيد بن حمد الريامي، مؤسس شركتي المئة مبدع والبي آي سي للتصاميم الداخلية وهندسة العمران والتطوير.
1: نستطيع.
6: طبعا كانت البداية في سنة 2004 بمنتصف شهر أبريل، وكانت الانطلاقة عبارة عن مؤسسة صغيرة ناشئة تعتمد اعتماد كلي على المارة أو شغلة البركة مثل ما نقول، إلى أن وصلنا إلى سنة 2009 حينها هوت أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 9 دولار. بدأت الأمور تصعب بعض الشيء، وكنت أنا وقتها أعمل في أحد الشركات بمناطق الامتياز وهي شركات بترولية، وحقيقة الأمر تم تسريحنا من العمل. حينها أدركت ماذا تعني لي المؤسسة أو العمل الحر بالأحرى. حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى، أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل والوحيد ألا وهو مصدر الرزق أو الدخل. فقررت بعد حوالي أسبوع من التفكير والدراسة أن أستمر بالبحث عن عمل لكي يكون مصدر رزق، ولكن سيكون طبعا الجزء الأكبر من وقتي هو في تطوير المؤسسة التي نشأتها. حينها بذلت قصار جهدي للتطوير حيث وبلا شك، وأثناء التطوير تأتيني الأوهام بعد التعب والتخطيط بأنه لا شيء يتحقق إلى الآن. فكنت وقتها نفقد الصبر والأمل، وكان الشعور ينتابني بأن أتوقف لأنني أضيع جهدي ووقتي وبعض المال الذي عندي الذي جمعته من خلال بدايتي في العمل، وإن لا شيء من النجاحات التي أتخيلها ستكون على أرض الواقع. لكن بعدها أخذت نفس عميق وكنت أقول سأكمل المشوار بصبر وسأواصل الطريق وأسأل الله أن يوفقني. فكان دعاء والدي لي أثناء خروجي من بيتي وتقبيل رأسهم كل صباح هو بحد ذاته دافع مشجع لي بالاستمرار والعزيمة، وكنت أسأل الله أن يوفقني دائما في كل خطوة أخطوها للأمام بهذا المجال. عندها سعيت جاهدا للتطوير، فكنت دائما لدي ميول وشغف أن أتابع التصاميم المعمارية والإنشاءات، كذلك عندما أدخل بعض المتاحف والمعارض أو الجوامع وكذلك المساجد الكبيرة. فكانت هذه الأشياء تستهويني حقيقة بشكل كبير، وأحب الإطالة بالنظر إليها ولمس تفاصيل العمل بها والتقرب منها أكثر. واستمر هذا الحال كثيرا إلى أن أدركت أن هذا هو شغفي ومجالي، وربما سيكون هو بحد ذاته نجاحي. فمن هناك يعني طبعا كانت البداية الحقيقية، إذ بدأت أبحث عن برامج تصميم وبدايات التعلم عليها قليلا، ومن ثم كانت نظرتي أكبر بين أستقطب وأتعامل مع أكبر المهندسين المعماريين المصممين وأنا أشكل معهم فريق لتكون هي ساعة الانطلاق. فمن هنا بدأت بالتركيز على هذا المجال، وعندما بدأت الدخول في هذا المجال في الميدان أكتشف بأنه يوجد منافسين كثيرين في السوق، وهنا كانت لحظة صمت إذ قلت في نفسي كيف سأصل لمستوى هؤلاء أو كيف سأصل إلى أقل من مستواهم ولو بقليل. لكن كانت عزيمتي وإرادتي ترشدني بأنني أحاول الوصول إلى مرحلة أفضل منهم. فكان الطريق حقيقة متعبا وشاقا من حيث التجديد والابتكار والتطوير والكلفة التشغيلية والتأسيس. فكانت التحديات التي واجهنا بشكل كبير هو الدعم المادي، إذ أنه لا يوجد دعم إطلاقا من أي جانب، فكل مكان كنت أتجه إليه كانت الاشتراطات صعبة ولا نستوفيها. من هناك فكرت طبعا أن أبدأ ببعض المشاريع حتى وإن كانت عائدها المادي الربحي قليل، إلى أنه أحاول أن أضع اسم شركتي بالسوق وأن لا ينطفي اسم الشركة من الوجدان، لأن ذلك سيعد خسارة وبداية من الصفر.
1: ابدأ من الصفر وابني نفسك بنفسك.
8: نستطيع.
6: طبعا حينها قررت بعمل بعض التحديات بالعمل وكذلك بعض المغامرات التي سعيت بها للتطوير، لكنها كانت بعض الشيء مغامرات مدروسة وليست عشوائية. حينها كنت أيقن دائما أن الذي يأتي بالسهل يذهب بالسهل، فكانت المصاعب والمتاعب تزيدني إصرارا وعزيمة، خاصة بعد أن شركتي بدأت ترى النور قليلا. مضى الحال على التطوير بجانب التصميم والإنشاءات مدة من السنوات، إلى أن ولله الحمد أصبحت شركتنا يشار لها بالبنان، وأصبحنا نستقطب عملاء من دول مجاورة في مجال التصميم والتنفيذ والإنشاءات كدولة كالإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر. ولله الحمد، فعندما أقف وأتذكر الماضي وأرى ما أنا عليه الآن، ولله الحمد أحمد ربي على ما أنا عليه، وكذلك يكون الشكر لكل من وقف بجنبي وساندني ولو بكلمة تحفيزية طيبة. وبإذن الله سنواصل ونستمر أن نجعل شركتنا من أحد الشركات الرائدة والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالسلطنة والنماء إن شاء الله. كذلك نحن كعمانيين شابين وشابات نستطيع فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية وننافس ونتحدى فيها الشركات والرؤى التخطيطية عندما تتاح لنا الفرص وعندما تهيئ لنا الأمور بشكل جيد، كذلك تكون أمورنا مدروسة. فإحنا بإذن الله تعالى عندنا الاستطاعة أن نصل إلى مستويات جدا عالية. كذلك أنصح أي من الشباب والشابات بأن يتبعوا شغفهم في تكملة أي مشوار يعني تجاري يستهويهم، فمن ذاك الشغف لا ندري لعله هو تكون بداية نقطة الانطلاقة وتستمر على هذا. ومن هنا نقول لكم نستطيع أن نحقق المستحيل.
1: كنتم مع
8: نستطيع
6: فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية.
9: وأنا أؤمن حقيقة بأن الشباب العماني يستطيع أن ينافس عالميا في صناعة تطوير هذه المحتويات التفاعلية.
1: نستطيع مع تحيات تماضر الوهابية وسيف الجرداني.
8: نستطيع.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
10: سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: احط ايدي بيدها وايدها.
1: شلون تايدينها؟
0: اي
1: تايدينها على طلب الطلاق من زوجها.
0: اي
1: لا بالله خوش، هذا الخراب بعينه. هذه الام المثاليه اللي لازم تكون قدوه حق بنتها وعيال بنتها. انت حسبالك الطلاق زين؟ تبين الناس باكر يقولون كاهل مطلقه، راحت المطلقه ويت المطلقه، ونصير كلنا علج بحلوج الناس؟ لا يا يمه لا، نادره لا يمكن تتطلق من صالح.
0: واللي بتقول لك انا بطلقها، شو تقول انت؟

0: يا ليت يا ليت يا ليت يا عامر، الله يسمع منك إن شاء الله.
1: ها يا ليت، حتى أنت بعد معاهم؟
0: إي أنا بصراحة من زمان كنت أتمنى أسمع هالكلمة وكنت أترقبها كذلك. إليه ما الحظ يابك إليه مكاني علشان تقول لي هالخبر، أحلى خبر واسعد خبر كذلك، لاحظ كيف؟
1: لا، ظاهر الجميع يتمنوا لك السعادة يا صالح، أنت ومرتك.
0: وأولهم أنا، أنا مستعد أعوض بنت الحلال اللي تسعده وتفرحه كذلك، وأعوضكم أنتوا بالصبر الجميل والخردة كذلك، لاحظ كيف؟
1: بس وقص اللي قص لسانك.
0: ها ايش تقول انت؟ شرح حكي هذا؟
1: لا يكون تعيد هالكلمة على لسانك، احنا ما نبيع ضمايرنا بفلوس يا عديم الضمير.
0: ها ايش تقول انت؟ وش هالحكي كذلك؟
1: فلوسك حطها بسلة المهملات وصب عليها قلم بنزين واحرقها.
0: ها
1: احنا ناس اشراف، تارس عيوننا القناعة وحب النفس، اما فلوسك هذه فخلها لك، يمكن تعوضك في يوم من الايام عن احتقار الناس لك.

0: اوف اوف
1: علامك يبا، ايش هالورر هذا اللي طلع؟
0: اوف
1: ايش علامك؟ ايش فيك تنحنح كنك دول؟
0: وخر وخر وخر وخر عن ويدي
1: يا خالي،
0: ترى حين حرقك انا من النفاخ.
1: ايش علامك عاد قول لي؟
0: امها يا خالي امها.
1: ايش فيها؟ الله لا يبارك فيها ولا في امها كذلك، لاحظت كيف؟
0: امها امها خلتها ترفع قضية طلاق ضدي.
1: حلو حلو حلو حلو، وبوجنته شام هذا زين، يا تك زاهبة ومقشرة كذلك.
0: أي زاهبة وأي مقشرة الله يهداك، أقول لك رافع علي قضية طلاق.
1: إيه؟
0: يعني رايح المحاكم ومسوي صحيفة دعوة ومناديتني وجلسة وقاضي وصكتني بحكم، تقول لي زاهبة مقشرة؟
1: إيه بس أنا قلت لك كذي تدري ليش؟
0: إيه ليش؟
1: ها الحين أنا الله يطول لي عمرك أشرح لك وأنورك كذلك.
0: خل نسمع.
1: ها الريال إذا طلق زوجته يصير كل الحق عليه، يعطي ما ياخذ، لكن إذا الحرمة طلبت الطلاق هني الحكي.
0: شلون؟
1: نعم يصير العكس. لا وفوقها أنت يا الريال التشرط على كيفك، أبي هذا وما أبي ذاك كذلك، خل هذا ولا تجيب ذاك كذلك، وهكذا وهكذا إلى ما تأخذ حقك وأكثر من حقك كذلك. لاحظ كيف؟
0: لاحظ لاحظ. زين يا الخال.
1: نعم.
0: واللي يقول لك ما يبي يأخذ شيء نهائيا.
1: ها
0: نعم
1: أكيد أنت مينون وخبل كذلك، ما تبي شيء نهائيا.
0: وانا شلي بالطلايب وشلي بالمشاكل؟
1: لا حول الله، حيل ايش تبي ايش تبي؟
0: انا ابي كل اللي ابيه نادرة، زوجتي ترجع للبيت ونعيش انا وياها بتبات ونبات ونخلف صبيان وبنات.
1: مالت عليك تبات النبات وصبيان وبنات، مالت عليك وعلى ام نيابتك كذلك اللي هي اختي. طول عمرك بتمشي ذي واقف بدون حركة ولا مركة كذلك، لا يمكن في يوم من الأيام بتوصل للي وصلوه أمثال خالك. ليش؟ إنك أنت دائما متقوقع ومنطوي ومنزوي كذلك، لاحظ كيف؟

0: الحين كل شي وصل حده، الحين بيعرف يقدرك، بيقدرك زين، الحين بيركع عند ريولك وبيقول لك شبيك لبيك صويلح ولد خليفه بين ايديك.
1: كان زين كان زين، الله يسمع منك يا يمه، الله يسمع منك. كان بخت يسويها البخت.
0: شلون؟ شنو شنو شو تقولين؟
1: أقول كان زين يركع عند ريولي مثل ما قلتي.
0: إيه هشوة، حسبالي ولهتي عليه بعد.
1: والله بصراحة وما قبي عليك وانت بميمتي العزيزة.
0: ها؟
1: إيه ولهت عليه.
0: ويعي بلا ويعي.
1: ليش ما؟
0: شلون ليش؟
1: إيه ليش؟
0: الحين كل هالتعب والأذية اللي شفناها من وراه، وانت للحين والهانة عليه يعلج اليني انت وياه.
1: يا يمه مهما كان صالح عزيز وما زال زوجي.
0: ما زال زوجي؟
1: ايه ما زال.
0: انا تعينه من زوج. شنو ما زال؟
1: ايه ما زال يا يمه للحين زوجي، يعني ما زال.
0: قولي امين، عساه الزلزال اللي زلزله ويخليه اسفل السافلين.
1: يمه انت ليش قاسيه معاه كذي؟ احنا مو هدفنا من هذا كله، وبالذات من القضيه، ان حنا نخليه يركع عند ريولنا ويتأسف لنا، وبالدرجة الأولى يتأسف لك أنت.
0: إيه
1: إنزين، هذا كله شنو ورا؟ مو صلح بيننا وبينه؟
0: لا لا لا لا، من يقول؟
1: عيل شنو؟ إيش معناته؟
0: يعني لا صلح، لا تسامح، لا تفاوض، لا ولا ولا.
1: لا يعني بنتبحنا وياه في خلاف، في خلاف مستمر.
0: إيه شو ورانا؟ احنا وراء والزمن طويل، هذا احنا قاعدين في بيتنا والحمد لله والشكر مرتاحين، مو قاصرنا شيء، بس قاصرنا شيء واحد وهو راس صويلح ابو العيش هذا اليني.
1: بسم الله عليه.

0: بشر يا ولد اختي، رحت المحكمة؟
1: ايه رحت المحكمة.
0: وش قلت؟
1: رفضت الطلاق طبعا.
0: وهي اصرت؟
1: اصرت والحت وطلبت الطلاق، لكن القاضي طلع ولد حلال رفض طلبها وقال لنا شوفوا يا عيال، انتوا توكم متزوجين والظاهر توكم يدد، ها فانا من رايي انكم تراجعون نفسكم وتراجعون الكبار في السن، عرفت شلون؟ وشلون كلمتهم، يمكن تلاقون الشيء اللي يصلح حالكم ويصلح ما بينكم، وبعدين تعالوا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد اختي يا صالح، تصدق هالمرة هذه انا عجبتني وايد، هالمرة صارت مضبوطة وتعجبني كذلك.
1: اي المرة هذه؟
0: المرة زوجتك هذه.
1: اي اشوى من اي ناحية؟
0: متمسكة بكلمتها؟
1: وانا كنت متمسك بكلمتي بعد.
0: اي بس انت كلمتك غير، انت كلمتك تفرق عن كلمتها وتختلف كذلك، لاحظ كيف؟
1: افهم شنو يعني؟
0: يعني ايه ما تبيك تقول لك عوء وبوع كذلك، لكن انت الله خير متحنتل فيها، تقول لك ما بيك وانت تقول ابيك ابيك ابيك، لا حياة ولا مستحى كذلك.
1: مو انا يا خالي رجال بيتي،
0: ايه
1: انا رياله بحافظ على بيتي، بحافظ على عش الزوجية.
0: عش الزوجية هذا تسميه بيت؟ تسميه عش زوجية؟ الله يهداك، بس الله يهداك. اي بيت؟ ما تقول لي اي بيت، قول اشة، قول خرابة كذلك.
1: أرجوك يا خالي عن الإهانة، ترى أنا قاضب نفسي.
0: روح زين روح زين روح، ساكن لي بشقة ما فيها إلا غرفة نوم ومطبخ وحمام، حتى صالة حق الضيوف ما فيها، ضيوفك إذا يو اقعدوا نصهم بالمطبخ والنص الثاني بالحمام، هذا تسميه بيت بعد؟ هذا قرقور محكر حمام كذلك، لاحظ كيف؟
1: ما لاحظت أنا بالناحية هذه، ما لاحظت. مع ذلك اسمه بيت شرعي.
0: أوه.
1: بيت الزوجية الشرعي، وأنا ريال بحافظ على بيت الزوجية حتى لو كان كنجية.
0: ماكو فايدة كنجية ولا مو كنجية، ماكو فايدة منك، أنا قاعد أنفخ بجربة مقضوضة إلا مشقوقة كذلك، لاحظ كيف؟

0: من هو؟
1: أنا.
0: من أنت؟
1: بعلج.
0: بعلي؟
1: إيه بعلج.
0: نعم صالح؟
1: إيه صالح.
0: لحظة لحظة.
1: نادرة.
0: أهلا صالح.
1: أنا صالح. وانت نادرة مو؟
0: زين ايش تبي؟ ممكن تقول بسرعة ايش تبي وش عندك يا بيتنا؟
1: أنا صالح الزوج المغلوب على أمره. صالح زوجك يا نادرة.
0: أدري أدري. لكن قول ايش تبي؟ ايش عندك؟ ايش حق يا بيتنا؟
1: هذا مو بيتك يا نادرة؟ بيتك هناك مو هني؟
0: بلى هذا بعد بيتي. بيت أمي معناه أنه بيتي. وأنا تربيت في حضن أمي. في عز أمي.
1: تربيتي بحضن أمك؟
0: إيه حضن أم الراهي.
1: أنا عارف أنه راهي. بس وبيت الزوجية شلون؟
0: بيت الزوجية خلاص
1: من خلي حقه؟
0: خذته وحدة ثانية. صار حق وحدة ثانية مو لي أنا يا صالح. لا
1: لا أبدا أبدا يا نادرة. بيتك ما زال مثل ما هو بالحفظ والصون. ما دنست أي رجل غريبة.
0: واللي أعلنت خطوبتك عليها وصوركم في كل الجرايد هذه شنهي؟ إشاعة؟
1: أذرج غشيمة صد على نياتك وقلبك طيب أنت. يبا هذه حركة أنا كنت قاصدها.
0: نعم حركة وقاصدها.
1: إيه قاصدها.
0: إيش قاصد فيها؟
1: قاصد يعني استفزاز أمك.
0: وأمش عليها يا صالح. أمي شكو الخلاف بيني وبينك يا صالح مو بينك وبين أمي.
1: لا لا بيني وبين أمك. نعم في خلاف بيني وبينها وحرب ضروس حرب.
0: ما علينا. أنت الحين إيش حقه ياي؟ إيش علشانه؟
1: مو علشان اخذك ونروح بيتنا بيت الزوجيه عش الهنا. ما نبي المشاكل تفرق بيننا واحنا تونا في بدايه المشوار مثل ما يقولون.
0: انزين انا اعتقد ان علاقتك المباشره مو معي انا.
1: نعم
0: مو معي انا.
1: عاي من معه؟
0: مع الوالده مع امي.
1: محق اعوذ رب الفلق من شر ما خلق. امك عاد هالمره.
0: شوف عاد انا قلت لك لا تستغرب. انت مو تقول الخلاف بينك وبين امي خلاف حرب ضروس ما ادري اظافر.
1: أي أي أي.
0: خلاص حل خلافك مع امي وينحل خلافي معك.
2: غدا مع حلقه جديده من التمثيليه المسلسله باب النجار. يكتبها للاذاعه مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: على الرغم من جمال طائر النورس إلا أنه صاحب صوت مزعج، أليس كذلك؟
4: بلى يا غزلان بلى، فهذا الطائر صاخب الصوت، ولكنه طائر ذكي كما قلنا من قبل.
6: من ذكائه أن لديه القدرة على التعلم، ومن ذكائه أيضاً أنه يقوم بالدق على التربة بقدميه كي يقنع الديدان التي توجد في الأرض بهطول الأمطار، وهو كاذب طبعاً.
3: يا له من طائر ذكي يستطيع الاحتيال على الديدان بسهولة.
4: هذا الطائر احتل مرتبة كبيرة عند الشعراء، وكان رمزاً من رموز الترحال والوحدة والشوق والكثير من المشاعر.
7: إنه يليق به كل ذلك،
6: ولكن لا يليق به أن يكون طائرا لصا، إلا أنه لا يستطيع التخلص من هذه الصفة السيئة.
8: بعد أن وقع في فخ شبكتك أيها الصياد، لا أعتقد أنه سيعود للسرقة من جديد. لقد تعلم درسا قاسيا جدا.
6: عسى أن يكون قد استفاد من هذا الدرس، لكنني لا أعتقد أنه استفاد، وسوف ترون.

0: هي أيتها النورسة، الجميع مشغولون بالكلام مع صياد صاحب الشبكة اللعينة، فلا أحد يلتفت إلينا. هيا هيا خلصينا.
1: لديهم طعام كثير ومتنوع، ونحن النوارس نحب كل أنواع الطعام، فلا أعرف ماذا أختار وماذا أترك.
0: تبا لك، وهل هذا هو وقت المفضلة بين الطعام؟ خذي كل شيء.
1: صعب يا نورس، صعب علينا أن نأخذ كل شيء.
0: صعب؟
1: أجل صعب، فلن نستطيع الطيران بكل هذا الطعام.
0: حسنا، عندما كنت عالقا في شبكة الصياد شممت رائحة لحم مقدد، إنه شهي. خذي هذا اللحم ولا تبقي منه شيئا، ثم نوعي لنا من الفواكه والخضروات والخبز.

0: وما انتهيت بعد أيتها النورسة؟
1: قلت لك يكفي ما أخذنا من الطعام، فنحن لا نقدر على التحليق بهذا الكيس الكبير يا نورس.
0: كيف لا نستطيع ذلك؟ ونحن نمتلك جسما قويا ومنقارا طويلا وأرجلا ممدودة وأقداما مستوية، كيف لا نستطيع حمل ذلك الكيس ولدينا 4 أجنحة؟ أنت تمتلكين جناحين وأنا أمتلك مثل جناحيك، وطول كل جناح من أجنحتنا 4.5 متر تقريبا، كيف لا نستطيع؟
1: عسى أن يقدرنا الله على حمل هذا الكيس يا نورس.
0: أنا واثق من أننا نستطيع حمل هذا الكيس بكل سهولة. املئه عن آخره بالطعام.

0: النوارس تعمل على القضاء على بيض الطيور الأخرى وتتغذى عليها، لكن ماذا عن بيضها هي؟
1: ربما ما لا تعرفونه أن أنثى النوارس تضع 3 بيضات، وتتناوب طيور النورس ذكوراً وإناثاً على احتضان البيض، وتستمر الحضانة لمدة تصل إلى 26 يوماً.
2: ما أعرفه أنا أن إناث النوارس تعمل على تمويه البيض من خلال وضع الحصى والرمال عليها خوفاً من الأعداء، خاصة على سواحل البحر.
1: صدقت يا أستاذ صالح، فقد فاتتني هذه المعلومة.
0: لا تخف يا عم، طالما أن والدي معنا فالمعلومات ستكون حاضرة بكل تأكيد. إنه أبي، ومن كأبي؟
1: وكل فتاة بأبيها معجبة. لكن أباك لم يقل يا غزلان إنه يعمل كل من الإناث والذكور على رعاية الصغار حتى يصبحوا قادرين على الطيران.
0: هذا أمر بديهي يا عم، فليس بحاجة إلى الحديث عنه، حتى الأطفال الأصغر سناً يعرفونه.
1: إذن فهذا مما يعرفه الأطفال.
0: بالضبط.

0: متأكدة أنني وضعت اللحم المقدد هنا في هذا القدر، والقدر خال من الطعام.
1: لا شك أن هناك من أكل طعامنا.
2: من عساه أن يأكل طعامنا ونحن هنا معا على الشاطئ ولا أحد معنا؟
3: كيس الخبز غير موجود، هو الآخر يا أمي.
0: لعلك نسيت الخبز يا ماجد.
3: لم أنسه يا أمي، والدليل أنه يوجد بعض فتات الخبز هنا وهناك.
4: ها انظروا هناك إلى الناحية الأخرى.
1: لا شك أنه نفس النورس الذي خلصناه من شبكتك يا عم موسى.
4: هو بكل تأكيد النورس القرصان اللص. ألم أقول لك يا ابنتي، من يدافع اليوم عن النورس يندم غدا.
0: يا إلهي، لم يمضي على ما قلته سوى دقائق بسيطة ومعدودة يا عم موسى. تبا لك أيها النورس اللص.
5: شكرا جزيلا على هذا الطعام اللذيذ أيها الأصدقاء. اللحم المقدد في منتهى الروعة، وكذلك الخبز والبيض والجبن. هذه وليمتنا للنوارس، تفضلوا معنا على العشاء.
2: تبا لك أيها النورس، ساعدناك وغدرت بنا وسرقت طعامنا. أعد إلينا طعامنا أيها النورس اللص. أعد إلينا طعامنا.
4: لن تستطيع اللحاق به يا غزلان، فتبلغ سرعة طيران النوارس حوالي من 23 إلى 25 ميلا في الساعة في ظروف الرياح المعاكسة، و 29 إلى 30 ميلا في الساعة في ظروف الرياح الخلفية.
2: ما لها مال الآن؟
4: لقد أخبرتكم أن النوارس لا تترك طباعها في السرقة، إنها تهوى السرقة أكثر من أي عمل شريف.
6: لقد تعبت أيها النورس، لا أقوى على الطيران وأنا حاملة هذا الكيس.
3: تماسكي قليلا أيتها النورس، تماسكي، وإلا ضاع جهدنا هباء منثورا.

0: أفكر، لا أفكر.
1: اصبري اصبري يا نورس اصبري.
0: تعبت.
1: تبا لك أيتها النورس الحمقاء، أضعت جهدنا كله.
2: انظروا، لقد سقط الكيس الذي كان يحمله النورسان للصان.
3: لم يستطع النورسان حمل الكيس حتى سقط منهما على الماء.
4: سأذهب لكي ألقن هذه النوارس درسا لن تنساه أبدا.
5: ونحن سنأتي معك لإعادة طعامنا الذي سرقته النوارس. تعال معي يا يوسف.
6: هيا بنا يا ماجد.
2: أما أنا وأنت يا غزلان فلنعد سفرة الطعام.
7: ما لا يعرفه الأطفال
8: مع تحيات أحمد الأزكي
7: وحمد بن عامر الوردي.
8: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟
15: أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام.
14: يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات.
15: دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد.
14: أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار. ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
15: احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الاساسي لنمو المشاريع الريادية.
14: السلطة تتبع المال.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. يشهد عالم ريادة الأعمال في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة مدفوعة بتطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي بيئة الابتكار واتساع فرص التمويل. وفي قلب هذه التحولات يبرز الاستثمار الخارجي كأحد أكثر الأدوات التي يلجأ إليها رواد الأعمال لتوسيع مشاريعهم وتسريع نموها. غير أن هذا التوجه يثير جدلا واسعا، فبينما يرى البعض أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، يرى آخرون أنه قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويدخله في دوائر من التأثيرات والضغوط التي قد تغير مساره الأصلي. فهل يعد الاستثمار والتوسع الخارجي رافعة حقيقية لنمو المشاريع الريادية، أم أنه يحمل في طياته مخاطر فقدان الاستقلالية والتحكم؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم في إطار مناظرة بين طرفين أحدهما يتفق مع التوجه نحو الاستثمار الخارجي والآخر يختلف معها. إذن حلقة اليوم تأتي في سياق تساؤل: هل الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية، أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ أعد هذا البرنامج بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال. عبد الله يدافع عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. أهلا وسهلا بك عبد الله.
17: أهلا وسهلا فيكم أستاذ الدريس، حياكم الله.
16: وفي الطرف الآخر أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في مجال ريادة الأعمال، يرى أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أهلا وسهلا بك عبد الله أيضا.
18: حياك الله أستاذ إدريس، يا مرحبا وسهلا.
16: أهلا وسهلا بكما، أنتما اتفقتما في الاسم ولكن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع وما يتعلق بالعنوان العريض لهذه المناظرة أو موضوع هذه المناظرة، الاستثمار الخارجي مفتاح نمو المشاريع الريادية أم أنه يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه؟ يعني بالنسبة لمحددات وضوابط المناظرة يعني موجودة لديكم، أن نلتزم بها قدر الإمكان. ونذهب مباشرة إلى المحور الأول، هو خطاب الافتتاح، كل واحد منكما يقدم وجهة نظره في إطار 3 دقائق، هذه يعني المسافة الزمنية التي نضعها لكل واحد منكم. خطاب الافتتاح، الاستثمار الخارجي رافع للنمو أم تهديد للاستقلال؟ أبدأ معك عبد الله الفرجي.
18: حياك الله أستاذ إدريس. طبعا في الوهلة الأولى قد يبدو أنه الاستثمار الخارجي في ظاهره فرصة ذهبية للنمو والتوسع بالنسبة لرائد العمل، لكنه في باطنه كما أرى غالبا ما يحمل مخاطر عميقة تمس جوهر المشروع واستقلاليته. وهنا يجب علينا أن نشير إلى أن المشروع الريادي لا يقوم على المال فقط، بل على عوامل مهمة توازي أهمية المال بل تتعداها أحيانا، ألا وهي من ضمنها هوية المشروع واستقلالية المشروع التي وضعها رائد العمل. فرائد العمل حينما جاء في المقام الأول ووضع هذا المشروع وضعه بهوية واضحة وبخطط ورؤى وتطلعات يطمح إليها وتخدم البيئة التي هو فيها. وبالطبع ومما لا شك فيه، حينما يدخل المستثمر الأجنبي أو الخارجي لا يدخل فقط بالمال، بل تتداخل معه مصالح أخرى وقرارات غالبا لا تتفق مع رائد العمل المؤسس لمشروعه. ومع مرور الوقت يتحول هذا الدعم المالي إلى نفوذ وسلطة يمارسها المستثمر الخارجي على رائد العمل، تتدخل بشكل واضح وحقيقي في صنع القرارات داخل هذه المؤسسة. وهنا نحن يجب أن ننوه أننا لا ننكر أن الاستثمار الخارجي قد يسرع المشاريع الريادية وينميها، ولكن يجب علينا أن نتساءل بأي ثمن يفعل ذلك. هل يستحق التوسع السريع للمشروع أن يفقد رائد العمل قراره؟ أو هل يستحق هذا النجاح المالي في الوقت القصير أن يتحول هذا المشروع إلى نسخة مختلفة مما كان عليه وخطط له من قبل رائد العمل؟ يعني ما قيمة النجاح إذا لم تكن أنت صاحب القرار كرائد عمل؟ وهل الريادي، حينما نتحدث عن رائد العمل، ريادي بحق إذا لم يكن القرار بيده؟
16: نعم، إذا أنت تنطلق من ثوابت أساسية ربما يجب أن تكون حاضرة قبل التفكير في مسألة التوجه نحو الاستثمار الخارجي، وهذا في خطاب الافتتاح ما ذكرته، ولاحقا ستكون هناك يعني جوانب تفصيلية حول ما ذكرته أيضا. ما الذي تقدمه عبد الله أنت يعني تتفق أكثر مما تختلف في مسألة الاستثمار الخارجي بالنسبة للمشاريع الريادية؟ كيف تقدم وجهة نظرك في غضون 3 دقائق فقط؟
17: نعم، بالإشارة إلى المشاريع الريادية، دائما احنا نعرف أن بيئة الأعمال هي بيئة تنافسية، ذات تنافسية عالية جدا، خاصة مع التغير السريع في كل مناحي الحياة. اليوم صار العالم متغير لدرجة كبيرة في التحول الرقمي والتطور في أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات اللازمة لنجاح واستمرار أي نوع من أنواع المشاريع الريادية. عدم وجود حلقة وصل مباشرة تتيح لمثل هذه المشاريع الريادية المتواجدة، قد تكون معنا محليا وفي أي دولة على المستوى البسيط، ودائما احنا نعرف أن المشاريع الريادية هي مشاريع ذات مخاطرة كبيرة. وحسب الإحصائيات العالمية أكثر من 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في أول 3 أعوام وغير قابلة للنمو أو الاستمرار أو حتى التوسع. عشان كذا يجي هنا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع في كيفية دعم موضوع نمو واستمرار وتوسع مثل هذه الأفكار وهذه المشاريع على المستوى المحلي ومن ثم انطلاقها إلى المستوى العالمي. اللي لاحظناه طبعا من خلال كثير من التجارب الواقعية على أرض الواقع، معظم المشاريع الناشئة في مجال ريادة الأعمال تفتقر إلى كثير من الأساسيات في الإدارة المالية، في الحصول على السيولة، في كيفية التوسع والوصول إلى الشبكات. فبالتالي هذا الموضوع في كيفية ربط المشاريع المحلية مع الشراكات الخارجية يعطيها الدعم ويغطي النقص الوارد في مثل هذه النقاط. إضافة إلى ذلك، دائما يقال في المثل من لم يتجدد يتبدد. فالإنسان دائما يتغير بما تتطلب متغيرات الحياة، وخاصة السوق العالمي وهو سوق تنافسي يحتاج إلى كثير من الخبرات، كثير من الدعم، النفس الطويل، العلاقات وغيرها من الأشياء الداعمة. وهذه كلها نوجدها وتوجد على أرضية صلبة وموجودة، يجب استغلالها بالطريقة المناسبة من خلال الاستثمار الخارجي أو الاستثمار الأجنبي.
18: جميل. إذن عبد الله، أنت تضع إطار شمولي حول وجهة نظرك في هذا الموضوع. نعم. التي تذهب نحو الاتفاق يعني حول مسألة الاستثمار الخارجي نتيجة للمعطيات الراهنة. نعم. والظروف ومتطلبات العصر، خصوصا فيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال. نعم. وهذا أو مجملا ما تقوله أننا بحاجة إلى هذا التوسع حتى يكون هناك في نوع من النمو والتطور في هذا المشروع أو أي نوع من المشاريع. نذهب مباشرة إلى المحور الثاني، وهذا المحور يعني يطرح فرضية. تقول هذه الفرضية أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة. عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية؟
14: سأجيبك أستاذ إدريس، لكن هناك نقاط مميزة حقيقة ذكرها الأستاذ عبد الله ينبغي أن أعلق عليها يعني بشكل سريع على عدالة. ذكر البيئة التنافسية والتطور الرقمي والذكاء الصناعي، وأن يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين هذه المشاريع الريادية والمشاريع الخارجية وهذا التطور الرقمي. وذكر كذلك إحصائيات أن هناك 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة. نعم، هذه مشكلة قد نتفق عليها، ولكن طريقة حل هذه المشكلات، يعني مثلا 90% من المشاريع الناشئة معرضة للخسارة في السنوات الثلاث الأولى، هذا أمر معروف، ولكن طريقة الحل ليس من المنطقي بوجهة نظري والواقع أن يعني يكون الحل إشراك سلطة خارجية تتخذ القرارات عن هذا المستثمر، وإلا ما أصبح هو مستثمر أو رائد عمل. يعني هناك حلول ممكن أن تكون من خلال الدعم المحلي، ممكن من خلال تكون إشراك هذه القوى الاستثمارية من خلال أخذ الخبرات والاستشارات، وليس الاتخاذ في القرارات والدخول كمستثمر، لأن دخولها كمستثمر يضعف السوق المحلي لأي دولة أو إقليم كان. كذلك قال أن المؤسسات أغلبها تفتقر للحلول وللخبرات. أجبت على ذلك في النقطة السابقة، أن الخبرات ممكن أن يتم تبادلها، وممكن يتم توعية هذا المستثمر ورائد العمل بكثير طرق دون الوصول إلى مرحلة أننا نشرك المستثمر الأجنبي كشريك في صنع القرار مع رائد يعني رائد العمل. يعني التجديد لا ينبغي بالضرورة السماح لهذه السلطة الخارجية في اتخاذ القرارات. بالنسبة للمحور الثاني، التوسع السريع والنمو، أنا أرى أيضا هو الآخر يعني يعتبر ظاهرة وربما هدف مغري للكثير من رواد الأعمال، أن يكون هناك توسع سريع ونمو. من منا لا يريد ذلك؟ لكن الواقع والمنطق يثبتان أن السرعة لا تعني دائما النجاح، بل قد تكون سببا مباشرا في الفشل في الكثير.

0: الخارجي سيدفع إلى التوسع السريع الغير مدروس بهدف أن المستثمر الخارجي، لنكون واقعيين، يريد المال ويقدمه على الكثير من المصالح الأخرى، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج في أقصر كمية ممكنة من الوقت في أو في أقصر فترة زمنية، يريد ربحية عالية في وقت قياسي دون النظر إلى مدى جودة المشروع أو المنتج ومدى انسجامه مع الهوية التي وضعها رائد العمل. فهذا يشكل ورقة ضغط على من؟ على رائد العمل نفسه حينما يقحم عنوة في سوق جديد بهدف التوسع وهو لا يدرس هذا السوق، وهو قد أحيانا يعني يفقد هويته في ذلك السوق، فهذا يؤدي لاحتمالية تعثر المشروع. الخطر الثاني يمكن فهمه من خلال المقارنة بين أمرين، حينما نقارن بين المستثمر الخارجي ورائد العمل. رائد العمل كما ذكرت يسعى للتوسع، نعم، ولكنه مبني على أساسات واضحة وجودة ثابتة، وإن كان هذا التوسع نسبيا بطيء إلا أنه مبني على أساسات وقواعد واضحة. بينما في الجانب الآخر المستثمر الخارجي لا يهتم بالجودة والثبات قدر اهتمامه بالربح السريع كما ذكرت. أيضا المستثمر الخارجي قد يغير رؤى ومعالم وتطلعات، وقد يغير خارطة المشروع بالكامل لأجل أن يصل إلى هدفه الذي يرمي إليه، بينما في المقابل يسعى رائد العمل على المحافظة على هويته ورؤية مشروعه ليبقى فريدا وليكون هو رائد لهذا العمل. أنا أرى أنه ليس كل توسع نجاح، بل أحيانا هو بداية للانهيار، خصوصا إذا لم يتم دراسة السوق الذي أقحم إليه رائد العمل بسبب قوة خارجية كمستثمر خارجي.
1: نعم، يعني هذا ملحظ أو مجموعة يعني ملحوظات مهمة جدا، يعني تقدم بها وجهة نظرك وتفند بها أيضا رأي عبد الله البراشدي في هذه القضية تحديدا. ويعني عبد الله كما يقول أيضا يعني عبد الله المفرجي أن السرعة لا تعني النجاح في مثل هذا النوع من التحولات في ريادة الأعمال من ناحية التوسع أو يعني جذب الاستثمار الخارجي فيها. كيف ترد على ما ذكره وأيضا في إطار القضية المطروحة؟ و يعني أتصور أنك تتفق مع ما طرح في الفرضية التي تقول أن الاستثمار الخارجي يمكن المشاريع الريادية من التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة في غضون 3 دقائق. عبد الله،
2: نعم، بالإشارة إلى المواضيع التي تم طرحها من قبل الزميل عبد الله المفرقي في خصوص دعم المالي والمستثمر والسلطة الخارجية من قبل المستثمر، بالإضافة إلى قد تكون هناك في سرعة وتهور في دخول إلى أسواق جديدة. اليوم إحنا نشوف الواقع، ومن خلال هذه النقاط راح أرد عليها كل مرة في كل نقطة من هذه النقاط. النقطة الأولى الدعم المالي. أكثر المشاريع الناشئة أو أكثر المشاريع الداخلة في مجال خاصة التقنيات الحديثة تحتاج إلى رأس مال يصل إلى مئات الآلاف أحيانا، ويصل إلى أسواق جديدة حتى يتم وجوده وتواجده واستمراره وتطوره بشكل صحيح. وصول هؤلاء الرواد الأعمال إلى الدخل أو إلى الدعم المالي صعب جدا في كل الجهات التمويلية المتواجدة معنا، سواء كانت في السلطنة أو حتى خارجها. بالتالي أصبح في هناك شبكة من العلاقات يسموها بالإنجليش يعني smart money، أنك أنت ممكن هذه الناس اللي راح يتم ضخ أموالهم في مشروعك المبتكر أو مشروعك الريادي ما يشوفوا فقط على اللحظة الحالية للمشروع، ولكن على النظرة المستقبلية. هذا الشيء أولا راح يعطيك دعم مالي ما ممكن تحصل عليه من أي موارد مالية أو مؤسسات مالية متواجدة معنا حسب القوانين والأنظمة. الشيء الثاني راح يكون في نوع من الحوكمة في تفنيد القرار الفردي المتهور، والذي قد يكون في كثير من الأحيان من صاحب العمل عاطفي أكثر من عقلاني، من خلال الحوكمة اللي موجودة مع هؤلاء الناس أصحاب الخبرة والمجال والعلاقات الواسعة في مجال الأعمال والتوسع الكبير اللي موجود معهم. الشيء الثالث، أي سوق خارجي إلى قوانين الخاصة والاتفاقيات والأنظمة التي قد يحتاج رائد العمل إلى فترة من الزمن والمال والجهد حتى يستطيع تكيف معها. بالتالي أنت عشان تدخل هذه الأسواق لما تتوسع مع مستثمر خارجي راح يعمل لك يعني نقلة نوعية كبيرة جدا، وراح يعمل تقليل كبير جدا في الدخول لهذه الأسواق من خلال شبكاته وخبراته ومعارفه وإمكانياته المالية في وصول حتى منتجك ومشروعك. والمشاريع التقنية اللي حصلت على مثل هذا النوع من التمويل وهذا النوع من الدعم الخارجي أصبح عندها قابلية للوصول إلى 2 إلى 3 أسواق في كل عام من الأعوام اللي كان تحتاج فيها بعض الشركات أكثر من 5 سنوات.
1: نعم.
2: النقطة الأخيرة اللي هي المخاطرة. طبعا احنا نتكلم عن بزنس، والبزنس دائما يعني هو معروف أن فيه مخاطرة لابد من أخذها بما أنك أنت رائد عمل أو كنت صاحب أعمال.
1: نعم.
2: فبالتالي هؤلاء الناس لما يدخلوا معك كشريك هم فاهمين وين نقاط الضعف وين نقاط القوة اللي معك، وش اللي خليهم ينجذبوا كقيمة مضافة حقيقية في هذا المشروع دون غيره.
1: نعم.
2: واللي خليهم

0: بالفعل يقتنعوا أنهم يعطوك أموالهم، شبكات علاقاتهم وكل خبراتهم.
1: نعم بكل تأكيد، ولذلك ربما ذكر عبد الله في هذه النقطة أن المستثمر الخارجي هو ينظر في المقام الأول إلى مصلحته المالية التي تتحقق فيما بعد في نهاية المطاف، ولكن هذه يعني عناصر مهمة جدا قدمتها يعني في إطار مسألة التوسع الخارجي، بأنها من الممكن أن تتحقق فيما لو كان هذه المخاطرة التي ذكرتها أنها تكون فعلا يعني واقعة الدراسة أو مدروسة تماما أو محسوبة تماما. هذا الأمر يحيلنا أيضا إلى فرضية أخرى في المحور القادم، تطرح فيه فرضية تقول أن دخول المستثمرين الخارجيين في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار. أبدأ معك عبد الله المفرجي في الرد على هذه الفرضية، أو حتى يعني في بعض ما ذكره عبد الله في الطرف الآخر.
2: طبعا بالنزول للواقع، لنكون يعني واقعيين قليلا، في عالم الأعمال السلطة تتبع المال. سوف أفصل هذه النقطة، ولكن قبل ذلك أعود إلى الأستاذ عبد الله، لأن هناك نقاط أيضا مهمة ينبغي أن أعقب عليها حقيقة ولا أمر عليها هكذا. طبعا قال أن هناك يعني دعم مالي قد يحتاجه رائد العمل، وهذا الدعم المالي ضخم جدا لدرجة أن الإمكانات التمويلية والجهات الممولة مثلا في تلك المنطقة أو الدولة لا تستطيع تمويل هذا المشروع، خصوصا إذا كان تقني يتبع يعني التحولات في العصر هذا الحديث. فالتوسع الخارجي هو خيار. يعني أنا أرى يعني هل من المنطق بمكان إذا كان رائد العمل يعني مشروعه ضخم لدرجة أن الإمكانات في تلك الدولة لا تستطيع أن تدفعها، فنزج به بهذه الحالة بأن يأتي بمستثمر خارجي لديها إمكانيات أعلى من إمكانيات تلك الدولة لتمول هذا المشروع؟ يعني هنا نسبة خطر عالية جدا جدا جدا، وهي تقودنا للنقطة التي ذكرتها سابقا، أن التوسع الخارجي سيؤدي إلى سقوط المشروع، لأن التجربة بعدها ليست ناضجة بالنسبة لرائد العمل. هي ليست أيضا ناضجة في الدولة نفسها إذا كانت لا تستطيع أن تغطي هذه الكلفة المالية، أو لا تنظر إلى هذه الكلفة المالية بأنها كلفة مهمة، أو لهذا المشروع بأنه مشروع مهم. فكيف نرى أنه هذا الأمر مهم أن يتم الاستعانة بمستثمر خارجي ليغطي هذه الإمكانيات؟ كذلك ذكر نقطة أخيرة تصب في نفس النقطة سأذكرها الآن، قال أن المستثمر عنده خبرات وعلاقات ستفيد أثناء التوسع. هذا الشيء طبعا لا ننكره، ولكن ماذا لو كان رائد العمل نفسه غير مستعد للتوسع؟
1: نعم.
2: طيب هنا سيترتب عليه مرغما أن يذهب ويتوسع. لماذا؟ لأن سلطة المال هنا أيضا تتحدث، لأن لنكون واقعيين، يعني هو قال أن هناك عوامل سيدرسها المستثمر، لا يأتي ويستثمر هكذا ويرمي بنقوده. هذا طبعا كلام واقعي، ولكن أيضا في المقام الأول حينما نقارن نظرة المستثمر ونظرة رائد العمل، رائد العمل ينظر إلى مشروعه بطموح عالي، ينظر إليه برؤية معينة، ينظر إليه بجودة معينة، باستدامة معينة، ينظر إلى توطين أبناء بلده مثلا من عمالة وطنية في ذلك المشروع. بينما المستثمر سيمر على الأرقام، سيمر على الإحصائيات، سيرى ما هذا، هل هذا المشروع سيخدمه أو لا في المقام الأول، لنكون واقعيين يعني في هذه النقطة. فهو ليس مهتما بشغف رائد العمل قدر اهتمامه بالربح.
1: وترى أن السلطة تكون أكثر عند المستثمر أكثر ما تكون عند صاحب؟
2: طبيعي طبيعي. نعم. العبارة التي قلتها أنه نعم. في عالم الأعمال السلطة تتبع المال.
1: نعم.
2: يعني ومع مرور الوقت سيجد رائد العمل نفسه محاصرا، وسيصبح في يوم من الأيام ليس رائد عمل وإنما منفذ لتوصيات وقرارات جاءت من من؟ من سلطة مالية عالية، ألا وهي مستثمر أجنبي أو خارجي جاء اليوم عليه ما يفعل حتى يحقق الربح الذي يريد المستثمر الخارجي في المقام الأول.
1: نعم.
2: ضاربا بعرض الحائط كل طموحات وأهداف ورؤى ذلك المستثمر. أيضا ذكر هو مصطلح أخير، نقطة أخيرة يعني وعذرا على الإطالة، ذكر أن هناك نوع من الحوكمة ستصبح حينما يدخل المستثمر كشريك. يعني يجب أن نفرق هنا حتى أيضا يفرق المستمع بين مصطلح الحوكمة وكذلك التدخل في القرار. نحن طبعا مع الحوكمة، وهناك مؤسسات تعنى بهذا الموضوع، وهناك مؤسسات أيضا تنموية تعنى برعاية أو ما يسمى بالحاضنات التي يعني تقوم مقام الشركات في عملية احتضان وتوجيه رائد العمل.
1: واضح.
2: فيجب أن نفرق بين المصطلحين. يعني أنا مع الحوكمة، ولكن نفس الشيء ضد أن يتخذ القرار من قبل شركة خارجية مستثمرة.
1: إذن عبد الله البرشي يعني عبد الله المفرجي يرى أن سلطة يعني رائد الأعمال في مثل هذه الحالة وفي التوجه نحو التوسع تكون أقل، وأنها ترجح الكفة أكثر عند المستثمر ويبقى هو يعني رهينا لسلطته، كيف ترد عليه في سياق ما ذكره؟ هو أيضا في هذه الفرضية التي ذكرت يعني أن دخول المستثمر الخارجي في المشروع قد يؤدي إلى تقليص سلطة رائد الأعمال في اتخاذ القرار.
0: نعم. بالرد على هذه النقطة، هو في الحقيقة هذا قد يكون من صالح الشركة.
1: نعم.
0: بأي معنى؟ لما يتم تقليص صلاحيات رائد العمل في اتخاذ القرار الفردي فيصير هناك في نوع من اسمه تأسيس أو مؤسسة الشركات.
1: نعم.
0: بمعنى أن وجود مجلس الإدارة والمستثمرين راح يقلل من القرارات العاطفية بنسبة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: وهذه القرارات اللي راح تكون من نوع من المستثمر اللي صاحب الخبرة الطويلة في المجال، صاحب الخبرة العميقة في اتخاذ القرار، صاحب الخبرة العميقة في الأسواق ليست فقط المحلية.
1: نعم.
0: وإنما حتى العالمية، راح يكون قراره من واقع خبرة عميقة جدا بالمقارنة مع رائد العمل. رائد العمل في بداياته وفي مشروع الريادي هو يحتاج إلى مثل هذا النوع من الخبرات. عشان كذا احنا نقول أن هذا ليس مجرد تمويل مالي، هو في نوع من التمويل يسمى الفينشر كابيتال، اللي هو تمويل رأس المال الجريء، أو في ناس يسموهم في السوق يسموهم الممولين الملائكيين أنجل انفسترز. هذه الناس وش يسووا؟ لما يشوف فكرة جميلة فيها بوتنشل أنها تكون فكرة ناجحة ويلها صدى كبير خاصة في المجال التقني حاليا، يروح ويضخ فيه أمواله.
1: نعم.
0: يدفع 15 20 100 ألف حتى ريال عماني ويقول له أنا معك لحد ما تنجح في هذه الفكرة.
1: نعم.
0: بدون ما أريد أني أسترجع فيها، في حالة أن نجح راح أشاركك فيها، في حالة أن فشل أنت خسرت الجهد وأنا خسرت المال.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا بخصوص التمويل المالي. أما بخصوص عدم استقرار رائد العمل للتوسع، فهذه هي مرحلة قد تكون سابقا في المشاريع التقليدية.
1: نعم.
0: أما اليوم في المشاريع التقنية هذه صارت ملاحظة السنوات العشر اللي كانت تحتاجها الشركة حتى توصل إلى المليار ويسموهم اليونيكورن، هذه الشركات يعني المليارية، أصبحت في هذا العالم المتسارع التقني.
1: نعم.
0: بين 3 إلى 5 سنوات ممكن توصل، ومعنا أمثلة واقعية حية مثل أوبر، مثل طلبات، مثل شركات كثيرة جدا تقنية وصلت إلى مثل هذه. من اللي راح يوصلها إلى هذا؟ يوصلها الإنسان هو المستثمر الخارجي.
1: نعم.
0: ودائما يقال من الأفضل امتلاك 10% في شركة قيمتها 1 مليار على امتلاك 100% في شركة قيمتها 100,000 دولار. فبالتالي أنت بالنسبة والتناسب
1: هذه مفارقة عجيبة.
0: بالضبط.
1: يعني في ما ذكره عبد الله البراشدي أتجه إليك مباشرة، يعني عبد الله المفرجي، في المحور الأخير وربما نقلص فيه الوقت إلى دقيقتين لكل واحد منكما. الفرضية تقول أن الاستثمار الخارجي يستهلك صاحب أو طاقة صاحب المشروع ويستغرق منه وقتا طويلا إلى أن يتمكن من فهم البيئة التي انتقل إليها بغية التوسع. كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: سأرد أستاذ إدريس، ولكن 20 ثانية فقط من وقتكم الكريم أنت الأستاذ عبد الله. أريد أرد على نقطة اللي هي التي ذكرها، هي نقطة طويلة ولكن ردت على أغلبها في حوار السابق. لكن مثال أوبر، مثال على الشركات المليونية والمليارديرية التي وصلت إلى الملايين في غضون سنوات قليلة، هذا أيضا مثال لو نظرنا إليه من جانب آخر نفس المثال يثبت لنا أنه رائد العمل محتاج إلى فترة لكي ينضج في السوق، لأن أوبر دخلت في دول عديدة وصرفت ملايين الدولارات وخسرت وانسحبت منها. لماذا؟ لأنها لم تدرس السوق بشكل واع وكاف وناضج.
1: لا.
2: هذا ليس قرار عاطفي وإنما قرار تسرعي هدفه الثراء السريع. فأوبر سعت إلى الثراء السريع ووصلت إليه نعم، ولكنها أيضا خسرت الكثير والكثير من الأموال وضخت الكثير والكثير من الملايين في دول، ولكنها انسحبت بسبب أنها لم تدرس السوق ولم تأخذ وقتها الكافي لدراسة المنافسين في ذلك السوق.
1: نعم.
2: سأنتقل إلى المحور الرابع. طبعا قد يكون الاستثمار الخارجي في ظاهره أيضا جاء ليخفف أعباء مالية على رائد العمل. أنا أتفق مع هذا الموضوع أن الاستثمار الخارجي جاء ليخفف هذه الأعباء المالية، لكنه أيضا وبالتأكيد وقطعا يخلق أعباء أخرى تثقل كاهل رائد العمل. كيف ذلك؟ لأن رائد العمل في البداية كما ذكرت كان يدير عملا واضحا في بيئة فهمها ودرس احتياجاتها ودرس سوقها ودرس منافسينه وعرف كيف يلبي هذه الاحتياجات. ومع دخول هذا الاستثمار الخارجي وبدء التوسع السريع غير المدروس، يجد رائد العمل نفسه أمام بيئة جديدة وثقافة مغايرة، فيدخل هذه البيئة دون خبرة كافية ودون وعي واضح أو ناضج. ليس هذا فحسب، بل أنه سيصبح مطالبا بإدارة أسواق جديدة، بيئات مختلفة، فرق عمل جديدة، أنظمة وقوانين مختلفة، ناهيك عن توقعات المستثمرين الذين فوق رأسه من شركات أجنبية عن أنه سيأتي بنتائج ربحية عالية. كل هذه الضغوطات ستجعل رائد العمل مشتتا تائها، وحينها سيفقد المشروع بوصلته الحقيقية التي وضعها رائد العمل في المقام الأول، وسيصير هذا المشروع مشروع متخبطا بعدما فقد بوصلته، حيثما إذا الريح مالت مال حيث تميل، بل ويصبح كل قرار يتخذه رائد العمل قرار خطير جدا لأنه لم يحصل على الخبرة الكافية. أذكر مثال على ذلك
1: بشكل سريع.
2: شركات كبرى دخلت أسواق دولية سواء عربية أو غير عربية بشكل كبير وأخذت الساحة وأخذت الأضواء ولكنها اختفت. هذا دليل على على على ما أشرت إليه.
1: وأيا كان هذا القرار هو قرارا ماليا أو إداريا أو استراتيجيا يؤثر بشكل أو بآخر على هذا المشروع، كيف ترد على ما ذكره عبد الله في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟ عبد الله البراشدي لديك أقل من دقيقتين.
0: إن شاء الله. طيب، بخصوص المحور الرابع وهو الرد على استهلاك الطاقة والوقت في فهم بيئة العمل، هنا تجي القوة في وجود المستثمر الأجنبي. الاستثمار دائما يعلم كجسر للمعرفة. ليش؟ لأن هذا دخول على رائد العمل في أي سوق جديد. خلنا على نذكر سبيل المثال أذربيجان أو رحنا تركيا. احنا نحتاج ان نفهم القوانين، نعرف البيئه، نعرف طبيعه الناس، نعرف قوه الشرائيه، ونعمل كثير من التحاليل، بالتالي راح نسهل كثير من الوقت، كثير من الماده، وقد تكون نسبه النجاح ضئيله جدا. في المقابل لو كان في معنا شريك وعملنا احنا نوع من الامتياز التجاري او نوع من التوسع الخارجي مع هذا الشريك، هو راح يكون الممثل الرسمي لنا احنا كشركتنا المحليه في السوق الخارجي اللي موجود في تركيا او اذربيجان، راح يخفض علينا كل هذه التكاليف وكل هذه المخاطر وكل هذا الوقت والجهد اللي راح يبذل، بالتالي نسبة النجاة راح تزيد إلى أكثر من 50%. الشيء الثاني اللي هي توزيع الأعباء. دائما يقال أن الاستثمار يسمح بتوظيف مدراء تشغيليين، ناس قانونيين، أصحاب خبرات، أصحاب كفاءات، فبالتالي يخفض نسبة وفاتورة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ من أجل التوسع خارجيا أو حتى التوسع والنمو والاستمرار في السوق محليا. الشيء الرابع المهم جدا أن هذا الموضوع وهو موضوع الـ الـ الـ الوقت وموضوع الاستثمار الخارجي، هو يعتبر رغم أن الاستثمار الخارجي قد يكون في بداياته مستهلك للوقت، إلا أن استثمار طويل الأمد يختصر سنوات طويلة من التجربة والخطأ. فباختصار شديد جدا الاستثمار الخارجي ليس خيارا، وإنما هو مفتاح حقيقي لنمو المشاريع الريادية من خلال التوسع والكفاءة فتح أسواق عالمية رغم التحديات.
1: شكرا لك عبد الله، يعني قدمتما استدلالات فنية وفكرية تؤصل هذه القضية وهذا التوجه نحو فكرة الاستثمار من عدة يعني جوانب. تبقى دقيقة لكل واحد منكما يعني تجملان فيه ما ذكرتماه في إطار هذه القضية وما يعزز أيضا وجهة نظر كل واحد منكم. أبدأ معك عبد الله المفرجي.
2: حقيقة في هذه المناظرة نحن لم نقل أن الاستثمار الخارجي سيء في ذاته، بل أثبتنا أنه ليس كما يبدو ظاهريا. لقد رأينا ووضحنا أن الاستثمار يقلص من سلطة رائد العمل، يغير وبشكل واضح هوية المشروع التي وضعها رائد العمل بناء على بيئته، قد يفرض توسعا أسرع من قدرة رائد العمل أو مشروع رائد العمل أن يستوعبها، وقد يستهلك وقت وجهد رائد العمل بدل أن يوفره. هذه ليست افتراضات بل واقع شاهدناه وذكرنا أمثلة متعددة على ذلك. المشكلة أستاذ عبد الله ليست في المال دائما، المشكلة في الثمن الذي يدفع مقابل هذا المال، فالمستثمر لا يقدم دعما بلا مقابل بل يطلب نفوذا ونتائج سريعة. وليس كما قلت قبل قليل أن الاستثمار الخارجي طويل الأمد، أنا أرى أنه سريع الربح وليس طويل الأمد. الاستثمار طويل الأمد هو الاستثمار القائم على أسس وبنية واضحة وأساسات ودعائم وهوية راسخة، بينما الاستثمارات التي أشرت إليها هي استثمارات سريعة الربح قصيرة المدى، دائما تهدف إلى الربحية في المقام الأول دون أي اعتبار للأشياء الأخرى. والسؤال الحقيقي هنا أطرحه، هل الاستثمار يساعد وهل يستحق هذا الاستثمار أن يؤثر على القرار وعلى الهوية في ذلك المشروع؟
1: شكرا لك عبد الله على ما قدمته فيها في الدقيقة، وأيضا عبد الله البراشدي في دقيقة واحدة.
0: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه المناظرة الطيبة وتبادل وجهات النظر. باختصار شديد جدا يمكننا القول أن لا يمكن لأي مشروع ريادي أن ينمو في بيئة تنافسية، وخاصة في الوقت الحالي من التنافسية الشديدة، دون وجود موارد كافية وخبرات متقدمة. عشان كذا هنا يأتي دور الاستثمار الخارجي، وهو ليس فقط مجرد تمويل ومادة، ولكن هو رافعة حقيقية للنمو والتوسع والابتكار. من هذا المنطلق احنا نأكد ان الاستثمار الخارجي هو المفتاح الأساسي لنمو المشاريع الريادية، رغم ما قد يصاحبه من تحديات ولكن يمكن إدارتها بكفاءة وذكاء.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الله البراشدي، محاضر ومدرب ومستشار في مجال ريادة الأعمال، تحدث عن هذا الموضوع ودافعت عن فكرة أن الاستثمار الخارجي يمثل فرصة حقيقية لنمو المشاريع الريادية وتوسعها. كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: كما أشكرك أيضا عبد الله المفرجي، صاحب تجارب متنوعة في ريادة الأعمال، ودافعت عن فكرة أن الاعتماد على الاستثمار الخارجي قد يفقد رائد الأعمال السيطرة على مشروعه ويحد من استقلاليته. أشكر جزيل الشكر. في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح أن الاستثمار الخارجي ليس خيارا أحادي الاتجاه، بل هو مسار تتقاطع فيه الفرص مع التحديات، فهو قد يفتح آفاقا واسعة للنمو والتوسع، وفي الوقت ذاته يفرض على رائد الأعمال معادلة دقيقة بين الطموح والحفاظ على السيطرة، وبين التأييد والمعارضة تبقى الحكمة في كيفية توظيف هذا الاستثمار بما يخدم رؤية المشروع دون التفريط في هويته واستقلاله. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. ارتفاع الميزان التجاري في سلطنة عمان بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 37% ليبلغ 3,400,000,000 عماني. ومقتل 11 شخصا وجرح آخرين في غارة جوية إسرائيلية على بلدتي بجنوب لبنان. إلى التفاصيل. تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترا، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى، وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية، ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، اطلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات الفرعيين في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 عماني بنهاية شهر مايو الماضي، مرتفعا بأكثر من 37% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات السلعية 10% ليبلغ 10,600,000,000 عماني.
1: بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب 64% لتبلغ 1,000,000,000 ريال عماني، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا ب 1.5% لتبلغ 2,740,000,000 ريال عماني. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية بأقل من 1% لتبلغ 7,220,000,000 ريال عماني بنهاية مايو الماضي. ومن بين المنتجات المعاد التصدير اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو الشبه الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ومعدات النقل، إضافة إلى الصناعات الطبية والصحية والتحف الفنية والقطع الأثرية وغيرها من السلع والمنتجات المتنوعة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة، ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. في الأراضي الفلسطينية، تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط اقتحامات واعتقالات قوات الاحتلال واعتداءات وانتهاكات المستوطنين، وفي قطاع غزة تحذيرات من كارثة صحية غير مسبوقة بفعل الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل.
2: رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تصاعدا في الأوامر العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، حيث الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض القيود على الفلسطينيين معطيات عززتها الأحداث الميدانية. فلليوم الخامس على التوالي يستمر حصار المستوطنين لعائلات فلسطينية في بلدة قصر قرب نابلس، ويمنع جيش الاحتلال السكان من التزود باحتياجاتهم، فيما يسمح للمستوطنين بالوصول إلى المنازل المحاصرة ومهاجمتها. واندلعت مواجهات في قرية مدمة قرب نابلس، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين هاجموا بلدتي سعير وصوري في الخليل، كما هاجم مستوطنون مسلحون قرية عرابة قرب جنين، واقتحم آخرون قرى ترمصعية وسنجل قرب رام الله ومخيم عايدة قرب بيت لحم. جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات ودمر خطوط مياه في الأغوار الشمالية. المستوطنون يواصلون التصعيد بدعم من حكومة نتنياهو، فأحد مسؤولي الاستيطان في الضفة أبلغ وزير الجيش كاتس بإمكانية إقامة 100 بؤرة استيطان خلال ليلة واحدة. في سياق متصل، عكست معطيات موثقة فلسطينيا أن أكثر من 80% من أوامر الاستيلاء على الأراضي تذهب لصالح خدمة المستوطنين وبناء بؤرهم الجديدة وتوسيع المستوطنات. كما يعقد جيش الاحتلال أعمال الإغاثة في الضفة بسبب شبكة الحواجز العسكرية التي يتجاوز عددها 900 وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. المكتب الأممي وثق أيضا تسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي في نزوح 290 عائلة. وحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صعد الاحتلال هجماته بالقصف وإطلاق النار والتوغلات البرية في المناطق غرب الخط الأصفر، ورصدت أعمال نسف ضخمة متتالية شمال رفح في الجنوب، وأصيب فلسطينيون في إطلاق مسيرات النار شرق وجنوب مدينة غزة وفي خان يونس، فيما أصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، في وقت تستمر وتتعمق الأزمات الحياتية للسكان، حيث الانهيار يضرب جميع القطاعات الحيوية جراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات المنقذة للحياة. القدس المحتلة بدورها في قلب الاستهداف الإسرائيلي الرامي لتهويدها عبر حزام المستوطنات وتقليص الوجود الفلسطيني فيها مع المساس بحرمة المسجد الأقصى. غزة وتصاعد إرهاب المستوطنين هي الملفات الأبرز التي يفترض أن يناقشها الوفد الأمريكي خلال زيارته مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الجاري. وبعيدا عن أي تصريحات، فالأهم هو ما يحصل في الميدان الذي لا يعكس حتى اللحظة تراجعا إسرائيليا عن سياسة التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت أوكرانيا إن ضرباتها بعيدة المدى أصابت قاعدة جوية عسكرية روسية ومركزا للصواريخ يدعم شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في منطقة سامارا. وذكر الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن ذلك يأتي في إطار حملة كييف للضغط على موسكو لإنهاء الحرب عبر استهداف مواقع في العمق الروسي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة وصواريخها ومدفعيتها قصفت مراكز لوجستية وبنية أساسية للوقود والطاقة والنقل يستخدمها الجيش الأوكراني، إلى جانب ورش لتجميع طائرات وزوارق مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى نحو 50 شخصا وعشرات المصابين، فيما يتواصل البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و17 درجة، وبعد ساعات ضرب زلزالان آخران إقليم سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناهاسا.
3: زلزال قوي هز مناطق واسعة في شرق إندونيسيا بلغت قوته 7.17 درجة، وكان مركزه قرب جزيرة فلوريس على عمق يقدر بنحو 15 كيلومترا وفق وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، مخلفا عددا من الضحايا والجرحى. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، كما تحاول فرق الطوارئ والإنقاذ الوصول إلى منطقة ناجي كيو، المنطقة الأقرب إلى مركز الزلزال بسبب الانهيارات الأرضية وتأثر شبكات الاتصالات، كما سجلت المنطقة انقطاعات في الكهرباء واختناقات مرورية في وقت تعرقل فيه الانهيارات الأرضية جهود فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق المتضررة. وعقب الزلزال أصدرت السلطات تحذيراً من موجات التسونامي بعدما سجلت أمواج مد بحر بلغ ارتفاعها أقل من 1 متر في عدة مناطق، ورفع التحذير بعد نحو 3 ساعات، فيما أكد مركز الإنذار الأسترالي من أمواج التسونامي أن الزلزال البحري لا ينذر بحدوث موجات التسونامي على البر الرئيسي لأستراليا أو جزرها وأراضيها. وتواصل السلطات الإندونيسية حصر الخسائر وتقييم الأضرار، بينما تستمر عمليات البحث والأنقاذ في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا متكررا نظرا إلى وقوعها ضمن ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل والبراكين. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت عام 1992 زلزالا بلغت قوته 7.5 درجة تسبب في دمار واسع النطاق. ومع استمرار الهزات الارتدادية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث، فيما تواصل السلطات الإندونيسية جمع البيانات لتحديد الحصيلة.

المستمع الكريم، ينبغي لنا أن نزهد في هذه الدنيا فيما يبعدنا عن الله عز وجل، وكذلك فيما يشغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الزاهدين الذين يحبهم سبحانه وتعالى، ومن عباده الصالحين، ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
2: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي. التقديم بدر بن علي الشيباني. والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: ثقافة الاعتذار.
4: إذا دعيت إلى مناسبة ما وأردت الاعتذار، فإن الناس يستعملون أحد التعبيرين: واحد، أعتذر عن تلبية دعوتكم. اثنان، أعتذر عن عدم تلبية دعوتكم. والتعبيران فيهما شيء من الجفوة، إذ من اللطف أن تصف الدعوة بأنها كريمة مثلا، وأن تشير إلى سبب اعتذارك كأن تقول: وذلك لموعد سابق مثلا، ثم تعبر عن أسفك ورجاء قبول اعتذارك. وقد شاع استعمال والعذر عند كرام الناس مقبول. التعبير الأول لا خلاف فيه بين الناس، أما التعبير الثاني فقد ذهب بعض المعنيين باللغة إلى تخطئته، على أساس أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة يعني تلبيتها، إذ أن الاعتذار زائد العدم يعني الإثبات. فهل هذه التخطئة صحيحة أم لا؟ علماً أننا لا نتحدث عن الخطأ والصواب، بل عن مستويات التعبير اللغوي، فلننظر في التعبيرين معاً. واحد، أما التعبير الأول فلا شك أنه يوجه للداعين قبل بدء المناسبة، فلا خلاف في صوابه، ولا يصح أن يوجه بعد انتهاء المناسبة. فإن وجهته بعد انتهائها وكنت قد حضرتها، فكأنك تشكو أنها قد حدث فيها ما آلمك وأزعجك، وأنك من اللطف بحيث ذكرت الاعتذار ولم تقل آسف لأني لبيت دعوتكم، والمعنيان لهدف واحد. اثنان، أما التعبير الثاني فلا يصح توجيهه للداعين قبل بدء المناسبة، لأنه اعتذار عن شيء لم يقع. في الحالة الأولى أعتذر عن تلبية دعوتكم، ثمة دعوة تعتذر عن تلبيتها. في الحالة الثانية ثمة دعوة لكن وقتها لم يحن بعد، كما أن التلبية لم تقع، فما مبرر الاعتذار؟ ولما كان التعبير الأول لا يصح توجيهه بعد انتهاء الدعوة، لأنه سيكون فيه من الجفوة والخشونة الشيء الكثير، صار بإمكانك إرسال التعبير الثاني الذي سيحمل في تضاعيفه اعتذاراً راقياً جداً، ذلك لأنك لم تستجب للدعوة الموجهة إليك، فيأتي اعتذارك عن هذا الموقف وكأنك كنت مجبراً عليه. فالتعبيران صحيحان كل في موضعه، الأول قبل موعد الدعوة والثاني بعد انقضائها. وقد تسألني عن معنى الاعتذار وما يأتي بعده من حروف: أعتذر عن، أو أعتذر من، أو أعتذر إليك، أو أعتذر لك. أما أعتذر عن فواضح المعنى، ثمة شيء فعلته وتعتذر عن فعله. وأما الاستعمالات الأخرى فمتقاربة المعنى، ولكنها تتفاوت في مستوى الدلالة اللغوية، فأرقاها وأرقها أعتذر إليك، وهو تعبير دال على تواضع جم، مثله مثل أبتهل إليك. وأما أعتذر لك فهو أقل تواضعا، كما لو قلت أقدم لك هدية. وأما أعتذر منك فتكاد تكون مساواة بين الطرفين، لولا أن الاعتذار يتضمن شيئا من التواضع، فهو أكثر رقة من قولك أطلب منك كذا. أما معنى الاعتذار فمن الجذر اللغوي عذر، الدال على إصلاح خطأ قام به مخطئ أو خاطئ. والمعتذر الذي يقدم عذرا، فإن كان عذره صحيحا مقبولا فهو المعذر، وإن كان عذره ادعاء باطلا غير مقبول فهو المعذر، أي المفتعل للعذر. ومنه قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له، فهم يختلقون العذر اختلاقا لا صحة له ولا حقيقة. ونقل الخليل عن العرب أنهم يقولون للذين لهم عذر المعذرون بالتخفيف، وأما بالتثقيل فهم المعذرون، أي الذين لا عذر لهم. وأعذر فلان أي قدم عذرا، ويبدو أن هذا المعنى من دلالة أعذر على بعض ما يصدر من المرء من سلوك أو قول. ومنه لقد أعذر من أنذر، أي قدم الإنذار فلا جناح عليه إن نفذه. والاعتذار صفة النفوس السامية التي تعترف أنها معرضة للخطأ وأن عليها الاعتذار. ولكن من صفات بعض الناس أن أحدهم لا يتصور أنه يخطئ، وحتى إذا عرف بخطئه استكبر عن أن يعتذر، كأنه يؤمن أن الاعتذار يقلل من قيمته التي يشعرها في ذاته، ويقلل من أهميته التي يخلعها على نفسه، وهو تقوقع في حب مرضي للذات. فالاعتذار ثقافة لا يحسنها إلا من وثق بنفسه ولم يشعر بعقدة نقص أو غرور.
5: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
6: شيء من اللغة.
5: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: على الرغم من جمال طائر النورس إلا أنه صاحب صوت مزعج، أليس كذلك؟
6: بلى يا غزلان بلى، فهذا الطائر صاخب الصوت، ولكنه طائر ذكي كما قلنا من قبل.
7: من ذكائه أن لديه القدرة على التعلم، ومن ذكائه أيضا أنه يقوم بالدق على التربة بقدميه كي يقنع الديدان التي توجد في الأرض بهطول الأمطار، وهو كاذب طبعا.
3: يا له من طائر ذكي يستطيع الاحتيال على الديدان بسهولة.
6: هذا الطائر احتل مرتبة كبيرة عند الشعراء، وكان رمزا من رموز الترحال والوحدة والشوق والكثير من المشاعر.
8: إنه يليق به كل ذلك،
7: ولكن لا يليق به أن يكون طائرا لصا، إلا أنه لا يستطيع التخلص من هذه الصفة السيئة.
9: بعد أن وقع في فخ شبكتك أيها الصياد، لا أعتقد أنه سيعود للسرقة من جديد. لقد تعلم درسا قاسيا جدا.
7: عسى أن يكون قد استفاد من هذا الدرس، لكنني لا أعتقد أنه استفاد، وسوف ترون.

0: هي أيتها النورسة، الجميع مشغولون بالكلام مع الصياد صاحب الشبكة اللعينة، فلا أحد يلتفت إلينا. هيا هيا خلصينا.
1: لديهم طعام كثير ومتنوع، ونحن النوارس نحب كل أنواع الطعام، فلا أعرف ماذا أختار وماذا أترك.
0: تبا لك، وهل هذا هو وقت المفضلة بين الطعام؟ خذي كل شيء.
1: صعب صعب يا نورس، صعب علينا أن نأخذ كل شيء.
0: صعب؟
1: أجل صعب، فلن نستطيع الطيران بكل هذا الطعام.
0: حسنا حسنا، عندما كنت عالقا في شبكة الصياد شممت رائحة لحم مقدد، إنه شهي. خذي هذا اللحم ولا تبقي منه شيئا، ثم نوعي لنا من الفواكه والخضروات والخبز لوقت استراحتنا على البحر.
1: حسنا، راقب الوضع جيدا أيها النورس، فلو وقعنا في أيدي أحد منهم ستكون نهايتنا ولا شك.
0: لا تخافي، لا زالوا مشغولين بالكلام ونحن مشغولون بالطعام، كل منا مشغول بما يحب.
1: صدقت، ولأبدأ بوضع اللحم المقدد في الكيس.
0: ما أطيب رائحة هذا اللحم، سيكون فاخرا عشاؤنا الليلة.
2: هاي، أترون تلك النوارس؟ إنها تتابع مراكب الصيد التي وقفت لتصطاد هناك.
3: أجل، لأنها تريد أن تأكل ما بقي من الأسماك التي تتركها المراكب.
4: أو تعتقد أن النورس يمكن أن يطلق عليه لقب قرصان البحر؟
3: هو بالفعل يطلق عليه هذا اللقب، قرصان البحر، لأنه لص. هذا بالإضافة إلى الألقاب الأخرى التي تعرفونها يا أستاذ صالح. النورس لص قرصان مجرم قاطع طرق.
5: على رسلك يا عم موسى، فالنورس لم يتمكن أن يسرق منك شيئا.
3: يا ابنتي، من يدافع اليوم عن النورس يندم غدا، ولسوف ترون صحة كلامي.
6: هل تعرف أنواع النوارس يا عم موسى؟
3: نعم، فالنوارس أنواعها كثيرة ومتعددة الأنواع والأحجام، لكن شكلها العام يبقى واحدا. منها على سبيل المثال النورس من نوع خطاف المنقار، والنورس ذو اللون الرمادي الفاتح، ونورس معروف باسم ذيل السمكة. أما هناك نورس من نوع آخر يسمى النورس الأسفيني الذيل.
4: أحسنت، وكذلك النورس المحب للثلج، نورس الريسة.
3: صدقت يا أستاذ صالح. أوه، يبدو أني تأخرت عن البيت، أستأذنكم.
4: لا لا لا، لن نسمح لك أن تتركنا قبل أن تتناول شيئا من طعامنا.
7: أجل يا عم موسى، نريدك أن تبقى معنا.
6: أرجوك يا عم، ابق معنا قليلا لكي تزودنا بما تعرفه عن النوارس. أريد كتابة كل كلمة في موقعنا الإلكتروني، ما لا يعرفه الأطفال.
3: حسنا يا أبنائي، سأكون معكم.
0: أو ما انتهيت بعد أيتها النورسة؟
1: قلت لك يكفي ما أخذنا من الطعام، فنحن لا نقدر على التحليق بهذا الكيس الكبير يا نورس.
0: كيف لا نستطيع ذلك ونحن نمتلك جسما قويا ومنقارا طويلا وأرجلا ممدودة وأقداما مستوية؟ كيف لا نستطيع حمل ذلك الكيس ولدينا أربعة أجنحة؟ أنت تمتلكين جناحين وأنا أمتلك مثل جناحيك، وطول كل جناح من أجنحتنا الأربعة متر ونصف تقريبا، كيف لا نستطيع؟
1: عسى أن يقدرنا الله على حمل هذا الكيس يا نورس.
0: أنا واثق من أننا نستطيع حمل هذا الكيس بكل سهولة. املئه عن آخره بالطعام.

0: النوارس تعمل على القضاء على بيض الطيور الأخرى وتتغذى عليها، لكن ماذا عن بيضها هي؟
1: ربما ما لا تعرفونه أن أنثى النوارس تضع 3 بيضات وتتناوب طيور النورس ذكوراً وإناثاً على احتضان البيض، وتستمر الحضانة لمدة تصل إلى 26 يوماً.
2: ما أعرفه أنا أن إناث النوارس تعمل على تمويه البيض من خلال وضع الحصى والرمال عليها خوفاً من الأعداء، خاصة على سواحل البحر.
1: صدقت يا أستاذ صالح، فقد فاتتني هذه المعلومة.
0: لا تخف يا عم، طالما أن والدي معنا فالمعلومات ستكون حاضرة بكل تأكيد. إنه أبي ومن كأبي.
1: وكل فتاة بأبيها معجبة. لكن أباك لم يقل يا غزلان إنه يعمل كل من الإناث والذكور على رعاية الصغار حتى يصبحوا قادرين على الطيران.
0: هذا أمر بديهي يا عم، فليس بحاجة إلى الحديث عنه، حتى الأطفال الأصغر سناً يعرفونه.
1: إذن فهذا مما يعرفه الأطفال.
0: بالضبط.

0: متأكدة أنني وضعت اللحم المقدد هنا في هذا القدر، والقدر خال من الطعام.
1: لا شك أن هناك من أكل طعامنا.
2: من عساه أن يأكل طعامنا ونحن هنا معا على الشاطئ ولا أحد معنا؟
3: كيس الخبز غير موجود، هو الآخر يا أمي.
0: لعلك نسيت الخبز يا ماجد.
3: لم أنسه يا أمي، والدليل أنه يوجد بعض فتات الخبز هنا وهناك.
4: ها انظروا هناك إلى الناحية الأخرى.
1: ها لا شك أنه نفس النورس الذي خلصناه من شبكتك يا عم موسى.
4: هو بكل تأكيد النورس القرصان اللص. ألم أقول لك يا ابنتي، من يدافع اليوم عن النورس يندم غدا.
0: يا إلهي، لم يمضي على ما قلته سوى دقائق بسيطة ومعدودة يا عم موسى. تبا لك أيها النورس اللص.
5: شكرا جزيلا على هذا الطعام اللذيذ أيها الأصدقاء. اللحم المقدد في منتهى الروعة، وكذلك الخبز والبيض والجبن. هذه وليمتنا للنوارس، تفضلوا معنا على العشاء.
2: تبا لك أيها النورس، ساعدناك وغدرت بنا وسرقت طعامنا. أعد إلينا طعامنا أيها النورس اللص، أعد إلينا طعامنا.
4: لن تستطيع اللحاق به يا غزلان، فتبلغ سرعة طيران النوارس حوالي من 23 إلى 25 ميلا في الساعة في ظروف الرياح المعاكسة، و 29 إلى 30 ميلا في الساعة في ظروف الرياح الخلفية.
2: هم لها مال الآن.
4: لقد أخبرتكم أن النوارس لا تترك طباعها في السرقة، إنها تهوى السرقة أكثر من أي عمل شريف.
6: لقد تعبت أيها النورس، لا أقوى على الطيران وأنا حاملة هذا الكيس.
3: تماسكي قليلا أيتها النورس، تماسكي، وإلا ضاع جهدنا هباء منثورا.
6: قلت لك لا أقدر، لا أقدر.
3: اصبري اصبري يا نورس اصبري.
6: تعبت.
3: تبا لك أيتها النورس الحمقاء، أضعت جهدنا كله.
0: انظروا، لقد سقط الكيس الذي كان يحمله النورسان اللصان.
7: لم يستطع النورسان حمل الكيس حتى سقط منهما على الماء.
4: سأذهب لكي ألقن هذه النوارس درسا لن تنساه أبدا.
3: ونحن سنأتي معك لإعادة طعامنا الذي سرقته النوارس. تعال معي يا يوسف.
1: هيا بنا يا ماجد.
0: أما أنا وأنت يا غزلان فلنعد سفرة الطعام.
8: ما لا يعرفه الأطفال مع تحيات أحمد الأزكي
9: وحمد بن عامر الوردي.
8: ما لا يعرفه الأطفال.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة. تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومترا، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقعة الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، طلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل، كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي. عندما نتحدث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإننا لا نتحدث فقط عن مشروعات تبدأ بفكرة أو عن سجل تجاري جديد يضاف إلى السوق، بل نتحدث عن قطاع يعول عليه في تنويع الاقتصادي وتحريك النشاط في المحافظات وخلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القيمة المحلية المضافة. لكن السؤال الأهم اليوم لم يعد فقط كيف نمكن رائد الأعمال من أين يبدأ، بل كيف نساعده على أن يستمر وينمو وينافس. فالتحدي الحقيقي يبدأ أحيانا بعد التأسيس، عندما يواجه صاحب المؤسسة السوق والمنافسة والتسعير والتسويق وإدارة التدفقات النقدية والحصول على التمويل والوصول إلى العقود والمشتريات وسلاسل الإمداد. ومن هنا يصبح الانتقال من التمكين إلى النمو والاستدامة قضية اقتصادية تتجاوز دعم المشروع في بدايته إلى بناء مؤسسات قادرة على البقاء والتوسع والتحول من مشروع صغير إلى شركة منتجة ومنافسة. ويأتي معرض تمكين وسمو بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة متوسطة ليضع أمامنا جانبا آخر مهم من هذه المنظومة، كيف يمكن للمعارض والمبادرات أن تفتح أمام رواد الأعمال فرصا أوسع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى الأسواق. إذ نحن أمام قضية تبدأ بالتمكين، لكنها يجب أن لا تتوقف عنده. كيف نصنع مؤسسات تبدأ ثم تستمر وتنمو وتناقش؟ هذا ما سنناقش اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تحت عنوان المؤسسات الصغيرة المتوسطة من التمكين إلى النمو والاستدامة. يسعدني أن أرحب بضيوف المنتدى الشيخ أحمد بن عامر المصلحي، رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، نائبة الرئيس لجنة المؤسسات الصغيرة المتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان. مرحبا بكم جميعا.
2: أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله صاحب السمو، شرفتيني أيضا.
2: شرف لي والله.
1: في محافظة طفار أيضا كذلك.
2: شكرا جدا على الاستضافة الجميلة، وشكرا على دعمك للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، وخاصة دعمك لمعرض تمكين وسمو.
1: جميل جدا، يعني بحكم خبرتك صاحب السمو أيضا يعني في مجال المعارض، وهذه ربما النسخة الثانية أيضا، أن تعطينا كذا كمقدمة حول أهمية المعارض ودورها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المؤسسات المتوسطة.
2: طبعا المعارض جدا مهمة لأي رائد عمل. احنا هدفنا الأساسي هو تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة، نعطيهم مساحة حقيقية لعرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين. نحن في لجنة نؤمن أنه دعم رائد العمل ما فقط بالكلام، إنما بإيجاد منصات وفرص تساعد على التسويق والنمو والاستمرار. ودورنا كلجنة كمان نحن نكون قريبين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نستمع لتحدياتهم، نساهم في إيجاد الفرص والمنصات اللي تساعدهم على التطور والنمو.
1: جميل شيخ أحمد، يعني كما يقال ضليع وعريق في هذا القطاع بشكل كبير جدا، يعني وأنا صفتك ليس فقط كرئيس لجنة بقدر ما هو أيضا أنت أيضا رجل متعمق في القطاع نفسه كممارس لأنشطة وكعلاقة مباشرة أيضا مع رواد الأعمال. خلينا نتعمق أكثر يعني مفهوم المؤسسات الصغيرة المتوسطة في السلطنة بشكل عام.
3: أولا أشكرك الدكتور على هذه الاستضافة وجزاك الله خير. فطبعا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات يعني ذات هم تعتبر بالنسبة للشاب العماني. نحن في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد اللجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة عمان. طبعا الغرفة مهتمة بتنظيم مصالح أعضائها المسجلين وتنميتهم وتمثيلهم في مختلف المجالات. طبعا نحن بدينا في قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كلجنة في عمر المجلس الحالي، وخلينا لنا نقطة هدف نوصل عليها خلال 4 سنوات الماضية، خلال الـ4 سنوات هذه. طبعا لما جينا نتكلم كم عدد المؤسسات الصغيرة المتوسطة في عمان، فالأرقام غير واضحة. منهم رواد الأعمال نفس الطريقة الأرقام غير واضحة. فبدينا نشتغل على برنامج خاص لهم وسميناه استدامة مؤسستي. هذا البرنامج طبعا بالتكامل مع جهات الاختصاص من ضمن هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة وجزاهم الله خير على دعمهم لهذا المشروع، وبعض الجهات الداعمة مثل عندك الشركاء من القطاع الخاص. عندنا البرنامج الوطني للاستدامة المالية بيكون شريك في هذا البرنامج، اللي هو تهدف إلى فلترة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تدار من قبل الشعب العماني. اليوم لما جيت تتكلم عن 26,000 مؤسسة صغيرة متوسطة تحمل بطاقة ريادة، من هي القطاعات اللي تشتغل فيها المؤسسات؟ هذا جانب. الجانب الآخر لما تتكلم عن المجمل العام 280,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة اللي هي تشمل لحاملين بطاقة ريادة أو على حسب التصنيف اللي حددته هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، من عامل إلى 10 عمال تعتبر صغيرة أو بإيراد 150,000، تجي من المتوسطة الصغيرة 11 إلى 49 عامل بإيراد لا يقل عن 1,250,000، والمتوسطة من 50 إلى 150 عامل بإيراد لا يقل عن 5 مليون. فكيف أصنف هذه المؤسسات؟ اليوم نحن لما نلاحظ اليوم في المعارض على سبيل المثال معظم المؤسسات تعتبر المؤسسات الصغرى، وتعتبر من ضمن المشاريع المنزلية. اليوم أنا ما أقدر أني أصنف تحت هذا المستوى،
1: ربما حتى متناهية الصغر.
3: نعم. اليوم معظمهم هذا جالسين في قطاعات معينة، قطاع البخور، العطور، المأكولات. إذن يتوجب نحن أول شيء على أساس أن نحدد من هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يكون عندنا تصنيف واضح لها. تصنف اليوم نحن عندنا ممكن نبدأ بالمشاريع المنزلية، وتعتبر مشاريع منزلية تندرج تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحصل على بطاقة ريادة اللي هي أو البطاقة التميز، البطاقة الفضية على سبيل المثال نحددها. هذا الرجل أو هذه المرأة أو أخواننا رواد الأعمال لما يحس نفسه أنه محتاج اليوم إلى عمالة، محتاج إلى تمكين، إلى جوانب أخرى. اليوم إذا بغيت أن تتقدم على سبيل المثال إلى عامل عمالة أجنبية على سبيل المثال، يقول لك لازم نجيب عقد الإيجار. إذا أنا ما ممكن أن أقدر أجيب العقد الإيجار، محتاج له أن أستأجر، أسوي ترخيص بلدي. إذا المفترض اليوم أنا نحن نبدأ بتصنيف المؤسسات الصغيرة المتوسطة على قطاعين، قطاع الأعمال المنزلية وتعتبر مؤسسات صغيرة متوسطة، ولما تكبر أنها بتحتاج إلى عمالة وتحتاج تسمى المؤسسات الريادية وتعطى اللي هي البطاقة الذهبية وتمنح الامتيازات. الجانب الآخر الامتيازات كلها تمنح المشاريع المنزلية، وتعطى لما توصل تكبر إلى صغرى تعطى امتيازات تكون أفضل، توصل المتوسطة وهكذا.
1: جميل. طيب يعني الربط هذا مع الجهات التنظيمية سواء كانت وزارة التجارة، سواء هيئة التنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة والغرفة أيضا، هل وصلتم إلى يعني توافق في قضية الوصول إلى مثل هذا؟
3: والله سعينا في الفترة الماضية، نحن العمر المجلس 4 سنوات، وسعينا أن نحن دائما نكون قريبين من الجهات الحكومية، لأن اليوم الغرفة تمثل القطاع، ودور المؤسسات أو لجنة المؤسسات في الغرفة يعني قريبة من المجتمع، قريبة من الناس. ونحن أصلا أنا عندي أعضاء 20 شخص، معظمهم رواد الأعمال وحاملين بطاقة ريادة، وعارفين معاناة كل الأشياء الموجودة في السوق. ونحن لما جيت تتكلم لك نفس الطريقة، اليوم أصبحت حتى التجارة المستترة مؤثرة على رواد الأعمال العمانيين. فالحلول بسيطة، وعرضنا عدة حلول وقاسين نشتغل على حلول. لو تجيع في المجمل الأمور، محتاجين إلى تنظيم القطاعات. اليوم أنا رزقي أو رزق الشاب العماني في قطاعات معينة، إذا يمنع منعا باتا هذه القطاعات تتزاول من قبل الشركات الأخرى أو العمال الأجنبية.
4: جميل.
3: فلو حددت هذه بقوانين وتكون منظمة بين وزارة التجارة وهي تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة وغرف التجارة، لأن هي همها رواد الأعمال، ممكن بنطلع بنتيجة تتوافق فيها ثلاث الجهات وتنفذ على أرض الواقع
4: إن شاء الله.
1: صاحب السمو طبعا هذه النسخة الثانية وأنت نعم. موجودة طبعا بحكم أيضا وجودك في لجنة نائبة الرئيس. كيف تعمل نوع ما وصف اللجنة النسخة الأولى والتطورات اللي حصلت في النسخة الثانية ممكن، وأهمية مثل هذه المعارض وخاصة موسمية موسم خريف ظفار؟ يعني
2: ما شاء الله النسخة الأولى نجحت السنة الماضية، والرواد طلبوا منا أن احنا مرة ثانية نسوي لهم نسخة ثانية. معرض تمكين وسمو يعود يعني في نسخته الثانية في محافظة الظفار، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. ينطلق إن شاء الله هذا الأسبوع في مشروع الغارف، ويستمر حتى 30 أغسطس. يجمع أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجالات متنوعة. هذه المجالات تتضمن العطور، البخور، الأزياء والمنسوجات والأغذية والضيافة العمانية، وطبعا في الحرف والصناعات التقليدية. إن شاء الله الزائر راح يزور المعرض ويشاهد نماذج مختلفة من الإبداع والمنتج العماني كله تحت سقف واحد.
1: جميل. أيضا الشيخ أحمد يمكن ربط يعني هذا المعرض بالموسم، موسم خريف ظفار أيضا، وأيضا أعتقد لو حولنا إلى المفهوم الاقتصادي آخر فيما يتعلق بتنمية المحافظات، أتوقع أنه أيضا كذلك اللجنة يعني عندها أكثر من فعالية في مختلف محافظات أيضا السلطنة، ولكن هذا موسم طبعا قدير على اعتبار أيضا السياحة الداخلية المحلية. أعتقد تحدث عن تجاوز الآن الأكثر من 472 ألف زائر، يعني نسبة العماني المعرض بالضبط حددت، ولكن بشكل عام إلى وصل قرابة النصف مليون أيضا، معناته المعرض سيكون له رواج وقوة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نحن لجنة المؤسسات سعينا دائما تكون عندنا تكاملية مع لجان المؤسسات في المحافظات. اليوم نحن عندنا غرفة 11 غرفة على مستوى السلطنة، وكل غرفة فيها لجنة مؤسسات صغيرة متوسطة وفيها عدة لجان. طبعا نحن لما بدينا الفترة الماضية بدينا نشتغل تكاملية مع غرفة التجارة في المحافظة متمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. فزرنا، كان في زيارة سابقة لغرفة ظفار، والتقينا برئيس لجنة المؤسسات جزاهم الله خير وبرئيس الفرع، وتكلمنا على أساس أن يتوجب أن نحن نتكامل ونعمل معرض سنوي في محافظة ظفار. اليوم ظفار تعتبر مش موسمية، اليوم أصبح الظفار في كل فصول السنة متواجدة. فهذا المعرض يعني كثير بالنسبة لرائد العمل، وهو تعتبر كموسم خريف، لكن ظفار اليوم أصبحت موسم خريف، عندها الأربعة فصول ممكن الواحد يزاول فيها تجارته. طبعا بعد النجاح اللي حققناه الفترة الماضية، ونشكر داعمينا منهم بنك صحار وشركة فالي ومركز الاستثمار الاجتماعي اللي استمروا معنا للسنة الثانية على دعم المتواصل لهذا المعرض تمكين وسمو، جاءت فكرة ان نحن نقيم هذا المعرض بالتزامن مع برنامج محافظة الظفار. وجزاهم الله خير غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة متمثلة في المدير العام وسعادة الوكيل غالب المعمري ومدير الدائرة، جزاهم الله خير، يعني كانوا من الناس اللي هم متعاونين كثير معانا، ونفس الطريقة عندنا فرع ظفار متعاون كثير. واليوم تم اختيار موقع الغارف لإقامة هذه الفعالية. الفعالية هذه فيها 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف مناطق السلطنة، يعني هذا يسمى التنوع الاقتصادي وتنمية المحافظات. اليوم لما يجيك واحد من البريمي لغرض أن يشارك في محافظة الظفار فهذا يعتبر تنوع اقتصادي، بالعكس يكون ممكن. عندنا مشاركين من نفس المحافظة من محافظة الظفار موجودين، عندنا من ذوي الإعاقة موجودين، عندنا وزارة التنمية الاجتماعية مشاركة بموقع يختص لهم الأسر المعسرة، وفرنا لهم جميع الإمكانيات. عندنا مركز الاستثمار الاجتماعي داعم لهذه الفعالية، عندنا فالي عمان داعم، بنك صحاب، بنك التنمية، هذه البنوك داعمة لرواد الأعمال. فيتوجب علينا نحن كغرفة تجارة صناعة عمان أن نفس الطريقة نكون نحن داعمين لرواد الأعمال العمانيين، ونوفر جميع الإمكانيات لغرض إسعادهم وعرض منتجاتهم للزائر. وعلى أساس أن الواحد لما تتكلم من 50 مؤسسة، من اللي مستفيد؟ مستفيد صاحب المؤسسة ومستفيد أسرته، فأنت فتحت لك 50 بيت.
1: جميل.
3: أقل حاجة
1: لو دخلنا في لب يعني تحديد صاحب سمو الزائر، يعني بمعنى اختيار محافظة ظفار، يمكن بدأ الشيخ أحمد يؤشر ترى الموسم ليس موسم فقط يعني خريف، وإنما كل الفصول أيضا فيها فرصة أيضا كذلك. فاختيار المحافظة أكيد مبني على معايير معينة.
2: طبعا اختيار محافظة ظفار لأنه موسم الخريف تشهد إقبال كبير من الزوار سواء من داخل السلطنة أو خارجها، وهذا يعطي رواد الأعمال فرصة ممتازة للوصول إلى جمهور متنوع، وفي نفس الوقت يتعلموا ويتعرفوا على أذواق مختلفة. والمعرض يساهم في دعم النشاط الاقتصادي في المحافظة والتعريف بالمنتجات العمانية للزوار.
1: جميل. نستطيع أن نأخذ مكالمة الآن؟ ممكن. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله دكتور، كيف الحال؟
1: حياكم الله، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
4: الحمد لله طيبين بخير وعافية دكتور، حياكم الله.
1: حياك الله. من معي؟
4: معك سليمان بيت إسحاق، كما تقول رائد أعمال.
1: يا سلام، حياك الله. كيف أمورك طيبة؟
4: الحمد لله دكتور.
1: تفضل.
4: مسي على أيضا على الأستاذ الشيخ أحمد المصلحي وجميع الحاضرين معكم في الاستوديو.
1: حقيقة صاحب السمو أيضا موجودة معنا أيضا في الاستوديو.
4: صاحب السمو نمسي عليهم، نعم، ونشكرهم جميعا،
2: وجودهم
4: حقيقة مقدرة. عندي استفسار فيما يتعلق في موضوع ما هي أسباب تعثر الشركات، هل هو عادة يعني يكون نقص مثلا في التمويل، هل هو في مثلا مهارات القائد، هل هي مسألة مثلا السوق ما مناسب، هل هو تواجد مثلا في منافسة يعني عند حدة المنافسة هل هي أحد الأسباب أيضا من تعثر هذه الشركات؟ فنرجو من الشيخ أحمد يعني ينورنا في هذا الجانب.
1: جميل، شكرا جزيلا أخي سليمان. شكرا.
3: مشكور أخ سليمان.
4: شكرا. أحسن.
3: بالنسبة لتعثر الشركات، نحن خلال الفترة الماضية كنا نشتغل دائما على هذه الدراسة، إيش الأسباب لتعثر الشركات. اليوم تعثر الشركات، المشكلة لما يجي اليوم الشاب العماني يقول لك أنا بأصبح رائد عمل. ريادة الأعمال دائما أنا أتكلم كلمة، التاجر ما ممكن أن تجيبه من الشارع وتقول تعال تكون رائد أعمال
1: أو تكون تاجر. ما كل شخص ممكن،
3: ما كل شخص. اليوم إذا ما كنت ملم بالتجارة والهدف اللي أنت محتاج إنه، ما ممكن أنك تنجح. اليوم اللي صاير إنه بتعرض تسهيلات، على سبيل المثال اليوم العالم كله يتجه للتسهيلات البنكية.
1: صحيح.
3: مشروع يكلف 5,000 ريال، أجي أعمل لي دراسة جدوى تكلف، أسوي المشروع يكلف 100,000. الجهات التمويلية محتاجة تقول لك أنا في النهاية حصل فايدتي، ما نظروا على الجانب الآخر اللي هو التعثر،
1: العكس اللي بيصير
3: يمول هذا المشروع. اليوم أنا القسط الشهري على سبيل المثال 200 ريال، إذا كان المشروع يكلف 5,000 ريال أو 10,000 ريال، لكن لما تجي اليوم أنت تصرف عليه وماخذ قرض 1,000,000 ريال أو 100,000 ريال عماني على سبيل المثال، فإذا القسط الشهري أو كل 3 أشهر يترتب عليك 10,000 ريال ومدخولك أنت ما يغطي. فهنا تعتبر اللي هي السياسة اللي اتخذت في هذا المشروع سياسة خاطئة. نفس الطريقة تكرار المشاريع، اليوم أنا أحمد عامل مقهى أعمل مثله مقهى، هذاك ربحان وعنده سياسة تمويل أو سياسة
1: تسويق
3: أو ترويج أو إدارة.
1: نعم.
3: المقابل الشخص الثاني يقول لك أنا بعمل لأنه ربحان، فتعتبر أعمل مثله وأروح أخذ لي قرض وأدبس في قرض وإدارة عندي زيرو، أو أني أعطيه سلم العمالة الأجنبية في نهاية المطاف. فمعظم رواد الأعمال اليوم جالسين يقول لك أنا متعثر في أسباب في الإدارة أو قلة التسويق، أو إذا كان متسلف القرض فوق طاقة المشروع.
1: صحيح.
3: وهذا من أهم الأسباب اليوم اللي صار فيها تعثر معظم رواد الأعمال.
1: يعني بمعنى متعلقة هي قضية يعني 5000 مقابل 100000، معقول يصير كده؟
3: هذا موجود في السوق.
1: في تعليق صاحب السمو، تفضل عن هذا الموضوع.
2: أيوة، أنا أعتقد التحدي الحقيقي يبدأ بعد التأسيس. ممكن الشخص تكون عنده فكرة جميلة ومنتج ممتاز، لكن الاستمرار يحتاج إلى إدارة جيدة وتسعير صحيح وتسويق ومعرفة التكاليف والتدفقات
1: النقدية
2: اللي تواجهه. أحيانا المشكلة ليست في المنتج إنما في إدارة المشروع، لذلك التمكين بالنسبة لنا كلجنة يجب أن لا يتوقف فقط عند تأسيس المشروع، ولكن لازم نوقف معه لين ما يستمر ويستطيع أنه ينمو
1: يعني تمكين ويتطور. واستدامة يصير
2: بالضبط. أيوة.
1: ينطبق على طول،
2: ننتقل من كلمة تمكين إلى نمو واستدامة.
3: أيوة. نحن من ضمن المشاريع دكتور اليوم جالسين نتكلم عن اللي هو برنامج استدامة مؤسستي، نعالج هذا المشكلة. يعني البرنامج هذا عندنا 5 مكاتب قانونية وعندنا 5 مكاتب تدقيق حسابات تدار من قبل الشباب العمانيين. الاتفاق اللي تم بيننا نحن وياهم على أساس أن أي دراسة جدوى لمشروع ما يحتاج رائد العمل بأقل تكاليف وتكون في صميم التكلفة الحقيقية للمشروع.
1: جميل.
3: الجانب الآخر اليوم رائد العمل على سبيل المثال فتح المشروع، الإيرادات اليومية تحصل تستخدم في جانب آخر.
1: صحيح.
3: نحن جالسين نشتغل على برنامج محاسبي يربط بين 3 جهات.
1: ممتاز.
3: الجهة الأولى اللي هو رائد العمل، الجهة الثانية البنك الممول، الجهة الثالثة مكتب تدقيق الحسابات.
1: جميل.
3: أنت لما تروح اليوم باغي تبني على سبيل المثال بناية،
1: نعم،
3: محتاج مكتب استشاري.
1: صحيح.
3: على كل دفعة أو كل دفعة محتاج أنت توقيع، فإذا اليوم المكتب تدقيق حسابات بيتابع مشروعك لمدة سنة. هذا البرنامج اليوم أنا مثلا على سبيل المثال جزاهم الله خير التسهيلات اللي قدمها بنك التنمية ومشكورين على هذا الدعم لرواد الأعمال، أنا ماسك ملف سين من الناس، فأي يوم أقدر أدخل في البرنامج أطلع على إيرادات هذا الشخص يوميا، وأقدر الإيرادات اللي وين مصروفاته وما شابه ذلك، ولو أحصل مثلا بيقول لك أنت اللي مخفض العمالة على أساس أنك تكسب عملك كذا على أساس أنك بيكون مكتب تدقيق حسابات متابعنا. فاليوم نحن محتاجين أنه تكون العملية متكاملة بين رائد العمل والجهات الحكومية والجهات التنظيمية والجهات التمويلية.
1: هو ركز يمكن 3 نقاط أريد رأيكم فيه أيضا. يعني هل يعني عنده التحدي الأكبر هل هو في الجانب المالي؟ يعني عدم وجود ثقافة ولو مبتدئة في الجانب الإدارة المالية، أم كصفة قيادية، أم كإدارة، أم كتسويق؟ يعني يكمن أكثر التحدي الأكبر
3: في حاجتين اللي هي الإدارة والمالية.
1: الإدارة والمالية
3: يعني مثل ما قلت لك اليوم التسويق بيجي اليوم
1: إذا هو صفة قيادية عنده قادر
3: قادر
1: القدرة المالية بيقدر يسوق
3: لكن لما تقيل مثل اليوم مشروعك 5000 وتأخذ له 10، أنا ما أقول 20 بعد 10،
1: إيه بعد زين 5 و10 بعد زين،
3: أيوة العشرة يمكن بتقدر تحلحل الموضوع مواضيع من خلال التسويق.
1: صحيح.
3: وتكون لي عندك الإدارة الحقيقية. لما تكون عندك إدارة حقيقية بتسوق بتتجاوز، لكن لما أجي نأخذ لي 4 أضعاف وما عندي في النهاية نفس طريقة إدارة.
1: صحيح. صاحب السمو يقول غالبا المرأة أكثر تحفظا، ما عنده قدرة تخاطر مثل هذا ما يتحدث عنه أحيانا. الشباب يخاطر واحد يأخذ تمويل ب50000 في حين أن المشروع يكفي حتى 10000 20000.
2: صحيح.
1: فالمرأة يقال أكثر يعني رائدة الأعمال أكثر تحفظا.
2: أيوة، هم المرأة دائما تبدأ من الصفر يعني بالتدريج. يعني تختبر السوق وتسأل آراء يعني ما شاء الله عليهم، يعني راحت لأن أنا كثير أسوي معارض.
1: أيه.
2: وكثير أتعرف على رائدات أعمال فأشوفهم. صحيح. كيف بدأوا من الصفر وبالتدريج وما كان يخاطروا كثير
1: خاصة. أيه. في الجوانب المالية ربما.
2: أيوه. دائما. أيوه.
1: جميل. الآن ممكن نحن بندخل الآن نأخذ يعني عمق أكثر في المعرض، إيش اللي فيه وإيش اللي من خلاله وعدد المشاركين، لكن بعد الاستراحة قليلا
2: إن شاء الله.
0: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. الحديث شيق يعني حقيقة عندما يكون بضيوف مختصين في القطاع بشكل كبير جدا، صاحب السمو السيدة حقيقة وكذلك الشيخ أحمد، حياكم الله مرة أخرى.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا، حديث جميل. التحدي دائما فيما يتعلق بقضية المؤسسات الصغيرة المتوسطة عندما تتشابك أحيانا أو تتداخل كما يقال، يعني يمكن يعجب الشيخ أحمد هذا لما نقول في تداخل أكثر من طرف أكثر من جهة، ويعجبك لأنك حريص يعني ومهتم حقيقة يعني بهذا القطاع. عندما يكون الواحد عايش متعايش الحدث ومتعايش معاه يعرف أنه وين بالضبط الإشكالية الموجودة. أحيانا قد لا تكون هناك يعني أهداف مستقصدة أن هذا الشيء يعني نريده يصير، بقدر ما هو أحيانا بعض الإجراءات بعض الأنظمة بعض اللوائح التشريعات تحتاج إلى تفكيك ومعالجة، لأن الهدف واضح جدا. يعني جلال السلطان الله يحفظه يعني اهتمام كبير جدا في هذا القطاع، بل نعتبره من أحد ربما الركن الأول لاستدامة الاقتصاد العماني على اعتبار نسبة المؤسسات الصغيرة المتوسطة كبيرة قليلة جدا، والقطاع يعني القطاع الاقتصادي مكلف، أيضا القطاعات الكبرى مكلفة. كانك تريد تعليقي صاحب السمو؟
1: لا أريد أقول إنه السبب إنه أنا والشيخ أحمد أصلاً أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة،
0: بالضبط، يعني بتعكس
1: فنفهم
0: الواقع،
1: أيوة نعكس
0: أنتم
1: الواقع
0: تعرفوا التحدي والفرص
1: بالضبط
0: الموجودة يعني.
1: بالضبط أيوة.
0: فجميل جدا ندخل في المعرض نفسه.
2: ما
0: يعني
2: نتكلم قبل المعرض اللي هو
0: جميل،
2: دائما لما نقول مؤسسات صغيرة متوسطة، عندي 282 ألف
0: مؤسسة
2: مؤسسة صغيرة متوسطة، وعندي في
0: صغيرة
2: المقابل
0: ومتوسطة ولا
2: صغيرة
0: متوسط
2: متوسطة
0: ولا صغيرة ومتناهي الصغر؟
2: صغرى ومتناهية كلها يعني
0: كلها
2: المحسوبات 282 ألف، وفي المقابل بين 700 إلى 1000 مؤسسة كبيرة، يعني نسبة 99 تعتبر
0: ايوه
2: 99%
0: صحيح
2: من الاقتصاد
0: القطاع.
2: الموجود فيه. لكن إيش الجوانب اللي ممكن تقدم لي إياها هذه المؤسسات؟
0: تفضل.
2: إذا نحن محتاجين إلى تنظيم. على سبيل المثال اليوم، هل الكواي الحلاق هذه تعتبر مؤسسة صغيرة متوسطة؟ طبعا لا. وش القيمة المحلية المضافة ممكن تقدم لي إياها؟ ما عندي شيء تقدم لي إياه. هل بتكون داعمة للاقتصاد؟ ما ممكن. إذا نحن محتاجين اليوم أن بعض هذه المؤسسات أو بعض الأنشطة والقطاعات هذه ما تدخل في السجل التجاري، تصدر لها السجل التجاري كترخيص وتعتبر
0: كنشاط.
2: كنشاط. اليوم انت لما تجي تقول لك انا اوظف الاعماني، عندي حلاقين اثنين ولا ثلاثه، وتقول لي وظف الاعماني، هل اليوم العماني بيتوظف في حلاق؟ اذا انا اشتغل كواي، انا اليوم اشتغل في حكومه في الوزاره وراتبي 500 ريال او 600 ريال، وهذا يعني مثل ما تقول عاطيني اجنبي، لان هذا اعمال اجنبيه تعتبر خدمه، يعني مؤسسات خدميه تعتبر.
0: خدمية بالضبط.
2: فإذا حصلت منها مبلغ معين يسد المصاريف الأخرى فتعتبر يعني الواحد في النهاية رزق من الله سبحانه وتعالى. في النهاية رزق. اليوم نحن لو صنفنا هذه المؤسسات اللي في قطاعات معينة تعتبر كتراخيص مهنية أو تراخيص بعيدة عن القطاعات المؤسسات الصغيرة المتوسطة، بالعكس بتجي العملية التنظيمية الأولى. يعني نحن نحدد بعض القطاعات تعتبر هذه قطاعات مهنية ما تزاول إلا من قبل العمالة الأجنبية.
0: جميل، أخذ مكالمة بس عن إذنك. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أحمد.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
3: الله يسلمك ويعافيك.
0: من معي؟
3: معك حمد بن بالعرب بن سيف المعولي من ولاية وادي معاويه.
0: حياكم الله، كيف صحتكم؟
3: تمام ولله الحمد.
0: تفضل.
3: دكتور ونشكرك جزيل الشكر على برامجك اللي هي تثري المواضيع الخاصة بالشباب وغيره. أنا أتكلم عن بعض المشاريع، مثلا أنا صاحب مشروع في ممشى حارة حجرة الشيخ، والجميع يعرف عن هذا المكان اليوم، ممشى
0: أكيد زرته. أنا
3: سياحي كبير.
0: زرته؟ لا ما زرته بعد.
3: ممشى سياحي الحين اليوم تتكلم عنه جميع محافظات السلطنة والناس اللي هم من خارج السلطنة. طبعا في مشاريع تجارية موجودة، احنا أصحابين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأصحابين رواد أعمال عملنا هذه المشاريع في هذا المكان السياحي. في تحديات كثيرة اليوم، الحكومة والسلطان هيثم الله يحفظه والسيدة الجليلة الكل يدعم هذه المشاريع بكل أشكال من الأشكال الموجودة والدعم الكبير. يعني حقيقة يعني في بعض التحديات كثيرة، يعني كصاحب مشروع عملت مشروع في هذا المكان السياحي، اتجهت إلى الجهات اللي هي التمويلية، بنك التنمية اللي هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صندوق رفد. طبعا في إجراءات كبيرة، وبالتالي أنا خضيت على سبيل المثال اللي هو أقل مبلغ 15,000 اللي هي متناهية الصغر من بنك التنمية على سبيل المثال. البنك هذا يخصم علي مبلغ كبير في حدود 240 ريال شهريا. فتعرف أنت في المناطق السياحية والمزارات السياحية من شهر واحد إلى شهر ثمانية إلى ما يبدأ الشتاء تكون الزوار قليل، لأن المكان يكون مفتوح وحر ورطوبة وكذا. فالدخل اللي أنا أدخله في هذه المشاريع يعني يكون حتى ما يغطي الموظفين اللي عندي. أنا عندي موظفين عمانيين، اليوم هذا المزار السياحي والجميع في السلطنة يمكن زاره، واللي ما زار يتمنى أنه يزور هذا المكان. أكثر من 60 شاب عماني شغالين في هذا المزار السياحي بمسافة اللي هو الكيلو والنص. ولكن عندنا بعض التحديات الكثيرة دكتور من قبل هذه المؤسسات الصغيرة، يعني من الشركة، يعني قصدي المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع. أنا اليوم شخص متقاعد أسلم 640 في حدود تقريبا، يقص علي البنك شهريا 240 ريال، مبلغ كبير حقيقة. يمكن البنك التجاري يكون أقل إذا خذيت من عنده. وبالتالي احنا نتمنى من هذه المؤسسات الصغيرة، يعني المؤسسات الداعمة لمشاريع رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، إنها تراعي هذه النقاط خلال هذا. وكذلك احنا تشرفنا بزيارة كثير من المسؤولين في هذا المشروع السياحي في واد المعاول على سبيل المثال. ولكن للأسف يعني احنا جلسوا واستمعوا لنا وما حد ما حصلنا شيء إيجابي في الوقت الحالي يعني من قبل حقيقة.
0: والتحدي الآن في الجانب التمويلي فيما يتعلق بالأقساط.
3: اي نعم، الأقساط على سبيل المثال انا اليوم يقسم علي مثلا انا ماخذ 15 راتبي 600 طالع متقاعد
2: على كم سنة
3: يخصم علي
0: داخل معك الشيخ احمد بيسالك
2: على كم سنة ماخذ التمويل؟
3: والله على والله ما اذكر، انا حتى وقعت الاوراق كم قالوا لي في بنك التنميه ذيك اليوم انا ابغى اكمل
0: يعني 15 سنه 20 سنه اقل اكثر.
3: لا لا اكيد انه اقل 15,000 من 240 ريال شهريا تحسبها يعني.
0: ايوه
2: انزل ليش ما جلست معاهم؟
3: ها؟
0: جلست؟
2: الاخ حسين الواتي جزاه الله خير فاتح بابه، ممكن استقبلكم؟ طبعا احنا نسقل لك موعد معاهم.
3: الشيخ انا متواصلين، احنا ما انا كشخص انا مواطن واحد فقط، انا شاب واحد.
0: هو يتحدث عن المنظومه بشكل عام.
2: عن المنظومه كامله.
3: ايوه هو يتكلم يقول لك هذه هي الشروط الموجوده اللي انت لازم تلتزم فيها. يعني هذا من مشكلته يمكن البنك التنميه هو كونه انه يعني مصدر تمويلي لشباب المؤسسات المتوسطه، هو يمشي على نفس القوانين والانظمه اللي هي البنك المركزي. صح. يفترض تكون هذه كمنظومه تكون غير وهذه كمنظومه غير.
0: لكن لما يصير زيارة طبعا من قبل المسؤولين المعنيين بالقطاع بشكل عام، يعني سواء كانت جهات رسمية، أحيانا زاروكم بعض أصحاب المعالي، زاروكم بعض أصحاب السعادة، طرحتوا مثل هذا الطرح مش كذا؟
3: أكيد أكيد، وزارونا اللي هو رئيسة المؤسسات الصغيرة المتوسطة جزاهم الله خير، يعني وصلت إلى هذا المكان وكثير من المسؤولين زاروا هذا الموقع وهذا المزار السياحي والتقي مع أصحاب
0: وطرحت هذا التحدي
3: وطرحنا هذه المواضيع. وفي عوائق وفي تحديات كثيرة يعني احنا صراحة احنا اليوم بكمل سنتين دكتور في

0: الوطن الله
1: واضح.
0: يحفظه، السيدة الجليلة، الحكومة بشكل عام، توجه يوميا، توجيهات من مراعاة ودعم هذا القطاع وهذا هؤلاء الشباب.
1: ممتاز، واضح، شكرا
0: شيخ،
1: جزيلا،
0: نتمنى من هذا
1: بإذن الله.
0: المنبر من قبلكم واليوم في هذه الحلقة وبوجود المشايخ وموجودين المسؤولين إنهم يراعوا هذا الموضوع. يعني
1: تمام،
0: اليوم نعاني حقيقة، يعني أنا دخلي يمكن اليوم كصاحب محل واحد من 40 من 30 محل أو شيء، يمكن في حدود 30 أو 40 ريال لقلة الرواد
1: الفترة
0: الزوار،
1: ما
0: لأنه
1: موسمية.
0: جو حار.
1: صحيح، شكرا لك،
0: أيوة،
1: شكرا لك أخي حمد على
0: بارك الله
1: المداخلة
0: فيك
1: الجميلة،
0: دكتور،
1: شكرا جزيلا، أحسنت
0: شكرا.
1: أحسنت، شكرا. تفضل شامد في تعليق جميل، أنت أكيد عارف موضوع التمويل ومدى تأثر هذه القطاعات، وجهة نظرك أيضا، وحتى كتوجيه كرواد العمل كيف يتعاملوا في مثل هذه التحديات.
2: شوف، بنك التنمية أعطى سمح ب 15,000 ريال عماني، اللي هو لكن المدة المعينة أنا ما كنت أعرفها، لكن مثل ذي العوائق جزاه الله خير الشيخ حمد الحارثي والأخ حسين اللواتية، دائما نحن متواصلين معهم لأي مشكلة مع رواد الأعمال، وكل المشاكل اللي كنا نلجأ عليهم فيها تنحل مباشرة. فإن شاء الله موضوع الممشى حارة الشيخ بيكون لنا وقفة مع الشباب اللي في بنك التنمية، وعسى إن شاء الله تترتب الأمور
1: بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، ندخل الآن في قدر ما يمكن في المعرض، خلينا نعيش المعرض يعني، وأيضا هل هناك اهتمام ببعض المنتجات العمانية ومشاركات أيضا حرفية، هل
2: احنا
1: ما هي المنظومة اللي تعمل عليها المعرض
2: حددنا
1: التمكين
2: المعرض
1: والسمو؟
2: هذه السنة في 4 قطاعات معينة. السنة الماضية كان عدة قطاعات، هذه السنة حددناه ل4 قطاعات، ومن أهم هذه القطاعات اللي هي الحرف العمانية.
1: يا سلام،
2: لأن اليوم التوجه الحكومي وجزاه الله خير مولانا جلالة السلطان حفظه الله دائما داعم للمؤسسات الحرفية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ونفس طريقة السيدة الجليلة جزاه الله خير داعم لهذا القطاع بقوة. فنحن خلينا على رأس مشاركة هذا المعرض اللي هي الحرف الوطنية،
1: يا سلام،
2: كذلك المأكولات،
1: ممتاز،
2: وعندنا الملابس واللي هي العطور. الملابس والعطور لأنها تعتبر من ضمن المكملات
1: ايه
2: للرجال والنساء،
1: صحيح،
2: ومعظم رواد الأعمال داخلين في هذا القطاعين، فما حبينا أن نحن ما ناخذهم في هذه الفترة،
1: ما نحرمهم من
2: ما
1: هذا الجزء.
2: نحرمهم مدريا، لأن
1: جميل،
2: معظم اليوم القطاعات اللي موجودة اللي يتزاولوا فيها رواد الأعمال القطاعين اللي هي الأزياء والعطور. طبعا عندنا 50 مؤسسة مشاركة من مختلف مناطق السلطنة في هذه ال4 قطاعات، في كل قطاع تقريبا 11 مؤسسة، حتى توزيعهم داخل المعرض بيكون على مسألة تنظيمية، يعني من الحرف العمانية مؤسستين، بعدين من العطور من كل قطاع مؤسستين. بتكون هناك عندنا تقريبا عندنا اللي هو برنامج الامتياز التجاري لليوم،
1: ممتاز،
2: من أفضل البرامج اللي نشكر الباشي مهندس حمود السعدي اللي هو رئيس المركز اللي تابع لغرفة تجارة صناعة عمان. اليوم وصلنا إلى 40 علامة تجارية
1: ما شاء الله،
2: على مستوى السلطنة، وخارجت خارج السلطنة تقدم خدماته وعندها امتياز خارج السلطنة. المركز الامتياز التجاري بيكون متواجد معانا، وبتكون في فعاليات خاصة برواد الأعمال كمتحدثين، وبتكون في حلقات لرواد الأعمال اللي مشاركين اليوم معانا في من 50 مؤسسة، يعلموهم كيفية عمل ملف متكامل للامتياز التجاري.
1: ناخذ مكالمة؟ طيب، ما ناخذ مكالمة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: حياكم الله، كيف حالك؟
3: الحمد لله، الله يسعدك
1: الله يبارك فيك، من معي؟
3: سالم شديدي عندك،
1: حياك الله، يا مرحبا،
3: الله يحفظك،
1: تفضل استاذ، تفضل.
3: دكتور، أنا في البداية أريد أرجع إلى نقطة التحول في السوق اللي هي عام 2020 وما صاحبها طبعا جائحة كورونا، تسريح الموظفين، عدد من القطاع الخاص، تقاعد مبكر الحكومي، ارتفاع البطالة، انخفاض أسعار النفط وتلتها، بعدين رفع الدعم الحكومي التدريجي عن كثير من يعني مثل الخدمات والكهرباء، زيادة الرسوم الحكومية، الضريبة المضافة اللي جات في 21، الضريبة الانتقائية، ضريبة السكر والمواد المحلاة، تعديل الضريبي اللي صار اللي كان هو 30,000 كان معفى

0: من الضريبة وأصبح خاضع للضريبة، ارتفاع تكاليف الشحن المصاحب طبعا لجائحة كورونا، ارتفاع مواد الخام، هذه كلها دكتور ساهمت
1: واضح. آه.
0: في خلق، نعم
1: نعم اسمعك تفضل.
0: كلها ساهمت في خلق بيئة طاردة ومحبطة للاستثمار. وطبعا اللي حصل في القطاع الخاص، انتم لستم بعيدين منه، اللي حصل طبعا السوق في عمان صار سوق صغير وتأثر تأثر تام. طيب في المقابل الإجراءات الحكومية المتخذة في معالجة هذا الأمر اللي هي من جائحة كورونا والأمور اللي سردت لك إياها دكتور، ما في، هي إجراءات سطحية فقط وليست حقيقية وليست ذا كفاءة أصلا وما عالجت المشكلة، نكون واضحين مع بعض. أضف إلى ذلك طبعا دكتور، إذا جينا على الاقتصاد، التقلص النفاق الحكومي. الإنفاق الحكومي دكتور في 2015 كان 13 مليار ونص. أصبح الإنفاق الحقيقي الآن بعد طبعا كان 13 مليار ونص عام 2015، والإنفاق الحقيقي كان 13 مليار ونص كسنة أساس مثلا إذا خذيته، مقارنة ب 10 مليار و700 ألف اللي هو الإنفاق الحكومي. صار هبوط في الإنفاق الحكومي من يعني من 45%، كان 45% من إجمالي الناتج المحلي، أصبح الإنفاق الحكومي 28% من الناتج المحلي. أيضا عندك دكتور النقد الموسع، طبعا النقد زاد بنسبة 10% خلال الفترة الماضية، لكن في المقابل عندك ارتفاع عدد السكان 26، فارتفاع النقد السيولة النقدية المتوفرة في السوق ما يتماشى مع زيادة عدد السكان، وبالتالي هذا أضاف عمل آخر إلى السوق. سوق نحن صغير، وتأتي هذه العوامل الأخرى تخلق بيئة، هذه البيئة المتصورة. إذا جينا على الحلول اللي عرضت، يعني أنت دكتور خلينا نكون واقعيين، بنك التنمية قال لك إن أنا بضيف لك مدد أخرى للسداد، بينما نسبة التعثر في 2020 مصرح فيها من خلال لقاء لأحد القيادات الموجود في بنك التنمية كان وصل التعثر 20% من القروض، والآن أكد لك نسبة التعثر يتجاوز هذا بأضعاف المتعثرين. فالحلول المعطاة الحين يقول لك أن تنحل القضية للمحكمة، تحكم عليه ببيع الأصل، وفي الوقت نفسه دكتور هل يعقل أن بنك التنمية أنت تكون مرتبط بعقد ان عندك تخلفت عن السداد، عندك تعثر في السداد، وكان العقد يقول ان 3% اللي هو نسبه الفائده، ووقت ما تتعثر عن السداد يرفع الى 7.5؟ هل هذا تشجيع؟ اضف الى ذلك يفرض عليك غرامات اللي هو غرامات تاخير السداد، ويفرض على ابدا ما الحلول اللي طرحت.
1: يعني انت ترى هذه المنظومه الان حاليا في بنك التنميه معمول فيها؟
0: اي نعم معمول فيها. أوكي. يعني انت عندك قرض 3% من
1: في الاصل قرض صح
0: السداد يرفع الى 7 وتحكم عليك على 7.5%. اضف الى ذلك بيع الاصل، بيع الاصل معناته خروج رائد الاعمال وخسارته للابد، ما يقدر يطلع يدخل مره ثانيه. اضف الى ذلك ان فرض غرامات دكتور، غرامات سداد التاخير هذه تضاعف على كاهل هذا رائد الاعمال. فاحنا لو ننزل وانتم عارفين وانا متاكد، لكن طبيعه الحوار في الاذاعه عاده ما تطرق لهذه الاشياء، لان تاخذ الامور بسطحيه عفوا يعني، لكن لو تتعمق في الاسباب احنا نعرف ونعاني ومعاناه قاسيه جدا. المحاكم عدد القضايا المتداوله بالمئات، يجب انه ننظر لانقاذ هذا القطاع جهود حقيقيه وصادقه لانقاذه.
1: جميل.
0: اما استمراره بهذه الطريقه
1: واضح
0: للانهيار ورايح للانهيار.
1: جميل.
0: وتفضل فيه الشيخ يقول انه الاداره الماليه قد تكون سبب، اتفق قد يكون سبب، لكن انت عندك الحين اكثر من 13 عامل من عوامل الاقتصاديه اللي ساهمت. طيب انتوا ايش ساهمتوا في حل اخراج هذا رائد الاعمال من هذه المعضله؟
1: واضح.
0: هي مساله لجوء للمحاكم وبيع الاصل وقد يتم الى السجون. وضيف عليها العوامل الاجتماعية وضيف عليها العوامل الاقتصادية.
1: واضح واضح.
0: تشخيص إلى قاع المشكلة وحلها الدكتور بشفافية وليس أنه تشخيص العوامل اللي يصفحي.
1: تشخيص واضح، وأنا أتوقع إن شاء الله أتمل بإذن الله أن يكون حد من بنك التنمية خلال الأيام القادمة، وأيضا نأخذ رقمك مع الأخ المخرج ويصير هذا حوار مباشر لمعالجة مثل هذه النقاط والوقوف عليها، أتوقع يكون أفضل.
0: اي لان
1: جزاك الله خير.
0: الحين عندهم هم
1: جدا
0: عندهم موجود اللي يقول لك انت مستكفى كذا كذا،
1: ما يهمك
0: عندك ارض، اذا عندك ارض وزياده انت ما مستحق،
1: ما
0: اذا انت تشتغل انت ما مستحق، اذا عندك رهن انت ما مستحق،
1: ما يهم
0: في شيء شيء
1: ما يهمك ما يهمك. ان شاء الله باذن الله اعدك باذن الله نستضيف احدهم ونتواصل معك ان شاء الله. ابشر. جزاك الله خير، شكرا جزيلا على المداخله الجميله. طيب شكرا، احسنت. جميل. تعليق سريع الشيخ أحمد، طبعا الأخسالة معطى تشخيص كامل منذ 2020 وتسلسل الأحداث التي مرت أيضا في المنطقة والجائحة وما حدث، طبعا هذا أثر العالم خسر تريليونات بسبب الجائحة أيضا بلا شك، مظلتها وقعت أيضا كذلك على السلطة وعلى الخليج بشكل عام، ومن يتأثر أكثر القطاعات هذه الصغيرة والمتوسطة. إذا في تعليق أنا حقيقة يعني وعدته بإذن الله سبحانه وتعالى أن أكون على موعد مع بنك التنمية إن شاء الله. فهل في يعني بالنسبة لك بعض الأشياء ربما ما واضحة؟
2: هذه الأشياء نحن ما واضحة معنا للأسف.
1: نعم، وتتمنى يعني أن تكون في وضوح.
2: نتمنى أن نكون مثل هذه الأشياء مثل رواد الأعمال، نحن كغرفة تجارة صناعة عمان ولجنة في كل محافظات سلطة موجودة لجنة مؤسسات.
1: نعم.
2: مثل هذه المشاكل نحن معنا موقع أو جروب خاص لرؤساء اللجان في المحافظات كامل، ونتواصل مع بعضنا البعض. فلو مثل هذه المشاكل والأمور اللي هي يعاني منها رائد العمل تطرح في الغرف التجارية، نحن ممكن نتواصل مع المسؤولين ونطلع وممكن نناقشهم، ممكن حتى نعمل لقاءات مباشرة واجتماعات مباشرة.
1: جميل. وممكن أيضا أعطيك رقم الشخص المتواصل مع بعض.
2: ونحن على استعداد يعني لخدمة رواد الأعمال، غرفة التجارة صناعة عمان متمثلة في رئيس سعادة الشيخ فيصل الرواس ونواب الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة يستمعوا لأي شخص. جميل. من رواد الأعمال ومن الشركات الكبيرة والجانب الاقتصادي ككل.
1: صاحب السمو جيد يعني أيضا أن نربط يعني هذا المعرض والفعاليات التي تحدث أيضا بمستهدفات رؤية عمان 2040، ما هو العائد وكيف تفكرون أيضا في من ضمن تخطيطكم ربط كثير من هذه الفعاليات البرامج بالرؤية؟
3: طبعا تمكين المؤسسات الصغيرة المتوسطة جزء مهم من التنويع الاقتصادي وكمان يحقق اقتصاد مستدام. كلما ساعدنا هذه المشاريع الصغيرة والمؤسسات على النمو والوصول إلى أسواق أكبر نكون فعليا وعمليا نساهم في تحقيق هذه المستهدفات وندعم التنمية الاقتصادية في المحافظات.
1: جميل. كيف استطعتوا يعني عملية الترويج للمعرض وحضوره والاهتمام فيه؟ كيف ممكن يعني استخدام السوشيال ميديا والصحافة وعمل بعض المقابلات حتى يكون هناك أيضا كذلك يعني زخم في المشاركة؟
2: المعرض كان سمعته من السنة الماضية، الترويج اللي حدث في الفترة الماضية اللي هي في السنة الماضية طالب رواد الأعمال أن نحن نقيم النسخة الثانية. طبعا النسخة الثانية هذه صارت عن طريق تم الإعلان عن إقامة المعرض من خلال رابط نشرت غرفة تجارة صناعة عمان للتسجيل، وسجلوا معنا تقريبا في ما يفوق 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في هذه القطاعات، وتم اختيار المؤسسات اللي هي تنطبق عليها الشروط اللي حددت من قبل لجنة المشاركة، واجتزنا فوق 55 يعني فوق 60 مشاركة
1: ما شاء الله،
2: لكن نحن مخصصين أو معتمدين على 50 مؤسسة. تعرف نحن من خلال اليوم الشركة المنفذة للمشروع أنها تبدأ تركب المواقع، فتجينا طلبات بكثرة، لأن اليوم لو تحس موقع الغارف أصلا كل السواح في داخل محافظة الظفار سواء من دول الخليج أو الدول العربية والعمانية تحصل متواجدين في فترة الصباحية من الساعة 8:30، وما شاء الله الموقع متكامل من مجاميعه. اليوم اصبحت حتى طلبات مشاركات ان احنا محتاجين نشارك ومستعدين نسوي اي شيء. وجدوا لنا مواقع، يعني اصبح رائد العمل عرف هذا المكان وبيقيم فيه تمكين وسمو، اليوم يبادر بنفسه انه محتاج ان يشارك في هذا المعرض.
1: هل هذا النموذج يعني ممكن ينتقل لمحافظات السلطنة الأخرى؟
2: هذا كان بتوجيهات سعادة الشيخ فيصل، كان من ضمن المقترحات أن يتم تنفيذه في المحافظات الأخرى سنويا.
1: جميل. عملنا صاحبة السمو، عملنا في تغريدة سمينا ما التحدي الأكبر أمام نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وكنا أشرنا للتدفقات النقدية، الوصول للأسواق، الإدارة والتسويق. 75% ركزوا على التدفقات النقدية. تخيلي، يعني بمعنى أكبر تحدي. ويمكن في حوارنا كان الحديث عن قضية يعني قدرة الشخص على الإدارة المالية. أيوة. الموجودة، والتحدي إنه مصدر واحد أيضا، والتسويق أيضا. فما هي تعليقكم شيخ أحمد صاحب السمو؟
2: شوف دكتور، يتطلب أول شيء إن نحل مسألة التنظيم والتصنيف. الجهات التمويلية بديع موجودة جزاهم الله خير، سواء في بنك صحار الدولي على الأخ عبد السلام المرشدي والأخ خليل الهديفي، من الناس الداعمين لرواد الأعمال بكثرة. حتى اليوم بنك صحار تبنى مشروع له هو العمل الحر.
1: يا سلام.
2: وهذا من ضمن نحن اللي جالسين نشتغل فيه مع بنك صحار، واللي يكون مرتبط بمنصة السلامة في مؤسستي. أي شخص متخرج بنك صحار مستعد يدعمه بالمشاريع وما شابه ذلك. اليوم نحن رائد العمل تنقص المشاريع.
1: جميل.
2: أينما وجدت المشاريع ما يحتاج لنا مبلغ، لأن المشروع يجيب لنا مبالغ.
1: جميل.
2: فيتوجب نحن اليوم أن نبدأ كمرحلة أولى بتصنيف المؤسسات وتصنيف المشاريع، ونشتغل على مسألة اليوم التدفقات النقدية بديهية، لكن مثل ما قلت لك يكون مشروعي مربوط بالتدفق النقدي اللي مخصص له. ما استخدم هذا المخصص لاعمال اخرى، اروح اشتري سياره ولا ابني بيت ومشروعي بعدين يتعثر،
1: بعد يسافر سياحه.
2: هذه المشكله.
1: صح.
2: فلما تكون عندي يعني اركز لمشروعي، بالعكس يمكن انا البنوك بتتعاون معي، وبنوك داعم لهذا الشيء، بنك التنميه وبنك صحار الدولي جزاهم الله خير، ويعني عندهم قنوات او دوائر خاصه لدعم رواد الاعمال.
3: ممكن الجهات تعطي رائد الأعمال تمويل، ولكن إذا لم يكن له سوق أو قنوات بيع أو فرص للدخول في العقود والمشتريات بيظل عنده تحدي. لذلك نحن نحتاج أن ننظر للموضوع بشكل متكامل، من تمويل، تدريب، تسويق، والأهم فتح الأسواق والفرص أمام هذه المؤسسات.
1: هل اللجنة موجود لها فروع في كل محافظات؟
2: في كل محافظات السلطنة. نعم. يكون في لجنة مؤسسات صغيرة متوسطة.
1: كيف تلتقي هذه اللجان وكيف
2: عندنا يعني جروب خاص
1: تستعرض يعني هذه التحديات والفرص الموجودة؟
2: نحن عندنا كرؤساء لجان عندنا جروب خاص نتواصل فيه عن التحديات وما شبه ذلك، ومعظم نفس الطريقة. يعني نحن تجينا مشاكل كثيرة توصل للغرفة تحال من قبل مكتب سعادة الشيخ أو مكتب الأخ زكريا السعدي اللي هو رئيس التنفيذي جزاه الله خير، ونبدأ نحن أي مشكلة نبدأ نجلس مع رائد العمل ونعرف أساس المشكلة أو التحدي اللي قائم معه، ومن ثم نتجه للجهات اللي هي سواء الحكومية أو الخاصة نعالج هذه الأمور.
1: شكرا لكم صاحب السمو على هذا اللقاء الجميل، والشكر أيضا موصولك شيخ أحمد، والشكر لأخي وزميلي هاشم العمري على إخراج هذه الحلقة.
3: شكرا على الاستضافة، وما شاء الله عليك جدا ممتاز، يعني الحوار كان جدا جميل معك، وما حسينا بالوقت احنا معك.
1: الحمد لله. شكرا.
2: ما ممكن نكمل يعني؟
1: نكمل في اللقاء الثاني لما نجيب بنك التنمية معنا.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا لكم جميعا.
2: جزاكم الله خير.
1: شكرا لكم المتابعة.
2: شكرا.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية يبحث في صلالة أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة. ارتفع صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ليتجاوز 199 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي إنتاج الشركة أكثر من 228 ألف برميل نفطي مكافئ يوميا. أما مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال فوصل إلى 55% من الإنجاز.
1: أكثر من 199 مليون ريال عماني صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي. وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبير في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليون ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. ويأتي هذا الأداء مع ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام والمكثفات والبالغة 11 مليون و600 ألف برميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ب 8% والبالغ 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. كما حققت الشركة ارتفاعا في معدل التدفق النقدي المعدل من العمليات التشغيلية بنحو 14% ليتجاوز 331 مليون ريال عماني، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع حجم المبيعات. وأشارت النتائج المالية إلى استثمار أوكيو للاستكشاف والإنتاج 132 مليون ريال عماني كنفقات رأسمالية منذ بداية العام الجاري، منها استثمارات في أصول النفط والغاز ونفقات استكشاف، وذلك تعزيزا لاستراتيجية نمو الشركة وتنفيذ المزيد من الأعمال مستقبلا، فيما ارتفعت نسبة العائد على رأس المال المشغل بنحو 30% لتبلغ 67%. وعلى مستوى إجمالي الإنتاج فقد شهد ارتفاعا قارب 3% ليتجاوز 228 ألف برميل نفطي مكافئ يوميا، كما اكتملت أعمال الصيانة الدورية الشاملة لمحطة معالجة الغاز في منطقة الامتياز رقم 60. وفي الوقت نفسه حققت الشركة تقدما جيدا في عمليات الاستكشاف في عدد من مناطق الامتياز. كذلك واصل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال تقدمه 50% وتعزيز النمو العالمي من خلال دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية مستندة إلى مذكرات التفاهم مع الشركات المحلية والعالمية، بما يدعم النمو المستدام لقطاعي النفط والغاز على المدى الطويل.
0: بدأت اليوم بصلالة أعمال الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات القيادة ورأس المال البشري والتطوير المؤسسي.

0: والتحول الرقمي من داخل سلطنة عمان وخارجها. يناقش الملتقى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة أثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. تضمن الملتقى تقديم عدة أوراق عمل تناولت عدة موضوعات شملت الذكاء المؤسسي والتحول من رقمنة الخدمات إلى أنسنة الأنظمة والخدمات الرقمية والقيادة الصامدة في زمن التحول والحوارات الاستراتيجية لمستقبل العمل والإنسان. رعى افتتاح الملتقى صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. استقبل شؤون البلاط السلطاني وبالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين للعمل جنودا مستجدين لبدء برنامج التدريب العسكري المقرر بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوظيفية وفقا لمقتضيات الواجب الوطني بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول المختلفة. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل العسكري بمركز تأهيل وتدريب العسكريين بوحدة أمن شؤون البلاط السلطاني وفقا لبرنامج تدريبي متكامل يشمل التدريبات العسكرية ومهارات الميدان ومهارات المشاة واللياقة البدنية، إضافة إلى برنامج معرفي متنوع حول الانضباط العسكري واللوائح والأنظمة والقوانين العسكرية. حصل برنامج البكالوريوس في علم الطب الحيوي مع التدريب السريري بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس على اعتماد دولي للمرة الثانية بعد استيفائه المعايير والمتطلبات، ما يمثل ثالث دورة اعتماد دولية على التوالي للبرنامج للفترة 2025-2029. وجاء هذا الإنجاز عقب تقييم ضمان الجودة الخارجي الدولي الذي أجراه معهد العلوم الطبية الحيوية بالمملكة المتحدة وأقرته الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم رسميا في 8 أبريل 2025، ما يؤكد على جودة البرنامج وتميز خريجيه وخبرة أعضاء هيئة التدريس، كما يعزز فرص خريجي البرنامج في التوظيف والتنقل المهني على المستوى الدولي. حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلا ارتفاعا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع ليبلغ 293,800,000 ريال عماني، كما تجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني.
1: مؤشرات نمو إيجابية حققها قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة ب 6.5% ليبلغ 293,800,000 ريال عماني، أما بالأسعار الثابتة فقارب 280 مليون ريال عماني. وتجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني بزيادة قاربت 10%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع بأكثر من 6% لتتجاوز 286 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات إلى استمرار اتساع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي مدعومة بالنمو الذي سجلته معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة، إذ حققت خدمات الإقامة على معدل بنحو 25%، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنحو 20%، ثم خدمات النقل بنحو 19%، وخدمات المطاعم ب 18%. ويتسق أداء القطاع مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030، ثم إلى 5.3% بحلول عام 2040، في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة في تحقيق النمو المستدام. وتواصل وزارة التراث والسياحة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص العمل على تطوير الخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات والتجارب في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف أسواق جديدة بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي ويدعم إيجاد فرص العمل ويرفع تنافسية المقصد السياحي العماني، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
0: بعد 25 يوما من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، اختتمت بولاية جعلان بني بو علي فعاليات ملتقى أجواء اللشخرة في نسخته الرابعة، والتي شهدت حضورا وإقبالا واسعا من الزوار والسياح. وأسهم الملتقى في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة جنوب الشرقية.
2: وسط أجواء صيفية استثنائية تميزت بنسمات البحر العليل، شهد ملتقى أجواء الأشخرة الموسم الرابع فعاليات متنوعة وحضورا لافتا من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، وتضمن مسابقات تفاعلية وعروضا مسرحية وترفيهية. سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى:
3: هناك إقبال جيد لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة النسخة الرابعة. في كثير من الأيام متوسط أعداد الزوار يتجاوز 10,000 زائر. أكثر من 75 فعالية نظمت وأقيمت على مدى أيام الملتقى، سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو تراثية. هناك معارض نوعية لكثير من الجهات، أكثر من 63 رائد عمل وحرفي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة. أثر سياحي ملحوظ، كذلك أثر اقتصادي على كثير من القطاعات.
2: وعكس نجاح ملتقى أجواء الأشخرة الرابع لهذا العام في تقديم برامج متنوعة للمرأة والطفل، وجمع بين الترفيه والهوية الثقافية.
4: سالم بن حمد السعدي: ملتقى أجواء الأشخرة ما لمسنا فيه هو التنوع بين الفعاليات السياحية والتراثية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي يؤكد أن الأشخرة تمتلك مقومات قادرة على استقطاب الزوار، وأن هذا الملتقى انعكس أثره على الحركة الاقتصادية في نيابة الأشخرة.
5: مبارك بن سعيد الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبوظبي. صراحة استمتعنا جدا في مهرجان الأشخرة، وهذه المرة الرابعة نكون من زواره ورواده، لما يتميز من وجود نخبة من المتميزين من مهتمين بالتراث، وكذلك في هذه الأجواء الجميلة في ولاية جعلان بني أبو علي.
2: الملتقى شهد حركة اقتصادية وسياحية نشطة في مختلف مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين. النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة ركزت على ترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة صيفية رئيسية في سلطنة عمان. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
0: بتكلفة 8 ملايين ريال عماني، يقترب مشروع ميدان الداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضرية متكاملة، بعدما بلغت نسبة الإنجاز في 67%، ليخطو المشروع مرحلة جديدة نحو استكمال مرافقه التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاستثمار في مساحة تقارب 145,000 متر مربع. كما يتجه مشروع الميدان ليكون نقطة جذب تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية، وتفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضيف بعدا جديدا لجودة الحياة والمشهد الحضري في محافظة الداخلية. تواصل شركة نماء لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الوسطى، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 28 مليون ريال عماني. شملت ربط الشبكة الكهربائية في ولايات المحافظة بالشبكة الرئيسة، ورفع سعة شبكة التوزيع بالمحافظة ورفع كفاءتها، وكذلك رفع مستوى المرونة بها، ما يعزز اعتمادية المنظومة ويقلل الفاقد بها، وبالتالي يحقق الامتثال لمعايير أمان الشبكة. يأتي ذلك في إطار خطط شركة نماء لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق خدمتها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة. بلغ عدد مراكز سند للخدمات المصرحة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 922 مركزا في مختلف المحافظات، وتقدم هذه المراكز نحو 400 خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير أكثر من 2200 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المراكز شهدت نمواً في زيادة عدد الخدمات المقدمة وارتفاع عدد الجهات المرتبطة إلكترونياً وتوسع استخدام المنصات الرقمية إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن مراكز سند أسهمت في تقريب الخدمة من المستفيد وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات المباشرة أو الجهات مباشرة، ما وفر الوقت والجهد وخفض تكاليف التنقل. أسهمت التوسعة الجديدة لشركة الصفاء للأغذية في رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الدجاج اللاحم إلى نحو 60 مليون طائر، فيما تبلغ طاقة الذبح 200 ألف طائر يوميا، وتضم منظومة الشركة نحو 225 مزرعة للدجاج اللاحم، وتمثل التوسعة الجديدة للشركة استثمارا استراتيجيا في مستقبل صناعة الدواجن وتطوير منظومة إنتاجية متكاملة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتمنح الشركة القدرة على خدمة السوق المحلي وتعزيز إسهاماتها في الأمن الغذائي وتوفير قاعدة إنتاجية تتيح لها التوسع في الأسواق الإقليمية وخاصة الخليجية. تكثف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملاتها الرقابية على محطات الوقود على طول الطريق، ضمانا لحقوق المسافر وسلامة المضخات والخدمات المساندة. لتفاصيل أكثر عن الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن ناصر الجهوري من المركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
6: موسم الخريف يعني يشهد حركة كبيرة باتجاه محافظة الظفار، أيضا كثير من الزوار سواء من داخل أو خارج السلطنة يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى المحافظة، لذلك يعني ضرورة وجود الرقابة المستمرة على محطات الوقود يعطي ثقة للمستهلك وطمأنينة أكبر بأنه يحصل على الكمية الصحيحة من الوقود وأيضا الجودة المطابقة للمواصفات القياسية، كذلك الخدمات الأخرى المقدمة بالمستوى المطلوب، حيث أن مثل يعني هذه الحملات ترفع مستوى التزام أصحاب المحطات، وهذا طبعا ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة. طبعا تختلف من محطة إلى محطة، طبعا هناك عدة أنواع للمحطات، عندك محطات الوقود المتكاملة، عندك محطات الوقود التجارية، وهذا فيه تفصيل، لكن تقريبا يعني 5 كيلو بين محطة ومحطة على جانبي الطريق. إذا كانت المحطة الوقود هي المحطة التجارية المفترض يكون 5 كيلو، أما إذا كانت المحطة الوقود هي المتكاملة يكون 10 كيلو. وإذا تم ضبط يعني بعض أو تم اكتشاف بعض المحطات ما فيها له الجهاز الضغط، تم تحريض عدة مخالفات بخصوص هذا الموضوع، في أنه هذا الحملة الرقابية ليست مرتبطة أيضا بس بموسم الخريف أو محافظة معينة فقط. الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مثل هذه الخطط الرقابية في مختلف محافظات السلطنة، أيضا يتم تحديد أولويات الحملات وفق طبيعة واحتياج السوق، وحملات موسم الخريف يعني تعتبر جزء من المنظومة الرقابية المستمرة، والهدف منها هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات وأيضا حماية حقوق المستهلك وأيضا رفع مستوى الجودة الخدمة المقدمة في السوق المحلي.
0: بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عمان بنهاية يونيو 2026 أكثر من 1,896,000 مركبة، مرتفعاً بنسبة تجاوزت 5%. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المركبات الخصوصية تجاوز 1,500,000 مركبة، فيما وصل عدد المركبات التجارية إلى أكثر من 280,000 مركبة، وسجلت الدراجات الآلية أعلى معدل نمو بين أنواع التسجيل بنسبة تجاوزت 10% ليبلغ عددها أكثر من 9,000 دراجة آلية بنهاية يونيو 2026. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية يبحث في صلالة أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري. حرر لكم النشرة مستمعينا منير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي محطات. هذا البرنامج الذي يأخذكم في محطات وعوالم مختلفة على مستويات مختلفة، ونناقش وإياكم مع ضيوفنا أيضا العديد من المواضيع والعديد من المحطات التي نأخذكم فيها معنا من الآن وحتى استهلال الرابعة عصرا. نطوف فيها حول مختلف هذه التفاصيل، ونطوف وإياكم حول مختلف هذه العوالم على مستوى أيضا سلطنة عمان ومواضيع مختلفة بشكل يومي. أهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج مستمعين الكرام الذي أيضا نخصصه لكم من الآن وحتى الرابعة عصرا، وبالتأكيد تحية لكل المستمعين الكرام ودروب السلامة لكم جميعا، ونتمنى لكم قضاء يوم أحد سعيد مفعم بالطاقة والحيوية والنشاط، وخصوصا مع فترة أيضا الظهيرة درجات الحرارة المرتفعة نسبيا معنا في سلطنة عمان. لكن اللي عايش في أو اللي راحل إلى الجنوب شوية الوضع هناك مختلف، تختلف درجات الحرارة بالتأكيد، وبالتالي يعني نحاول أن نتأقلم مع الأوضاع الراهنة من ارتفاع درجات الحرارة، وحتى بالنسبة أيضا للي كذا عايش في أو رايح سياحة لأيضا بعض محافظات سلطنة عمان اللي تمتاز بانخفاض درجات الحرارة، الجبل الأخضر، جبل شمس، محافظة ظفار، خريف ظفار، الموسم الاستثنائي اللي دائما ما يعني تجد كذا معظم العوائل سواء السياح من داخل أو خارج سلطنة عمان يتجهوا إلى محافظة ظفار لتقليل حرارة الصيف. عموما أهلا ومرحبا بكم معنا في أيضا الإخراج هزاع بن سيف الراسبي، تحية من هزاع للمستمع الكريم، ومعنا في إعداد هذه الحلقة محمود سالمي، ومعكم في تقديمها أيضا عبد الله بن راشد الكعبي. أهلا ومرحبا بكم. فاصل قصير، ماذا يضيرك لو عشقتك مرة؟

0: المحطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: طبعا هذه الأغنية أنت المحبة يا عمان، هذه حبينا أنه كذا نستفتح فيها اليوم، يوم الأحد، يوم بداية الأسبوع. أتمنى لكم يوم أحد سعيد ومفعم بالطاقة والحيوية. هذه الأغنية بالمناسبة هي من كلمات الشاعر العماني الأديب الراحل دياب بن صخر العامري، وكانت هذه الأغنية واحدة من يعني أجمل الأغاني التي تعبر عن الوطن. يعني أغنية فيها نوع عظيم من الشعور بالانتماء لهذا الوطن. تحولت هذه الأغنية بعد ذلك ل يعني لوحة من لوحات الفن الغنائي الشهيرة في سلطنة عمان، لحنها أيضا سيد خالد بن حمد، وكانت في البداية الأولى من غناء الفنان محمد المخيني. أيضا محمد المخيني أدها بشكل جميل جدا. بعد ذلك أيضا يعني اختلفت الأذواق وكل حد غناها بطريقة، لكن بقي اللحن واحد. لكن ماذا قال دياب في هذه الأغنية؟ نسمع كلماتها.
2: ماذا يضيرك لو عشقتك مرة وضممت قدك بكرة وأصيلا وسدنت في محراب حبك خاشعا، أدعو الإله مرتلا ترتيلا أن يحفظ الود المقدس بيننا، وبأن تكوني الحب والتقبيل، وبأن تكوني زهرة عطرية لا تعرفين إلى الذبول سبيلا، وبأن تكوني بلسما في خاطري يشفي الجراح فلن أكون عليلا، وبأن أكون لديك أخلص عاشق فأردد اسمك كالنشيد جميلا، وأرى جمالك صورة خلابة أرنو إليها ما حييت طويلا. كم سار ذكرك في البرايا مشعلا وأنار أهلك في الدجى قنديلا، فهم الذين لهم مواقف غرة بين البرايا عزة وجلالا، ولئن ذوى عود الزمان بأمة يبقى زمانك،
1: ولئن ذوى عود الزمان بأمة يبقى زمانك للوراء كليلة. هذه أغنية من الأغاني اللي تأخذك شوية في وتسرح بك في في في فضاء رحب في حب هذا الوطن. عموما مستمعين الكرام، في جانب آخر من هذه الجوانب وفي محطة أخرى من هذه المحطات، هنالك مبادرة أطلقت في شمال الباطنة، إطلاق برنامج جاهزية رائد العمل لتمكين المكفوفين في ريادة الأعمال بمحافظة شمال الباطنة، حيث انطلقت فعاليات هذا البرنامج الذي تنظمه جمعية النور للمكفوفين بفرع شمال الباطنة. هذا البرنامج مستمعين الكرام يهدف إلى تمكين الأشخاص المكفوفين في مجال ريادة الأعمال، ويهدف إلى تعزيز قدراتهم في تطوير أيضا الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. البرنامج الذي نفذ بدءا من اليوم يستمر حتى 3 سبتمبر، يأتي بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وبدعم من بنك مسقط، وكذلك أيضا تحت إشراف محافظة شمال الباطنة. ويهدف البرنامج أيضا إلى إبراز العديد من التفاصيل من خلال أيضا إعطاء أيضا ويعني تمكين المكفوفين في ريادة الأعمال. للمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا من محافظة شمال الباطنة محمد بن إسماعيل البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين. أهلا ومرحبا بك محمد، وسعيدين بسماع صوتك عبر الأثير. ونتحدث عن إطلاق البرنامج الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 9 سبتمبر.
3: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أستاذ عبد الله، وحيا الله بالمستمعين، وحيا الله بالإذاعة الجميلة المتميزة، وحياكم الله على هذا اللقاء الطيب، ويا هلا فيكم.
1: أهلا ومرحبا بك محمد. محمد، نتكلم عن إطلاق البرنامج جاهز أو جاهزية رائد العمل لتمكين المكفوفين، من أين انطلقت الفكرة وصولا إلى التنفيذ محمد؟
3: شو ما شاء الله أستاذ عبد الله، أنت يعني في مقدمتك غطيت على كل الكلام اللي كنت أنا بقوله، فسبقتني ما شاء الله وتكلمت عن الموضوع بشكل عام، يعني ما تركت حتى مجال أني أنا أتكلم ما شاء الله. هو أنت وضحت الهدف، الفكرة، الغاية، الوسيلة، الفكرة، كل هذه الأشياء وضحتها في مقدمتك بارك الله بيك. والهدف يعني، وهذه الفكرة انطلقت من الجمعية أساساً. نحن اليوم نخدم شريحة كبيرة من المكفوفين. نحن نخدم أربع محافظات، يعني للعلم أربع محافظات، من محافظات السلطنة، الباطنة الجنوبي والباطنة الشمال، الظاهرة والبريمي. وانطلقت هذه الفكرة حقيقة، وثم يعني حاولنا نطور هذه الفكرة وننميها، وثم التقينا مع الإخوان في مؤسسة ريادة، وصراحة أيضا رحبهم لهم كل الشكر بالفكرة هذه، واشتغلنا عليها، وهذا مثل ما تشوفها اليوم ترى النور في جمعية النور للمكفوفين.
1: جميل. زين محمد، لو بما أن تحدثنا، أنت قلت أنه البرنامج أو الجمعية هذه تغطي تقريبا أربع محافظات، يعني لو نتحدث عن قبل انطلاق هذا البرنامج، إذا إذا إذا إذا مثلا تنامت إلى علمكم أيضا هذا العدد، كم عدد كان رواد الأعمال من المكفوفين؟ اليوم نعرف أنه المكفوفين يعني مبدعين في مجالات كثيرة جدا.
3: شوف عبد الله، المكفوفين كباقي المجتمع،
1: صحيح،
3: يعني كرواد أعمال بشكل مدروس بشكل منظم مثل الآن القائمة في الهيئة، ما كان سابقا موجود بهذا الشكل، ولهذا احنا ارتئينا أن ننسق مع الهيئة علشان نعمل شيء منظم، شيء مدروس، شيء علمي، علشان بعد ذلك نحمي أيضا المكفوف، ونبين المجتمع أيضا بأن المكفوف قادر حال البقية مع هذا النظام الجميل، ومع هذا الفكرة الجميلة، ومع هذا البرنامج اللي راح يعني يخرج مخرجات أيضا يعني راح تكون موجودة في في في هذا السوق بإذن الله تعالى.
1: أكيد. طيب محمد، إذا ما تحدثنا مثلا عن المجالات المتاحة لرواد الأعمال، طبعا المجال كله مفتوح لكل رائد عمل، لكن اليوم في جمعية النور المكفوفين في هذا الملتقى في جاهزية رائد العمل، إيش هي المجالات اللي ممكن أنها تتاح لي أيضا يعني هذه

0: اللي يشتغل عليها. اما كمجالات فالمطلوبين شغالين، يعني شغالين في مجال تركيب، حتى في مجال تركيب العطور، في مجال الحياكه، في مجال يعني كل المجالات اللي انا اقول لك يعني هم موجودين وشغالين، سواء في مجال على المنصات اللي شغال الناس عليها الان، او على يعني تجارتهم الخاصه فيهم. بس الفرق مثل ما خبرتك حاليا اللي هو ان الان يقدموا الشيء، او يعني راح يقدموا الشيء، يعني يحطوا يعني خطواتهم في مكان امن. هذا هو الهدف، بارك الله.
1: شيء مدروس، وشيء ايضا تجد فيه دعم، سواء كان دعم مثلا لوجستي، دعم من مثلا بعض تقديم بعض الاستشارات لهم وبعض التسهيلات.
0: شوف عبد الله، يعني فعلا هذا بالنسبه للموضوع انه شيء مدروس ودعم، فعلا دعم من كل الجوانب. يعني انت يكفيك الحين اقل حاجه البرامج اللي تقدم ايضا مدعومه للمكفوفين عشان تتوافق، يعني ما في التزام بالوقت، برنامج متكامل 3 أسابيع 21 يوم، دعم بالكامل للبرنامج، عدد مشاركين من البنات ومن الاولاد، ايضا يقدم لهم يعني المحاضرات بشكل مثل ما يقدم للأسوية البقية. أنا أقول لك، وهذا بعد ذلك راح تطلع أنت بمحصلة، وراح تطلع بخلاصة، وراح تطلع بعدد جميل من المكفوفين اللي راح يساعدنا أيضا ما بعد ذلك أننا أيضا يعني خلكم مع صريح اللي تقدموا كثيرين، بس إحنا حاولنا مبدئيا نلخص العدد ونقلص العدد علشان نطلع بفائدة أكبر، ولو العدد يعني ما ما ما يعني ما ما كان كبير وايد، بس يكون نطلع بفائدة أكبر في
1: طيب
0: هذا الجانب.
1: يعني محمد، لو تحدثنا مثلا عن موضوع كم عدد المشاركين في الفترة الحالية؟
0: حاليا 20 مشارك عبد الله.
1: من أصل كم؟
0: يعني هم أصل بعد مجالهم ما يسمح كثير، لكن احنا لو يعني من أصل ما أعرف من أصل كم من الأعضاء، ولا كم من اللي حابين يشاركوا،
1: اللي حابين يشاركوا أكثر،
0: لكن شيء منهم اللي ما ناسبتهم الفترة، وشيء منهم اللي كان عندهم التزامات ثانية. أما اللي حابين يشاركوا معنا يمكن فوق 60 شخص اللي حابين يدخلوا هذه الدورة.
1: ممكن
0: يعني
1: نقول إحنا نشاهدهم على فترات مثلا خلال الفترة القادمة،
0: وبتشاهد أكثر منهم أستاذ عبد الله. وهذا لما أنا أكلمك عن فرع الباطنة اللي يخدم 4 محافظات، ما أكلمك عن السلطنة بشكل كامل.
1: جميل. إذا طيب محمد، كذا لو تحدثنا بصراحة، إيش اللي ينقص رائد العمل المكفوف اليوم في سلطنة عمان؟
0: والله أستاذ عبد الله، يعني ما ينقصه شيء أبدا. ينقصه اللي هي أنك كيف تحطاه يخلي ريله أو قدمه على الطريق الصحيح. واليوم هذا المبادرة اللي بادرت فيها هيئة المؤسسات، حقيقة نحن يعني نعتبرها يعني لبنة، ونعتبرها يعني حجر أساس لبناء يعني صرح جديد لعالم المكفوفين في مجال رواد الأعمال. وراح أنت اليوم، أنا أتكلم معاك اليوم، نحن نتكلم عن انطلاقة، وبعد 3 أسابيع هنتكلم عن خاتمة، ولكن صدقني في القريب العاجل راح نتكلم عن إنجاز، وراح نتكلم عن إنجازات ما إنجاز، وراح نتكلم عن عالم يعني من مكفوفين من كبين على هذا العمل، وراح تشوفهم في سوق في السوق موجودين بإبداع، وموجودين بتميز، وموجودين متألقين في هذا الجانب.
1: أكيد
0: ما قصر شيء عبد الله.
1: ما في شيء.
0: الدعم الحكومي واللي ما مقصر فيه الحكومة جزاها الله خير.
1: القطاع الخاص محمد،
0: يعني بادر كل جهدها. يعني صراحة لما تواصلنا مع الإخوان في هيئة المؤسسات، يعني للأمانة شفنا منهم الترحيب، شفنا منهم الاستقبال الطيب، شفنا منهم القابلية الحلوة، شفنا منهم التعاون الكبير. لهذا اللي أنا أقول لك من الحين، إن أقدر أقول لك إن البرنامج راح يكون برنامج مختلف. يكفيك إن هذه أصلا يعني الدورة هذه هي الأولى من نوعها على مستوى السلطنة.
1: أكيد ما في شك. وأعتقد إنه محمد هناك في أمثلة كثيرة من اخواننا ايضا اللي
0: هم انا معنا استاذ عبد الله في الجمعيه، اخوان اخوات صار لهم شغالين من فتره في هذا الجانب، اللي منهم شغال في السيارات، واللي يعني بيع وشراء السيارات، اللي هو واللي منهم شغال في العطور، واللي منهم شغال في البخور، واللي منهم شغال في التجاره المنزليه، واللي منهم شغال. لكن مثل ما قلت لك يحتاج شويه مثل هذه الدورات، هذه راح تفتح افاق اكثر، وراح تفتح مجال أكبر، وراح تعطيهم خبرة أكثر في هذا الجانب.
1: أكيد ما في شك. وهذه يعني مثل هذه الدورات تصقلهم، تنمي مواهبهم.
0: طبعاً طبعاً.
1: وأنتم بدوركم أيضاً في جمعية النور المكفوفين تعملوا جاهدين على تسهيل مثل هذه الدورات وتيسيرها أيضاً.
0: هذا دور الجمعيات أستاذ عبد الله، تأخذ بيد الأعضاء. يعني ما كل الناس راح يكونوا في رواد الأعمال، اللي في الحاسوب، اللي في رواد الأعمال، اللي في

0: الدوره الفلانيه اللي في الجانب الفلاني. الجمعيه تفرز الاعضاء الجمعيه. انت لما انا اكلمك عن عندنا من تسبيه ما يقارب 700 عضو في جمعيه النور المكفوفين، واكلمك عن 60 قابلين انه يدخلوا في موضوع رياده الاعمال، اتاكد انه 100 في مجال اخر، وتاكد انه 150 في مجال اخر، وتاكد انه فهذه المجالات انت لما تجيب ما تجيب ايضا من هب ودب، تجيب الناس اللي ميوله هذا، اللي عندها هذا الجانب، اللي محبه لهذا الجانب، اللي بتبغى تطلع في هذا الجانب، اللي تبغى تبدع في هذا الجانب.
1: اكيد، وكل شخص في مجال معين يبدع في مجال معين. مثل ما انت كنت محمد في البدايات كنت دائما متذوق للاصوات الجميله.
0: جزاك الله خير بارك.
1: يعني اللي ما يعرف محمد البلوشي هو الاخ الاكبر والشقيق الاكبر لمعلقنا الكبير العماني خليل البلوشي، وبالتالي نعم. هو من اكتشف صوت خليل البلوشي كمعلق، وهو من اكتشف صوت خليل البلوشي كمعلق في الساحة الرياضية. واليوم خليل البلوشي أيضا يعني أشهر من نار على علم.
0: ما أعرف زود السالفة والله، إحنا ما سوينا إلا أن دعمناه، كانت فكرة موجودة عنده واكتشفناه وقلنا له، وجزاه الله خير، هو أيضا استمع وقدم هذا الشيء.
1: أكيد، ودائما إحنا نفتخر بك محمد، ونفتخر أيضا
0: الله يبارك فيك. نحن حقيقة فخورين فيكم، نحن نفرح لما نشوف عندكم يعني الإذاعة تغطي مثل هذا البرنامج، هذا دافع كبير بالنسبة لنا إحنا كجمعية. عشان أخبركم بأن المؤسسة هذه اللي هي ريادة الأعمال، مؤسسة صغيرة والوسطى، حقيقة وقفت معنا ودعمتنا. أيضا من خلالكم نحب نوجه أيضا كل الشكر لبنك مسقط أيضا للدعم لهذه الدورة، اللي بإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون يعني خطوة، بل ما خطوة، خطوات للأمام في مجال المكفوفين بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله تعالى. بعدك تتابع وبعدك تمارس الرياضة محمد ولا
0: لا؟ والله الرياضة ما ودرها يعني استاذ.
1: بعدك متابع لها؟
0: بعدني متابع، ما اللي متابع خليل، متابع الجميع. نحن لو شوف المكفوفين ما شاء الله يعني هاوين للرياضة، وما شاء الله الأندية والمنتخبات ومحبين لهذا الجانب.
1: أنا أعرف أنك تشجع ريال مدريد.
0: لا لا انت تعرف اني انا ما اتصرح ابدا عن حد.
1: لا خلاص، هذه مصادرنا الخاصه محمد.
0: الله يصلح له وياك ان شاء الله.
1: احسنت محمد، جزاك الله خير، ونتمنى لكم كل التوفيق، وبنكون متابعينكم خلال هذه الفتره بالتاكيد لهذا البرنامج.
0: احنا دائما متابعتكم وتغطيتكم، اتمنى ان شاء الله انكم يعني تشوفوا شيء جديد في رياده الاعمال، تشوفوا عالم جديد، تشوفوا تكتشفوا ايضا عالم جديد، وتسمعوا عن عالم المكفوفين وإبداعاتهم في ريادة الأعمال، وشوفوا إنجازاتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبين لك بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذه الدورة اللي صارت واللي راح تتم واللي راح تكتمل واللي راح تكون، راح تشوفوا منها خير كثير على أرض السلطنة الحبيبة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، وإحنا كلنا ثقة فيكم محمد، وأنتم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. صحيح أنه لم تمنحوا البصر، لكن البصيرة دائما هي أغلى من البصر، ودائما أنتم بصيرتكم أيضا موجودة، وتروا بها ما لا يرى البصير كذلك. شكرا جزيلا لك محمد.
0: صدقت، أحسنت أستاذ عبد الله، أشكرك مرة ثانية، وأشكر الإذاعة، وأشكر ريادة، وأشكر بنك مسقط، وأشكر كل القائمين على إنجاح هذا البرنامج اللي راح يكون إضافة جديدة في جمعية النور المكفوفين، وراح يكون إضافة للمكفوفين بشكل خاص.
1: شكرا جزيلا لك محمد
0: بن إسماعيل. وطول عمرك وبارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. إذا كان معنا محمد بن إسماعيل البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين بمحافظة شمال الباطنة، للحديث عن انطلاق برنامج جاهزية رائد العمل لتمكين المكفوفين في ريادة الأعمال بمحافظة شمال الباطنة.

0: محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: مستمعينا الكرام وإلى محطة أخرى من محطات برنامجكم محطات، ونأتي هذه المرة مع محطة ضيف الاستوديو. الحديث في هذه الحلقة عن الموسيقى التصويرية في السينما. يعني أحيانا لربما احنا نتذكر فيلم معين بمقدمته الموسيقية، بالتتر الموسيقي التابع لهذا الفيلم في البداية الأولى، أو لربما نتذكر مشهد معين أيضا عن طريق المقطع الموسيقي لهذا المشهد، من خلال أيضا أنه المقطع الموسيقي الذي يروج للمشهد بشكل أكبر، بحكم أنه أيضا السينما في البدايات كانت صامتة، وكان هناك في فرقة موسيقية هي من تتابع أحداث الفيلم وتسقط عليه المشاهد الموسيقية الحية المباشرة في المسرح، وبالتالي بعد ذلك تطور الوضع إلى أن وصلت الموسيقى التصويرية في السينما إلى ما هي عليه الآن، من خلال اختيار نوع معين من الموسيقى، ومتى يعيش المشهد أيضا بنكهته الموسيقية أكثر حتى من الكلام الذي يكون دائرا في المشهد. في هذه المحطة مستمعينا الكرام نرحب بعبد الملك بن طارش اليعقوبي، مخرج وسينمائي وصانع رؤية موسيقية. أهلا ومرحبا بك عبد الملك.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير أخ عبد الله.
1: أهلا ومرحبا بك. في البداية أعتقد أنه يعني الحديث عن الموسيقى أمر مختلف تماما، الحديث عن الموسيقى أمر يعني يأخذنا في مجالات واسعة جدا إذا ما تحدثنا عن الموسيقى التصويرية، لكن بحكم أنك أيضا أنت صانع رؤية موسيقية، كيف بدأت الموسيقى التصويرية في السينما فيما بعد السينما الصامتة؟
2: جميل. هو لو نتكلم للتاريخ الموسيقى التصويرية، نفس ما تفضلت في مقدمتك الجميلة، هي كانت تزامنية يعني مع حدوث العرض وأثناءه، يعني فتكون دائما في المسارح، حتى لو نلاحظ أنها تكون أسفل المسارح أو بمحاذاة العرض. الحين هو الوسيلة تطورت، لكن كما تقول العملية ما زالت نفسها، فهي دائما هي الرؤية الموسيقية تبدأ كل ما كانت أبكر مع فكرة الأفلام وفكرة العروض تكون أكثر متناسقة ورزينة، ودائما كبار المؤلفين الموسيقيين يشتغلوا على المقطوعات الموسيقية من قبل حتى التصوير.
1: جميل. وإذا بما أنك أنت ذكرت هذا النقطة، أنه بعض المؤلفين يشتغلوا على المشهد الموسيقي قبل التصوير، بالنسبة لك المشهد الموسيقي، احنا الآن نتحدث عن المشهد الموسيقي اللي يشاهد أو اللي يستمع المشاهد للسينما قبل أن حتى يشاهد يعني الفيلم بشكل أكبر. جميل. كيف يتم توزيعها على حسب المشهد؟
2: دائما الموسيقى هي يعني منبثقة من إحساس، فهذا الجانب الحسي أو البعد الحسي غير الصورة، دائما يحتاج له نفس ما تقول يعني مسار مختلف للصناعة. هذا المسار دائما المؤلفين وأصحاب الرؤية الموسيقية يكون دائما عندهم الفهم الكامل لمجريات، مثلا على سبيل المثال إذا فيلم أو تفاصيله، ودائما يبدأ بسؤال إيش الشعور أنا اللي أريد أني أوصله للمتلقي. فدائما هي علاقة بين الإخراج والموسيقى التصويرية، علاقة معقدة عكس الأغاني تماما.
1: إيش وجه الاختلاف محمد؟
2: جميل. العلاقة بينهم هي أكثر تعقيد من الأغنية. الأغنية إلها بداية ونهاية وإلها رسالتها واضحة ومتناسقة مع الفيديو كليب، لكن في الموسيقى التصويرية تكون دائما أكثر تعقيد. فحضور الموسيقى التصويرية في الأفلام خلينا نشبهه انه يا اما يكون مثلا حاضر وواضح ويا اما حضور وحتى يكون صامت. فمرات هذا الوصول يكون غير مباشر، فدائما نسمع الموسيقى ما شرط انها تكون يعني تعلى على الموقف او المشهد، فخفوتها مثلا يكون الحضور مختلف، يحرك مشاعر مختلفة. ودائما مثلا في
1: طيب
2: الافلام
1: يعني خلينا خلينا خلينا كذا نجي على مصطلح تعريف الموسيقى التصويرية. عبد الملك، بوجهة نظرك وانت يعني صانع رؤية موسيقية، ايش هو تعريف الموسيقى التصويرية بوجهة نظرك؟ نخرج من الإطار التقليدي إلى الإطار الغير مألوف اللي يؤلف الموسيقار ليصنع مشهد موسيقي حي يبقى في الذاكرة بمجرد أنك تستمع لهذه الموسيقى أو حتى تتذكر اسم الفيلم مثلا أو المشهد، مباشرة تتبادر إلى ذهنك الموسيقى اللي كانت حاضرة في المشهد.
2: جميل. هو في شقي للإجابة لأخ عبد الله. الأول خلينا نسميه إنه الجسر أو البعد الآخر لنقل الشعور المراد توصيله أو تأكيد هذاك الشعور. فمثلا دائما إحنا نسمع دائما عبد الله نقول إنه أو موسيقى حزينة، لكن لما نجي نتكلم عن الموسيقى التصويرية أو أنا كصاحب رؤية موسيقية، كيف كلمة حزن كلمة يعني كما تقول عميقة يعني. هل حزن مثلا لفقد، أو حزن مثلا من بعد انتصار طويل، أو حزن لمثلا حنين؟ فهذه كلها دائما هذه التعريفات تدخل في صناعة الرؤية الموسيقية. فهو الجسر اللي ينقل هذا الشعور ويأكد توافقا وتزامنا مع المخرج، اللي هو أنا أريد هذا الشعور، هذا التوتر أو هذا الفرح أو إلى آخره. الشق أو الجانب الثاني أنت ذكرته، أنه كيف نتذكر أنه هذا أو هذه الموسيقى مرتبطة بفيلم معين. مثلا على سبيل المثال أفلام الحين اللي موجودة في السينما، هذه الموسيقى مرتبطة بهذا الفيلم وهذا صانعها وهذا مخرجها. هذه الحين تكونت نفس خلينا نسميها اللي هي الهوية السامعية الخاصة بالفيلم. وطبعا الهوية السمعية دائما ما بس تكون لفيلم، تكون حتى لمؤسسات، لعلامات تجارية معروفة. فالهوية هذه السمعية خلينا أعرفها حالك إنها نغمة سهلة التذكر أو بعد آخر من هوية
1: اليوم أنت عبد الملك، كيف صنعت أو كيف تنظر إلى الرؤية الموسيقية؟
2: جميل والله، هو هذا سؤال مهم، لأنه دائما في نفس ما تقول في اختلاف بين صاحب الرؤية الموسيقية والمؤلف الموسيقي أو الملحن أو الموزع الموسيقي. فهذه الاختلافات جميل أن نعرفها للمشاهد أو المستمع. دائما العملية تبدأ من عند الفكرة، إذا نشبهها مثلا بالفيلم أو السيناريو، يقابلها في الموسيقى اللي هو صاحب الرؤية الموسيقية. فصاحب الرؤية الموسيقية هو اللي يشتغل حوالين الأشياء اللي ذكرتها سابقا، سواء كان مؤلف موسيقي أو, أو, أو, أو موزع أو ملحن أو عازف آلات إلى آخره. فالتأليف الموسيقي هي كتابة الموسيقى، لكن نسبق هذا الشيء اللي هو الفكرة. فنفس ما ضربت لك مثال السابق في الحزن أو في الفرح أو الشعور اللي نريد نوصله، هنا تجي الفكرة. وإذا مثلا ترتبط بثقافة معينة، وإحنا دائما ثقافتنا العمانية غزيرة، تعتبر كنز من الموروثات الموسيقية الشعبية والتقليدية. هذا الارتباط يحتاج لفكرة كيف ان احنا نجيبه مثلا في قالب عصري وجديد. فتبدأ العملية من هنا من الفكرة لحد ما تدخل في صناعة اللي هي الفكرة، ويكون تزامن هذا الشيء مع المؤلف الموسيقي مع الموزع الموسيقي.
1: انت كعبد الملك اليوم كيف تتذوق الموسيقى كصانع رؤية موسيقية؟ مثلا معي فيلم، هذا الفيلم معني بالبيئة العمانية الجبلية، ويمر بمحطات مختلفة. فيلم في مثلا بيئة جبلية، البيئة البدوية أيضا بطبيعة الحال، السهل، الوادي. أنت كصانع رؤية موسيقية كيف تؤلف بينك أنت وبين المؤلف في صناعة المشهد موسيقيا؟
2: جميل. في البداية هو دائما يعني نلاحظ أن المؤلف الموسيقي هو صاحب الرؤية الموسيقية. لكن في هذه الحالة اليوم أنا أنا أنا أمانة ما مؤلف موسيقي، أنا صاحب رؤية موسيقية. فكيف أن ألف بين ذا الشيء؟ أني أنا أجيب العالم الشعوري للمقطوعة اللي أريدها للمؤلف الموسيقي، حتى بمثال بسيط يعني أنا عددته يعني أنه يفهم كيف هذه، فهو يروح بخبرته يبدأ يكتب هذه الموسيقى ويعطيها من خبرته كيف بيكون شكل توزيعه إلى آخره. الحين دائما هذا فن، وكل فنان يعني يا أما يكون عنده من خبراته التراكمية لهذا الجانب أو لظروف معينة. فأنا بحكي لك قصة كيف أنا يعني دخلت في هذا العالم، وعالم اللي هو خلينا نقول الموسيقى. فأنا ما بس أشتغل في الموسيقى التصويرية، أشتغل كذلك في الهويات السمعية، وأشتغل كذلك في المقطوعات الموسيقية. هذا الشيء بدأ من شغف من لما كنت صغير، وتعرضت لأرشيف كبير على مستوى الأغاني الوطنية. فبحكم والدي رحمة الله عليه هو مخرج ميداني لحفلات الأعياد الوطنية. فالقصة خلينا أقول أنها بادية من قبل 99، وبالأخص في 99 في العيد 29 في ولاية عبري يعني، وبحضور السلطان الراحل حضر صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يرحمه. فمن هنا كان والدي يشتغل في فريق الإخراج، فكنت أنا أتعرض لكميات كبيرة من الفنون المختلفة ومن الرقصات ومن الألحان. فتعرف هذا الاشتغال يحتاج له أنه أشهر طويلة يعني، من السفر من الاجتماع مع الملحنين. فكنت أنا صغير يعني هذه الفترة، فكنت أختلس السمع وما أفهم يعني ما أفهم إيش معنات هذا الإيقاع، إيش معنات هذا الفن، ليش هذا يأدو رجال، ليش هذا تأدي مجموعة من النساء فقط ممنوع، أو إنه الرجال يقوموا بهذا الفن. فبعد طبعا أنا حكم صغير في أسئلة تثار، بس تثار في وقت غلط يعني، أنا ذاك إنه في وقت
1: يعني
2: الشغل
1: تدخل في وقت الشغل وتحصل نزاعة
2: بالضبط، بتحصل نزاعة بعدين يعني. لكن كل أسئلة تجاب بطريقة أو بأخرى، ومهما مرت السنوات يعني. فهذا الأرشيف أمانة فادني كثير، خصوصا في النمط اللي أنا أشتغل فيه، اللي هو أستنبط من موروثنا ومن عاداتنا وتقاليدنا الموسيقية، وأحطها في قالب عصري لأشياء مثل الموسيقى التصويرية والهويات السمعية.
1: جميل. وهذا الشيء اللي خلى عبد الملك يأخذ هذا المأخذ في مجال يعني صناعة الرؤية الموسيقية وغير ذلك. اليوم عبد الملك وإحنا نتحدث عن يعني الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية، نتحدث عن كما توجد للفيلم عقدة، توجد للموسيقى التصويرية عقدة كذلك.
2: صحيح.
1: يعني متى يحسن صانع الرؤية الموسيقية أو الملحن أو المؤلف اختيار عقدة الموسيقى التصويرية في الأفلام؟
2: جميل. إذا قلنا نضرب مثال لهذا يعني الوضع، فيعني مثلا لو نطري مثلا أفلام عالمية مثل فيلم المخرج الشهير نولان وفيلم إنترستيلر مثلا، يقول لك في بعض القصص اللي صارت إنه هانز زيمر اللي هو الكمبوزر أو المؤلف الموسيقي وصاحب الرؤية الموسيقية للفيلم كامل، كان ما يعرف إنه هذا الفيلم فيلم فضاء في في في الاشتغال.
1: هي شغل اشتغل على الكاتب.
2: لكن في نفس الوقت هو اصلا من اوائل الناس اللي قروا السيناريو.
1: اي.
2: فكان يعرف انه في يعرف عقده الفيلم، تواتر الاحداث، الابس اند داون اللي صايره في الفيلم. هذا الشيء اللي خلاه يعني ينتج مثلا، خلينا نقول انه مثلا واحده من المقطوعات الموجوده دي 1 مثلا.
1: أي.
2: او اليوم الاول اللي فيه الاول ما وصلوا هذاك الكوكب. او مثلا أو قصد ستي مثلا اللي هي بينه وبين بنته الحوار. فهذه المشاعر ككتابة مكتوبة وبعدها ما تصورت. الحين البعد الآخر، الحس الآخر اللي هو حس السمع، اللي هو يوقظ هذه المشاعر اللي يريد المخرج إنه يوصلها. وللعلم ما شرط إنه هذه الموسيقى تكون شغالة بطريقة مباشرة. يعني الموسيقى التصويرية ما تقولك احزن الآن،
1: أي.
2: ما تقول لك افرح الآن، لكن هي تعطيك هذاك الجسر بطريقة غير مباشرة للإحساس مثلا بالحنين بالشجن، للإحساس مثلا بالتوتر في لحظة بتصير ما مفهومة. وأحيانا كثيرة، وهذه من المفارقات الجميلة في عالم الموسيقى، إنه الفراغ والصمت بحد ذاته موسيقى أو زمن يعتد به. ففي أفلام
1: نسميها الموسيقى الصامتة دائما.
2: بالضبط بالضبط، أو الصمت يعني الصمت دائما جزء من هذه المنظومة يعني،
1: اللي هي تخلق من يعني تخلق للمشاهد شد انتباه في فترة من الفترات، أو سواء كان بخطوات أو نفس مثلا أو غير ذلك، هذه تخلق نوع من الموسيقى الحية.
2: بالضبط. فمثلا على سبيل المثال، واحدة من المشاهد اللي أنا منبهر فيها وكانت فيها الموسيقى صفر صامتة، مشهد الانفجار في فيلم أوبنهايمر. فالكل يتوقع أنه هذاك الانفجار بيكون في صخب وفي صوت انفجار كبير، لكن المخرج راح للعكس انه في صمت عشان يبين ثقل هذيك اللحظة المحورية اللي بتغير مجريات التاريخ.
1: هو حتى يمكن انه خلاك تستمع لها باذنك انت كمشاهد،
2: اعطاك المساحة.
1: ايه لا، انا غالبا مثلا الانفجارات لما تدوي الانفجارات بشكل عالي تعمل طنين في الاذن. صحيح. فبالتالي تسمع صفير اذنك قبل لا تسمع الانفجار أصلاً. وفي انفجارات أصلاً يعني سابقة للصوت.
2: صحيح.
1: يعني مثل ما احنا نسمع الصواريخ الفرط صوتية والقنابل الفرط صوتية وكذا. صحيح. يقع ثم يسمع الانفجار.
2: بالضبط بالضبط. فهذه واحدة من الطرق اللي يعني غير نمطية اللي يلقى لها بعض المؤلفين والمخرجين.
1: جميل. طيب إذا ما انتقلنا شوي إلى إلى إلى العالم العربي، عبد الملك، قبل العالم العربي شوي، خلنا كذا نخلي إنه الموسيقى بطل افتراضي في الفيلم، نعتبرها بطل افتراضي في الفيلم، إن هي تؤدي دور مثل ما يؤدي البطل.
2: صحيح.
1: يكون دورها لربما بعض الأحيان أكثر من دور البطل في كثير من الأفلام. لكن متى تتحدث الموسيقى بلغة السينما؟
2: هي عناصر يعني ما تقدر تستغني عنهن، اللي هي الموسيقى، المؤثرات الصوتية، قوة الحوار، التصوير، الكتابة، هذه كلها العناصر، خاصة في الأفلام إذا صار ضعف في واحدة منهن يعني بيؤدي إلى ضعف. يعني ما ممكن الموسيقى التصويرية إنها تنقذ عمل سينمائي خلينا نسميه دون المستوى.
1: زين، طيب وجهة نظرك إيش من الأفلام اللي ظلمتها موسيقاها مثلا، أو تشعر أن الموسيقى هي كانت البطل الحقيقي للفيلم مش الممثلين؟
2: والله هذا يدخلنا شوية في مشاكل مع الجمهور. لكن أنا واحد من الأفلام اللي أحس أن الموسيقى كانت بطل، غلاديتر. فغلاديتر موسيقى يعني أشوفها أنها، ما أعرف كيف يمكن أن هذا رأيي الشخصي، لكن أشوف أنها طغت بشكل كبير يعني، وأحس أنها خبرتني أنه هذا البطل الموجود اللي تشوفه كصورة هذا بطل يعني.
1: وهذا الشيء اللي خلاك مثلا أنت تعبر عن رأيك في النهاية.
2: صحيح صحيح. في النهاية فن،
1: في النهاية هذا رأيك
2: وشعور.
1: لكن
2: أيوة،
1: لكن في أفلام مثلا تحس أنه الفيلم يشتغل بشكل كبير على الحس الموسيقي العالي للموسيقى التصويرية.
2: صحيح.
1: يعني مثلا في لربما الفيلم قديم، لكن في تسلسل أجزاء سنايبر لستاثام كانت الموسيقى عنده حية مباشرة، حتى موضوع طلق النار أيضا.
2: صح.
1: تحس أنه المشهد حي مباشر، تعيش معه تفاصيل مختلفة. يمكن. صحيح. حتى موضوع في بعض الأحيان عبد الملك، موضوع أنك أنت تأخذ مثلا بعض المقاطع الموسيقية لمثلا أو خلينا
2: عازفين كبار مثلا بيتهوفن،
1: عازفين وغير عازفين، حتى المشهد الموسيقي الحي لموضوع مثلا سقوط شيء معين أو مثلا انحراف سيارة أو مثلا سقوط مركبة، هذه التفاصيل كلها تجعل منك أنت كمشاهد تعيش الفيلم، لكن متذوق الموسيقى التصورية. صحيح. صحيح. صحيح. هذه يعيش المشهد بتفاصيل، ينظر إليه بنظرة الموسيقى.
2: صحيح. هو في البداية لازم نفرق بين المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية. المؤثرات الصوتية عالم مختلف يعني، و كثير من الشباب العمانيين شغالين في هذا الجانب كذلك، لكن هي الموسيقى التصويرية يعني هي مع بعض لكن ما تتداخل يعني في إنتاجها.
1: أي.
2: فهذه مختلفة وهذه مختلفة. فالموسيقى التصويرية هي نفس ما خبرتك، هذاك الجسر اللي يأكد هذاك الشعور يعني.
1: جميل. أيوة. نطلع فاصل.
2: نطلع فاصل.
1: وبعد ذلك نرجع زي. لأنه في بالي كذا سؤال غريب شوي لكن بقوله بعد الفاصل.
2: يلا زين.
1: يلا طيب.

0: يعني وأنت تستمع لهذا الموسيقى أنا أعتقد أنك تتذكر شيء معين. بالضبط، هذا مسلسل كرتوني للنمر الوردي. عبد الملك، كيف ترتبط الموسيقى بالشخصية؟
1: الارتباط صعب أن يكون مخطط له.
0: يعني الحين أنت تسمع لموسيقى النمر الوردي، أكيد أنك تتذكر مشهد معين. النمر الوردي هو يمشي جنب مثلا ذكروا يعني كابينة الهواتف في لندن غالبا، تكون بالشكل الأحمر وكذا، فهو يمشي جنبها
1: ومشيته طبعا المعروفة
0: وفجأة يطالع يسار صوب النافذة، يشوف أن هذا البيت في عز الشتاء وهذا البيت دافي مع المدفأة هذه، ويحاول أنه يدخل. هذه الموسيقى التصويرية تصنع لك الشخصية، بمجرد أنك تسمع الموسيقى تعرف أنه هذه الموسيقى لشخصية فلانية معينة.
1: هي الحين الموسيقى مثلا لو نتكلم عن نفس المثال اللي تفضلت وضربته، طلعت وارتقت أكثر من أنها كونها موسيقى معدة لهذا العمل ولهذاك الظرف، يعني أصبحت هوية وصارت هذه الهوية السمعية غير مملوكة أصلا، يملكها الجمهور بالضبط. فصارت ارتباطها جدا جدا قوي، يعني حتى لو انك ما شفت المشهد تعرف انه
0: تتخيله فعليا يعني.
1: فهذه صنعت ذاكرة، فكل ما سمعته بتحيي هذه الذاكرة دائما. فدائما يعني يقول لك الحين ايش صعوبة انك تنتج او تجيب رؤية موسيقية، اللي هي الذاكرة اللي تعرض لها لكل شخص يؤلف أو صاحب رؤية موسيقية.
0: يعني في أيضا موسيقى لألعاب.
1: صحيح.
0: إحنا بما أنه تحدثنا عن صناعة مثلا السينما والرؤية الموسيقية، هنالك موسيقى اسمع

0: ايه هذه الموسيقى ارتبطت ارتباط وثيق في في في الفترة الأخيرة بلعبة معينة، لعبة إلكترونية، لعبة قتالية، وبالتالي صار انه بمجرد انك تسمع هذه الموسيقى تبدا ترجع للخلف. صحيح. تتذكر. وبالتالي انا استخدمت هذه الموسيقى او هذه هي والنمر الوردي وغيره عشان اطرح تساؤل، متى ترتبط يعني متى يرتبط الذهن بموسيقى معينة تسمعها تعرف انه هذه الموسيقى هي موسيقى للعبة إلكترونية معينة، لمشهد موسيقي، مشهد معين من من من سينما عربية او عالمية، او مشهد من مسلسل معين، او لمشهد لامر معين مختلف.
1: جميل. احنا الحين دخلنا في عالم انا امانة احبه كثير، واللي هو صناعة الهوية السمعية او بالانجليزي يعني الميوزك ايدنتيتي. فهي الهوية السمعية او الهويات السمعية المرتبطة بعلامة او ببرودكت مثل اللعبه اللي ذكرتها، او مثلا بجهه معينه. مثلا خلينا نقول اذا رحت انت المطار او سافرت عبر الطيران الفلاني، خلاص تعرف انه هذا نغمه الطيران الفلاني، او او او سواء كان طيران مثلا العماني خلاص معروفه. مثلا تروح بنك معين احد البنوك تعرف انه هذه نغمته ذاك المرتبطه فيه دائما. ودائما هذه الصناعه ما تكون يعني متجددة أو خلاص تكون موجودة كامتداد آخر حاله حال الهوية البصرية،
0: وهذا اللي يخليك أيضا أنت ترتبط ارتباط وثيق بما تسمع اليوم. عبد الملك، يعني أنت من يعني صاحب أو كانت عندك مشاركة في الهوية السمعية الأكاديمية السلطانية.
1: صحيح، هذا واحد من المشاريع اللي أنا أمانة أفتخر في في في إنتاجه اللي هي الهوية السمعية الأكاديمية السلطانية.
0: كيف استنبطها عبد الملك؟
1: والله هي قصتها قصة جميلة يعني. أول شيء أنا من هذا المنبر أوجه لهم تحية، لهم أعطيون هذه الثقة الكبيرة. وأنا دائما هذا المشروع أذكره في كل مرة. أول شيء إنك تقوم بعمل مثل الهوية السمعية الأكاديمية السلطانية يحمل التاج السلطاني، هذه شيء يعني أنا أفتخر فيه أمانة. الصعوبة في أو قصة هذا العمل إنه كيف أنت تجسد أو تعطي جسر آخر وامتداد للهوية البصرية لهذا الكيان، خلينا نقول أنا ذاك الجديد المتمكن اللي شخصيته فارضة نفسها في في في في البلد، وتعطي هوية سمعية ممكن تعيش مع هذا مع هذه العلامة سنوات طويلة، وفي نفس الوقت تكون متجددة. هذا هو التحدي. كان الحين احنا لما نجي نشتغل مثلا لما اشتغلنا على الهوية السمعية للأكاديمية في البداية عملنا دور خلينا نسميه الإسفنجة اللي تمتص كل المعلومات المرتبطة بالأكاديمية. فالبداية كانت من هويتها البصرية وفلسفة شخصيتها، لازم يكون عارفين كل حاجة ونتشرب بكل المعلومات اللي المرتبطة بناك. هذا بيؤدي الانعكاس وبعد آخر اللي هو الحس السمعي، يعني بحيث أنه يكون مرتبط. فلو نجي نفصل هيش هي تتمثل بالتاج السلطاني كشيء بصري. تاج السلطاني مثلا كيف احنا اشتغلنا فيه، عكسناه يعني اعلى وارقى بالاشياء الموسيقيه لأوكسترا. الأوكسترا هي ارقى واجمل حله للموسيقى يعني.
0: نعم.
1: ففي جانب ثاني، في جانب قيادي، في جانب بشري، في جانب اوكي قيادي. من ضمن المفارقات والصعوبات اللي واجهتها انه جانب قيادي لكن في نفس الوقت حيوي.
0: أي.
1: لحد ما فهنا في مفارقه، كيف أقدر أنا أوازن بين بين بين هذا الشيء. الجميل إنه الهوية السمعية الأكاديمية السلطانية يعني استلهمتها من فن الرزح العماني.
0: خلنا نسمعها.
1: زين،
0: خلنا نسمعها.

0: يعني هذا جزء من الهوية السمعية الأكاديمية السلطانية عبد الملك. كنا نتحدث أنك استلهمتها من فن الرزحة، هو فن من الفنون التقليدية العمانية، وبالتالي هو إسقاط على البيئة العمانية من الهوية العمانية لتراث عماني من الفن العماني.
1: بالفعل هو إذا نجي نتكلم الرزحة بأنواعها، طبعا أتوقع أنه موجود في عمان 3 أنواع من الرزحة، وهذا بالذات اللي هو النوع القصافي. فدائما الرزحة مرتبطة بالإقدام، بالشجاعة.
0: ما غالبا يستخدموها مثلا في
1: استقبال، إقدام، شجاعة، ذكر محاسن أو مدح. فالرزحة دائما أو ترحيب، فهي من أرقى الفنون العمانية في هذا الجانب.
0: جميل.
1: فهذا الشيء مرتبط بـ بـ بـ بال بالعنصر والثورة، يعني اللي هو خلينا نقول الكنز أو مضمون الأكاديمية اللي هو الإنسان العماني القائد. فهي تمكن القادة، فهذا شيء يعني ألهمنا. أول شيء أنا لازم أوضح إنه بعد مسألة الرؤية الموسيقية واللي عملنا فيها مع وحي من هذا المنبر الأستاذ أحمد الموسوي، وقام بتأليف تأليف الموسيقي والتوزيع، وكنا مع بعض نشتغل في كل كل كل المراحل. طبعا الصعوبة في الهويات السمعية عكس أي مقطوعة موسيقية أنك ممكن تشغلها مرة واحدة وتسمعها مرتبطة بفيديو كليب أو إلى آخر، هنا ماشي عندك يعني شيء بصري تشوفه، هنا عندك فقط مقطوعة أساسية. هذه المقطوعة من الضروري أنها ترسخ. فدائما إذا جينا نعرف إيش هي الهوية السمعية، هي نغمة دائما التذكر. فإحنا من إيقاع الرزحة طلعنا بنغمات أمانة في البداية، ولحد ما ثبتنا على هذه النغمة. ولو تلاحظ لو تسمع
0: وش اللي خلاك أنك تعتقد أو تتأكد أنه هذه النغمة هي النغمة اللي أنا أريدها؟ لأنه في النهاية أنت يساورك يعني الخوف نوعا ما، التردد في أحيان كثيرة، أنه هل هي هذه النغمة اللي أنا بثبت عليها؟ لا، أحتاج أني شوي أطور. هل الفن اللي اخترته هو الفن المناسب، أو أني أنا أحتاج أختار مثلا؟ طيب أنا معي العازي، ممكن تكون معي أيضا الفنون الشعبية الأخرى، الهبوت، التغروت، كثير من الفنون اللي موجودة.
1: هو لو نجي ليش اختيار الرزحة، نفس ما خبرتك انه الاقدام، لكن ممكن العازي نفس الشيء. الحين هنا ايش الشيء اللي يخليك انك تختار هذا هو تتاكد منه؟ اول شيء سرعه زمن، احنا نتعامل مع زمن معين في الموسيقى، فسرعه اللي هو الرزحة القصافي سرعه مناسبه ان نبني عليها اوركسترا، نبني عليها ادوات الات نحاسيه وادوات نقر او الات نقر ونفخ والى اخره. فالسرعه احنا قلنا لك انه اوكي، شخصيه الاكاديميه حيويه عالميه رويال او سلطانيه، فانا كنت اريد اني في كل وحده من هذه المواصفات
0: اضع شيء.
1: جميل. فحيويه الرزحه هي اللي خلتني أثبت على الرزحة.
0: جميل.
1: لو تسمع المقطوعة كامل آخر شيء في نغمة بسيطة اللي هي يسموها السونيك أو اللوجو اللي هي السمعية تينينين مثلا على سبيل المثال. هذه من هنا أكثر بديت انطلاقة إنتاج هذه المقطوعة كامل.
0: جميل.
1: أنت تخيل 3 ثواني 4 ثواني
0: ترى هي المفتاح.
1: هي المفتاح.
0: أنا هذه اللي كنت أقصد لك إياها، عقدة
1: بالضبط. فهناك عرضت في الطاولة عدة ترى نغمات، لكن وهذا
0: قوبلت بتعديلها، قالوا لك عدل في نوع معين؟
1: والله ما بتصدقني إذا قلت لك لا
0: مباشرة.
1: لأنه نفس ما خبرتك، إذا كانت الرؤية مصنوعة بشكل جدا يعني حتى أنا عندي مستندات كانت وأستند إليها، إذا كانت الخطأ مخطط لها بشكل رزين أنها تعيش. يعني أقول لك الحين هذه المقطوعة ممكن يعني لها أعمار. بعد 10 سنوات حاسب أنا كيف بتجدد هذه.
0: جميل.
1: من نفس الطابع كل حاجة.
0: زين، خلنا بما أنه دخلنا في موضوع الرؤية الموسيقية عبد الملك، خلنا نتكلم عن الموضوع معين ومهم جدا اليوم. أنا بالنسبة لي مثلا، كيف ممكن أحول فكرة درامية، عندي فكرة معينة درامية لفيلم معين، كيف أنا أحولها من فكرة درامية في ذهن المؤلف أو صانع الرؤية الموسيقية إلى هوية أو مشهد موسيقي.
1: جميل. هو دائما كل ما توضحت المشاعر ويثار دائما التساؤلات هي من تصنع الفرضيات. فدائما سواء كان يجي من المخرج أو إنه يجي من صاحب الرؤية الموسيقية إنه هيش الشعور اللي أنا أريد أوصله لكل من يشاهد هذا المشهد أو المقطع. فإثارة هذه الأسئلة هي اللي تجيب الإجابة. فدائما هي اللي دائما تضع النقاط على الحروف، سواء كان في طابع مثلا فرايح، مثلا يقولك عطني الحين مثلا تسمع بشكل عادي تسمع يقولك أو أنا هذا المقطع الفيديو حط لي موسيقى حماسية. كلمة حماسية كلمة مطاطية يعني، خلينا نقول
0: مصطلح كبير،
1: مصطلح كبير يعني. حماسية كيف؟ هل الحماس يبدأ فجأة ولا يتدرج ولا حماس؟
0: طيب حماسية لإقدام معين، لأمر
1: بالضبط
0: معين.
1: هذه الأشياء شفتوا، إحنا أنا قلت أسئلة وأنت قلت أسئلة، إذا تجاوبت تصنع موسيقى موجهة بشكل جميل تتناسب مع المشهد اللي تنعرض معه. يعني
0: الموسيقى غالبا عبد الملك، خلينا نقول لك شرح لشيء احنا نشوفه اليوم. انا اتابع فيلم مثلا، هل الموسيقى التصورية الساقطة في الفيلم هي شرح للي انا اشوفه في الفيلم، او انه المخرج المؤلف صانع الهوية الموسيقية يحاولوا انهم يوصلوا لي حاجة انا ما اشوفها في الفيلم؟
1: هو دائما من الضروري انها تكون توصل الحاجة، عدا ذلك إن يعني ما تسوي موسيقى لمجرد إنها تملي فراغات.
0: لا، أنا أقصد شيء آخر. أنا أقصد إنه الآن هل الموسيقى اللي إحنا نشوفها في الفيلم هي تكملة شرح لمثلاً مشهد، مثلاً مشهد لمثلاً هطول أمطار مع رجل مثلاً، تخيل معي الآن المشهد مع المستمع، مشهد لأمطار غزيرة فيضان، رجل على حافة الصخرة في وادي وأنا أشاهد المشهد، أنا أريدك الآن تسقط الموسيقى على هذا المشهد عشان يصل المشهد لذروته من الخوف، من البرد، خوف الرجل أنه المنسوب يرتفع قبل أن يصل الإنقاذ، أم أنه هذا المشهد نفسه الموسيقى هي من تكمله؟
1: طبعا الموسيقى هي من تكمله وتكمله فكرة الموسيقى، ونفس الشيء الآلات المستخدمة في هذاك الجزء أو المقطع. فهذه كلها أشياء حسية، فإحنا هذا البعد الآخر يخليك أنت يعني يكمل المشهد مرات حتى لو شفته بدون موسيقى بتحسه
0: عادي
1: باهت ما قدر يوصلني. لكن على سبيل المثال في واحدة من المشاهد دامنا الطرينة انترستيلر، في مشهد اللي هو في كوكب والله ما يحضرني اسمه، راحوا كوكب، هذا الكوكب كل ساعة في هذاك الكوكب تعادل 7 سنوات في الأرض. فكان صوت الموسيقى مدروس إنه يوصل هذا الشيء، مع أنه معظم الجمهور بعدين فهموا السالفة، لكن تسمع إنه كل دقيقة كل ثانية 1.35 أتوقع في دقة نقر،
0: إنه هو يشعرك بالضبط إنه الوقت مختلف.
1: لكن في نفس الوقت الآلات كانت أهدى من الموسيقى في المشاهد الثانية، وفي نفس ما تقول تدرج زين، إنه يا أخي إيش بيصير لهم؟ في فراغ، تحس بفراغ والمشهد فارغ بس تحس بالفراغ في الموسيقى.
0: هو يحكي لك، هو بالضبط يحكي لك مسألة الكواكب، إنه في بعض الأحيان تسمع فراغ أو تحس بفراغ كبير صحيح جدا مقابل صحيح مثلا السنوات اللي تقضيها على الأرض، هي مقابل مثلا سنوات ضوئية، والسنة الضوئية كم تعادل على الأرض
1: بالضبط. فهذه يعني إجابة للسؤال، أيوة الموسيقى تنقل هذا البعد المهم والحس المهم اللي يريده المخرج يعني.
0: جميل. بالنسبة أيضا ل استلهام الموسيقى قبل أن نخرج إلى الفترة الدينية أيضا لأذان العصر، أنت بالنسبة لك تصوغها استلهام الموسيقى تصوغها أشياء معينة، سواء من ضمنها الهوية، الثقافة، المكان، التجارب الشخصية، كل هذه التفاصيل تجعلك أنت تسقل من هذه التفاصيل كلها الحاضرة في الفيلم مشهد موسيقي معين أو مشهد موسيقي يصاحب الفيلم كامل.
1: والله هي كلها يعني مكونات لابد منها ولا مفر يعني لازم إنه، لكن كيف إنك تستلهم بعيدا عن التراكمات الثقافية بعيدا عن البيئة، وطبعا هذا شيء أساسي، ولا ما بنقدر إذا ما عندنا ثقافة وأرشيف ما بنقدر إن نوائم هذه هذه هذه الثقافة في أعمال عصرية. لكن هناك يعني دائما هي تحدي الفنان الأزلي كيف يبدأ الشغل، كيف يستلهم يعني إنه يطلع مقطوعة. فكل فنان له طقوسه يعني، فأنا طقوسي أمانة حتى وإن كان الموضوع ما مرتبط باللي اشتغل عليه، انا اسمع كثير افتح التسجيلات لاعياد الوطنيه السابقه واخليها شغاله زيد واسمع واسمع واسمع. بعض الاحيان اخذ بريك اروح اسمع مثلا فنان العرب محمد عبده.
0: ايش الرابط بين الشيئين؟
1: هو شيء مرتبط بالشخص نفسه يعني. فانا مثلا انا يعني عندي حب كبير لمثلا الفنانة فيروز والمدرسة الرحبانية.
0: بالمناسبة فيروز ليش يسمعوها الصبح يعني؟ ما تنسمع العصر عادي؟ لا
1: شوف انا ما يعجبني تقول ليش تسمع كل الوقت
0: ليش ارتبط يعني؟ لا هو اوكي هذا خلينا نقول لك خارج النص. ليش ارتبط استماعها بالصبح يعني صباح كوب قهوة وفيروز ما تسمعها؟
1: هو ارتبطت باللحظة مع كوب القهوة مع لحظة الصمت انك انت الحين تستوعب يومك، فدائما كانت مرتبطة بهذا الشيء بحكم. وفي جانب بعد وهذا شيء، دائما أغاني فيروز أغاني بسيطة.
0: أوكي إيش صار لو نسمع رزح الصبح مثلا؟ هزاع إيش رأيك؟
1: بيثير الديناميكية فينا.
0: إيش رأيك أنت؟ لازم فيروز
1: اصلا ما تقدر أيوة. لا بعد يقول لك تسمع رزحة وتكون جالس.
0: لا بعد يقول لك هزاع يقول لك أنه يعني فيروز وكوب شاي وخبز عليه جبنة حلوم و أيوة أوكي سمعت أوكي. إيش صار لو سمعت فيروز وأنا مثلا أتريق ريوق عماني بلاليط والقيمات وقروص وعسل
1: بعد يصير
0: نفس المشهد يصير. طيب نرجع لنفس الموضوع الحين هذا بس كان خارج شوي عن النص لأن أنا كان عندي سؤال فضولي يعني.
1: هذه الطقوس هي اللي يعني، وحتى إن كانت غير مرتبطة بالمشاريع هي اللي حالة الارتياح حالة صفاء الذهن أحيانا تفيد إنك تولد الأفكار. لكن في الجانب الثاني حالة الضغط والعشوائية أحيانا تولد طيب نفس الشيء أفكار.
0: أنت ذكرت لي إنه الهوية السمعية للأكاديمية السلطانية استنبطت من 3 ثواني لموسيقى معينة صحيح؟
1: هو
0: آخر مقطع موسيقي لل
1: هو هذيك اللي هو يسمى السونيك أو أيه اللوجو سونيك
0: اللي هي خلينا نقولك عقدة الموسيقى.
1: أيوة.
0: طيب اليوم لو نرجع شوي مثلا الفنان أو صانع الهوية الموسيقية أو صانع الرؤية الموسيقية سواء للأفلام للهوية البصرية لأي كائن من كان من للموسيقى، هل وضعه يعتبر نفس وضع مثلا المؤلف المسرحي أو المؤلف الدرامي أو المؤلف لمسلسلات أو كاتب أو غيره يحتاج إلى أمر معين، أم أنه فقط كذا ممكن تكون مثلا في سيارة؟ لأن البعض يقول لك أنا أحب أكتب أو أحب ألف أني أكون في مكان مختلف شوي، أسافر عندي طقس معين، ما أريد صدعة ما أريد إزعاج. في بعض الأحيان مثلا على غرار الشعراء، الشاعر ممكن هو في السيارة شاف مشهد معين أو خطر في باله أمر معين كتب عليه، هل المؤلف الموسيقي هو نفس المعنى يسقط عليه نفس الأمر اللي على المؤلف المسرحي وغيره؟
1: بالفعل نفس الشيء. طيب. هي فكرة وتجي يعني مثلا
0: كيف تألف
1: يعني؟ هذه الفكرة تعرف أني كنت في الطائرة لما جتني وكنا نتراسل أنا وصديق أحمد الموسوي. فكنت أذكر متوجه للبنان يعني، فكنت في الطائرة
0: من كذا تبى تسمع فيروز؟
1: فكنت في الطائرة فسبحان الله جت فقلت لهم انتظر أني أوصل لحد ما فطول بعد ما وصلت على طول يعني بدينا نشتغل فيها يعني. أول شيء ما تعرف متى تجي الفكرة
0: فجأة
1: أحيانا تجي أنت مهيئ الأمور هادي وكل شيء لكن مستحيل تجي. احيانا تكون انت في عز الضغط او في عشوائيه معينه تجيك، احيانا صدقني انها تجي بموقف. يعني انا اذكر انه اذكر عملت واحده من المقطوعات الموسيقيه كانت لمطارات عمان في الاحتفال العيد الوطني قبل كم سنه، وكنت انا في ذيك الفتره كنت اشتغل لعمل اخر، فتعرف خبرتك اني ناقص اسمع الاغاني العمانيه وكذا، ففي واحده من الاغاني العمانيه علقت في عقلي هذيك الفتره، لكن ما اعرف ايش اسوي بها، ما عرفت ايش
0: نحتاجها
1: والله، وحتى ما كنت حاسب اني بحتاجها يعني. لكن سبحان الله دار حوار انه واذكر احد زملاء عندي في في في في في شركه عمق يعني قالوا ليش ما نسوي موسيقى من عمان لين مسندم. هذه العباره فقط يعني. فسبحان الله من هنا قلت لهم خلاص هذه انا عندي الفكره وعندي كل شيء، فبديتها من يعني كما تقول ولفت سالفتين. هذا الموقف والموقف اللي هو ان هذيك الاغنيه عالقه في ذهني. هل كنت مخطط لهذا الشيء؟ بتاتا ابدا. هل كنت عارف اني بتستوي في يوم مقطوعه موسيقيه؟ ابدا. لكن هي دائما هذه المصادفات. لكن الشخص الفنان جميل انه دائما يغذي نفسه، يمارس طقوسه.

0: استخدامنا للآلات الشرقية مثلا، مثل نفس احنا ما نستخدم الآلات الشرقية هم يستخدموا الآلات الشرقية. عذرا. نفس الشيء في بعض الأغاني ممكن حتى تدمج وتصير نفس الماشب أو الميدلي عادي ترى.
1: مثل إيش؟
0: هي مش لبنانية مثلا، ممكن تكون في سوريا يعني، في مثلا يا مال الشام مثلا الأغنية المعروفة مثلا، أو مثلا ممكن هذيك نمسكها كأغنية وندخلها يعني بسرعة والزمن في إيقاع عماني أو أو أو في إيقاع المنطقة الخليجية بسيط. أي. ممكن يركب هذا الشيء. فإن تندمج وتذوب هذه اللي هي الفنون مع بعضها، هذا شيء بالعكس جديد.
1: هذا هذا نوع من ال من الـ الفكر اللي...
0: لكن لا استكمال مثلا احنا عندنا مثلا ميدان في في عمان، لو دي مثلا تشوف في لبنان ايش عندهم اللي نفس الميدان عندهم،
1: شو عندهم؟
0: يسمى بيوت عتابة.
1: اوكي.
0: فنفس الميدان
1: وتاخذ تاخذ من
0: تاخذ منها من وحتى في نفس المساجله. يعني في شخص روايه بنفس القافيه
1: تاخذ مثلا من المآذن من الصور اللبنانيه وصور العمانيه بالضبط. وهي امتزاج كبير جدا. عموما مستمعينا الكرام، سنتوقف الان الى الفقره الدينيه لاذان العصر، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال ما تبقى من برنامج محطات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. العشر دقائق الأخيرة من عمر محطات لهذا اليوم، بالتالي نتوقف مع ضيفنا عبد الملك بن طارش اليعقوبي، مخرج سينمائي وصانع رؤية موسيقية وصانع أيضا هويات سمعية عديدة. عبد الملك، لربما في العشر دقائق الأخيرة نستذكر شيء من يعني المشاهد اللي تحولت إلى مقطوعات موسيقية على غرار أيضا العديد من الأفلام، لكن اليوم لما نتحدث عن المشهد اللي نشاهده في الفيلم مثلا، كيف يتحول إلى عيون موسيقية؟ يعني أنت الآن قاعد مثلا كلفت بصناعة الرؤية الموسيقية لفيلم معين، متى تعتقد أنه هذا المشهد يحتاج فعليا أني أنا أسقط عليه موسيقى معينة كذا تخرج عن المألوف عن الفيلم مباشرة، تجعلها يعني صناعة بي بي بي بطريقة مختلفة لدرجة أنه الناس لما تنظر هذا الفيلم ينتظروا هذه اللقطة أو هذا المشهد أو هذا المشهد يذكرهم بفيلم؟
1: هو هذا الشيء يرتبط ارتباط كثير بال خلينا نقول بالأكشن اللي صاير في هذاك المشهد. فكلما كان العلاقة بين صناعة الموسيقى لمشهد معين أو خلينا نقول سكشن معين في فيلم معين تكون بادية من قبل حتى لا تبدأ أنت تجهز في خلينا نقول مرحلة ما قبل الإنتاج أو التصوير، كانت بتعطي هذا يعني هذا المشهد لقيمته وثقله. احيانا حتى الموسيقى المصاحبه او التصويريه هي من تحدد كيف حركه الكاميرا. يعني اذا مثلا خلينا نقول مثلا في شخص يركض او ينط
0: يعني
1: يقفز من من من بنايه او شيء، هنا ما ممكن انت في كموسيقى انك تحط شيء عادي، لازم تجاري هذاك اللي هو الاكشن او الحدث، لازم انك تجذب الانتباه، لازم انك انت مثلا وهذا ما يكون يعني نفسي يكون مدروس في تدرج في استابليش في انترودكشن بعدين توصل لهذه ذروه هذه الموسيقى. فهذا الشيء دائما نلاحظ في بعض الافلام الشخص ينتظر مثلا ماشينا امبسبل مثلا الموسيقى وهذاك واضح انه بعد كل انجاز نسمع هذاك سونيك لوجو مال الاغنيه، فهمت لا كيف؟ فكل شخص بعد يعني بعد الأكشن نسمع الموسيقى ماله بعدين حس إنه كأنها مكافأة جتني إنه سمعتها. يعني حتى مرات في ناس يعني يقولك تجيني قشعريرة يعني لما أسمع الموسيقى مع المشهد، يعني حتى لو عدت المشهد ألف مرة يعني
0: نفس شعورك لما تنجز إنجاز معين وترجع تتذكر تشعر بنفس الشعور بنفس القشعريرة بنفس كمية يعني الطفل الداخل السعيد اللي صحيح يبتسم. صحيح صحيح. طيب هذا يسوقنا إلى سؤال آخر، الموضوع القشعريرة اللي تجيك وقت الفيلم يعني أو المشهد نفسه. لذلك الموسيقى هنا نقدر نقول إنه المؤلف أو صانع الرؤية نجح في إسقاط المشاعر أو إسقاط الموسيقى على المشاعر، ما أسقطها فقط على المشهد.
1: صحيح. فهو أصلا لو جينا نلخص إيش دور خلينا نقول ميوزك كمبوزر أو مؤلف موسيقي أو صاحب الرؤية الموسيقية في هذه الكلمتين، إسقاط المشاعر.
0: أوكي، يعني هذه الحلقة كلها نلخصها في إيش
1: بالضبط؟ إنه الشخص إنه هذا الشخص أو الفنان مهمته إنه يسقط المشاعر في هذا البرودكت أو هذا المنتج السينمائي.
0: جميل. يعني احنا نصل إلى الوقت الأخير من عمر البرنامج، لكن نتحدث عن أشهر صناع الموسيقى التصويرية على مستوى السينما سواء العرب أو العالميين. عندك مثلا عمار الشريعي صانع الموسيقى التصويرية المصري الذي يعني أنجز الكثير من السينما العربية.
1: بالفعل عمار شريعي نفس الشيء، نوجه له التحية، يعني اسم كبير في عمان وله تعاملات كبيرة يعني وأعمال حسب علمي إنه في عمان نفس الشيء في أغاني خالدة كانت في الأعياد الوطنية.
0: جميل.
1: هذه الأسماء اللي هي نفس هذه القامات الكبيرة
0: عندك السوري إياد الرماوي أيضا حقق أعلى نسبة مبيعات على مستوى الشرق الأوسط في
1: عمر خيرت بعد نفس الشيء،
0: عمر خيرت بالفعل وخالد الكمار، لكن يبقى الأشهر عالميا اللي يعد صاحب أفضل الأعمال في هوليوود هانز زيمر، أعتقد ألماني
1: سليمان، نعم
0: يعتبر من أفضل من حقق يعني أعمال على مستوى هوليوود.
1: صحيح بالفعل. أنا كشخص يعني يمكن أحب هانز زيمر كثير، يمكن حضرت له أكثر من 3 حفلات يعني في يعزف كل المقطوعات لايف أو بشكل مباشر. إيش اللي يميز هانز زيمر؟ وهذا شيء يمكن أحس إني شابهني أنا، إنه يدمج عنده فهم كبير في في في مثلا لو نتكلم مثلا فيلم دارك لو باتمان، عنده فهم كبير مثلا كيف ممكن يعكس السوداوية.
0: أي
1: واضح، لا عنده هذاك الفهم. فهذا الفهم ربطه بموهبتين، الأوركسترا التقليدية اللي هي تتكون من آلات نحاسية وآلات نفخ ونقر وإلى آخره، بالموسيقى الحديثة اللي هي الإلكترونية. فهذا الدمج هو اللي يعطي هذا البعد.
0: جميل.
1: اثنين، دائما يكون عنده، شايف لما يكون عندك نفس الكيكة وآخرها كرزة، دائما هو يحط في كل عمل كرزة. فمثلا عندك في مثلا واحدة من الأعمال أو الأفلام، نسيت إيش اسمه، دخل آلة دودوك مثلا، هذه آلة نفخ صغيرة وما ينفخها يعني أو يؤديها غير قلائل. فأذكر أنه في عازف اسمه بيدرو، وهذا بيدرو سبق أنه حتى اشتغل مع الموسيقار العالمياني يعني، والحين هو موجود في فرقة هانز زيمر. عندك مثلا اللي هو آلة الأورغان، في مثلا هي اللي تعتبر بالنفخ والضغط، فيها مقابس كذا بدخلها في انترستيلر. ففي هذه الآلات، فدائما في كل شيء تحس انه في آلة يعني جميل، لدرجة انه في بعض الأعمال صنع آلات الموسيقية الخاصة ومستوحاة لهذاك العمل يعني.
0: جميل، احنا نصل الى الختام. شكرا جزيلا لك عبد الملك.
1: شكرا عبد الله، سعدت بهذا اللقاء،
0: واحنا سعدنا كثيرا بهذه التفاصيل الكثيرة اللي تابعناها معك.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا جزيلا لعبد الملك بن طارش اليعقوبي، مخرج سينمائي وصانع رؤية موسيقية، في من خلال تواجده معنا في هذه الحلقة. كنا معكم في برنامج محطات الذي أتاكم من 2:30 إلى 4 عصرا عبر إذاعة سلطنة عمان. كان معكم في إعداد هذه الحلقة محمود سالمي، وكان معكم في الإخراج هزاع الراسبي، وكمن يقول بأن الموسيقى التصويرية في السينما كالكرزة الأخيرة التي توضع على كعكة عيد الميلاد. شكرا لكم، كان معكم من خلف المايك عبد الله بن راشد الكعبي، هنا محطات، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: بنحو 200 مليون ريال عماني إجمالي الأرباح لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنهاية النصف الأول من عام 2026.
1: مقتل 9 أشخاص في جنوب لبنان إثر غارات جوية إسرائيلية، ونواف سلام يحذر من التصعيد قائلا إنه يقوض فرص الاستقرار في جنوب لبنان.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام وإلى التفاصيل. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة.
1: ارتفع صافي أرباح شركة طوكيو للاستكشاف والإنتاج ليتجاوز 199 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي إنتاج الشركة أكثر من 228 ألف برميل نفطي مكافئ يومياً. أما مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال فوصل إلى 55% من الإنجاز.
2: أكثر من 199 مليون ريال عماني صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي، وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبير في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليونا ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. ويأتي هذا الأداء مع ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام والمكثفات والبالغة 11 مليونا و600 ألف برميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ب 8% والبالغ 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. كما حققت الشركة ارتفاعا في معدل التدفق النقدي المعدل من العمليات التشغيلية بنحو 14% ليتجاوز 331 مليون ريال عماني، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع حجم المبيعات. وأشارت النتائج المالية إلى استثمار أوكيو للاستكشاف والإنتاج 132 مليون ريال عماني كنفقات رأسمالية منذ بداية العام الجاري، منها استثمارات في أصول النفط والغاز ونفقات استكشاف، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية نمو الشركة وتنفيذ المزيد من الأعمال مستقبلاً، فيما ارتفعت نسبة العائد على رأس المال المشغل بنحو 30% لتبلغ 67%. وعلى مستوى إجمالي الإنتاج فقد شهد ارتفاعاً قارب 3% ليتجاوز 228 ألف برميل نفطي مكافئ يومياً، كما اكتملت أعمال الصيانة الدورية الشاملة لمحطة معالجة الغاز في منطقة الامتياز رقم 60. وفي الوقت نفسه حققت الشركة تقدماً جيداً في عمليات الاستكشاف في عدد من مناطق الامتياز، كذلك واصل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال تقدمه متجاوزاً 55% من أعمال الإنشاءات. وتواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعزيز النمو العالمي من خلال دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية مستندة إلى مذكرات التفاهم مع الشركات المحلية والعالمية، بما يدعم النمو المستدام لقطاعي النفط والغاز على المدى الطويل.
0: بدأت اليوم بصلالة أعمال الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات القيادة ورأس المال البشري والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي من داخل سلطنة عمان وخارجها. يناقش الملتقى أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة أثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. تضمن الملتقى تقديم عدة أوراق عمل تناولت عدة موضوعات شملت الذكاء المؤسسي والتحول من رقمنة الخدمات إلى أنسنة الأنظمة والخدمات الرقمية والقيادة الصامدة في زمن التحول والحوارات الاستراتيجية لمستقبل العمل والإنسان. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: استقبل شؤون البلاط السلطاني وبالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين للعمل جنودا مستجدين لبدء برنامج التدريب العسكري المقرر بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوظيفية وفقا لمقتضيات الواجب الوطني بعد اجتيازهم مراحل التقييم والقبول المختلفة. وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب والتأهيل العسكري بمركز تأهيل وتدريب العسكريين بوحدة أمن شؤون البلاط السلطاني وفقا لبرنامج تدريبي متكامل يشمل التدريبات العسكرية ومهارات الميدان ومهارات المشاة واللياقة البدنية، إضافة إلى برنامج معرفي متنوع حول الانضباط العسكري واللوائح والأنظمة والقوانين العسكرية.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، بينما حذر رئيس وزراء لبنان نواف سلام من التصعيد قائلا بأنه يقوض فرص الاستقرار في جنوب لبنان.
1: قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في أحدث الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات بصاروخ وطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل بالعاصمة الأوكرانية. هذا وشنت أوكرانيا هجوما موسعا بطائرات مسيرة خلال الليل، حيث استهدفت أكثر من 600 طائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في أنحاء روسيا.
3: يعتبر قسطنطينوف رئيس برلمان القرب أن مطالبة أوكرانيا بهدنة في البحر الأسود هي مجرد خداع، لأن كييف هي التي بدأت باستهداف السفن التجارية الروسية حسب تعبيره. وكانت وكالة رويترز قد أعلنت نقلا عن مصادرها بأن أوكرانيا عرضت على روسيا عبر وسطاء وقفا متبادلا للضربات ضد الأهداف المدنية في البحر الأسود، ما يوضح أن القصف المتبادل للسفن والموانئ بين الجانبين بلغ حدا بالغ الخطورة. وقالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن القصف الجوي الأوكراني خلال الأسبوعين الأخيرين أسفر عن تضرر 11 مصفات روسية، ما تسبب بأزمة وقود حادة دفع روسيا وهي أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم إلى استيراد الوقود. فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن صواريخ فلامينغو أوكرانية الصنع أصابت منشأة للصواريخ على بعد 900 كيلومترا في العمق الروسي. كما أعلنت الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها دمرت وحدتي معالجة في مجمع صناعي ضخم في منطقة لينينغراد، واستهدفت مسيراتها قرابة 240 هدفا في منشآت الطاقة الروسية. وقد أفاقت موسكو اليوم على حريق هائل في مستودع لشركة وايلدبيريز للتجارة الإلكترونية في قصف ليلي بالمسيرات الأوكرانية. من جانبه هدد الرئيس الروسي بالاستيلاء على سفن الدول التي تعترض السفن الروسية في المياه الدولية، وشددت موسكو على أن الضربات الروسية على الموانئ الأوكرانية أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية بنسبة 60%، ما يشكل خسارة تقدر ب 700 مليون دولار شهريا، وأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة رايسكويا في دونيتسك، وأنه تم تدمير أكثر من 5200 طائرة مسيرة وسبع زوارق مسيرة وأكثر من 700 آلية ومركبة قتالية وعشرات المدافع ومحطات الحرب الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي. نشير أخيرا إلى أن بعض الأصوات حتى القريبة جدا من موسكو باتت تطالب بفتح قنوات للحوار مع الناتو، الأمر الذي دعا إليه أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي ماسديكوف، الذي اعتبر أن حوارا من هذا النوع سيساعد على تكريس الاستقرار العالمي. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: دخلت تركيا مرحلة جديدة بعد إقرار البرلمان التركي الإطار القانوني لما يعرف بمشروع تركيا بلا إرهاب، في خطوة تنقل المسار من الجانب السياسي والأمني إلى مرحلة التنفيذ. وتطرح أنقرة هذا التحول باعتباره جزءا من رؤية أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار ليس داخل البلاد فحسب، وإنما في محيطها الإقليمي أيضا.
4: بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع مع حزب العمال الكردستاني، تسعى تركيا إلى طي صفحة واحدة من أطول وأعقد قضاياها الأمنية عبر مسار تركيا بلا إرهاب. إقرار الإطار القانوني للمسار في البرلمان بأغلبية واسعة يمثل محطة مفصلية، لكنه لا يعني نهاية العملية، فالمرحلة المقبلة تتعلق بترجمة القرار إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها استكمال عملية نزع السلاح، ثم معالجة التداعيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي خلفها الصراع الطويل. وفي الرؤية التركية لا يتوقف الهدف عند حدود تركيا بلا إرهاب، بل يمتد إلى مفهوم أوسع هو منطقة بلا إرهاب. وقد ربطت أنقرة بين نجاح المسار الداخلي وبين تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار، خصوصا سوريا والعراق. وتكتسب سوريا والعراق أهمية خاصة في هذا السياق بسبب تشابك الملف الكردي ووجود تنظيمات مسلحة وشبكات مرتبطة بالصراع التركي خارج الحدود. ولذلك فإن أي تحول حقيقي في المشهد التركي يمكن أن ينعكس على ترتيبات الأمن في شمالي سوريا والعراق، وعلى طبيعة تعامل أنقرة مع هذه الملفات في المرحلة المقبلة. أما إيران فتراقب بدورها هذه التحولات باهتمام في ظل وجود عامل كردي مشترك وتشابكات أمنية على حدودها مع العراق وتركيا. وهكذا تبدو تركيا أمام فرصة لإعادة تعريف مفهوم أمنها من التركيز على مواجهة تهديد مسلح استنزف مواردها لعقود إلى توسيع هامش الحركة نحو بناء بيئة أكثر استقراراً في جوارها. لكن نجاح هذه الرؤية سيبقى مرتبطاً بقدرة أنقرة على استكمال نزع السلاح وضمان ترتيبات مستقرة في سوريا والعراق ومنع انتقال التوترات الإقليمية إلى الداخل التركي. ومن هنا فإن تركيا بلا إرهاب قد لا تكون مجرد عنوان لمرحلة أمنية جديدة داخل البلاد، بل بداية تحول أوسع في موقع تركيا ودورها ضمن معادلات الأمن الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصبات، أنقرة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى أكثر من 50 وفاة وعشرات الجرحى، وملحقا أضرارا بمئات المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين، كما تم إجلاء أكثر من 5000 شخص نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 على مقياس ريختر.
0: أما كولومبيا فقد تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضربها 290 وفاة وإصابة ما يقرب من 4000 شخص، في حين لا يزال نحو 400 آخرين في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و14 درجة، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. في أسبانيا ضرب زلزال نادر بشدة 5 درجات مدينة غرناطة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، إلى جانب إلحاق أضرار بمبان عدة في المدينة. ودعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن واجهات المباني والشرفات المعرضة للانهيار.
1: ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات اجتاحت ولاية إندنيانا وسط غرب الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات إجلاء السكان من المناطق المتضررة. وأفادت السلطات بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات قياسية، ولا سيما نهر وايت، ما تسبب في غمر عدد من المناطق بالمياه وإجلاء مئات السكان، بينما استخدمت فرق الطوارئ القوارب المطاطية لإنقاذ العالقين. وأعلنت أكثر من 12 مقاطعة في الولاية حالات طوارئ محلية، فيما شهدت مدينة إنديانابوليس أسوأ فيضانات لها منذ أكثر من 30 عاما. وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرات الأشخاص والحيوانات الأليفة من المناطق التي غمرتها المياه.
0: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: بنحو 200 مليون ريال عماني إجمالي الأرباح لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنهاية النصف الأول من عام 2026.
1: مقتل 9 أشخاص في جنوب لبنان إثر غارات جوية إسرائيلية. ونواف سلام يحذر من التصعيد قائلا إنه يقوض فرص الاستقرار في جنوب لبنان.
0: حصل برنامج البكالوريوس في علم الطب الحيوي مع التدريب السريري بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس على اعتماد دولي للمرة الثانية بعد استيفائه المعايير والمتطلبات، ما يمثل 3 دورة اعتماد دولية على التوالي للبرنامج للفترة من 2025 إلى 2029. وجاء هذا الإنجاز عقب تقييم ضمان الجودة الخارجي الدولي الذي أجراه معهد العلوم الطبية الحيوية بالمملكة المتحدة، وأقرته الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم رسميا في 8 أبريل من عام 2025، ما يؤكد على جودة البرنامج وتميز خريجيه وخبرة أعضاء هيئة التدريس، كما يعزز فرص خريجي البرنامج في التوظيف والتنقل المهني على المستوى الدولي.
1: حقق قطاع السياحة في سلطنة عمان مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلا ارتفاعا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع ليبلغ 293 مليون و800 ألف ريال عماني، كما تجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني.
5: مؤشرات نمو إيجابية حققها قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تنامي دوره بوصفه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للتنويع الاقتصادي ورافدا أساسيا لتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة ب 6.5% ليبلغ 293 مليونا و800 ألف ريال عماني. أما بالأسعار الثابتة فقارب 280 مليون ريال عماني. وتجاوز إجمالي الإنتاج السياحي 610 ملايين ريال عماني بزيادة قاربت 10%، كما ارتفعت القيمة المضافة الإجمالية المباشرة للقطاع بأكثر من 6% لتتجاوز 286 مليون ريال عماني. وأشارت البيانات إلى استمرار اتساع مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي مدعومة بالنمو الذي سجلته معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة، إذ حققت خدمات الإقامة على معدل بنحو 25%، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنحو 20%، ثم خدمات النقل بنحو 19%، وخدمات المطاعم 18%. ويتسق أداء القطاع مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% بحلول عام 2030، ثم إلى 5.3% بحلول عام 2040، في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة في تحقيق النمو المستدام. وتواصل وزارة التراث والسياحة بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص العمل على تطوير الخدمات السياحية وتعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات والتجارب في هذا القطاع، إضافة إلى استهداف أسواق جديدة بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي ويدعم إيجاد فرص العمل ويرفع تنافسية المقصد السياحي العماني، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
0: بعد 25 يوماً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، اختتمت بولاية جعلان بني بوعلي فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة في نسخته الرابعة، والتي شهدت حضوراً وإقبالاً واسعاً من الزوار والسياح. وأسهم الملتقى في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية بمحافظة جنوب الشرقية.
6: وسط أجواء صيفية استثنائية تميزت بنسمات البحر العليل، شهد ملتقى أجواء الأشخرة الموسم الرابع فعاليات متنوعة وحضورا لافتا من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، وتضمن مسابقات تفاعلية وعروضا مسرحية وترفيهية. سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى:
7: هناك إقبال جيد لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة النسخة الرابعة. في كثير من الأيام متوسط عدد الزوار يتجاوز 10,000 زائر. أكثر من 75 فعالية نظمت وقيمت على مدى أيام الملتقى، سواء كان ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو تراثية. هناك معارض نوعية لكثير من الجهات، أكثر من 63 رائد عمل وحرفي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة. أثر سياحي ملحوظ، كذلك أثر اقتصادي على كثير من القطاعات.
6: وعكس نجاح ملتقى أجواء الأشخرة الرابع لهذا العام في تقديم برامج متنوعة للمرأة والطفل، وجمع بين الترفيه والهوية الثقافية.
8: سالم بن حمد السعدي: ملتقى أجواء الأشخرة ما لمسنا فيه هو التنوع بين الفعاليات السياحية والتراثية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي يؤكد أن الأشخرة تمتلك مقومات قادرة على استقطاب الزوار، وأن هذا الملتقى انعكس أثره على الحركة الاقتصادية في نيابة الأشخرة.
9: مبارك بن سعيد الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبوظبي. صراحة استمتعنا جدا في مهرجان الأشخرة، وهذه المرة الرابعة نكون من زواره ورواده، لما يتميز من وجود نخبة من المتميزين من مهتمين بالتراث، وكذلك في هذه الأجواء الجميلة في ولاية جعلان بني بوعلي.
6: الملتقى شهد حركة اقتصادية وسياحية نشطة في مختلف مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين. النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة ركزت على ترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة صيفية رئيسية في سلطنة عمان. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي، محافظة جنوب الشرقية.
1: بتكلفة 8 ملايين ريال عماني يقترب مشروع ميدان الداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضرية متكاملة، بعدما بلغت نسبة الإنجاز فيه 67%، ليخطو المشروع مرحلة جديدة نحو استكمال مرافقه التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاستثمار في مساحة تقارب 145 ألف متر مربع. كما يتجه مشروع الميدان ليكون نقطة جذب تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية وتفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضيف بعدا جديدا لجودة الحياة والمشهد الحضري في محافظة الداخلية.
0: تواصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الوسطى، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 28 مليون ريال عماني. شملت ربط الشبكة الكهربائية في ولايات المحافظة بالشبكة الرئيسة، ورفع سعة شبكة التوزيع بالمحافظة ورفع كفاءتها، وكذلك رفع مستوى المرونة بها، ما يعزز اعتمادية المنظومة ويقلل الفاقد بها، وبالتالي يحقق الامتثال لمعايير أمان الشبكة. يأتي ذلك في إطار خطط شركة نما لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق خدمتها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة.
1: بلغ عدد مراكز السند للخدمات المصرحة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 922 مركزا في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتقدم هذه المراكز نحو 400 خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى توفير أكثر من 2200 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار أن المراكز شهدت نموا في زيادة عدد الخدمات المقدمة وارتفاع عدد الجهات المرتبطة إلكترونيا وتوسع استخدام المنصات الرقمية إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن مراكز سند أسهمت في تقريب الخدمة من المستفيد وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهة مباشرة، ما وفر الوقت والجهد وخفض تكاليف التنقل.
0: أسهمت التوسعة الجديدة لشركة الصفا للأغذية في رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الدجاج اللاحم إلى نحو 60 مليون طائر، فيما تبلغ طاقة الذبح 200 ألف طائر يومياً. وتضم منظومة الشركة نحو 225 مزرعة للدجاج اللاحم، وتمثل التوسعة الجديدة للشركة استثماراً استراتيجياً في مستقبل صناعة الدواجن وتطوير منظومة إنتاجية متكاملة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتمنح الشركة القدرة على خدمة السوق المحلي وتعزيز إسهاماتها في الأمن الغذائي وتوفير قاعدة إنتاجية تتيح لها التوسع في الأسواق الإقليمية وخاصة الخليجية.
1: تكثف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملاتها الرقابية على محطات الوقود على طول الطريق ضمانا لحقوق المسافر وسلامة المضخات والخدمات المساندة. لتفاصيل أكثر عن الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان مهندس محمد بن ناصر الجهوري من المركز الوطني للقياس والمعايرة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
10: موسم الخريف يعني شهد حركة كبيرة باتجاه محافظة ظفار، أيضا كثير من الزوار سواء من داخل أو خارج السلطنة يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى المحافظة، لذلك يعني ضرورة وجود الرقابة المستمرة على محطات الوقود يعطي ثقة للمستهلك وطمأنينة أكبر بأنه يحصل على الكمية الصحيحة من الوقود وأيضا الجودة المطابقة للمواصفات القياسية، كذلك الخدمات الأخرى المقدمة بالمستوى المطلوب، حيث أن مثل يعني هذه الحملات ترفع مستوى التزام أصحاب المحطات وهذا طبعا ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة. طبعا تختلف من محطة إلى محطة، طبعا هناك عدة أنواع للمحطات، فعندك محطات الوقود المتكاملة، عندك محطات الوقود التجارية، وهذا فيه تفصيل، لكن تقريبا يعني 5 كيلو بين محطة ومحطة على جانبي الطريق. إذا كانت المحطة الوقود هي المحطة التجارية المفترض يكون 5 كيلو، أما إذا كانت المحطة الوقود اللي هي المتكاملة يكون 10 كيلو. وإذا تم ضبط يعني بعض أو تم اكتشاف بعض المحطات ما فيها اللي هو الجهاز الضغط، تم تحريض عدة مخالفات بخصوص هذا الموضوع، في إنه هذه الحملة الرقابية ليست مرتبطة أيضا بس بموسم الخريف أو محافظة معينة فقط. الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مثل هذه الخطط الرقابية في مختلف محافظات السلطنة. أيضا يتم تحديد أولويات الحملات وفق طبيعة واحتياج السوق، وحملات موسم الخريف يعني تعتبر جزء من المنظومة الرقابية المستمرة، والهدف منها هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات وأيضا حماية حقوق المستهلك، وأيضا رفع مستوى الجودة الخدمة المقدمة في السوق المحلي.
0: بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عمان بنهاية يونيو 2026 أكثر من 1,896,000 مركبة، مرتفعاً بنسبة تجاوزت 5%. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المركبات الخصوصية تجاوز 1,500,000 مركبة، فيما وصل عدد المركبات التجارية إلى أكثر من 280,000 مركبة، وسجلت الدراجات الآلية أعلى معدل نمو بين أنواع التسجيل بنسبة تجاوزت 10%، ليبلغ عددها أكثر من 9,000 دراجة آلية بنهاية يونيو 2026.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: بنحو 200 مليون ريال عماني إجمالي الأرباح لشركة طوكيو للاستكشاف والإمتاج بنهاية النصف الأول من عام 2026.
0: مقتل 9 أشخاص في جنوب لبنان إثر غارات جوية إسرائيلية، ونواف سلام يحذر من التصعيد قائلا إنه يقوض فرص الاستقرار في جنوب لبنان. حرر لكم الفترة الإخبارية الثانية حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنا معكم في تقديمها محمد بن حافظ العامري ومحدثتكم حنيفة بنت خميس العبري. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نستطيع.
2: كل شركة تبدأ بفكرة.
3: تطبيق يربط التجار سواء كانت مطاعم أو محلات أو أسر منتجة.
4: هي شركة ناشئة تعنى بتمكين التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
5: وكانت هذه نقطة البداية، كيف أنا ممكن أساعد الآخرين أصحاب الأفكار أنهم هم يتخطوا هذه الصعاب.
6: حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى، أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل.
7: ركزت على المجال السياحي، عندي شغف وحب كبير في هذا المجال، لكن البدايات كانت صعبة لقلة الخبرة.
1: نستطيع. برنامج يلقي الضوء على مشاريع الشباب المختلفة التي حققت النجاح بجهودهم الذاتية من مختلف ولايات السلطنة ومحافظاتها. نستطيع.
8: الإعداد تماضر بن سالم الوهابية، الإخراج سيف بن سالم الجرداني.
6: السلام عليكم، أهلا وسهلا. بالأول الشكر موصول إلى القائمين على هذا البرنامج الشيق والذي يثري إلى رغبة الشباب والشابات وطموحاتهم وما يسعون إليه من تطوير وأعمال لمشاريعهم. بالأول أنا اسمي سعيد بن حمد الريامي، مؤسس شركتي المئة مبدع والبي آي سي للتصاميم الداخلية وهندسة العمران والتطوير. طبعا كانت البداية في سنة 2004 بمنتصف شهر أبريل، وكانت الانطلاقة عبارة عن مؤسسة صغيرة ناشئة تعتمد اعتماد كلي على المارة أو شغلة البركة مثل ما نقول، إلى أن وصلنا إلى سنة 2009 حينها هوت أسعار النفط ووصل سعر البرميل إلى 9 دولار. بدأت الأمور تصعب بعض الشيء، وكنت أنا وقتها أعمل في أحد الشركات بمناطق الامتياز وهي شركات بترولية، وحقيقة الأمر تم تسريحنا من العمل. حينها أدركت ماذا تعني لي المؤسسة أو العمل الحر بالأحرى. حينها قررت أحد القرارين، أما أن أترك العمل الحر وأركز بالبحث عن عمل مرة أخرى، أو أنني أكرس جهدي بتطوير المؤسسة. فكان وقتها شغلي الشاغل والوحيد ألا وهو مصدر الرزق أو الدخل. فقررت بعد حوالي أسبوع من التفكير والدراسة أن أستمر بالبحث عن عمل لكي يكون مصدر رزق، ولكن سيكون طبعا الجزء الأكبر من وقتي هو في تطوير المؤسسة التي نشأتها. حينها بذلت قصار جهدي للتطوير، حيث وبلا شك وأثناء التطوير تأتيني الأوهام بعد التعب والتخطيط بأنه لا شيء يتحقق إلى الآن. فكنت وقتها نفقد الصبر والأمل، وكان الشعور ينتابني بأن أتوقف، لأنني أضيع جهدي ووقتي وبعض المال الذي عندي الذي جمعته من خلال بدايتي في العمل، وإن لا شيء من النجاحات التي أتخيلها ستكون على أرض الواقع. لكن بعدها أخذت نفس عميق وكنت أقول سأكمل المشوار بصبر وسأواصل الطريق وأسأل الله أن يوفقني. فكان دعاء والدي لي أثناء خروجي من بيتي وتقبيل رأسهم كل صباح هو بحد ذاته دافع مشجع لي بالاستمرار والعزيمة، وكنت أسأل الله أن يوفقني دائما في كل خطوة أخطوها للأمام بهذا المجال. عندها سعيت جاهدا للتطوير، فكنت دائما لدي ميول وشغف أن أتابع التصاميم المعمارية والإنشاءات، كذلك عندما أدخل بعض المتاحف والمعارض أو الجوامع وكذلك المساجد الكبيرة. فكانت هذه الأشياء تستهويني حقيقة بشكل كبير، وأحب الإطالة بالنظر إليها ولمس تفاصيل العمل بها والتقرب منها أكثر. واستمر هذا الحال كثيرا إلى أن أدركت إن هذا هو شغفي ومجالي، وربما سيكون هو بحد ذاته نجاحي. فمن هناك يعني طبعا كانت البداية الحقيقية إذ بدأت أبحث عن برامج تصميم وبدايات التعلم عليها قليلا، ومن ثم كانت نظرتي أكبر بأن أستقطب وأتعامل مع أكبر المهندسين المعماريين المصممين وأن أشكل معهم فريق لتكون هي ساعة الانطلاق. فمن هنا بدأت بالتركيز على هذا المجال، وعندما بدأت الدخول في هذا المجال في الميدان أكتشف بأن يوجد منافسين كثيرين في السوق. وهنا كانت لحظة صمت، إذ قلت في نفسي كيف سأصل لمستوى هؤلاء، أو كيف سأصل إلى أقل من مستواهم ولو بقليل. لكن كانت عزيمتي وإرادتي ترشدني بأنني أحاول الوصول إلى مرحلة أفضل منهم. فكان الطريق حقيقة متعبا وشاقا من حيث التجديد والابتكار والتطوير والكلفة التشغيلية والتأسيس. فكانت التحديات التي واجهنا وبشكل كبير هو الدعم المادي، إذ أنه لا يوجد دعم إطلاقا من أي جانب. فكل ما كان كنت أتجه إليه كانت الاشتراطات صعبة ولا نستوفيها. من هناك فكرت طبعا أن أبدأ ببعض المشاريع حتى وإن كانت عائدها المادي الربحي قليل، إلى أنه أحاول أن أضع اسم شركتي بالسوق وأن لا ينطفي اسم الشركة من الوجدان، لأن ذلك سيعد خسارة وبداية من الصفر.
1: ابدأ من الصفر وابني نفسك بنفسك.
9: نستطيع.
6: طبعا حينها قررت بعمل بعض التحديات بالعمل وكذلك بعض المغامرات التي سعيت بها للتطوير، لكنها كانت بعض الشيء مغامرات مدروسة وليست عشوائية. حينها كنت أيقن دائما أن الذي يأتي بالسهل يذهب بالسهل، فكانت المصاعب والمتاعب تزيدني إصرارا وعزيمة، خاصة بعد أن شركتي بدأت ترى النور قليلا. مضى الحال على التطوير بجانب التصميم والإنشاءات مدة من السنوات، إلى أن ولله الحمد أصبحت شركتنا يشار لها بالبنان، وأصبحنا نستقطب عملاء من دول مجاورة في مجال التصميم والتنفيذ والإنشاءات كدولة كالإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر. ولله الحمد، فعندما أقف وأتذكر الماضي وأرى ما أنا عليه الآن، ولله الحمد أحمد ربي على ما أنا عليه، وكذلك يكون الشكر لكل من وقف بجنبي وساندني ولو بكلمة تحفيزية طيبة. وبإذن الله سنواصل ونستمر أن نجعل شركتنا من أحد الشركات الرائدة والمساهمة في دفع عقل التنمية بالسلطنة والنماء إن شاء الله. كذلك نحن كعمانيين شابين وشابات نستطيع فعلا إن شاء الله تعالى نوصل إلى مستويات عالية وننافس ونتحدى فيها الشركات والرؤى التخطيطية عندما تتاح لنا الفرص، وعندما تهيئ لنا الأمور بشكل جيد كذلك تكون أمورنا مدروسة. فإحنا بإذن الله تعالى عندنا الاستطاعة أن نصل إلى مستويات جدا عالية. كذلك أنصح أي من الشباب والشابات

0: أن ينافس عالمياً في صناعة تطوير هذه المحتويات التفاعلية.
1: نستطيع مع تحيات تماضر الوهابية وسيف الجرداني. نستطيع. نستطيع. نستطيع.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الرحلة المسائية المتجددة من إذاعة سلطنة عمان في أثير الخريف.
3: نجدد الترحيب بكم حيث نرصد فعاليات الخريف ونقترب من تفاصيله الجميلة، ونفتح بالتأكيد نوافذ الذاكرة على قصص ارتبطت بالمكان وأهله من هنا من عودة الماضي.
2: لذا التحية المسائية تتجدد لكل عشاق الجمال، لأولئك الذين يعني جعلوا من محافظة ظفار هي الوجهة السياحية لهم، نقول يا هلا ويا مرحبا. وللذين أيضا غادروا هذه الأجواء الطيبة الساحرة الغائمة الماطرة، نقول رحلة موفقة وتوصلوا بإذن الله تعالى بالسلامة والعافية.

0: إذن هذا موعدنا معكم، الموعد الذي يتجدد يوميا من 5 ويستمر معكم إلى 7 بإذن الله تعالى في مناشط وفعاليات وأيضا مراحل مختلفة.
1: تبقى التحية المسائية نقول فيها: تبغي تسعد حياتك، تهتني بالمصيف وتبدد همومك والتحول هنات، اقصد السير وجه في ظفار الخريف وفي صلالة تبسم للحياة حياة.

أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، نجدد الترحيب بكم في هذه المساءات الخريفية الغائمة، ونرجو أن تسعدوا كذا برفقتنا مثل ما نسعد إحنا برفقتكم واستماعكم لنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين.

في بداية هذه المحطات نقدم الشكر لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية، محلات اكسسواري سفار للعطور، وأيضا ذا بيج باونس أريبيا.

0: إذا بعطر لبان هذه تحية مسائية من فريق العمل.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. وفي التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
0: الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بالحاف والمهندس خالد بن عاشور بوس الأسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي.
1: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: ومع هذا المساء الخريفي الغائم نقول تحايا المحبة والود والسلام لكل القلوب إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. اليوم احنا طبعا كالعادة في وجهات متعددة واختيارات مختلفة للأماكن السياحية في محافظة ظفار خلال موسم الخريف اللي يفتح لنا خيارات كثيرة، وكل وجهة لها طابعها وتجربتها الخاصة وتفردها وتميزها، يعني لا سيما في الموسم. من خلال هذه المحطة نحاول نوصف لكم الأماكن والوجهات المختلفة، كيفية الوصول لها، إيش ممكن تفعلوا أو تعملوا هناك، والأنشطة اللي ممكن ممارستها في هذا المكان.
1: نعم، الوجهة وين اليوم عليا؟
0: عين غيب
1: هذه في منطقة عدونب، نعم، بالجزء الغربي من ولاية صلالة. هذه العين المائية يسهل الوصول إليها، يعني تعتبر من العيون اللي ربما
0: قريبة،
1: يعني تحتفظ بطابع معين نظرا لموقعها. هي إحدى الجواهر الطبيعية الخفية في محافظة ظفار، تقع في منطقة عدونب غرب ولاية صلالة. تعد من الوجهات التي تحتفظ بطبيعتها البكر بعيدا عن صخب الأماكن يعني اللي فيها زخم، فعندما تصل إليها تستقبلك الشلالات التي تنساب بين الصخور لتصب في بركة مائية تحيط بها الكثير من الكهوف والتجاويف الصخرية، بينما تكسو الجبال المحيطة حلة خضراء زاهية خلال الموسم. وطبعا المنطقة لها كثير من الخصوصيات، خاصة الجزء الغربي، يعني الامتداد الجبلي أيضا الكبير المحيط بهذه العيون المائية وبعض البرك.
0: إذن هي مكان يعتبر مميز جدا، خصوصا لمحبي الجيولوجيا ومحبين استكشاف مثل هذه الأماكن والمغامرين كذلك،
1: نعم،
0: إضافة إلى كونها ممكن تكون أيضا مناسبة عموما، يعني لعموم الناس والزوار في محافظة ظفار. الفكرة أن الوصول للمكان، أو عفوا اللي يوصل للمكان، بإمكانه أن يمارس المشي أو المسير الجبلي ويستمتع طبعا بتأمل يعني المكان بطبيعته والشلالات و المساحة الخضراء اللي فيه.
1: نعم، هي المعلومة الجميلة اللي نقدمها. طبعا الشيء الأجمل ما شاء الله في محافظة ظفار إنه أغلب العيون المائية المنتشرة هي في بطون الأودية، يعني من السهل الوصول إليها من خلال عبر المركبات، سواء كانت دفع رباعي أو المركبات الأصغر الصغيرة. بعض العيون أيضا الهدف إيصال المعلومة الجميلة حولها وحول التفاصيل البيئية المحيطة بها، وهناك من يعني عنده الرغبة ما شاء الله ويمتلك كذا القدرة والشغف أيضا في رياضة المشي والوصول إلى مواقع مختلفة، بالتالي هذه العيون تعد أيضا من المزارات الجميلة. مثل ما ذكرت، هي تحتاج يعني الرحلة للمشي عبر المسار الجبلي الذي يقود إلى العين، وأكيد الاستمتاع بمنحدرات طبيعية وكثير من الجماليات، انسياب الماء أيضا كشلالات من مواقع مختلفة، التكوينات الصخرية المحيطة بالمكان. كل هذه العوامل تجعل من المشهد يعني أن يستحضر بشغف خاص جدا، وأن يكون هناك التوثيق الجميل يعني كثير من الذكريات الجميلة التي ممكن أن يعني يقف معها الزائر ويستمتع بها في المكان.

0: طبعا بالنسبة للوصول للمكان تقع عين غيض في منطقة عدنب على بعد 45 كيلومتر غرب مدينة صلالة، ويمكن الوصول بالسيارة في بداية المسار ثم المتابعة سيرا لمدة تتراوح إلى 40 و45 دقيقة عبر تضاريس جبلية. يعني اللياقة مطلوبة، اللي ما
1: والله
0: عنده لياقة صعب يمكن يمشي بين هذه التضاريس حوالي 40 دقيقة في مكان مثل هذا. ولكن نتمنى السلامة في كل الأحوال، يعني لكل من يزور هذا المكان، وإنكم تشاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10 أو 72 44 20 10.

0: أهلا بكم من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. كالعادة نحاول كذا نبدأ أيضا المتابعات المسائية من خارج الاستوديو، ناخذ طبيعة الأجواء هنا وهناك ونرصد كثير من المحطات والتفاعلات الجميلة مع الموسم. الزميل محمد بن عبد الله المهري ينضم إلينا في هذه المساحة. يا مرحبا أبو عبد الله.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير لعليا، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، ونحيي أيضا من يستمع لنا في سيارته في مكان معين جالس من خلال ايضا تليفونه يستمع لأثير إذاعة عمان على التردد ايضا لأثير الخريف. اليوم عقيل موضوع مختلف، وانا اتجول هنا في هذه الاروقه اللي ترجعك الى تفاصيل يعني الدرائش القديمه والمعمار الحضري الجميل هنا في البيئه الحضريه. شفت المدرسه، واول ما شفت المدرسه تذكرت هكذا ربما ايام كانت جميله، وكانت البساطه جميله، وتذكرت الطباشير وكثير من الامور. هذه الذاكره خلتني أو ولدت عندي قصة تقديم الشكر والتقدير أيضا لكثير من الناس يعملون أحيانا في الكواليس، هم لا يكونوا ظاهرين بشكلها بشكل الظهور العام، ولكن لهم دور كبير جدا. لذلك اليوم سأخذ في سوالف عوت الماضي سالفتين لشخصين مختلفين. بداية معي سالمين بن عبدالله اليعربي، هو يقوم بتجسيد أيضا معلم في المدرسة هنا في البيئة الحضرية في فعالة عوت الماضي من تقريبا سنتين، ولكنه انضم الى اصدقاء البلديه في مركز البلديه الترفيهي من البدايات ايضا، فكان يعني يعمل في التنظيم ثم في كثير من الامور، وحتى تدرج ووصل الى هذا المكان. ونتعرف على قصته سريعا كيف اضاف ايضا الى فعاليات موسم الخريف. جيت مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، كيف الحال؟
1: انا ما اريد اكبرك يعني، لكن 97 ترى. ها
2: الله يعطيك الصحه والعافيه يا حي وسهلا.
1: أنا جاءت في 97 في أصدقاء البلدية.
2: نعم، لأن في 97 فكان في إدارة البلدية مشرف على المسرح يعني في الفنون الشعبية، وبعد ذلك يعني تطورت من مشرف إلى يعني منظم في المهرجانات كما تقول الفعاليات. نعم أي نعم، وبعدين قصت اللي هناك، وبعدين قمت الحين
1: عشان تعينت معلم من سنتين.
2: من سنتين نعم، دور المدرس صار لي سنتين. نعم.
1: طيب جميل أيضا سالمين إنه نتحدث عن 21 سنة تقريبا، ولكن أكيد كل هذه السنوات أضافت لك أيضا خبرة تعامل مع الناس التنظيم.
2: أكيد فإحنا نشوف كل سنة يعني لما يكون نقص التعليم حسب كل سنة إحنا نتعلم، ما نعلم الأولاد إحنا نتعلم، لأن إحنا السابق لما كنا ندرس كان مختلف عن الحين، فالحمد لله يعني.
1: تذكر طفولتك؟
2: أيوة طيب، بديت المدرسة يعني في أيام السبعينات. أي نعم، بدينا في أيام السبعينات التدريس، فكان المدرسين وكان التعليم يعني شيء مهم بالنسبة لنا في الماضي. نعم،
1: يعني وأنت موجود في المدرسة أحسك إنه سالمين تذكر يعني أنا السنة الماضية وأنا حطينا لكم هناك في المجيد يعني شدني الطباشير، ما عاد يستخدم لها في المدارس، وايضا الصور الخشبيه، وقمت لنا احيانا حتى نمسح
2: الطاولات لما كانوا يعني خشبيه، كانوا ثلاثة اشخاص يجلسون في الطاوله، فذا كان تحق طيبه يعني بامانه. فالحمد لله يعني نشكر بلديه المخوار غرز سعادتك،
1: يعني ربما اعطتك فرصه ايضا الاخوه، اعطتك فرصه انك انت تقوم بدور تدريسي وتتذكر ايضا طفولتك وتتذكر ايضا المدارس. هذه المشاركة اليوم تضيف لك أكيد كثير من الخبرة، وتدخل أيضا في مجال التعامل من خلال الفعاليات المختلفة. نتمنى لك سالمين كل التوفيق، نقول بالذات سالمين لأن أنت تعين خلاص في سنتين زين، ونتمنى أيضا نزورك إن شاء الله في المدرسة بتفاصيل المختلفة. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: أيضا مشاهدي الكرام، ذاكرة أخرى، وهذه المرة ذاكرة مرتبطة أيضا من عام 1999، وهذه الذاكرة مرتبطة من مسرحية تحصل على الأطفال لما كانت مسجد البلدية الترفيهي. يعني هؤلاء الشباب تعلموا وأيضا في بداياتهم عملوا كثير من الفعاليات المختلفة وأشرفوا عليها، تقديرا طبعا للعمل وتقديم للناس. معي شريف بن جحنون الحضري، كريم الخير.
3: مساء النور، كيف الحال؟ شكرا على الاستضافة.
1: شريف، كم كان عمرك لما يعني التحقت بأول مشاركة في دخل بلدية أو مركز بلدية ترفيهي؟
3: تقريبا يمكن كان سني يمكن 16 أو 15 تقريبا، يعني هذا السن اللي كنت أذكر أني كنت أول سنة أدخل معهم، وفاقت الأخ خالد الجنفري وهلال العريمي أتاحوا لنا الفرصة أن نشارك في أصدقاء البلدية، ونقول لهم جزاهم الله خير على يعني شاركونا معاهم في المهرجان.
1: مباشرة أنت رحت إلى مسرح الأطفال، ومسرح الأطفال ترى عالم مختلف كريم، نتعلم منه كثير من
3: والله. نحن يوم شاركنا تعرف كان هم كان يدورون على أطفال قريئين ذاك الفترة يعني، ونحن من ضمن المجموعة اللي كان في أيام المدارس نمثل في مسرحيات مدرسية أو كذا، وهم كانوا لجان مختصة في المسرح، واختارونا من ضمن إنه نكون نحن من طاقمهم في مهرجان خريف الطلال.
1: بعدها في عام 2008 تم إسنادك أيضا من بلدية الضفاء لمدة 7 سنوات، ماذا أضاف لك هذا الإسناد؟
3: والله كنت أنا عندي طموح إني أكون مع البلدية، إني أكون
1: أنت معهم من خلال العام.
3: أنا معهم الحمد لله، كان عندي طموح، وجزاه الله خير ما قصر أحمد الرواد فتح لي الفرصة، وأيضا المرحوم أبو أيد الجافعي أثنى علي عند الجماعة إني أقدر أشارك معهم.
1: أنتوا خلاص في الميدان الشريف وعندكم القبلة؟
3: أكيد وما قصر، قلت لك ونحن الحمد لله إني شاركنا مع البلدية لمدة 7 سنوات، شاركنا معهم إنه كنا سناد معهم من ضمن مشرفين على فعاليات الخارجية والداخلية،
1: والحمد لله اليوم أنت أيضا تستطيع شريف إنك أنت من خلال هذه الخبرة إنك تفتح لك أيضا حتى مشروعك الخاص، لأنه إدارة الفعاليات ليست بالمثل السهلة. الناس يفكر إنه الأمور سهلة، لا، أنت عندك إدارة مالية، عندك إدارة تعامل مع الناس، إقناع وفعل.
3: أكيد مو غلط، نحن الفكرة هي موجودة،
1: ولكن أنت وسألتك وشارك
3: إن شاء الله، هي الفكرة موجودة إن شاء الله يعني.
1: أنا بقول منسقكم الإعلامي والتسويق.
3: حاضرين تم يا الله يحفظكم إن شاء الله، وجزاكم الله خير ما قصر.
1: الآن أنت مشرف أيضا لجلسة هذا العام،
3: مشرف البيئة الحضرية ومع أحمد أيديد، وأيضا
1: على الرياضي،
3: لا على جميع المناشر، أقيم على
1: الحضرية.
3: الحضرية
1: هذا الفريقين يمثلون من؟
3: هذا الآن الاتحاد ونادي الهلال.
1: يا زمان أيام الهلال والاتحاد لما كانت مباراة حتى النصر وظهار، أذكر كنا صغار، ولما ناتي أيضا من سدح ناتي إلى المكان هنا نروح كنا مع بعض، فلما نوصل نشوف أيام. أنا أذكر أيام الصنهاجي، أيام المباريات، وغانم بفير، والله يرحم من توفى، والله يعني يعطي الساحة لمن هو موجود، وحطوا الجمعان ويونس عمان ولبون الزعيم والنصر ومغار تطلالها كلها في الملعب
3: عصبي لآخر حد يعني، وهذا تكون من تطلع من المدرسة قريبا الساعة 6:30 تقالت من المدرقات ومعك القريدة.
1: انت وشنطتك
3: وانت الشنطة معك، لكن معك خلاص الغداء هناك.
1: عموما اتمنى لكم كل التوفيق، شكرا جزيلا سالفين تلعب اللي عرفتي، شكرا جزيلا ايضا شريف بنتي حنون الحضر، اتمنى لكم كل التوفيق، شكرا سالم احسن،
3: شكرا العفو.
1: اذا متابعي الكرام هكذا كنا معكم في هذه الذاكره عقيل علي حبوني، بقدر الامكان انه نذكر على كواليس العطاء او الاسباب في تفاصيلهم المختلفه، وهم اليوم ايضا لازلوا رقم مهم جدا ايضا في نجاح هذه الفعاليات من خلال خبرتهم ايضا وتعاملهم اليوم ايضا احتكاكهم مع الجمهور والزوار. سنكون في قادم الوقت ان شاء الله في قادم الايام مع تفاصيل مختلفه ان شاء الله، وبنحاول بعد فترات هكذا ناخذ، وكانه اليوم ربما نتشكل من بكرة أيضا فقرة كواليس.
0: كل التحية لك أبو عبد الله، شكرا لك لضيفك العزيز، ودائما هناك الكثير من الثراء في هذه السوالف والسواليف الجميلة بين جنبات عودة الماضي، لأنها تربطنا بالذكريات الجميلة وبأهمية وقيمة العطاء. كل التحية لك مرة أخرى أبو عبد الله، وإن شاء الله في محطات أخرى سواء ارتبطت ب يعني هنا الذكريات الجميلة للموقع أو بجمالية الموسم التي نرصدها مع كل مساء. الرحلة بكم ومعكم مستمرة.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة المسائية اللي نرتحل فيها من مكان إلى آخر أو من محطة إلى أخرى في مواضيع مختلفة. ونقول كذا أحيانا أن الخريف ما يحتاج منك الكثير إلا أنك تطلع تشغل سيارتك وتطرق وتترك للطريق أنه ياخذك في أي درب ممكن. فكل الأماكن وكل الوجهات في ظفار في هذا الموسم تحديدا جميلة. الجميل إن موسم الخريف ما يقدم لك تجربة واحدة إنما مجموعة من التجارب، وكل محطة فيها كثير من الأشياء اللي ممكن تعيشها بين التجارب الفنية والترفيهية العائلية وأيضا تجارب سياحية فريدة. وكل موسم إحنا كذا نكتشف ونسلط الضوء على مجموعة من المشاريع الشبابية اللي ممكن إنها تخدم الزائر.

وفي ظل هذا التنوع المتعدد في موسم خريف ظفار، هناك الكثير من المشاريع راح نكون في هذه المحطة مع الأستاذ طاهر بن محمد بن عمر صاحب مشروع

0: ريفورو في وادي دربات. وادي دربات معروف يعني أفضل وجهة سياحية في محافظة ظفار بشكل عام لتنوع المناشط اللي موجودة فيه. لذلك نحن اخترنا أنه يكون مشروع أكواخ ريفورو في دربات. طبعا هي الفكرة هذه بدأت مثل ما يقولون صغيرة، وحاولنا أن نجسدها في أرض الواقع.
1: جميل، كيف كانت شعلة الفكرة هذه
0: كانت
1: بدايتها؟
0: الفكرة أنه يكون، أنا طبعا إنسان محب للطبيعة وكذا، فدائما لما أروح في أماكن بالذات في الطبيعة أحب أن الشيء يكون من الطبيعة نفسها، يعني ما يكون شيء مختلف كثير. نحن مع التطور مع كذا، ولكن طالما أنت في وسط الطبيعة فأنت تحتاج أنك تكون قريبا للواقع، يعني تخلي الزبون أو السائح أو اللي موجود في المكان يشوف شيء قريب من الطبيعة.
1: صحيح.
0: الأكواخ هي أكواخ ريفورا، الاسم يعني تسويقي، ولكن في الأساس هو يعني البيت المحلي اللي هي يبنى في الجبال، بيبنى طبعا بأغصان الشجر بالأخشاب، هو اسمه ستريت باللهجة المحلية. نفس الشكل، حتى القماش اللي أو القش اللي اخترته قش صناعي، ولكن بجودة عالية، يعني أنا حصلت نفس القش هذا ولكن بجودة أقل. ولا أنا صارت إنه كل شيء اللي أسويه في المشروع يكون شيء بجودة عالية، على أساس إنه شوفي حقيقة أنا ما راح يعني يمكن حتى نص المبلغ اللي تكلفته ما راح أجيبه، بس الاستمرارية هي
1: ايوه
0: بإذن الله. يعني الأكواخ اللي عملناها، خلينا نتكلم أول شيء عن الأكواخ، هي اللي هو البيت الريفي بنفس الشكل، من برا يبين أي واحد من ظفار يشوفه يعرف إنه هذا بيت ريفي. الاسم حديث طبعا كتسويق
1: ضرورة
0: للمكان،
1: التسويق.
0: إيه، فعملنا هذا. نفس الشيء كنت مصر إنه تعرفي في وادي دربات نحن امتداد المشروع مالنا تقريبا المسارات وكذا حدود 500 متر،
1: ما شاء الله.
0: فصارت انه ما يكون مثلا بالطوب اللي هو مثلا انترلوك او شيء، لا حبيت انه يكون شيء من الطبيعه. نفس الشيء عملته اخشاب
1: بحيث
0: المسارات
1: هنا انه الزائر او السائح او
0: يعيش
1: العميل يعيش
0: التجربه.
1: التجربة
0: ايه
1: وما ينفصل عن الواقع اللي هو
0: اكيد
1: فيه. هو في البداية ذكرت لي انه لما انطلق المشروع كان بطريقة شوية مختلفة، ومن ثم حولته انه يكون اقرب للواقع او اقرب للموروث. كيف كان الشكل في البداية وثم حولته الى هذا الشكل؟
0: شوف، هو سابقا كان يعني هي خيام اساسا البابلز اللي هي قماش بلاستيك وشفاف، فشيء حديث دخل عندنا في السلطنة تقريبا قبل 3 أو 4 سنوات، وكنا نحن اول ناس. هالمرة لا، يعني خضار وكذا وسطه شيء ابيض، شيء يعني خارج الطبيعة. لا القش الحين لما تشوفي خضار، بس لون القش اللي هو اللون البيج، لا هذا شيء من الطبيعة، وحتى ينشاف من بعيد ينشاف كأنه أساسا اللي هو العشب بس في فترة صرب مو الخريف.
1: جميل.
0: طبعا أنا حاطه على بيت، فأكيد ما راح يكون حي على أساس إنه يكون أخضر، فهو راح يكون بهذا اللون.
1: ايش اللي تحتوي هذه الأكواخ في داخلها؟
0: طبعا في عندي جلسات داخلية، وطبعا الأكواخ مكيفة عاملين فيها التكييف. في عندي جلسات خارجية خارج الكوخ، يعني في عندي جلسة مثلا إذا واحد يريد داخل الكوخ أو خارج الكوخ، كذلك في عندي جلسات عامة في جلستين اللي هي على يعني بحيرة دربات.
1: جميل، يعني هي نقول انها مناسبة جدا حتى للعوائل.
0: أكيد أكيد جدا.
1: طبيعة الأكواخ ذكرت لي انها مصنوعة من يعني او انها تخلي الزائر يعيش تجربة في المكان. ايش الحرص اللي خلاك تهتم ايضا بهذه التفاصيل كونك ايضا قريب من البيئة؟
0: شوفي، نحن ما يميزنا عندنا في محافظة ظفار بشكل عام السياحة الطبيعية، اللي جاي هنا ظفار جاي يشوف طبيعة.
1: صحيح.
0: يعني مثلا الأسواق والمحلات موجودة في كل مكان، هو جاي يشوف أو يعيش تجربة الطبيعة. يعني الناس اللي عندنا مثلا لما واحد يشوف لون الرمل على البحر، هذا بالنسبة له شيء غريب، لون مثلا البحر الرمل اللي عندنا على البحر
1: الرمال
0: الفضية
1: الفضية.
0: السكرية، إيه،
1: صحيح.
0: هذه ما موجودة في أماكن كثيرة، شيء مختلف. لما يجي مثلا الجبال يشوف الطبيعة، ممكن عندهم جبال بس ما عندهم هالطبيعة. المسطحة.

0: الحاره الخضراء يعني على مد البصر. فاز السائحي اللي جاي هنا جاي للطبيعه. فدائما لما نكون مثلا انا لو مشروعي مثلا في المدينه لا بيكون مختلف، لو مشروعي على البحر مختلف.
1: صح،
0: فانا حاولت اتماشى مع المكان اللي انا موجود فيه.
1: جميل. بالنسبة للمشاريع السياحية هذه، خصوصا لما تكون قريبة مثلا من نهر، قريبة من بحيرة، قريبة من شاطئ، كيف ممكن تستفيد بدون أيضا ما تضر بالمكان اللي هي موجودة فيه بالنسبة لك من وجهة نظرك؟
0: من وجهة نظري شوفي، انا مثل ما خبرت يعني انا حتى المسارات اللي حاطها انا على اساس اني احافظ على الطبيعه، فانا الزبون لما يجي انا حاط له مسار خشبي، وهذا مكلف جدا بالنسبه لي، بس كان يهمني ان الزبون مثلا ما يدوس على المسطحات الخضراء، يمشي في المسار هذا، مكان نظيف بالنسبه له، مكان يعني ما ممكن يتزحلق، المكان نفس الشيء مرسوم بطريقه يعني تشكيلة هندسية، حتى لو أروك مثلا صور أو فيديوهات بالدرون عاطي جمالية معينة، يعني حتى أنا بين قطع الخشب وخشب عامل مسافة بسيطة بحيث أن العشب يطلع لي في هذه الفراغ، فعامل جمالية معينة. هي فكرة وحاولت أني أنفذها على أرض الواقع ولله الحمد توفقنا
1: كيف
0: فيها.
1: ممكن يكون تفاعل الناس إلى الآن مع هذا المشروع؟
0: والله شوفي إلى الآن كل اللي زارنا ولله الحمد يثني على المشروع، يعني شيء مختلف، شيء ما شافه من قبل، فهذا اللي تميزنا فيه احنا. يمكن مثل ما خبرتك المشاريع الثانية موجودة، بس المشروع اللي أنا عندي لا أنا متميز فيه بالشكل هذا أو بالشكل الطبيعي. فهذا دائما الواحد لا ما ياخذ الفكرة مثلا كوبي بيست، لا أنت لازم أنت تطور شيء من عندك، لازم تحط لمستك،
1: صحيح،
0: فهي فكرك انت لازم تحط لمستك، فهذا اللي حاولنا انه نكون احنا مختلفين عن الغير.
1: هل في شيء راح تضيفه خلال الأيام القادمة؟ ما الذي يمكن أن يضاف لهذا المشروع، مشروع أكواخ ريفورا؟
0: والله شوفي طبعا احنا الحين طبعا ظفار ارض المواسم، ما هي موسم خريف وبس،
1: صحيح،
0: بعد الخريف راح ندخل على موسم الصرب ان شاء الله. فموسم الصرب اكيد ما راح يكون اغلب السياحة سياحة محلية زين، واغلب اللي بيجي يعني يريد يعيش تجربه مختلفه، فمفكرين ان ندخل مثلا عندنا الاشياء الطبيعيه. طبعا تعرفي في موسم الصرب ما شاء الله يعني يصير عندنا مثلا طلعات في الجبل وكذا، فممكن الواحد يضيف الاكلات الشعبيه مثلا المشروبات الشعبيه او الاكلات الشعبيه او المضبي او مثلا الحليب اللي هو المعذيب، فهذه الأفكار موجودة على أساس أنها تكون مختلفة.
1: خلال فترة الصرب أيضا نشهد إقبال كثير من الزوار، من يعني نقول من الأجانب تحديدا، هل تتوقع أنه راح يكون أيضا عندهم إقبال على هذا المشروع، أو هل شهدتوا إقبال أحد منهم خلال هذا الفترة اللي طافت؟
0: إن شاء الله يعني أنا في حد من الشباب عنده شركة اللي هي شركة مثلا جروبات سياحية، فقال لي قال انا عندي الفكره انه مثلا راح يكون عندي مثلا في جروب عراقي، بعد كذا راح يكون في عندي اجانب فيريد يعيشوا
1: جميل،
0: هالتجربه، فقلت له مرحبا، يعني ممكن
1: ممتاز،
0: حتى نهيئ لهم مكان، يعني اذا هم مثلا عدد كبير ممكن نهيئ لهم مكان، ممكن الجلسات الخارجيه اللي عندنا مثلا نخليهم مثلا للمشاوي والكذا، فيعيشوا التجربه سواء داخل الاكواخ او خارج الاكواخ.
1: جميل. احنا ايضا نقول يعني مشروع اكواخ ريفورا يرحب بالشراكات المختلفة.
0: اكيد اكيد يعني ولله الحمد يعني إلى الآن أكثر من 4 أو 5 أشخاص من مشغلين اللي هي الجروبات السياحية كانوا عندي وعجبتهم الفكرة، ف يعني حتى خذوا مني صور، خذوا مني كذا إنه هذا ممكن حتى نحن نسوقها عندنا للجروبات اللي تيجي عندنا، فممكن يكون في تعاون يعني.
1: جميل،
0: بالعكس هذا شيء جيد بالنسبة لي أنا طبعا وبالنسبة لهم
1: للطرف
0: هم
1: الآخر
0: شيء
1: أيضا،
0: مختلف.
1: صحيح. خلينا نتكلم عن اهتمامك أيضا بالجانب السياحي، أتوقع لك اهتمامات مختلفة يعني مو بس من ناحية المشاريع.
0: والله شوفي هو أساس أنا في الأساس مثل ما يقولون أحب الطلعات، أحب التقوال، أحب يعني أعيش كل فصل بحذافيره، يعني أنا واحد من الناس اللي ما يحب يسافر. الناس كذا ليش ما تسافر؟ انا بعد ما خلصت عمان اصلا حتى اسافر، قلت لهم انا اخلص من عمان وفصول عمان بعدين افكر اني اسافر. فالحين السفر يا يكون لعمل معين او ل يعني شيء معين، اما انه للسياحه لا. يعني ولله الحمد يعني واصل من العمر 46 سنه الى الان ما خلصنا
1: ما شاء
0: عمان
1: الله،
0: على كثر طلعاتنا مثل ما يقولون.
1: في كثير من الثراء والزوايا في عمان، يعني في
0: اكيد
1: مختلف الولايات
0: اكيد
1: والمحافظات، لذلك فعلا هي ثرية. وين بالعادة كذا جدولتك في موسم الخريف؟ وين الأماكن اللي تحب تروحها؟
0: شوفي بقول لك شيء، موسم خريف انا هذا السنه، يمكن ناس كثير تقول موسم خريف مو جيد، انا هذا السنه اتمنى ان ما يكون عندي مشروع، راح اكون انا طول وقتي في الجبل، لانه لو كان موسم خريف مثل كل سنه ما راح اقدر اعيش الاجواء اللي في الجبل، راح اكون دائما في السهل. لا هالسنه لا مختلف، هالسنه ما في سهل، هالسنه اجلس في الجبل واستمتع كميه، لا يعني قلت الحمد لله امطار في بدايه الخريف، الارض كلها
1: خضرت.
0: خضرت، وبعد كذا يعني ما في امطار قويه، يعني واحد يجلس في الجبل وهو مستمتع، اما قبل ما نقدر، يعني مستحيل،
1: هو
0: ما يقدر شخص الا اذا فتره الظهيرة ممكن توقفت الامطار وخف الضباب، بس الحين اغلب اليوم لا. يعني حتى لو تشوفي نطلع فوق الجبل نشوف الناس على امتداد البصر ما شاء الله.
1: ايوه سبحان الله، هو كل شيء له ميزه. الضباب احيانا له ميزه، والاجواء البارده وكثره الامطار في من يبحث عنها، والعكس كذلك
0: اكيد
1: مثل ما انت
0: انا
1: ذكرت.
0: مثل ما خبرتك، انا طبعا بحكم ان مشروعي في مكان سياحي فيقوني فيقولوا هالسنه للاسف هي من بعيد، هي داخليا الموسم ما جيد، الموسم ما جيد، الشمس في المدينه. طيب انت مش جاي تجلس في المدينه، انت لو جاي تجلس في المدينه
1: صحيح،
0: بتجلس
1: في البيت.
0: في البيت، بتجلس في منطقتك، انت مو جاي تجلس في المدينه، انت جاي تعيش طبيعه.
1: صح،
0: المساء الفتره المسائيه اللي واحد بيروح فيها مثل اسواق او مهرجانات او كذا ترى نفس الجو
1: والأجواء تكون
0: وما
1: غالبا
0: اختلف،
1: معتدلة في
0: لكن
1: الفترة
0: انت اساسا
1: المسائية.
0: جاي تطلع تستمتع في الطبيعه، فانت ايش خصك في السهل؟ انه في السهل الشمس، فنحن دائما نفرح لما يكون في يعني اهل البلد لما يكون في السهل الشمس على طول، يعني نعمل حال قواري ونطلع الجبل
1: صح.
0: لانه فعلا افضل وقت يكون. فهي يعني مفارقات، اذا كان يعني الموسم يعني مثل ما يقولوا جيد جدا او ما شاء الله يعني مكتمل، فنكون في السهل لانه ما اقدر اساسا اجلس في الجبل،
1: صحيح،
0: بس هالسنه لا، هالسنه اقدر اجلس في الجبل وانا مرتاح، فلما اشوف اول ما اشوف شمس هنا يلا الحمد لله اليوم بروح الجبل.
1: في
0: والجبل بروح يعني في عندك انت يعني جبال محافظ ظفار تمتد عندك مثلا من جبل سمحان لغايه الغرب صرفيت، فيحتاج حتى شهر ما تخلصيها
1: مساحات
0: بالاماكن
1: شاسعة. صحيح،
0: جدا.
1: في ختام هذه المحطة والمساحة الحوارية اللي تعرفنا فيها على مشروع أكواخ ريفورا، خلينا نذكر المستمع كذا بنقاط عن المشروع. هو طبعا موجود يوميا في مختلف المواسم في وادي دربات.
0: بإذن الله موجود لغاية 21 ساعة، طبعا احنا عندنا تصريح من بلدية ظفار التشغيل خلال فترة الموسم إلى 21 ساعة، بعد 21 تسعة إذا شفنا في إقبال فممكن نكلم الإخوان إن شاء الله ما يقصرون، بالعكس هم مرحبين دائما.
1: بإذن الله، إيش الرسالة اللي تقدمها للمستمع لزيارة هذا المشروع؟
0: شوفي بالنسبة للمشروع بشكل عام، دربات الواجهة السياحية الأولى، يعني ما راح مثلا استغل الفرصه واسوق المشروع فقط، لا بالعكس دربات بشكل عام يعني واحد ممكن يقضي فيها من الساعه 7 الصباح للساعه 7 المغرب وانت ما خلصت النشاطات اللي فيها، روح وتمشى وكذا ارجع عندي في ريفورا اتغدى فتره الظهيره او مثلا حتى فتره العشاء، في عندي زباين تجيني مثلا الساعه 5 ونص 6 تجلس لغايه الساعه 9 10، بالعكس الجو جدا جميل بالذات اذا ما في مطر مثل الفترات اللي طافت، الجو يعني جدا ممتاز، هدوء، جزاه الله خير بلدية ظفار عملت إنارة في الشارع من بداية دربات إلى نهايته، أنا عندي الإضاءة الداخلية وعاملة يعني إضاءة خفيفة كذا متناسب، فالجو جدا جميل يعني.
1: الجلسة داخل الكوخ تحسب بالساعات.
0: بالساعة إيه، طبعا الجلسة داخل الكوخ مثلا على سبيل المثال نحن عندنا الساعة ب3 ريال الجلسة داخل الكوخ. طبعا مثل ما خبرتك في عندي خيار اللي هو شوفي نحن غالبا عندنا في صلاة يعني السياحة العائلية، في ناس تحب الخصوصية، في ناس تحب مثلا عندها أطفال مثلا في مطر ما يقدر يخلي لا
1: صح.
0: دخل الكوخ مثلا في الفترة اللي يكون فيها يعني الجو مشمس، تعال عندي أنا كوخ وعندي في تكييف، فهي خيارات موجودة. وكذلك في عندي جلسات خارجية يخدمها المقهى اللي عندي،
1: ممتاز
0: ممكن يطلب لك كوفي، سويت، أي شيء يعني، ويعيش الأجواء،
1: ويستمتع يعيش الأجواء.
0: يستمتع، لا لا لا يشيل كرسية ولا شيء. يعني ميزة المكان اللي عندي أنا، من تنزل من سيارتك من الموقف لغاية ما توصل عندي ما تلمس تراب.
1: جميل.
0: يعني أنا متكلف هذا الشيء على أساس إنه زبون يجي. يعني مثلا أنتم أخواتنا، ممكن مثلا واحدة وأنتم بكرامة لابسة حذاء الكعبة ما تقدر تروح في الطبيعة، فنحن لا سهلنا لها طريق يعني.
1: كل التحية لكم والاهتمام
0: الله
1: بهذه
0: يسلمك.
1: التفاصيل، جميل جدا، وبإذن الله كذا المشروع يتوفق ونشوفه من أحسن لأحسن في
0: بإذن
1: قادم
0: الله
1: الأيام بإذن
0: بإذن
1: الله.
0: الله.
1: كل الشكر لك الأستاذ طاهر بن محمد با عمر، صاحب مشروع أكواخ ريفورا بوادي دربات، كل التحية لكم.
0: شكرا جزيلا، شكرا لكم على الاستضافة، شكرا لإعطائنا هذا الوقت نوضحها أو نبين شو هو مشروع أكو خريف بورا. شكرا لك.

0: اهلا بكم من جديد. طبعا سعداء بان اكون معكم في هذه المتابعه والرفقه المسائيه اليوميه، المتابعه القادمه خارجيه مع زميل شريف بن سعيد بيت سليمه. مساء عليك بالخير ابو سعيد.
1: مساء النور عقيل ولجميع المستمعين والمتابعين لبرنامج أثير الخريف. طبعا الموسم لا زال يزخر بالكثير من التفاصيل، كثير من الفعاليات لا زالت تقام هنا وهناك في مختلف المواقع السياحية في محافظة ظفار. طبعا اليوم أنا من وفاء ووك، هذا الموقع السياحي والمشروع السياحي في الطريق المؤدي إلى السعادة شارع سلطان تيمور، واحد من المواقع السياحية الجميلة اللي دائما يقصدها السائح، يحاول أن يقضي فيها وقت جميل. اليوم بالمصادفة لقيت فيها فعالية جميلة، فعالية ساحة عمان تل، فيها كثير من التفاصيل الجميلة راح نقترب منها مع ضيفتي نتعرف عليه. شو المساء عليك بالخير.
2: العوفي، شركة إنسباير إيجنسي، منظم لفعالية عمان تل في وفا ووك.
1: يعطيش العافية. طبعا بداية حابين أن نحن نتكلم عن الفعالية، تفاصيل الفعالية على أساس المستمع بعد يكون معنا على الخط ويتابع معنا ويواكب.
2: هي ساحة عمان تل فكرتها أن شركة عمان تل تربط المنتجات اللي عندها مع الألعاب التفاعلية الموجودة بأعمار مختلفة، وعلى سبيل المثال عندنا باقات بيتي ربطناها بألعاب اللي ممكن تجذب فيها الشباب ويفهموا أكثر عن المنتجات الموجودة فيها. كذلك عندنا بعض الألعاب اللي فيها تحديات وأيضا مربوطة بالمنتجات الأخرى الموجودة للعمان تل.
1: الزائر للموقع والزائر للفعالية ساحة عمان تل، وش اللي ممكن يستمتع فيه؟ يعني أنا لو زائر المكان الآن، وش اللي ممكن أنا أستمتع فيه واللي ممكن أقضيه هنا خلال فترة وجودي؟
2: أولاً أول ما تدخل في المكان عندك الترحيب بالأغاني والاستعراضية اللي تكون موجودة، والأغاني مثل ما تقول لايت باند موجودة عندنا، العروض الاستعراضية في الطبول نعملها تقريباً كل بعد يومين في الموقع.
1: يعني تضيفوا فرق في الموقع؟
2: لا، عندنا فرق خاصة موجودة معانا لمدة شهر كامل، كل بعد يومين تقدر تصف بعد نص ساعة إن شاء الله بتكون في الفرقة هنا لايف، عملنا أغاني واستعراضية، وطبعا أغلبيتنا اللي موجودين هنا شباب عمانيين، نعمل جو في المكان مثل ما يقولوا. عندنا نفس الشيء مساحة خاصة للتصوير الفوري مع الباقات اللي موجودة، سواء كانت باقات بيتي أو باقات حياتي اللي موجودة هنا. عندنا رسم إلكتروني للجرافيتي، الناس تأخذ مثل فكرة جديدة يعملوا فيها هذا. عندنا نفس الشيء ورش ضايفين فيها الشركات الصغيرة المتوسطة على أساس أنه يعرضوا فيها المنتجات في المكان.
1: حاب أرجع للرسم الجرافيتي، يمكن اللي تابعنا الآن حتى أنا بعد حاب أني أنا أفهم الفكرة بشكل أكبر.
2: نعم، فكرتها على أساس أنه نقلب فيها الشباب كثير وأنهم يقربوا هذا الفكر الجديد اللي موجود، كيف أنت ترسم بالرسم الإلكتروني وأيضا مربوطة بالباقات اللي موجودة عند باقات عمان تل.
1: بالنسبة للأطفال طبعا الفعالية اللي يسمع الحين على طول، ومعظم الناس اللي موجودين في الموقع عندهم أطفال، فويش اللي ممكن يستمتع فيه الطفلين؟
2: عندنا لعبة الفي آر عملناها وربطناها بفكرة واحدة من الباقات اللي عند عمان تل، وعملناها أيضا عندهم باقة يسموها السكيت ومعهم، فيستمتع الأطفال لمدة تقريبا دقيقتين ونص لكل طفل نعطي يستمتع بهذا الأجواء. طبعا في نقاط مكاسب في ألعاب نعملها نفس الشيء بين فترة وفترة، فممكن واحد يستفيد منها. في بعد نفس الشيء لعبة السيموليشن، يلعبوا فيها مثل ما تقول يدخلوا في عالم في سيارات حية موجودة ويستمتعوا بالجو الموجود.
1: راح تنقلوا الفعالية لمكان أو موقع آخر ولا راح تستمروا في الموقع هنا لغاية نهاية الموسم؟
2: نعم، احنا موجودين هنا في نفس الموقع إلى 30/8 من هذا الشهر، من الساعة 5 إلى 12 بالليل يوميا.
1: الأوقات اللي تبدأ فيها الفعالية وتستمر لغاية الساعة كم؟
2: احنا نبدأ من 5 إلى 12، بس خليني أقول فترة الذروة أكثر شيء عندنا من الساعة 7:30 للساعة 10، هذه أكثر فترة ذروة عندنا، والحمد لله عندنا إقبال كبير يعني من الأهالي من الشباب وحابين الفعاليات اللي قاصدين نعملها. عندنا نفس الشيء لعبة اشتغلنا عليها عبارة عن أرينا فيها مسابقات نعمل فيها بشكل دائم والحصل جوائز.
1: أنتوا اللي مصممين الفعالية هذه؟
2: نعم، احنا مصممين الفعالية. طبعا احنا كشركة فعاليات ناخذ ايش العميل اللي يحتاجه، واحنا نترجمها بروح شبابية، بروح اللي هم يحتاجوه حتى يوصلوا الرسالة بطريقة صحيحة. واحنا شركة عمانية 100%، حتى الفريق كامل هنا اللي عاملين كل التفاصيل الموجودة والدقيقة العلمية العملية المهنية عماني.
3: طبعا الرابط ما بين الفعالية، فعالية عمان سيل والباقات أيضا، لا شك أنها هي لها جانب سياحي، بعد لها جانب ترويج سياحي، خلينا نتكلم عن هالجانب بعد.
2: كثير موجودة هنا باقات أيضا فيها ترويج للخليجيين، خلينا نقول الشرق الأوسط يعني، وما شاء الله واجد نشوفهم الموجودين خليجي عنا ويسألوا عن الباقات كثيرة، على أساس أن الفترة اللي يكونوا موجودين فيها ويستمتعوا بالعروض اللي تعطيهم عمان تل.
3: الانطباع، الانطباع الناس اللي تجي وتشارك، وش الانطباع اللي أنتوا وصلتوا له كمنظمين؟ يعني هل تحسوا أن الفعالية وصلت للي أنتوا تطمحوا له، ولا بعدها شوي في البداية؟
2: حسب القراءات والإحصائيات اللي عملوها، الحمد لله رب العالمين، لقينا أقبال كثير، حبوا الأفكار الجديدة، ألعاب جديدة، الناس كلها يعني متحمسة، إيش اللي بكرة بتجيبوا، إيش بكرة بتعملوا، إيش العروض الجديدة اللي موجودة كذا، فنعملها دائما، إحنا مستمرين يعني نجيب دائما أجندة جديدة في الموقع.
3: رسالة سريعة للي تابعنا الآن وانت موجودة في الموقع.
2: حياكم مرحب في ساحة عمان تل في وفوق، وإحنا متواجدين من الساعة 5 إلى 12 وستبت معنا في الفعاليات.
3: سؤال أخير، الفعالية مجانية طبعا؟
2: نعم مجانية، ما عدا الورش الشركات الصغيرة ومتوسطة، لأن عمان تل عطتهم مساحة على أساس أنها تبرز منتجاتهم وتفورت حالهم.
3: يعطيك العافية ونتمنى لكم التوفيق عقيل وعلياء وجميع المتابعين. طبعا مثل ما سمعنا من الضيفة اللي كانت معاي في الدقائق الماضية، ان الموقع الفعالية اللي فيه تقدم الكثير من التفاصيل لجميع الزوار للموقع. الفعالية كثير جميلة، يعني مصممة بطريقة تثري الزائر،
4: يعطيك العافية،
3: العائلات اللي موجودة هنا في الموقع. هكذا هو خريف ظفار، دائما يثري السائح والزائر بالجديد، الفعاليات المختلفة، الأفكار الشبابية أيضا المتواجدة في مختلف الفعاليات، شيء كثير جميل. المساحة اللي مفتوحة أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أفكار جديدة شبابية تلقى رواج في مختلف المواقع.
4: نعم، شكرا جزيلا لك أبو سعيد، كل التحية لك لضيفتك العزيزة، وأكيد كل التحية لهذه الجهود ولهذا يعني الثراء الجميل من كافة القطاعات تحت خيمة الخريف المطرة.
5: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق، تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا في هذا الترحال المسائي، ضيوفنا ما شاء الله كذا من مختلف القطاعات، ضيوف هذه المساحة من أهل الدار من المملكة العربية السعودية، رفقاء للمشوار الإعلامي، لذلك الحوار يأخذ دائما كذا سمة مختلفة، يمكن إعلامي يقابل إعلامي تحس فيها شوية من فاهمين الشغلة يعني. الله يعطيكم العافية.
1: الله يبارك.
0: أستاذ أعزاء بيننا في تجوال وفي زيارة لمحافظة ظفار، نرصد معهم هذه المساحة الجميلة من خلال هذا اللقاء معنا في أثير الخريف، الأستاذ ماهر عبد الوهاب من صحيفة الوطن نيوز، وأيضا الأستاذ سالم غريان من منصة ألوان الرياض. أهلا بكم وأهلا بأهل المملكة دائما في الدار.
1: يا هلا فيك، الله يسلمك، هذه بلدنا الثانية حقيقة، نحن سعيدين بتواجدنا في بلدنا الثانية سلطنة عمان وفي قطاع ظفار ومدينة صلالة
0: الله يسلمك
1: كل ضواحيها.
0: يا مرحبا بك استاذ سالم.
2: الله يسلمك، بالعكس احنا يعني ما اعتبر ان هذا بلدنا الثاني، بالعكس هذا احنا بلد واحد،
0: بلد واحد،
2: انتم
0: اهل الدار،
2: كلنا
0: الله يسلمك،
2: اهل واحد.
0: طبعا اللي عرفت انه الاستاذ ماهر ما شاء الله له اكثر من محطه واكثر من زياره، وبالنسبه للاستاذ سالم اول زياره. انا حاب اخذ الانطباع الاول، انتم واصلين من يومين تقريبا الى محافظه ظفار.
1: نعم صحيح.
0: نعم تفضل استاذ.
1: والله حقيقه نحن يعني تلقينا دعوه من وزاره السياحه
0: لهم العمانيه، نعم،
1: وكانت يعني هذه الدعوه تقريبا الدعوه الثالثه بالنسبه لي. ومن حبي والله شوف لهذه البلد الجميلة وهذا الشعب الطيب الأصيل المعطاء،
0: الله يسلمك،
1: يعني جيت للمرة الثالثة. يعني حقيقة في دول ثانية تجيني دعوات منهم أعتذر وزي كده، لكن هذه البلد أحبها سبحان الله لطيبة شعبها أولا وأصالته أولا وأخيرا، يعني وجمال الطبيعة وجمال المحيطة، هذه الموج اللي ما شفت زيه في كل دول العالم اللي رحتها، معظم دول اللي رحتها ما شفت زي هذا البحر وجمال الموج والأمواج الجميلة حقيقة والطبيعة وكيف جمال الطبيعة في صلالة وكل الجبال الحلوة دي الشاق.
0: أنت لك كذا نوع من الخبرة شوية أستاذ ماهر في التجوال، لكن أستاذ سالم بس عليك أيضا بالخير وناخذ انطباع كونك أول زيارة لك للمحافظة.
2: والله شوف احنا طبعا من حنا صغار كنا نسمع عن خريف صلالة، نسمع عن صلالة،
0: نعم،
2: وكان نسمع عن زيارات الأوائل لها وكذا، وكان طبعا مع الوقت يعني كان أمنيتي اني ازورها يعني، ولكن ما صار في فرصه، لكن الحمد لله من اول فرصه جتني على طول وافقت بالدعوه، وبالعكس من اول ما جيت وانا منبهر في طول الطريق. يعني يعني اول شيء طبعا احنا نعرف اهل عمان وبسبب تواصلنا في التواصل الاجتماعي او يعني نعرف طيبتهم، نعرف يعني ما احنا مستغربين عن الشيء هذا، لكن تشوف الاجواء، تشوف الاماكن اللي يعني ما شاء الله يعني من الخضار، من الأجواء البحرية، من الأجواء يعني صراحة كانت متميزة، وأنا صراحة تفاجأت يعني.
0: احنا سعداء بوجودكم دائما، كل تحية لوزارة السياحة أكيد المديرية العامة لتراث السياحة في محافظة ظفار. أنا حاب أعرف الجولة أستاذ ماهر، كونك أنت خلاص أنت مرشدنا السياحي خلال هاليومين، أبرز المحطات اللي مريتوها.
1: والله كلها بارزة يعني زي اليوم دربات، نسينا نقول له هي دربات، ركبنا القوارب الجميلة هذه واخذنا جولة فيها وتحت الجبال الخضراء وجميع جمال الطبيعة الخلابة، وشفنا الأسر والعوائل من مختلف دول الخليج، مو مدن سلطنة عمان، لا شفنا عوائل والله إماراتية وعوائل سعودية وعوائل عمانية وعوائل قطرية وبحرين، شفت الشباب في شباب بحريني يعني أنا فرحت، يعني كتلة واحدة، نحن الخليج كتلة واحدة، أسرة واحدة حقيقة، يعني فرحت والله إنه بلد خليجي يحتوي كل دول الخليج سياحيا و اجتماعيا الحمد لله بالعميل.
0: العادات التقاليد واحدة. أبرز مكان خلال هالجولة أستاذ سالم أيضا؟
2: والله أنا طبعا زرت أكثر من مكان، في طبعا أبرز مكان اللي شفته صراحة اللي هو الجبل،
0: نعم،
2: كله خضار صراحة، أنا ما عرفت اسمه
0: يعني ما شاء الله الامتداد الريفي كله
1: جبل سمحان، جبل
0: سمحان في السمحان
2: تحت أعلى قمة، الثاني الجبل جبل خضر.
0: إيه؟
2: أشوف أنا أشوف
0: رياف ظفار كلها،
2: أنا أول ما شفته ذكرني في ويندوز 98 الخضار الجبال يعني خضر صراحة متميزة، وايضا متحف البليد.
0: متحف البليد
2: صراحه اكتشفت ان يعني جزء من اليونسيف او اليونسيف اخذ التراث صراحه. اول يعني اشوف يعني منطقه قديمه وتراثيه وما زالت مستمره في صناعه اللي هو اللبان.
0: نعم.
2: ومستمره في يعني ما شاء الله في
0: يعني خذينا اطلال وفكره عامه
2: حول خذينا فكره كيف الانتاج كيف يعني انا اول مره ادري ان اللبان يصنع في
0: لا ممكن ان شاء الله خلال الايام القادمه يودوك يعني منازل اللبان نفسها.
2: بالضبط. نعم. ان شاء الله باذن الله
0: يعني في كثير من المناطق وليست يعني ببعيده عن صلاله. وادي دوكا مثلا من هنا المسافه ليست بعيده تقدر يعني تنزل للمحمية نفسها اللي فيها أشجار اللبان الطبيعية وتشوف كل التفاصيل اللي
2: لازم نزورها
0: بحول الله تعالى. نتحدث هنا أيضا عن يعني هذا التواجد الجميل لكم كإخوة ويعني أشقاء من مختلف دول الخليج من أيضا الأقطار العربية. عندما نتحدث عن مثل هكذا مواسم طبيعة التعامل معها إعلاميا يعني كلكم في منصات إعلامية بارزة أستاذ ماهر.
1: والله نحن كإعلاميين يجب علينا أنه نبرز هذه الوجهة السياحية الخليجية اللي أنا صنفها عالمية حقيقة. يعني في أحد الزملاء الأخ عماد الزاحم معنا من ضمن الوفد الإعلامي السعودي.
0: نعم.
1: أطلق عليها لقب سويسرا الخليج حقيقة يعني أنصفها وتستاهل أكثر حقيقة. سلطنة عمان وصلالة يعني وجه الخصوص كجمال طبيعة كجمال شواطئ بحرية محيط هندي. يعني
0: أستاذ مهر عجبته الشواطئ بشكل
1: أيوة أنا جدا مختلف. جدا أمس أنا يعني نعم. كنت بقعد على
0: الشواطئ عندنا راح تجد الشاطئ الساحلي الساحلي الرملي.
1: أيوة.
0: وراح تجد الخلجان وراح تجد النوافير الطبيعية في كثير من الجروف الصخرية.
1: أيوة.
0: فقط الملاحظة أنه إحنا في الخريف ما حد يقرب البحر.
1: أيوة. صحيح.
0: الاستمتاع والمشاهدة نظرا
1: المشاهدة بس يكفي استمتاع. أيوة. صحيح.
0: فهي فعلا مساحة مختلفة تماما كونك تكون على بحر العرب وأيضا موسم الخريف.
1: صحيح. يعني نحن كإعلاميين لازم نوصل هذه الرسالة سواء عماني أو سعودي أو كويتي أو قطري أو بحريني أو عماني. لازم نوصل رسالة كل أبناء الخليج وكل دول العالم يعني مو بس الخليج دول عربية وغيرها إنه في عندنا وجهة سياحية جميلة تستحق الزيارة وتستحق الإشادة لما تضمه وتحتويه من جمال طبيعة من جمال شواطئ من معاملة حسنة من شعب طيب وأصيل حقيقي وكريم وبطيع.
0: إذن أستاذ سالم نتحدث أيضا عن منصة ألوان الرياض يعني ماذا سترصد خاصة أنه ما شاء الله أنت يمكن لفتك الجانب الطبيعي من ناحية والجانب التاريخي ربما المتاحف في أكثر من متحف وأكثر من مزار أيضا تاريخي في محافظة الظفار. هناك مجموعة من الأضرحة الدينية التي يمكن أن تكون محط زيارة توقع الأستاذ ماهر يكون مر على ضريح النبي أيوب أو غيره من
1: المزارات.
0: نعم. كيف يمكن أيضا إبراز هذا الجانب؟
2: طبعا أنا دائما أقول في مقولة دائما لولي عهدنا سمو الملك الأمير محمد بن سلمان.
0: نعم.
2: الاهتمام بالسياحة في أي بلد يساعد على نمو السياحة في جميع البلاد اللي بجنبه.
0: نعم.
2: فنمو السياحة في بلد زي عمان برضو يساعد في نمو السياحة في البلاد الخليجية.
0: صحيح.
2: فاهتمام فيها والتركيز عليها مو بس فقط لمنصات عمان أو للإعلام العماني برضو للإعلام السعودي والإعلام الجديد كسوشيال ميديا.
0: نعم.
2: لازم نركز على هذه الجهات على هذه الوجهات اللي تستقطب يعني في جميع الدول العالم الزائر اللي يجي من بعيد من بلاد بعيدة حيكون زيارته مو بس في عمان في أكثر من منطقة سواء السعودية أو في بلاد ثانية. فأنا دائما في منصة ألوان مو بس فقط أوجه السياحة للأبناء السعودية أو الخليج أو زيها للبلاد العالم برضو نحاول قدر الإمكان نركز في تغطياتنا سواء على السوشيال ميديا.
0: نعم.
2: في أغلب البرامج السوشيال ميديا نوجه دائما نركز على الأشياء اللي تجذب الناس سواء الناس تحب التراث تحب الطبيعة تحب الأجواء الليلية المجمعات صراحة. بالضبط. يعني اكتشفنا إن في مجمعات ليلية تستقبل الزوار فاتحة في آخر الليل فيها جميع يعني جميع المنتجات وجميع في يعني برضه مو بس فقط
0: وفي مسارح ثقافية وأدبية بالضبط. كثيرة. بالأمس أتوقع فرقة كورال الموسيقية السعودية كانت
2: سمعنا أنا موجودة. والله بس ما
0: نعم يعني من ضمن المشاركات، إنه أيضا المشاركات هي من محيطنا الخليجي والعربي أيضا متواجدة ومتفاعلة. ويمكن محطة المهرجان يعني إذا تحدثنا كده عن محطة السنوات الماضية كذلك، فهي أصبحت منصة لكثير من رواد الفن العربي، يعني في مقدمتهم الفنان محمد عبده، الفنان الراحل أبو بكر سالم، يعني أغلب فناني الخليج، أحلام، نوال، أغلب الفنانين يعني يعني استوقفتهم هذه المساءات الجميلة والموسم في محافظة الظفار. وبالتالي الأستاذ ماهر بعد التجوال، ما هو العنوان الذي يمكن أن يخرج به ماهر عبد الوهاب كذا لأجواء الخريف في ظفار؟
1: والله كثير عناوين حاطة في بالي، يعني من ضمنها يعني لا يعني لا خريف إلا في ظفار، يعني حقيقة يعني إنه أو سحر الطبيعة، ظفار سحر نقطتين ثلاثة، سحر الطبيعة. أيوة هذه أحد العناوين يعني كثيرة.
0: الجانب يعني الآخر يعني الاشتغال على الطبيعة من ناحية، والجانب المرافق
1: السياحي،
0: السياحي، الفعاليات، المرافق، الفعاليات اللي موجودة اللي تلامس الأسر، تلامس الأفراد، تحتفظ بأصالة البلد. أتوقع هذه عناوين تستوقف كل زائر.
1: طبعا بلد سياحية عائلية بالدرجة الأولى. نعم. حقيقة يعني في يعني بيئة محافظة حقيقة، يعني كل ما شاهدنا وما لمسنا بلد سياحة عائلية من الطراز الأول.
0: نعم.
1: أي والله يعني حقيقة. ونحن طبعا عندنا السياحة يعني هي أحد أهم بلود رؤية 2030.
0: صحيح.
1: من أحد أهم البلود، إحنا برضو شغالين على موضوع السياحة.
0: وبالمثل عندنا رؤية
1: 2020. عندنا نيوم، عندنا العلا، عندنا في السعودية أشياء كثير، قدية، عندنا موسم الرياض، عندنا موسم جدة، موسم أبها، حفلات غنائية
0: وفعاليات،
1: فعاليات وبرامج. يعني الحمد لله يعني السياحة في السعودية برضو يعني متقدمة، وهي من أحد أهم بلود الرؤية. ليش؟ لأنه السياحة رافد اقتصادي هام.
0: صحيح.
1: لكل دول العالم. بالتالي لا يجب الاهتمام في السياحة في أي دولة في العالم، لما يعني
0: تمثل
1: من أهمية اقتصادية. نعم. وجد اقتصادية كبيرة.
0: سالم الجانب الآن السوشيال ميديا، يعني ما نريد نلغي الأدوار الأخرى للإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ولكن أصبح منصة يعني سريعة الانتشار والوصول.
2: صحيح.
0: الاشتغال على هذا الجانب يعني ذو حدين، جانبي إيجابي وسلبي. كيف يمكن الاستغلال الأمثل مثل هكذا مواسم أو رؤى اقتصادية، ثقافية، أدبية أن تصل من خلال هذه المنصات للعالم؟ يعني
2: طبعا أول شيء، أول جانب هو دائما نركز على الإيجابيات.
0: نعم.
2: دائما الإيجابي هو اللي يطلع بشكل جيد، اللي يظهر الناس بشكل جيد. فنمو الإيجابيات وكثرة الإيجابيات في الوجهات هذه تساعد الناس تزورها يعني. وانت عارف صناع المحتوى ممكن يعني هم أثناء زيارتهم بيكتشفون يعني.
0: صحيح.
2: غير إن اللي يشوفونه في الواقع أو في يعني الواقع مختلف عن اللي يشوفونه في السوشيال ميديا. فيوم يزور المنطقة بيكتشف شغلات وممكن يطلعها بشكل مختلف.
0: ويمكن أنت الآن سمعت عن المحافظة وعن السلطنة بشكل عام، ظفار بشكل خاص، ولكن لما زرت المواقع الصورة اختلفت.
2: بالضبط.
0: نعم.
2: بالضبط. لأن
0: نعم.
2: فعلا اختلفت. يعني أنا كنت أسمع، وحنا يعني في شباب وكنا نسمع عن صلالة، يعني كان هي فقط خضار وجبل. نعم. وكذا بس يوم جيتها اكتشفت ان اكبر من كذا،
0: مختلف. نعم.
2: مختلف، فيها تراث، فيها متاحف، فيها مزارع تستقبل الزوار،
1: فيها منتجعات مهمه، منتجعات عالميه، منتجعات.
0: صحيح.
1: على مستوى عالي من الامتياز والله.
0: صحيح.
1: يعني مو انا اصنفها مو 5 نجوم، يمكن 7 نجوم، واجانب جروبات. انا يعني
0: لاحظت كثير ايضا تختلف السياحه بشكل اكبر،
1: جروبات اجانب يعني. صحيح. من دول اسبانيا. صحيح. من استراليا، كثير دول.
0: لا الفتره القادمه بعد الخريف تنشط يعني هذه.
1: اي والله يعني لاحظت في اقبال على
2: اختلاف برضو، انه مو بس السياحه في الخريف فقط، برضو
0: المواسم الاخرى.
2: مواسم الأخرى.
0: الاخرى. نعم.
2: في اكثر من موسم له ميزه.
0: اكيد كل موسم له ميزه الخاص، خاصه السياحه الشتويه تختلف فيها الاجواء. احنا الان نستقبل ان شاء الله بعد يعني 20 يوم من الان موسم الصرب. يبدأ انقشاع الضباب، تبدأ المحصول المحاصيل الزراعية الطبيعية في الريف كلها تحصد، فتبدأ الحيوانات في احنا ما نسميه بالخط للانتقال من السهل إلى الجبل، هذا هجرة. عرس احتفائي طبيعي مختلف تماما.
2: برضو أنا اكتشفت أن الخريف عندكم مختلف عن الخريف عندنا. احنا عندنا الآن فترة الصيف، فعرفت أن عندكم الخريف غير
0: الخريف ربيع، خريفنا ماطر. احنا سعداء بوجودكم، نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله من خلال الجدول المعد ايضا في الايام القادمه كذا تقضوا اوقات جميله وتكون لكم اطلالات على يعني نوافذ مختلفه تجمع بين الاصاله وبين جمال الطبيعه في آن واحد.
2: بالعكس، انبسطنا وشكرا جزيلا على الاستقبال.
0: الله يسلمك.
2: وصراحه ما شفنا الا شيء جميل.
0: ما عليكم زود، انتم في بلدكم يعني. الله يعطيكم العافيه.
2: الحمد لله.
0: استاذ ماهر كل التحيه لك ايضا، يعني ما شاء الله عليك، انت الان مرشد السياحه القادم ان شاء الله، احنا بنروح معك انا وفريق العمل.
1: لي الشرف.
0: اليوم كنت زرتوا موقع الجاذبيه.
1: نعم.
0: شدكم في اشجار التبلدي في الموقع الضخمه هذه.
1: برافو عليك، نسيت اقول لك، هي هذه شجره التبلدي دي. نعم. هذه تصورت أنا معها، هذه من أجمل صور عمري. نعم. حياتي والله.
0: وهذه
1: جميلة، الشجرة كبيرة أكثر من 300 سنة يقول عمرها.
0: صحيح صحيح،
1: أي حاجة حلوة.
0: كل التحية لكم الأستاذ ماهر عبد الوهاب الإعلامي السعودي من صحيفة الوطن نيوز، والأستاذ سالم قريان من منصة ألوان الرياض. شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا لتواجدكم المثري دائما، نتمنى لكم كذا تجوال وسياحة ممتعة بإذن الله تعالى.
1: تسلم. شكرا تسلم جزيلا. وجزاكم الله خير. الله خيركم. وإن شاء الله دوم سلطنة عمان إن شاء الله في العلالي كده
0: جميعا إن شاء الله. شكرا
1: إن شاء الله.
0: شكرا. إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذا الترحال، أكيد نجدد الترحاب بأهلنا في محيطنا العربي من المشرق للمغرب، أهلنا في المملكة العربية السعودية، أكيد أهل الدار. رحلة المساء مستمرة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، وهذه محطة مختلفة أيضا مع أحد المشاريع الشبابية راح نتعرف عليها عن قرب مع ضيفنا زميل أيضا عبد الله بن محمد الشنفري، صاحب مشروع السلك الانزلاقي بالمغسيل. هذا المشروع اللي تقوم عليه شركة العرض الممتاز للخدمات الفنية. عبد الله، خلنا نتعرف على هذا المشروع عن قرب. خلنا نقول متى بدأ المشروع وكيف كانت بدايته؟
1: أولا شكرا على الاستضافة الطيبة هذه، وأهلا وسهلا أختي عليا. بدأ مشروع من 3 سنوات، يعني بداية فكرة إنشاء فعالية لم يكن هي لم تكن محددة بالضبط، يعني بس كنا نعرف أن المنطقة كهف المرنيف تحديدا في المغسيل لها رواج سياحي كبير، فكوني من أبناء المنطقة يعني أدركت أن المكان هذا يحتاج إلى خدمة فعالية، حدث يناسب المكان، يناسب الموقع، يعني ويتماشى معه. فجلسنا وطرحنا فكرة لو هو السلك الانزلاقي، يعني اخترت نقطة معينة موجودة في كهف المرنيف تكون انطلاقة إلى النوافير، وكانت العبارة الأولية هي لا تمشي إلى النوافير، حلق لها.
0: جميل جميل. هنا يعني على طول نحن نقول إنها إطلالة سياحية على الموقع بكل التفاصيل اللي فيه. كيف ممكن توصف تجربة السلك الانزلاقي هنا تحديدا في هذا الموقع مع هذه الإطلالة، خصوصا لشخص أول مرة يقربها؟
1: هو طبيعة المكان هو كهف المرنيف، ودائما يرتبط الكهف بالمغامرة، يعني والسلك الانزلاقي يعتبر نوع من أنواع المغامرة السياحية.
0: صحيح. وإن كانت مغامرة أيضا فيها شيء من المتعة، ويعني ممكن مختلف الأعمار تقربها بسهولة عكس باقي أنواع المغامرات. المغامرة هذه أعتقد أن في لكم شروط معينة حتى يقربوها، أعمار معينة أو مثلا نقول أوزان أو شيء.
1: هي مش سالفة شروط معينة، بل اشتراطات تخضع لها الشركة ويخضع لها المشروع تحت إشراف الجيش السلطان العماني، دائرة المغامرات. في البداية أنت لازم تخضع إلى مجموعة من الاشتراطات، وأيضا مجموعة من تدابير السلامة، وأيضا تدريب. لازم تخضع إلى تدريب مكثف تحت دائرة المغامرات في جيش السلطان العماني، وجههم أكثر تحية كبيرة. ومن ثم أيضا لديك الدفاع المدني يشرف على المكان، يرى اشتراطات السلامة قبل انطلاق المشروع وقبل التشغيل في كل عام.
0: جميل.
1: وهنالك أيضا تكثيف دوري دائم، تفتيش على معدات السلامة، على الاشتراطات، أيضا دورات مستمرة للشباب اللي هم العاملين هناك، أو أقول لهم أكبر تحية أبطالنا.
0: إيش هي تدابير السلامة تحديدا في هذا المشروع؟
1: هي أولا سلامة المعدات، أولا سلامة المعدات وكفاءتها وعمرها الافتراضي، ومن ثم سلامة المشروع من حدايد، بيمات، أيضا من أسلاك، من أيضا بكرات، ومن ثم ننتقل إلى آلية تلبيس المشارك. نعتمد أيضا على الأوزان، هناك أوزان كل لبس لكل بكرة لها وزن معين مناسب لها، أيضا عشان تقيس المسافة والوزن والطول وضمان وصوله إلى الطرف الآخر.
0: جميل. كل هذه التفاصيل مهمة تختلف إذا من كل يعني من ما بين نقول تجربة وأخرى حسب كل هذه التفاصيل، الطول والوزن
1: نعم نعم
0: والعمر. إذا نتكلم أيضا عن الأشياء اللي تلفت الزوار، هل المغامرة نفسها كان مثلا ممكن يجيك واحد يقول أنا أول مرة أقرب السلك الانزلاقي، ولا الإطلالة؟ لأن في ناس ممكن يقربوها في أماكن ثانية، الحين ما شاء الله في أكثر من مكان في محافظة ظفار في هذه التجربة، ولكن الإطلالة نفسها قد تجذب الزائر للتجربة.
1: ليش ما أقول نحن جمعناهم 2 مع بعض؟ الحمد لله.

0: الوقت اللي قضيته فيه في هذا المشروع كم تقريبا؟
1: حقيقة هذا كان أكبر تحدي صادفته أنا، وأنا كان معي أخوي يوسف، أوجه له كبار التحية. الموقع الكل يعلم أنه تقريبا 50 عام ما كانت في أي مشاريع. أنا اخترت الموقع هذاك بعد تفكير مطول، لأنه مساحة الدخول للمعدات لا توجد أي معدة. المشروع يعتبر أكبر سلك انزلاقي في محافظة ظفار، لكن البناء يدويا من القواعد إلى البيمات إلى الأسلاك. كنا نعمل من أوقات مسائية للنهار، السبب أنه تعرف المكان دائما في زوار، فكنا نشتغل بعد ما يذهب الزوار في الليل. معدات أنا قد جبت يمكن ما يقارب 5 6 7 شركات استشارية، الكل رفض. يظهر الموقع يقول استحالة، أنا كيف أدخل معدات، كيف أدخل مكان، ما في آلية توصل هناك. فكان هذا أكبر تحدي بالفعل، أنا أسعدني أني خضته والحمد لله نجحنا فيه. يعني
0: جميل، هذه السنة الأولى لهذا المشروع
1: لا،
0: ولا؟
1: السنة الثالثة.
0: كيف اختلفت معاكم التجربة خلال هذه السنوات الثلاث؟
1: شوف، السنة الأولى قمنا بتنفيذ المرحلة الأولى، خاصة أنت تعرف الحصول على التصاريح كان جدا صعب.
0: جميل.
1: يعني أقدر أقول لك نحن حصلنا على التصاريح في يعني قبل بداية الخريف 15 يوم. فنذهب لهناك نجد الزوار موجودين، الكل يقول يا أخي إحنا جايين نزور المكان، هناك في بعض العراقيل، بعض المعدات البناء. فنقول لهم تحملونا شوية، يمكن هذا بنعمله عشان لأجلكم يعني. ثانيا، الفكرة كانت أيضا هي فكرة استثمارية، مش مشروع مؤقت. احنا عندنا ملف كامل قدمناه لسعادة رئيس البلدية، وجد قبول عنده، بخصوص انه نشغل المكان. والخطة الثالثة انه يكون المكان معده موقع نهاري، يشتغل حتى في الفترة المسائية، وان شاء الله يرى النور العام القادم بإذن الله.
0: بإذن الله. كل التحية لك عبد الله بن محمد الشنفري، صاحب مشروع السلك الانزلاقي بالمغسيل، وبإذن الله هذا المشروع يتطور من سنة إلى أخرى بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله تعالى، وجزاكم الله خير الاستضافة.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام في أثير الخريف، هذه الرحلة المسائية التي تنقلنا في أجواء الخريف في محافظة ظفار من ناحية، وأيضا الجهد الجميل للفعاليات المختلفة المرافقة لهذا الموسم والتي تقام هنا وهناك بجهود حكومية و خاصة وأهلية. كل التحية أكيد لبلدية ظفار، وزارة التراث والسياحة، وكل الجهات التي تساهم في إثراء هذا الموسم الجميل بأنشطة وببرامج تلامس الناس بشكل مباشر، وأيضا تساهم في إبراز هذه الأصالة وهذه الهوية العمانية التي نعتز بها دائما. ويمكن هذا الشيء عليا لمسناه من خلال ضيوفنا، سواء الضيوف الأفاضل من بعض دول مجلس التعاون كإعلاميين أو كضيوف لهم الأثر الجميل من خلال التواجد هنا في ربوع المحافظة، أو من خلال الزيارات والجولات الخارجية التي يرصدها الزملاء فريق العمل طبعا خارج اللي اسمه خارج الاستوديو، من خلال تجوالهم والتقائهم بالجمهور الكريم.
1: هنا أيضا نتكلم عن اختلاف التجارب اللي فعلا يصنعها هذا الموسم. أنت في كل مكان ممكن تتوجه تجد تجارب مختلفة، تجارب جديدة بين اختلاف المواسم واختلاف الأمكنة والزوايا. وجميل جدا إن خلال هذه الأيام أعتقد راح نشهد حراك في مخيم النحاتين أعتقد، أو إيش العنوان بالضبط الموضوع، أيضا من قبل الجهات المعنية. المكان راح يكون في أمام
0: هذا
1: مركز
0: إثراء،
1: البلدية
0: يعني
1: الترفيهي، نعم بالتأكيد،
0: نقطة إثراء
1: مهرجان
0: مثل
1: ظفار
0: ما ذكرت.
1: الدولي للنحت. هنا اجتماع الفن، وأعتقد أيضا راح يكون له علاقة أحيانا يعني في بعض المنحوتات أو بعض الأعمال بالتراث. وأتوقع أن التنافس راح يكون كبير، خصوصا أنه هذه النسخة الأولى من المهرجان.
0: والنسخة أتت عليها نتيجة أيضا أنه إحنا عندنا تجارب جميلة لأسماء من النحاتين في ربوع السلطنة، سواء
1: صحيح،
0: كان في مسقط أو في الحواضر العمانية الأخرى وفي محافظة ظفار. يمكن هذا يبرز من خلال جمعيات الفنون التشكيلية بأنماطها المختلفة، وبالتالي وجود مثل هذا المحفل الذي يلامس هذا الجهد الجميل كمنصة أيضا دولية مثل ما ذكرتي مهرجان ظفار الدولي للنحت. أتوقع هذه النسخة راح تكون بإذن الله تعالى محطة مثرية لكل المهتمين بهذا الجانب، سواء على الصعيد المحلي والخليجي والعربي.
1: صحيح. الجميل أيضا أنه هذه النسخة تضم 15 نحات عالمي في ظفار، فبالتالي التجربة راح تكون كذا ممزوجة بين التراث والبيئة، وكذلك التجربة العالمية اللي راح تنقل ما بين النحاتين أنفسهم.
0: نعم، أكيد التجربة أصبحت تجارب بحول الله تعالى من خلال وجود هذا العدد الكبير من الناس ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال. وطبعا المهرجانات التي تلامس هذا الجانب تحديدا عليها لها محبيها ولها من يرتادها ومن يتتبع تفاصيلها في مختلف محطات العالم، ويتم الاحتفاء بهذا الفن تحديدا في متاحف دولية كبيرة، سواء كان في بعض الدول العربية أو في أوروبا والعالم. أيضا نجد دائما المنصات التي تلامس هذا الجانب وتبرز هذا الجانب، وإن شاء الله يكون هذا المهرجان هنا في محافظة ظفار الذي ياخذ السمة الدولية من نسخته الأولى، يعني نقول يعني مرافق ومثري وقادر يلامس هذا الجانب من خلال النتاج المحلي والنتاج الدولي الحاضر أيضا فيه.
1: بإذن الله. وكذلك راح نشهد خلال الأيام القادمة الكثير من المسابقات والبطولات، منها مثلا مسابقة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، واللي أيضا فيها مستويات مختلفة. وأعتقد أنك هذيك الأيام ما بتكون موجود معنا في الاستديو، تروح تشارك معاهم.
0: خلاص حصرية هذه، أنا الاتصال معي بيكون من
1: من قلب
0: ميدان
1: الحدث،
0: من قلب
1: خلاص.
0: الحدث. نعم أكيد، هذه فعالية جدا يعني جدا مميزة، خاصة عندما نتحدث عن موضوع الرماية، فنجد هذا التنافس يعني في كل بيئات الوطن. هناك الشغف الجميل بين أبناء الوطن بهذا النمط من الرياضات الجميلة، ورحلة البرنامج قدر المستطاع نكون قريبين من كل هذه المناشط وهذا الثراء في التنوع في البرامج والفعاليات.
1: بإذن الله. ولذلك احنا نحاول ان دائما خلال رحلة البرنامج اليومية اللي تبدأ من الساعة الخامسة ان ننقل مختلف الأنشطة والأماكن. وهذه تحيات فريق العمل لكم في الإشراف العام، أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل.

0: في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهل.
1: معنا كذلك من هندسة الاستوديوهات المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور أبو سلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس إبراهيم بن خالد الرقيشي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: وهذه أحلى الترحيب إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح كيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى في ولاية صلالة يبحث أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيناتو رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين نمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة. ارتفع صافي أرباح شركة طوكيو للاستكشاف والإنتاج ليتجاوز 199 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي إنتاج الشركة أكثر من 228 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. أما مشروع مرسل الغاز الطبيعي المسال فوصل إلى 55% من الإنجاز.
1: أكثر من 199 مليون ريال عماني صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي، وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبير في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليونا ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. ويأتي هذا الأداء مع ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام والمكثفات والبالغة 11,600,000 برميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ب 8% والبالغ 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. كما حققت الشركة ارتفاعا في معدل التدفق النقدي المعدل من العمليات التشغيلية بنحو 14% ليتجاوز 331 مليون ريال عماني، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع حجم المبيعات. وأشارت النتائج المالية إلى استثمار أوكيو للاستكشاف والإنتاج 132 مليون ريال عماني كنفقات رأسمالية منذ بداية العام الجاري، منها استثمارات في أصول النفط والغاز ونفقات استكشاف، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية نمو الشركة وتنفيذ المزيد من الأعمال مستقبلاً، فيما ارتفعت نسبة العائد على رأس المال المشغل بنحو 30% لتبلغ 67%. وعلى مستوى إجمالي الإنتاج فقد شهد ارتفاعاً قارب 3% ليتجاوز 228 ألف برميل نفطي مكافئ يومياً، كما اكتملت أعمال الصيانة الدورية الشاملة لمحطة معالجة الغاز في منطقة الامتياز رقم 60. وفي الوقت نفسه حققت الشركة تقدماً جيداً في عمليات الاستكشاف في عدد من مناطق الامتياز، كذلك واصل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال تقدمه متجاوزاً 55% من أعمال الإنشاءات. وتواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعزيز النمو العالمي من خلال دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية مستندة إلى مذكرات التفاهم مع الشركات المحلية والعالمية، بما يدعم النمو المستدام لقطاعي النفط والغاز على المدى الطويل.
0: أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل موضوعات ناقشها الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية في ولاية صلالة بمشاركة محلية ودولية واسعة والذي سعى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. استقبل شؤون البلاط السلطاني بالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين للعمل جنودا مستجدين لبدء برنامج التدريب العسكري المقرر، مما يؤهلهم لأداء مهامهم الوظيفية وفقا لمقتضيات الواجب الوطني بعد اجتيازهم مختلف مراحل التقييم والقبول. بتكلفة 8 ملايين ريال عماني، يقترب مشروع ميدان للداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضرية متكاملة بعدما بلغت نسبة الإنجاز فيه 67%. يخطو المشروع مرحلة جديدة نحو استكمال مرافقه التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاستثمار في مساحة تقارب 145,000 متر مربع. كما يتجه مشروع الميدان ليكون نقطة جذب تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية وتفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضيف بعدا جديدا لجودة الحياة والمشهد الحضاري في محافظة الداخلية. تواصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الوسطى بتكلفة تتجاوز 28 مليون ريال عماني، شملت ربط الشبكة الكهربائية في ولايات المحافظة بالشبكة الرئيسة ورفع سعة شبكة التوزيع وكفاءتها، وكذلك رفع مستوى المرونة بما يعزز اعتمادية المنظومة ويقلل الفاقد بها، وبالتالي يحقق الامتثال لمعايير أمان الشبكة. بلغت القيمة الإجمالية للموافقات على القروض في فرع بنك التنمية بمحافظة البريمي حوالي 2,700,000 ريال عماني خلال العام الماضي عبر تقديم 170 قرضا لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات ذات المردود الاستثماري المرتفع، بجانب تحفيز مبادرات التشغيل الذاتي من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والحلول التمويلية المبتكرة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الأعمال. أسهمت التوسعة الجديدة لشركة الصفاء للأغذية في رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الدجاج اللاحم إلى نحو 60 مليون طائر، فيما تبلغ طاقة الذبح 200,000 طائر يومياً. وتضم منظومة الشركة نحو 225 مزرعة للدجاج اللاحم، وتمثل التوسعة الجديدة استثمارا استراتيجيا في مستقبل صناعة الدواجن وتطوير منظومة إنتاجية متكاملة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة. كما تمنح الشركة القدرة على الخدمة السوق المحلي والتوسع خارجيا وتعزيز إسهاماتها في الأمن الغذائي. تكثف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملاتها الرقابية على محطات الوقود لضمان حقوق المسافر وسلامة المضخات والخدمات المساندة. تفاصيل أكثر عن الموضوع تحدث لإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن ناصر الجهوري من المركز الوطني للقياس والمعاير بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
2: موسم الخريف يعني يشهد حركة كبيرة باتجاه محافظة ظفار، أيضا كثير من الزوار سواء من داخل أو خارج السلطنة يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى المحافظة، لذلك يعني ضرورة وجود الرقابة المستمرة على محطات الوقود يعطي ثقة للمستهلك وطمأنينة أكبر بأنه يحصل على الكمية الصحيحة من الوقود وأيضا الجودة المطابقة للمواصفات القياسية، كذلك الخدمات الأخرى المقدمة بالمستوى المطلوب، مثل يعني هذه الحملات ترفع مستوى التزام أصحاب المحطات، وهذا طبعا ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة. وتم اكتشاف بعض المحطات ما فيها اللي هو الجهاز الضغط، تم تحريض عدة مخالفات بخصوص هذا الموضوع، في أنه هذه الحملة الرقابية ليست مرتبطة أيضا بس بموسم الخريف أو محافظة معينة فقط. الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مثل هذه الخطط الرقابية في مختلف محافظات السلطنة. أيضا يتم تحديد أولويات الحملات وفق طبيعة احتياج السوق، وحملات موسم الخريف يعني تعتبر جزء من المنظومة الرقابية المستمرة، والهدف منها هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات وأيضا حماية حقوق المستهلك وأيضا رفع مستوى الجودة الخدمة المقدمة في السوق.
0: أنجزت مراكز سند للخدمات أكثر من 400,000 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المراكز المصرحة بلغ 922 مركزا في مختلف المحافظات، تقدم نحو 400 خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن مراكز سند أسهمت في تقريب الخدمة من المستفيد وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات المباشرة. بعد 25 يوما من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، اختتمت بولاية جعلان بني أبو علي النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، والتي شهدت حضورا وإقبالا واسعا من الزوار والسياح، أسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في محافظة جنوب الشرقية.
3: وسط أجواء صيفية استثنائية تميزت بنسمات البحر العليل، شهد ملتقى أجواء الأشخرة الموسم الرابع فعاليات متنوعة وحضورا لافتا من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، وتضمن مسابقات تفاعلية وعروضا مسرحية وترفيهية. سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى:
4: هناك إقبال جيد لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة النسخة الرابعة، في كثير من الأيام متوسط عدد الزوار يتجاوز 10,000 زائر، أكثر من 75 فعالية نظمت وأقيمت على مدى أيام الملتقى، سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو تراثية. هناك معارض نوعية لكثير من الجهات، أكثر من 63 رائد عمل وحرفي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة، أثر سياحي ملحوظ، كذلك أثر اقتصادي على كثير من القطاعات.
3: وعكس نجاح ملتقى أجواء الأشخرة الرابع لهذا العام في تقديم برامج متنوعة للمرأة والطفل، وجمع بين الترفيه والهوية الثقافية.
5: سالم بن حمد السعدي: ملتقى أجواء الأشخرة ما لمسنا فيه هو التنوع بين الفعاليات السياحية والتراثية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي يؤكد أن الأشخرة تمتلك مقومات قادرة على استقطاب الزوار، وأن هذا الملتقى انعكس أثره على الحركة الاقتصادية في نيابة الأشخرة.
6: مبارك بن سعيد الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبوظبي. صراحة استمتعنا جدا في مهرجان الأشخرة، وهذه المرة الرابعة نكون من زواره ورواده، لما يتميز من وجود نخبة من المتميزين من مهتمين بالتراث، وكذلك في هذه الأجواء الجميلة في ولاية جعلان بني أبو علي.
3: الملتقى شهد حركة اقتصادية وسياحية نشطة في مختلف مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين. النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة ركزت على ترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة صيفية رئيسية في سلطنة عمان. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
0: حصل برنامج البكالوريوس في علم الطب الحيوي مع التدريب السريري بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس حصل على اعتماد دولي للمرة الثانية بعد استيفائه المعايير والمتطلبات، وجاء هذا الإنجاز عقب تقييم ضمان الجودة الخارجي الدولي الذي أجراه معهد العلوم الطبية الحيوية بالمملكة المتحدة وأقرته الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم رسميا في إبريل من العام الماضي، ما يؤكد على جودة البرنامج وتميز خريجيه وخبرة أعضاء هيئة التدريس، كما يعزز فرص خريجي البرنامج في التوظيف والتنقل المهني على المستوى الدولي. قارب إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي 1,897,000 مركبة، مرتفعا بأكثر من 5% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المركبات الخصوصية تجاوز 1,500,000، فيما بلغ عدد التجارية أكثر من 281,000 مركبة. ختاما مستمعين لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى في ولاية صلالة يبحث أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في التنفيذ في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الموقع الجغرافي المهم جدا والتفاصيل الإقليمية المختلفة لمنغوليا، هذا البلد الذي يقع بين الصين وروسيا، ويمكن مساحته تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، قرابة نصف شبه الجزيرة العربية، ويوجد فيه تنوع جغرافي مهم جدا بين الغرب المليء بجبال التاي التي تمتد على مسافة 1,500 كيلومتر وعلى قمة تصل إلى أكثر من 4,374 متر فوق سطح البحر. وأيضا بشكل عام تحدثنا عن هذا البلد المرتفع منغوليا الذي يصل إلى يعني المتوسط إلى 1,500 متر فوق سطح البحر، متوسط 1,580 متر متوسط ارتفاع البلد، وأكثر من 80% من أراضيها فوق 1,000 متر. ورغم يعني بعدها عن المياه والبحار والمحيطات، لكن يوجد فيها أيضا نوع من الصقيع والثلج والبرودة التي تساهم بلا حد ما في تجميع بحيرات ضخمة سنتحدث عنها في هذه الحلقة بسبب الثلوج الموجودة على جبال التاي. فبالرغم من عدم وجود بحار أو محيطات حول منغوليا، وهذا ما يجعلها ذات مناخ قاري، إلا أنه توجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة، ويعني تبلغ مساحتها مجمعة في أحد الدراسات 15,500 كيلومتر مربع. طبعا هذه المساحة من البحيرات لا تؤثر في مناخ البلاد كما تفعل البحار، فالبحر ضخم ومتصل بمسطحات مائية عالمية، ويحدث نوع من يعني التدافع والاحتكاك باختلاف درجات الحرارة والضغط والرياح الموسمية القادمة من مسافات آلاف الكيلومترات في البحار والمحيطات، تغذيها البحار والمحيطات واختلاف الضغط، وتجري في مسارات مختلفة، سواء كانت من قلب المحيط الهندي شمالا باتجاه أستراليا، وهذا الرياح الموسمية التي تصل حتى إلى جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار، أو حتى إلى شبه القارة الهندية ولا جبال أفرست. لكن هذا الأمر يختفي تماما في منغوليا. البحيرات وإن كانت تشكل 15,000 كيلومتر مربع، يعني هذه مساحة ضخمة جدا من البحيرات في منغوليا، لكنها لا تؤثر على مناخ البلاد بسبب صغر هذه البحيرات وعدم احتكاكها ببحيرات أخرى أضخم كما هو الحال في البحار والمحيطات. لذلك يعني لا تساهم بدرجة كبيرة في تغيير مناخ منغوليا من مناخ قاري إلى مناخ أقل تباين في اختلاف درجات الحرارة، لكنها تساهم في تغيير، على الأقل هذه البحيرات تساهم في تغيير وتحسين المناخ حول المناطق المجاورة لها، وتساهم أيضا بشكل فعال في التنوع الحيوي، والمئات من هذه البحيرات الصغيرة تتقلص وتجف مع تراجع المياه وارتفاع درجات الحرارة واختلاف التغيرات المناخية التي تحدث بين الفينة والأخرى. من أكبر هذه البحيرات بحيرة أوفيس، أكبر البحيرات مساحة تصل إلى 3,350 كيلومتر مربع، يعني توازي مساحة منطقة الخريف وأكثر في محافظة الظفار. 3,350 كيلومتر مربع هذه مساحة هذه البحيرة التي تقع في الشمال الغربي، وهي بحيرة ضحلة شديدة الملوحة، تقع داخل حوض مغلق لا تصل مياهها إلى البحر، لا من نهر ولا أي منفذ آخر، وتحيط بها بيئات تتدرج من الصحراء والسهوب إلى الغابات والتندرة الجبلية، ولهذا أدرج حوض أوفيس ضمن قائمة التراث العالمي، وهو لأنه محطة مهمة جدا للطيور المائية المهاجرة، وموطن للحيوانات الجبال والصحاري، ومنها نمر الثلوج والوعل الآسيوي. توجد أيضا بحيرات أخرى، بحيرة الأهم هي بحيرة خوفسغول. هذه البحيرة خزان المياه العذبة في منغوليا، نتحدث عنها في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. كما عودناكم في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنضيف مزيدا من الحوار والنقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بكرة القدم، ونناقش أيضا أبرز النتائج التي سجلت على مستوى مختلف مباريات العالم والمباريات التي تقترب أيضا من الانطلاق في مختلف هذه الملاعب مع انطلاق موسم جديد سواء على المستوى المحلي أو العربي وكذلك العالمي. كرة القدم هي الشغف الكبير لدى المحبين، وهي الكرة التي يبحث عنها عشاقها أينما دارت وتحركت في مختلف الملاعب. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. منتخبنا الوطني الأول يبدأ مرحلة الإعداد لكأس الخليج بمعسكر داخلي. منتخبنا الوطني للشباب يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق تصفيات آسيا. منافسات كأس الاتحاد العماني فرصة حقيقية لاختبار جاهزية الأندية قبل انطلاق الدوري. عربيا النصر السعودي البطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في مرمى الفتح. أوروبيا أرسنال ومانشستر سيتي في صراع الدرع الخيرية، وباريس يسعى للسوبر الفرنسي للمرة 15 في تاريخه أمام العنيد لانس. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذه الأسبوع، أكيد سنناقش مع ضيوف أعزاء اعتدنا أن يشاركونا في هذه النقاط المتعلقة بواقع كرة القدم. ابقوا معنا.

فريق العاصمة الباريسية. يمشي الكرة دوي كفارتش حطيله كفارتش حطيله. اسقلنا سحكينا اسقلنا واسقلت واسكلمت واسكلمتكم. 1-0 كفارة، 1-0 بكورة غدارة، 1-0 بطريقة الكبار، 1-0 عن طريق السحار.

0: الوقت الإضافي. حياكم الله معنا مستمعينا الأحبة في كل مكان من خلال برنامج الوقت الإضافي. وأيضا أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن عبد الغني، أهلا بك معنا في حلقة جديدة من برنامج الوقت الإضافي.
1: نور السر أبو سعيد، ونمسي على المستمعي الكرام.
0: حياك الله كابتن، أكيد في انتظار الكابتن فوزي بشير. كابتن، بلا شك يعني منتخبنا دخل مرحلة جديدة من الإعداد للاستحقاقات القادمة، وعلى أبرز هذه الاستحقاقات وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج أواخر شهر سبتمبر القادم. 28 لاعبا أعلن عنهم المدرب طارق السكتيوي، إضافة إلى 3 لاعبين انضموا اليوم إلى المنتخب، للوقوف على الكثير من التفاصيل الخاصة باللاعبين، وكذلك التجهيز الفكري والمعنوي والبدني لكل هذه الأسماء قبيل الاستحقاقات القادمة.
1: وبسم الله الرحمن الرحيم، كابتن أبو سعيد، الظاهر من اللائحة الأولية، لأن أصبحت أولية، وكل مرة في تجمع لو نقول أولية نظرا لخروج أسماء ودخول أسماء مرة ثانية، بمعنى أنه يعطينا إشارة أنه إلى الحين ما زال
0: يبحث عن أسماء،
1: بالضبط ما زال يبحث عن المجموعة اللي راح يعتمد عليها في بطولة الخليج، لأنه الثلاث معسكرات اللي عمل الكابتن سكيتيوي، المرحلة الأولى دخلت مجموعة جديدة، المرحلة الثانية طلعت المجموعة اللي جاية جديدة، ورجعت المجموعة اللي هي كان يعتمد عليها المنتخب والمعتاد عليها. المرحلة الثالثة هذه اللي هو المعسكر هذا، يعني رجعت الأسماء اللي كان استدعيت في المرة الأولى واستبعدت المرة الثانية. هنا يعطي إشارة أنه لا زال يبحث ويريد تعويض الفراغ اللي موجود بسبب عدم وجود اللاعبين الدوليين الأربعة اللي هما محترفين، زائد بعض الإصابات من اللاعبين اللي هما كان يركز عليهم المنتخب، مثل تاني الرشيدي، أحمد الخميسي. فهذه المجموعة هذه يعني بما معنى أنه تعطينا إشارة أنه اللائحة الأخيرة اللي راح يعلن عليها ما راح تخرج على الأسماء المعتادة، باستثناء إضافة بعض العناصر المستجدة اللي هي يبني عليها ما هو قادم 2030. هذا اللي واضح من خلال المعسكرات الثلاث. لكن أبو سعيد، نتمنى من خلال هذا المعسكر الأخير أنه تكون فيه شيء من المباريات اللي ممكن يبني عليها اللاعبين الجدد اللي راح يعتمد عليهم، لانه كل معسكر الا وما كنا شفنا كثير من اللاعبين في بعض المباريات، لانه ما حصلنا على مباريات كثيره في ايام الفيفا بالظروف اللي كان كل يعرفها، زياده على المباريات اللي كانت في البطوله اللي كانت في اندونيسيا. ففي بعض
0: وهذا يطرحنا للسؤال كابتن، في ظل غياب المباريات الوديه اللي يمكن من خلالها اللاعب ان يتعلم اكثر وان يطبق افكار المدرب في مثل هذه المواجهات الوديه، اليوم تقتصر هذه المحطة فقط حول تجمع المنتخب، وفترة الإعداد عادة تكون مقتصرة على الأندية، إنه الأندية هي التي تعد اللاعبين وتجهزهم لمرحلة انطلاق الموسم، ثم ينتقل الأمر إلى المنتخب الوطني. لكن إحنا لابد أن نؤمن بشيء واحد، إنه واقع الأندية في تجهيز اللاعب ما زال ضعيف، وبالتالي إحنا نملك عناصر كجهاز فني في المنتخب باستطاعته على الأقل أن يرفع المعدل اللياقي لدى هؤلاء بتجهيز أفضل، بصالات أفضل، وبتغذية أفضل أيضا، حتى تتشكل لدينا قوة نستطيع من خلالها أن نواجه المنتخبات في المستقبل القادم.
1: وأبو سعيد، شوف، أنا أشاطرك الرأي، لأنه الفكرة اللي أنه يعمل فترة الإعداد اللي مفروض يكون فيها اللاعبين عند الأندية مثل ما تفضلت، فمن كان فعلا توفق فأنه يجمع اللاعبين فترة إعداد الأندية أنه يعدهم عنده هو، لأنه مثل ما قلت يعني الإعداد في المنتخب يعني في أمور عوامل نجاح الجهاز الفني في الجانب البدني. أبو سعيد، لأن الجانب البدني هو اللي نعاني منه كتير في المنتخب الوطني، وهذه نقطة الضعف اللي مفروض يركز عليها الكابتن سكتيوي، لأنه الأندية ما كانت تعطينا هذه القيمة المضافة بالنسبة للجانب البدني لعدم توفرها على معدين بدنيين في المستوى، ونظرا لعدم مثل ما نقول جدية اللاعب الدولي داخل الأندية، وعدم متابعته من طرف الأجهزة الفنية اللي كانت اللي تكون في المنتخب. هذه خطوة إيجابية على أساس أنه رغم أنه مثل ما نقول نحن مجموعة اللي هي احترفت، وفي مجموعة اللي هي استبعدت سواء بالإصابة أو لإعطاء فرصة لوجوه جديدة لربما تعمل الإضافة فيما هو قادم، لأنه بغض النظر على هذا الجانب البدني أبو سعيد، لكن حتى المباريات تعطيك يعني ترفع من المخزون البدني أكثر حتى يكون عندها دور كبير أبو سعيد بالنسبة للجانب البدني، لأنه المجهود اللي تعمله خلال المباراة يكون يعني في أوقات اللي أنت مثل ما نقولوا إحنا في فترة اللي تكون ممكن تعمل سبرانت في وقت وجيز وتتحول سبرانت آخر، على عكس لما تكون في التمارين يكون عندك فترة راحة، عندك سبرانت، عندك الأمر تكون مؤقتة بالتوقيت. فلهذا أنا أشوف بأنه الجانب من المباريات هذا يعطي إضافة للجانب البدني. ثاني شيء أبو سعيد، لأنه نحن محتاجين التشكيل الرئيسي، والتشكيل الرئيسي ما بيجي إلا من بعد المباريات، على أساس تعرف من اللاعب اللي راح يناسب اللاعب اللي يلعب اللي يكون بجنبه، سواء في عمق الدفاع، سواء في الثلاثي اللي هو يكون أو الرباعي اللي يكون في وسط الميدان. فهذه كلها أمور أبو سعيد تجي من خلال المباريات الودية. إحنا المباريات الودية يعني مفتقدينها كثير، رغم أنه عندنا نقطة إيجابية أنه اللاعبين كلهم موجودين في الدوري المحلي، وكان باستطاعتنا ممكن نوفر المباريات حتى ومع أندية خليجية اللي عندها لاعبين دوليين على مستوى عالي. مثل ما نقول كابتن، مش يعني ممكن تحصل من خلال حتى لو تروح المعسكر اللي موجودين الفريق الفرق هذيك الفرق السعودية أو الفرق القطرية اللي عندها محترفين على مستوى عالي، لا يعني مشاركين في كأس عالم أو مشاركين في بطولات أوروبية كبيرة، فممكن تخلق لك مباريات في المعسكرات مال الأندية هذه.
0: هو في العادة عندما تريد أن تحقق هذه التجربة وتحقق هذه المباريات يجب أن يبدأ المعسكر مع مطلع شهر يوليو، لكن شهر يوليو كانت هناك بطولة عسكرية، كان عديد لاعبي المنتخب يمثلون هذه المسابقات العسكرية، وبالتالي لم يسمح للمدرب طارق السكتيوي أن يتحصل على اللاعبين، وجاءت الفرصة في أن يقتصر الأمر على هذا الجانب. لكن الأمر الآخر كابتن، اليوم هناك عناصر شابة وعناصر خبرة تتواجد في قائمة طارق السكتيوي، مع عدم استدعاء أحمد الخميسي، ثاني رشيدي، حاتم الرشدي، محمد مبارك الغافري، بالإضافة إلى فايز الرشيدي اللي أعلن اعتزالها الدولي واللي قدم مسيرة حافلة من العطاء سنتحدث عنها في قادم الوقت. لكن هذا مؤشر على أنه بدأ طارق السكتيوي يبحث عن الخصائص التي تتناسب مع المرحلة القادمة، مع أفكاره، وليس فقط لاعب بخبرة أو لاعب بتجربة أو لاعب يملك حالة بدنية يمكن أن يطبق حضوره على مستوى المنتخب.
1: هذا هو الأساس أبو سعيد، هذا هو الأساس، وهذا حتى نلاحظه على مستوى أندية كبيرة أو منتخبات كبيرة. أنت مش بالضرورة تلعب بالاسم أكثر ما تلعب بالقطع الغيار اللي راح تشوف فيها الخصائص اللي تنجح لك المنظومة، وهذا اللي يسعى فيه. لأنه كثير من الناس يعني يشوفوا في لما كان يستدعي في اللاعبين اللي هم كانوا متواجدين ومتعارف عليهم، فهو بيعطى مؤشر أنه بالتدريج بدأ يخرج

0: نعاني فنخلق الفرص ولكن ما نستثمرها الأهداف. فهنا يمكن هو بدأ يغير من من من من من, من نوعية اللاعبين باستدعاء المسلمي على سرعته وعلى جاهزيته. عاد مرة أخرى بعد المعسكر الأول استبعدوه بعدين رجعوا. هنا يعطي إشارة بأنه دائما يذكر أن أنا أحتاجك، أنت موجود، أساس دائما يبقى عنده العدد اللي يمكن يخلق منه المجموعة اللي راح ممكن يعتمد عليها. لكن الجانب اللي أنا عجبني في الخلال هذا المعسكر هذا أبو سعيد هو الوجوه الجديدة والوجوه الشابة، والدليل أنه يعني إضافة الثلاث لاعبين هذه للمستجدين اللي هما ما تنادى عليهم في بداية المعسكر، وتنادى عليهم بمعنى أنه أعطى إشارة أنه الباب مفتوح، ولكن يمكن أنا الشيء اللي ما ممكن يسعفه هو الوقت اللي تحدد فيه المجموعة اللي راح تدخل بها المنافسة، لأنه أبو سعيد بعد انتهاء المعسكر ما راح.
1: ولكن هذه النقطة الأساسية، أنت اليوم إذا أردت فعلا أن تحل إحلال على مستوى المنتخب لا يمكن أن تنتظر سنوات حتى تقول أني أحل هذا المنتخب، بل على العكس، يعني في كل خطوة على الأقل تضيف لاعب
0: بالضبط،
1: وفي كل بطولة تضيف 3 إلى 4 أسماء تشكل هذا التحول الذي نريده على مستوى المنتخب. وبالتالي اليوم على مستوى الحراسة مثلا أضاف اسم شاب سياف بيت بهدور كاسم جديد على مستوى حراسة المرمى، وبالتالي عامل مستقبلي في حراسة المرمى. أيضا تم إضافة فهد المخيني كلاعب أيضا شاب ينضم لقائمة المنتخب، بالإضافة إلى عبد الله المعمري، عبد الحافظ المخيني أيضا واحد من هذه الأسماء اللي كانت حضرت في معسكر لكن لم تأخذ الفرصة فيما يتعلق بالمباريات. خالد البريكي أيضا يعود إلى قائمة المنتخب، وبالتالي واضح أنه المدرب سيبحث عن اللاعب الذي يقدم كرة قدم حقيقية تقاس في أرضية الملعب لتحقيق النجاح، وليس فقط كما ذكرت العامل البدني سيكون هو الحاسم. صحيح. في فترة معينة كنا نعتقد أنه لاعب القوي مهم جدا للمنتخب، الحالة البدنية لأي لاعب ستشكل فارق، لكن كرة القدم لا تلعب إلا بالعقل وبالقدم.
0: صحيح، لكن أنا يمكن راح نمشي معك في حد المنحة أخرى أبو سعيد. هو فعلا كرة القدم تلعب بالقدم وبالعقل، لكن أنت عشان تعطيني 90 دقيقة لازم أنا هذاك العقل يبقى في تركيزه، لأنه لما تكون بدنيا جاهز يبقى هذاك التركيز اللي راح تفيدني فيه بالعقل هذاك وبالرجل هذيك اللي تقدر تتعامل بها إلى
1: ولكن الأساس أنه الأول
0: بالضبط
1: تكون مهارة العقل والقدم.
0: أتفق معك، وهذا هو الأساس. حتى ممكن تعطيني نص ساعة بالشكل اللي أنا أريده هذا يكفيني، لأن أنا ألعب بالمجموعة وليس بالأفراد، وألعب بالنظام وليس بالأمور العشوائية. فهذا جانب مهم، لكن اللي ما يسعف أبو سعيد في طريقة الإحلال أو في طريقة التغيير هو عدم وجود مباريات ودية اللي تخلق لك هذا الأمور هذه أبو سعيد، لأن المباريات الودية هي اللي تعطيك الشكل الأخير. نحن ما عندنا هذه المباريات أبو سعيد، ونحن مقبلين على طول بعد المعسكر على طول بنكون على بطولة الخليج أبو سعيد.
1: اهلا بكم مجددا مستمعينا، ما زلنا متواصلين في الحديث حول معسكر منتخبنا الوطني الاول، والذي يبدا من خلاله المدرب طارق السكتيوي في وضع اللمسات المهمه والحاسمه قبيل الدخول في المعترك الخليجي في اواخر شهر سبتمبر القادم، بطوله كاس الخليج في نسختها 27 والتي ستقام في مدينه جده. بلا شك حدث يترقبه الخليجيون هنا في المنطقة، وبطولة بلا شك تساهم في رفع الاستحقاقات القادمة، على أبرز هذه الاستحقاقات هي كأس آسيا في مطلع العام القادم. أيضا نرحب في هذه الأثناء بالكابتن فوزي بشير، واحد من الأسماء التي لمعت في هذه المسابقة وقدم أيضا تفاصيل عديدة من الجمال.

0: الأهداف في بطولة كأس الخليج أو مع منتخبنا الوطني سابقا. أهلا وسهلا كابتن.
1: أهلا وسهلا فيك أبو سعيد، مسي عليك ومسي على الكابتن القدير أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله. كنا في حديث كابتن حول قائمة المنتخب والمعسكر، بلا شك هي محطة مهمة للوقوف على أفكار طارق السكتيوي وبالتالي تشرب هذه الأفكار حتى يتم تطبيقها بصورة أفضل، وإن كان ما ينقص المعسكر ربما المباريات التجريبية، لكن من المهم أن يكون المدرب قريب أيضا من اللاعبين.
1: بلا شك أعتقد أن الفترة جدا صعبة للكابتن طارق السكتيوي، اللاعبين، الكرة في عمان، لابد أن الأفكار المدرب لابدنا في هذه الفترة لابدنا توجد حلول من مباريات ودية. للأسف الشديد ما شاهدنا مباريات ودية بصورة مستمرة للمنتخب الوطني. أكيد اليوم أبو سعيد، اليوم حتى لو نظرنا للقائمة الأخيرة هناك في إحلال، يعني أعتقد أن إحلال باستحياء، يعني بمعنى أن ما شاهدنا الإحلال الكبير المطلوب في مستقبل الكرة العمانية أو المطلوب من طارق السكتيوي. شاهدنا في أسامي هناك ممكن عدت 37-36 لا زالت موجودة في قائمة المنتخب طارق السكتيوي. أكيد هذا القائمة بيخوض فيها معظم اللاعبين، بيخوض فيهم بطولة كأس الخليج. نحن كنا نتمنى أن يكون في هناك رؤية أو مستقبل الكرة العمانية من لاعبين شباب. شاهدنا في
0: اليوم موجود كابتن لاعبين شباب في القائمة، لكن يعني ما تقصد أنه ما زال في القائمة وممكن أن يتم الاستغناء عنه؟
1: اليوم أنا ما أدخل في أفكار المدرب طارق السكتيوي أو أدخل في كواليس المنتخب أو معسكر المنتخب، لكن كنا نحن نطالب في لاعبين في مراكز معينة يكونوا متواجدين، نفس المشايخي لابدنا يحصل الفرصة الكبيرة، نطالب في سلطان لابدنا أن يخوض في هذا غمار بطولة كأس الخليج. نحن اليوم إذا ننظر للكأس الخليج هي بطولة نحن لازم أن نحققها. أكيد هناك ما بيكون في إحلال بصورة حقيقية، لابد أن تكون بطولة كأس الخليج هي بروبة للبطولة كأس آسيا اللي هي أهم بالنسبة للشارع الرياضي العماني، أهم بالنسبة للسكتيوي. اليوم أعتقد أن اللاعبين المؤثرين في المنتخب، ممكن في لاعبين في أسامي ما شاهدناها نفس صلاح الحيائي، أكيد هناك في إصابة أو التحاق بالنادي الفيصل الأردني، هناك عبد الرحمن المشيفري مع نادي القادسية، لكن لابد هناك يكون هناك في رؤية واضحة للمنتخب. ما أريد نحن اليوم هذا اللاعبين الشباب متواجدين في المعسكر الحالي للمشاركة في المعسكر، لا أريد نحن لابد أن هم
0: هذا السؤال ما توجه للجهاز الفني، أنا أريدك أن توجه لهؤلاء اللي اعتادوا أن يحضروا إلى معسكرات المنتخب ثم نتفاجأ أنهم لا يلعبون في كرة في التشكيلة الأساسية. يعني اليوم اللاعب الشاب عندما يحضر إلى المعسكر، ما المطلوب منه حتى يقنع المدرب في أن يذهب إلى التشكيلة الأساسية؟
1: لابد أن يكون في ثقة من المدرب للاعب أنه يعطيه فرصة. أكيد هناك في استراتيجية للمسؤولين في الاتحاد العماني، هناك مع المدرب يجلسون مع المدرب هل هذا الوقت وقت الإحلال أو لا. يعني أعتقد أن أنا أشوف رأيي الخاص أن هذا وقت جدا مناسب للعطاء لاعبين صغار فرصة أن يشاركون في بطولة كأس الخليج. عندنا لاعبين عندهم إمكانيات كبيرة، ممكن الأسماء اللي ذكرتها أكيد نسيت أسماء ثانية. اليوم أعتقد أن اللاعبين اللي معظم اللاعبين المتواجدين اللي هم الكبار السن خاضوا بطولات كثيرة وخاضوا مسابقات كثيرة، حان الوقت أن هم يعطون فرصة للاعبين الصغار. هذا أكيد اللاعب اليوم لاعب المنتخب يريد يلعب، إذا المدرب ما أعطاه إذا أعطاه الفرصة أكيد يريد يلعب. أنا
0: خاصة بطولة كأس الخليج دائما هي اكتشاف اللاعب.
1: بو سعيد نحن كنا لعبنا في هذه البطولة، لعبنا فيها كلاعبين صغار، ممكن أنا لعبت فيها خليجي 15 اللي كان بالسعودية، هو اللي أعطاني أعتقد أن الدافعية باستمرارية مع المنتخب الوطني. حصلت إشادات كبيرة من مسؤولين كبار في الخليج، أعتقد أن إشادة من الشيخ حمد الفهد أكيد هذا إشادة كبيرة. إلى اليوم بعدنا إلى اليوم من اعتزلت بعد أذكر الإشادة من شخصية رياضية كبيرة يقول إن فوزي بشير منتخب عمان في المستقبل، هذا أعتقد هذا أعطاني استمرار كبير. نعم هي اكتشاف نجوم وبزوغ نجوم في الخليج، لكن اليوم نحن نتكلم على الكابتن طارق السكتيوي، نحن متأملين فيه كثير صراحة إنه هو يغير من شكل المنتخب من ناحية أسامي، من ناحية
0: لكن هذا الأمر ينطبق أيضا على رأي الاتحاد. اليوم الاتحاد ماذا يريد من كأس الخليج؟
1: هي استراتيجية أكيد،
0: يعني اليوم المدرب بلا شك يريد أن يظهر لاعب، أن يعطي ثقة للاعب، لكن قد تكون هناك بعض الدول تريد الإنجاز، وبالتالي نعم. تستخدم الأدوات اللي تمرست والأدوات التي تملك الخبرة.
1: لابد أن يكون هناك في استراتيجية. اليوم نحن نتكلم في سبيل المثال اسم، نحن نعطي اسم وهو في النهاية هو اللي أعطاه، هو اللي يحدد هذا اللاعب أنه هو يتم استبعاده واستمرارية هذا اللاعب. يمكن هو حارب السعدي لاعب أعطاه كثير في أرضية الملعب، لكن اليوم في مكانه في لاعبين قدموا مستويات كبيرة في الأندية، قدموا مستويات كبيرة في المنتخب في الفترات الأخيرة، لابد أنهم تتيح لهم الفرصة في هذا المركز. أكيد اليوم إذا اللاعب ما أعطت له الفرصة ما راح يبرز اللاعب، لابد أنك أنت تعطيه الثقة، تعطيه الفرصة، تعطيه المساحة الكافية عشان يقدر أنه هو يبرز في نفس هذا البطولة. اليوم بوسعيد اللي هي النقطة الأساسية في هذه البطولة هي اليوم نحن عندنا نظرة المستقبلية اللي هو نخوض نهائيات كأس آسيا بصورة جيدة، بصورة مختلفة عن البطولات اللي أخذناها في السابق. لابد أن أنت تحتاج الشباب، تحتاج الطاقة الشبابية، تحتاج النجوم، تبرز النجوم في هذه البطولة. النجوم عندهم شغف، عندهم طموح أكبر من اللاعبين اللي خاضوا البطولة هذا أكثر من بطولة. أنا أرى أن لابد أن الكابتن سكتوي أن يظهر في بطولة كأس الخليج أسامي جديدة أنهم يلعبون في نهائيات كأس آسيا.
0: بلا شك يعني هذا الأمر يتطلب أيضا ثقة ورسالة واضحة من جانب الاتحاد بأهدافه مع الكابتن طارق السكتوي. أعتقد لا يوجد مدرب لا يتمنى بأن يكون سببا في إظهار لاعب وإبرازه على مستوى الأندية وحتى على مستوى المنتخبات، لكن الأمر لا يقتصر فقط على الأمنيات بقدر ما هو هدف حقيقي. اليوم كأس الخليج هي محطة من المحطات التي تشكل فيها المنتخبات حضورها على المستوى القاري. اليوم كأس الخليج واحدة من البطولات اللي يمكن أن نبني عليها المستقبل. أتذكر في 2012 المنتخب العراقي، المنتخب الإماراتي هم المنتخبان الأقل سنا حضرا إلى كأس الخليج في البحرين، ومن وصل إلى النهائي في تلك النسخة هو المنتخب العراقي والمنتخب الإماراتي، وتوج المنتخب الإماراتي بعد ذلك باللقب، وانطلقت مرحلة جديدة في كرة القدم الإماراتية إلى أن وصل المنتخب إلى دور نصف النهائي في كأس آسيا في استراليا في العام 2015. اليوم كأس الخليج نعم بطولة نحبها نريدها، لكنها ليست هي المقياس التي يشار إليها بأنها النجاح الحقيقي للاتحاد أو لأي دولة. هي جزء من النجاحات لكنها ليست النجاح الفعلي، هي جزء من المحطات التي تبني عليها في المستقبل، خاصة أن الفارق ما بين كأس الخليج وكأس آسيا فارق ليس بالقليل، 6 أشهر وتدخل في معترك قاري، بطولات ومنتخبات مختلفة. ويعني أنا أشير ربما إلى ما أشار إلى الكابتن فوزي بشير، يعني كابتن بوعميرة بلا شك المنتخب يجب أن يقف على نفسه بمرحلة جديدة وأن يكون أكثر شجاعة في لبس ثوب جديد وهوية جديدة بأسماء قادرة على أن تمتد لعشر سنوات قادمة.
2: شوف أبو سعيد، لازم تكون الشجاعة. الشجاعة في إيش؟ الشجاعة في, في, في, في اتخاذ بعض القرارات اللي ممكن تكون لازم تتخذ بشجاعة مثل ما نقوله، لأنه ما هو قادم يعني يفصل بين مجموعة جديدة ومجموعة قديمة، لأن المجموعة اللي متواجدة الحين أبو سعيد أصبحت خالط بين الشباب والخبرة، وبطولة الخليج هذه فرصة مثل ما تفضلت أنه تكون النواة الحقيقية، رغم أنه تعتبر بطولة يعني قائمة بحد ذاتها وتنافسية أكبر من يعني ممكن نصنفها في التنافسية كأن تأهيلية كأس العالم، يعني من شدة التنافس اللي موجود فيها أبو سعيد.
0: نعم أكيد، إحنا ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأحبة في حوار حول معسكر منتخبنا الوطني، لكن بعد فاصل قصير نعود لنستكمل هذا الحوار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي والحديث حول معسكر منتخبنا الوطني الأول استعدادا لبطولة كأس الخليج. 28 لاعبا تم استدعائهم لهذا المعسكر، ثم بعد ذلك أضيفت 3 أسماء أخرى ليصبح العدد 31 لاعبا يتواجدون في معسكر المنتخب، وفي غياب أيضا لأبرز الأسماء المحترفة محسن الغساني، عصام الصبحي، بالإضافة إلى صلاح اليحيائي اللي أكيد يحتاج إلى عمل كبير لتفتح له الأبواب مرة أخرى للمنتخب، وعليه أن يعمل كثيرا لأن المرحلة من الواضح أنه مرحلة لن تكون مرحلة الأسماء بل مرحلة من يستطيع أن يقدم الإضافة للمنتخب، ومحطات كثيرة قدمها اللاعبون بلا شك يشكرون عليها على مدار سنوات طويلة، وهذه هي حال كرة القدم. هناك مرحلة عمرية تفرض على اللاعب بأن يترك المجال لغيره، وربما هناك مرحلة يكون فيها الإصابات أيضا جزءا من تراجع مستوى اللاعب. لكن في حالة فايز الرشيدي أكيد بلا شك يبقى فايز الرشيدي واحد من الأسماء التي قدمت سنوات كبيرة من الجهد والعطاء والتضحية والصبر والنجاح مع منتخبنا الوطني على مدار 17 عاما مثل فيها منتخبنا الوطني، نجح في التصدي للعديد من الهجمات التي تلقاها منتخبنا وتصدى للعديد من ركلات الجزاء التي ساهمت في تحقيق بطولة كأس الخليج عام 2017 في الكويت، وذلك التصدي الشهير في اللحظات الأخيرة أمام لاعب وسط المنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن، وانتقلنا إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخبنا في ظل وجود فايز الرشيدي 17 عاما كانت فيها الكثير من اللحظات. ومن الواضح أيضا أنه هناك كانت رسائل قد جاءت إلى فايز الرشيدي بأنه مرحلة المنتخب ليست المرحلة المنتظرة بالنسبة لفايز، وبالتالي فايز أعلن اعتزالها الدولي، احترم تاريخها، احترم القرار الفني المتعلق بالمدرب، وهذا حسب الأقوال، وربما هو هذا الشيء اللي يمكن أن يفسر بأنه هناك رسالة وصلت لفايز، وفايز أعلن اعتزاله مع إقامة معسكر المنتخب. كابتن فوزي، بلا شك يعني فايز واحد من الأسماء اللي شكلت منعطف مهم في تاريخ كرة القدم العمانية، بعد علي الحبسي جاء فايز وشكل أيضا حالة من الحضور على مستوى حراسة المرمى على مستوى المنطقة بتواجد أيضا بمختلف الأندية المحلية والخليجية.
1: بلا شك أعتقد أن فايز كفى ووفى في المرحلة السابقة، وكان خير بديل الكابتن علي الحبسي، قدم ملاحم أو مباريات كبيرة مع المنتخب، وأعتقد أن مباراة مع المنتخب الإماراتي في كأس الخليج الكويت التصدي للبلنتي العموري وحققنا البطولة، هذا يعني أعتقد أن فايز كان من أفضل حراس الخليج وحراس عمان. لكن اليوم اعتزال فايز لابد، هذا سنة الحياة، وأنا اللي شدني في اعتزال فايز اللي هي الاحترام المتبادل بين إن كان الاتحاد أو المدرب طارق السكتيوي أو فايز، يعني أكيد نحن الاستبعاد هذا جاء أكيد كانت هناك في جلسة داخلية، المدرب جلس مع فايز وتكلم معه أن المرحلة الجاية بتكون مش مرحلته، واحترم هذا القرار وأعلن اعتزاله، وهذا اللي نتمناه نحن كنا في السابق. اليوم أنت تقدم وتخدم الوطن في مرحلة من المراحل، تقدم فيها عطاءات كبيرة، تقدم فيها عطاءات أكثر من 15 سنة أو أكثر، وفي النهاية أنت تحتاج من المسؤولين في الرياضة أو على كرة القدم أنهم يجلسوا معك باحترام ويتكلموا معك، وأن على أساس أنه بيكون في هناك مرحلة جاية للاعبين المستقبل، وليش لا يعني هي مش غلط، وهذا سنة الحياة وهذا كرة القدم، في النهاية هناك في احترام متبادل. وإحنا كنا كثير لاعبين سابقين ما أعلنوا اعتزالهم ولا هم أنهم تكلموا في هذا الموضوع، لكن هناك في غصة كبيرة من اللاعبين السابقين يتمنون كأنهم يعلنوا اعتزالهم بكل احترام وتقدير من المسؤولين على الرياضة، لكن للأسف. لكن نحن اليوم نتكلم في المستقبل، أشوف أنها هي كانت بادرة جدا جميلة إن كان من الاتحاد أو من المدرب طارق سكتوي، حتى أن فايز تقبل القرار بصدر رحب وأعلن اعتزاله.
0: وقبل ذلك كان أيضا علي البوسعيدي بعد الخروج من بطولة كأس العرب أيضا أشار إلى الاعتزال. يعني مهم جدا أحيانا أنه اللاعب يعرف متى يتوقف عن تمثيل المنتخب كابتن.
2: وبالفعل بوسعيد شوف، هو فرق بين أنك تعلن الاعتزال في وقت اللي تبقى عندك القيمة هذيك، وفرق بين أنك أنت تبقى إلى أن تستبعد، وحتى بإعلانك الاعتزال ما صار عنده قيمة لأنك ابتعدت عن المنتخب الوطني، فما بقى لك يا تعلن عن الابتعاد عن كرة القدم ككل، على عكس لما أنت تعطيك القيمة المضافة مثل اللي صار الحين معك يعني. وهذا أقرب مثال عندنا إبراهيم فايز الرشيدي، لما أنت تحس أنه فعلا يعني خلاص هناك خطوات أخرى سوف تكون في لما هو قادم بالنسبة لبطولة الخليج، يعني أنك أنت تنهي المشوار وأنت ممكن تكون ما موجود حتى في الاحتياط، أو ممكن تكون في الاحتياط وما تدخل، فهذه يعني نهاية مش زينة بالنسبة للفايز الرشيدي. ومثل ما تفضل الكابتن فوزي، فلما أنت تحترم وتقدر ويجلس معك الشخص يحسك بقيمتك ويحسك بوجودك ويحسك أنك أنت المرحلة هذه مرحلة أنك تبقى في القيمة اللي أنت القيمة اللي يحترمك بها الناس والصورة اللي أنت تبقى بها، على عكس ما تنهي المشوار في حالات سيئة، على عكس فايز الرشيدي. يعني أنا أشوف بأنه خلى بصمة وخلى مكانته، لأنه مثل ما نقوله آخر مشاركة دولية له الكابتن فايز الرشيدي كانت إيجابية، وهذا هو اللي يقول لك ختامها مسك، على أساس أنك أنت تبقى دائما محافظ على على على التواجد مالك في الصورة الرياضية داخل البلد، وتبقى بهذاك الاحترام مثل ما كثير من اللاعبين اللي يذكرون، على عكس احنا الحين جيل اللي نتكلم عليه اللي هو احنا، لأنه مش أمامنا الكابتن فوزي لكن هذا واقع، الجيل مالهم خلص وبقي الناس يتكلم عليه، هذا يدل أنه الوقت اللي وقفوا فيه في مرحلة إيجابية، وهذا لما أن هذا لما نتمناه. وهو يمكن حتى الكابتن فايز الرشيدي حس أنه فعلا هناك أسماء شابة اللي هي جاية في الطريق، تعطاها الفرصة، ولما لا أنه فسح المجال على طول. والدليل أنه مباشرة بعد إعلان الاعتزال نودي على حارس رابع اللي هو صغير جدا ليأتي بعد إبراهيم الراجحي، لأن إذا جينا للتصنيف اللي بالنسبة للحراس حسب الخبرة أو حسب السن، هو هذه مثل ما تقولوا حراسة المرمى، يمكن نقول لا خوف عليها في عمان. عندنا الكابتن إبراهيم المخيني اللي لازم يعني يرجع المستوى اللي بدأ به ويعطي الاسم ماله اللي يظهر به، لأنه هناك بتكون منافسة قوية من طرف إبراهيم الراجحي اللي هو قدم موسم رائع مع نادي النصر الموسم اللي طاف. يمكن نقول احنا على أحمد الرواحي ما ظهر بهذاك المستوى، لكن سنه أو رجوع المنا لأنه كان بعض الإصابة هو اللي أثر عليه في المستوى العام. فلهذا نتمنى من هذا المنبر تحية كبيرة للكابتن فايز الرشيدي، ونتمنى له حياة سعيدة، ونتمنى أنه يبقى في الميدان، ولما لا يكون مستقبلا في الأجهزة الفنية كمدرب حراس مرمى وكذا، عشان يعطينا الإضافة.
0: نعم، كيد فايز الرشيدي يتواجد مع نادي النهضة ولديه موسم طويل مع النهضة سواء على المستوى القاري وحتى على المستوى المحلي. كل الشكر لفايز الرشيدي على ما قدمه في مسيرته مع المنتخب الوطني، وكل الشكر لمن ارتدى شعار الوطن ومثل منتخبنا الوطني في مختلف مراحل وساهم في إسعاد الجماهير العمانية. كل لاعب هذا حلم في النهاية، وهناك حلم يتحقق وحلم يستمر وحلم يتوقف، وهي هكذا سنة الحياة. الآن منتخب بأسماء جديدة، نتمنى أن توفق في المرحلة القادمة مع المدرب طارق السكتاوي. نحتاج إلى دعم هذه الأسماء، نحتاج إلى صبر، لأنه مرحلة التغيير عادة لا يمكن أن تتوازى مع مرحلة النتائج. إما أن نختار نتائج ونظل على الأسماء التي تملك الخبرة ونقول بأن هناك نتائج قد تتحقق، أو نبحث عن نتائج قد تتحقق برغبة وحماس هؤلاء العناصر الشابة، وبالتالي تبنى حالة إيجابية جديدة وهالة من الطاقة الإيجابية حول هذا المنتخب وعناصر الشابة، كما حدث مع جيلكم كابتن فوزي. يعني جيل ما شاء الله، جيل الشاب اللي عندما توهج في بطولة كأس الخليج في قطر
3: عرفنا بأننا نملك منتخب سينافس في أي مباراة.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، إحنا خلينا نتكلم في نفس السياق هذا الموضوع، اللي هي موضوع الحلال، موضوع الاستمرارية، موضوع كيف جدا موضوع شائك وجدا موضوع صعب على أي اتحاد ولا على أي مدرب يقدر إنه اسم كبير في المنتخب، سنوات كبيرة يقدم عطاءات كبيرة، صارت بينه وبين الجمهور محبة خاصة، أنك أنت تجي تقصي هذا الاسم، لابد أن يكون هناك في شجاعة من المدرب، في شجاعة من الاتحاد العماني أو أي اتحاد آخر، لابد أن يكون هناك في اتفاق بين ثلاث الأطراف، اللاعب المدرب والاتحاد الاتحاد نفسه. اليوم نحن نتكلم على فترتنا أبو سعيد، نرجع لسؤالك، اليوم في الأمس كنا نحن دائما ما كنا مجموعة معظم اللاعبين جيدين، دكة الاحتياط جيدة، وكان هناك بالإضافة إلى كان هناك في منتخب أولمبي جدا قوي، في أسامي ممتازة كانت هي مستقبل الكرة العمانية، ممكن إذا تذكرني أسامي اللي هو ممكن اللي يذكرني حسين الحضري، هناك عيد الفارسي، هناك علي كان في السابق علي البوسعيدي، هناك قاسم سعيد، هناك أسامي كانت تقدر أن تقدم سنوات طويلة في في في الكرة العمانية والمنتخب الوطني، لكن للأسف شديد ما كان هناك في استراتيجية للأحلال اللي هي بشكل سريع. ممكن نحن قدمنا، صحيح قدمنا مستويات جدا كبيرة نفس ما ذكر أبو عميرة، لكن هناك فترة من الفترات لابد أن يكون هناك في تغيير عشان يقدر أن يكون في استمرارية في العطاءات، استمرارية في المنافسة على كل البطولات، لكن للأسف الشديد ما كانت هناك في ذكاء من اللي كان المسؤولين في الاتحاد أو المدربين اللي تعاقبوا على هذاك الفترة. استمرينا لين ممكن اللاعبين اللي كانوا مفروض يكونون هم أساسيين في المرحلة السابقة صار عندهم نوع من ممكن أقول لك الكسل، أو نوع من لا خلاص أنا ممكن ما راح أحصل فرصة أني أنا ألعب في المنتخب الأول. هذا يرجع للاعب، أنا أتمنى من المدرب سكتوي من خلال برنامجكم أنه يعطي كل ذو حق حقه في منتخب الأول، نريد نشوف أسامي من الدوري العام اللي تقدم اسم، يقدم بصورة جيدة مع النادي أنه يستاهل أنه يلتحق في المنتخب الوطني عشان يكون هناك في منافسة، يكون هناك في عطاءات في
3: هذا الدوري يعني في الدرجة الأولى يعول على اللاعب
1: هو لكن في السنوات
3: يعني المدرب عندما استدعاك هو أعطاك ثقة، إشارة أولى،
1: نعم،
3: إنه تم استدعاك لمعسكر بسبب الثقة التي من خلال متابعتها لك إنك أنت عندك الإمكانيات، لكن الإمكانيات اليوم يجب أن تظهر على مستوى ليس التمارين فقط، على مستوى المباريات.
1: لكن أبو سعيد أنا ردا على كلامك، كان في السنوات 10 سنوات الأخيرة أو أكثر في جيلنا أو الجيل السابق كانت نفس القائمة هي اللي تنزل، يعني نفس الأسامي، نفس هي اللي تكرر، وكثير أصوات تكلمت في هذا، إن كان من خلال الإعلام، إن كان من خلال الشارع الرياضي، دائما ما يكون هناك في أسامي بتبدع في الأندية لكن ما يتم استدعائها للمنتخب. هذا الشيء نريد نحن نختفي. المدرب سكتوي أعتقد نحن كنا عندنا ثقة في هذا المدرب، قدم عطاءات كبيرة مع المنتخب المغربي، شاهدنا أسامي جديدة دخلت على المنتخب المغربي ما كنا نحن نعرفها. أنا أتمنى يكون في الفترة الجاية أن يكون هناك مشاهدة أكثر في من قبل المدرب أو الجهاز المعاون للمدرب للدوري والمباريات الدوري العام.
3: تقصد أنه في أسماء يفترض أنها تكون أيضا في هذا القائمة أنا مع المنتخب؟
1: أنا أكيد اليوم المدرب سكتوي عطى فرصة اللاعبين كلهم، من أول معسكر قام فيه في سلطنة عمان، من ثم ذهب المعسكر الخارجي في أندونيسيا، من ثم الحين دخل المعسكر، أكيد هناك عطى فلاعبين كثير فرصة، لكن الوقت كان جدا صعب على أي مدرب أنه في خلال 4 أشهر أو 5 أشهر أنك أنت تقدر أنك تشاهد كل اللاعبين وعندك بطولة كأس الخليج على الأبواب
2: وبدون مباراة ودية،
1: بدون مباراة ودية جدا صعب في الحلال أو تقييم اللاعب بصورة جيدة. لكن نحن نفس ما ذكرت أن المدرب سكتوي أعتقد عنده الخبرة الكافية أنه يقدر يكتشفنا اللاعبين.
2: وأشوف كابتن فوزي يمكن من يوم وصل الكابتن سكتوي طارق سكتوي يمكن مر على 45 لاعب، هذا يعني أنه الرجل يعني تحرك وعمل حراك على مستوى الأندية داخل الدوري، بما معنى أنه مع نهاية الدوري ما ضيع وقت وعطى فرصه كثيره. يعني انا حسبت يمكن وصل ل 45 لاعب. الحين في بعض اللاعبين اللي كان نادى عليهم في الـ في الـ في, الـ في الاول معسكر ما عاد نادى عليهم نهائيا، وفي مجموعه اللي نادى عليها في المعسكر الاول ما نادى عليها في المعسكر الثاني، الحين ردها في المعسكر الثالث، بما معنى انه حاط عينه ولا زال حاط عينه، ولكن يفاضل ويشوف دائما من القطع الغيار اللي هو شايف انه
3: هل الوقت يسمح؟
2: ما يسمح ابو سعيد، لانه بدون مباريات وديه ما ممكن تحط يديك على العله اللي هي موجوده او القطع الغيار اللي راح تعتمد عليها. احنا عندنا معسكر ابو سعيد الى من 14 ل 24، بما معنى انه بدون مباراه وديه يعني هنا يمكن لرفع الجانب البدني، والجانب المدني مثل ما تفضلت وتناقشنا فيه قبل هذا قبل شوي، هو الاهم هو من اللي راح يناسب في المنظومه، ومن الاجدر ومن الأنفع والكرة معاه في رجله، ومن الأنفع وهو يعرف يتصرف داخل الملعب، وهذا أهم، هذا شيء مهم جدا.
3: وهذا أنا لاحظ أنه هذا اللي القصة بعد، يعني المشكلة اليوم نحن لما نعيد إلى جيل فوزي بشير، لأنه شاهدنا كرة قدم جميلة، شاهدنا متعة، شاهدنا أهداف، شاهدنا يعني كنا نذهب إلى الملاعب ولدينا ثقة بأن المنتخب سيقدم شيء كبير حتى أمام المنتخبات العالمية عندما جاءت وحضرت. الأساس كان صح،
2: صحيح،
3: اللاعب كان مهاري، اللاعب لديه عقل كبير جدا في فهم التموضع، في فهم التمركز، في فهم التنقلات داخل أرضية الملعب، الأقدام ما بينه وما بين زميله داخل. اليوم المنتخب يفتقد إلى هذه المشكلة، وربما اليوم طارق السكتاوي يبحث عن هذه الأسماء.
2: بالضبط. شوف أبو سعيد، شفت من خلال متابعتي للسكتوي في المنظومة،
3: لأنه هو يحب الكرة الجميلة.
2: بالضبط، ويبحث دائما يبحث على المجموعة اللي كل واحد مكمل للآخر، وهذا هو اللي احنا فقدينه. لأن أنت تكلمت على أيام الجيل الذهبي اللي موجود في سلطنة عمان، ما كنا نذكر لاعب واحد وبس أبو سعيد. شوف الفرق.
3: صحيح.
2: ما تذكر فوزي بشير وتشكت، لا، تذكر فوزي بشير تمشي لفلان تمشي لفلان تمشي لفلان، خلاص يعني كأن مجموعة متكاملة. بغيت تتكلم على مستوى الدفاع لازم تذكر أسماء كاملة، بغيت تذكر وسط الميدان تذكر الأسماء كاملة، ما تسكت على ما تختصر على شخص واحد. احنا الحين نبحث على من هاك الأيقونة، وقاتنا الأيقونة، لكن ما استفدنا منها اللي هو من الصلاح ليحيى.
1: أي أنا يعني أدخل في أفكار طارق السكتاوي، إن المدرب يحب إنه يبني من خلف. اليوم استبعاد ثاني الرشيدي كانت بالنسبة للشارع الرياضي يعتبر مفاجأة، ثاني كان مقدم مستويات جدا جيدة، كان في التصفيات أو في الملحق الأخير اللي ممكن اللي متاهنا للأسف لنهاية كأس العالم. اليوم استبعاد ثاني، اليوم نحن كنا نعرف ثاني لعب يعتمد على القوة البدنية، يعتمد على
2: شراسة
1: دفاعية، لكن أعتقد أن المدرب يريد يبني من خلف، يريد مدافعين انهم يعني واضح
2: صحيح.
1: ان من استراتيجيه المدرب اذا شخص يفهم ايش يفكر فيه الكابتن طارق سكتاوي يعتمد على لاعبين مهاريين اكثر. يعني اليوم نحن نتكلم حتى في خط الهجوم، نتكلم نحن كنا بنعاني كثير من عدم تهديف في المباريات كثيره، لابد من التشكيلات الماضيه انه يلعب جميل الحمدي مع الغبري، يكون هناك الصبحي، لابد ان نشوف حسين الحضري انه هو يعطي اكثر فرصه. حسين الشحري انه لاعب قدم مستويات جدا كبيره مع ناديه، واعتبر هو من المواهب المستقبليه للكره العمانيه. لكن ابو سعيد اليوم نتكلم على هي نحن شو نريد من طارق السكتاوي في المرحله الجايه. انا رايي ان انا لابد ان يعطي طارق السكتاوي مساحه اكبر، وندخل كأس الخليج ما ندخل نحن لازم نحقق هذه البطولة نفس ما ذكرت في مقدمة حديثك اليوم. أعتقد أن بطولة كأس الخليج تعطي فرصة أكبر للاعبين، يكتشف فيها لاعبين، مباريات أعتقد أن مباريات تكون تنافسية أكبر في هذه البطولة. وما دائما نحن نقيل مدربين في بطولات أعتقد أنها تكون هي استراتيجية، ما بطولة أكبر وأهم. أنا أعتقد أن الاتحاد العماني مع الكابتن طارق سكتاوي من خلال المؤتمر الصحفي من قدومه أن أعطاه الفرصة كاملة بتوقيعه مع 4 سنوات، يحتاج عمل كبير خلال الفترة الجاية. ونحن كنا ثقة أن المدرب طارق سكتاوي بيبحث على أسامي جديدة وبنلعب بأسلوب جميل في الفترات الجاية، ونتمنى أن نشاهد منتخب عماني قدم مستويات جدا كبيرة ونحقق نتائج إيجابية إن شاء الله.
2: شوف، هو في نقطة مهمة جدا اللي يمكن احنا تكلمنا عليها تحت الهواء، اللي هي لازم الرأي العام والشارع الرياضي يعرف إيش يريدون من المدرب وما هي الأهداف المسطرة بصريح العبارة، على أساس أنني أنا ما أدخل والجمهور العماني دائما يحب الانتصارات، يحب أنه يكون هو طرف في المنافسات، لكن لما تخرج بندوة صحفية وتحدد إيش تريد، إيش ليك، إيش ليك، عسى الشارع الرياضي يقتنع بالمشروع اللي أنت جاي عليه. حتى الاتحاد العماني بعد الضغط عليه وضغط على المدرب، لأنه ما ممكن أنت تدخل في المدرب ماسك اتجاه أنه جالس يبحث في ثلاث معسكرات وبدون مباريات ودية وتدخل هناك وتنصدم بعض النتائج اللي تضرك، اللي ما هو أحسن، اللي ما هو أهم، اللي هي خالق البطولة، بطولة آسيا أو التصفيات كأس العالم. بما معنى أنه خطوة كأس الخليج خطوة ممكن تقسم الظهر، ممكن تكون فيها الصراحة ويكون فيها بخروج إعلامي يكون صريح أنه نحن داخلين على كذا كذا كذا كذا، وهذا توجهنا. ومثل ما قال الكابتن فوزي، المدرب عنده طريقة لعب يعتمد عليها من البناء في الخلف، أعطانا مؤشر أنه نوعية اللاعبين الموجودين ما يرتقي لهذا المستوى، مش نقص منهم، لكن يعتمد على الخروج بالكرة من الخلف. في مشكلة في هذا الجانب، فهو بدأ يبحث عن اللاعبين اللي يمتازوا بهذا الجانب هذا.
0: يعني بلا شك كل مرحلة سيدخل فيها منتخبنا الوطني بقيادة المدرب طارق سكتاوي ستكون محطة مهمة ومحطة فيها من التنافس على كل البطولات، خاصة كحالة إيجابية بطولة كأس الخليج هي بطولة مهمة. لكن يعني أستذكر في هذه اللحظات مقولة بيب غوارديولا عندما عين في برشلونة، وكان في ذلك الوقت يعني يعتبر مجازفة يروها في أسبانيا يعين غوارديولا مدربا لبرشلونة، وكان برشلونة في تلك المرحلة يعيش حالة من التناقضات في تراجع المستوى وخروج من البطولات. عندما أعلن غوارديولا مشوارا مع برشلونة أعلن شيئا واحدا لجماهيره، قال: لا أعدكم بالبطولات، لكن سأعدكم بفريق تفتخرون به لسنوات طويلة. وهو ما تحقق بعد ذلك، وتشكلت تلك النجاحات التي صنعت سداسية وصنعت جيل مختلف بقيادة ليونيل ميسي. احنا هذا اللي نريده مع طارق السكتاوي، أن يشكل لدينا منتخب قوي، وهذا المنتخب عندما يتشكل بتلك الروح الوطنية وتلك الهوية المهارية التي اعتاد عليها الوسط الرياضي ومحبي الأحمر العماني، بلا شك ستأتي البطولات وستأتي الانتصارات وستكون مرحلة جديدة من مراحل النجاح لواقع كرة القدم العمانية. لا نكبر الأمور ولا نصغرها، لكن لدينا مرحلة تحتاج إلى عمل ومزيد من الصبر والتضحية والأهداف التي يجب أن ترسم حتى النهاية. لا أريد أن أقول بأنه كأس الخليج ليس مهم، هو محطة من المحطات التي ترتكز عليها المنتخبات الخليجية لبناء شيء أكبر، والشيء الأكبر اليوم على المستوى القاري كأس آسيا، وكأس آسيا ليس ببعيدة، وبالتالي هذه الهوية كيف يمكن أن يصنعها كابتن طارق؟
1: أبو سعيد، أكيد الوقت مهم بالنسبة للكابتن طارق سكتاوي، يحتاج وقت أكبر، يحتاج مباريات ودية أكبر، يحتاج لاعبين فنيا أكثر من اللاعبين الحاليين اللي نشاهدهم في الفترات الجاية. أكيد الدوري العام بيعطي مؤشر جدا جيد للمدرب، بينظر للاعبين في المرحلة الجاية. نحن لو نتكلم ما بعد كأس الخليج، هناك في فترة تعتبر أعتقد أنها مناسبة للمدرب أنه هو يضع وين المشكلة في المنتخب، يحاول هو يعالجها بالصورة اللي هو شايفها مناسبة بالنسبة لها. يعني اليوم نحن نتكلم على أسلوب طارق سكتاوي، نحن شاهدنا في البطولة العربية يلعب بطريقة هجومية، يلعب بطريقة سيابية، من الكرة دائما ما تكون في رجل اللاعبين، يحب المدرب الاستحواذ في نص الملعب، من ثم يكون هناك في تحولات سريعة من خلال المهاجمين. اليوم كمواهب موجودة، اليوم نحن نتكلم اليوم على جميل الحمدي، عند الخبر الكافية، عند السرعة، عند المهارة، الغبري يقدر انه هو يقدر انه يعمل له حلول كثيرة في خط الهجوم. لو عاد صلاح نفس ما عهدناه في السابق، أكيد حل كبير بالنسبة للمدرب. وسط الملعب أكيد هناك في لاعبين شباب عندهم الروح والرغبة أنهم يقدمون أنفسهم في المنتخب بصورة جيدة. أعتقد أن عصام الصبحي مقدم مستوى في الفترات الأخيرة، يعتبر هداف في بطولة في الدوري العراقي. أكيد عبد السلام لاعب جدا مهم، قدم الموسم الماضي مع نادي بهلة هداف الدوري. أبو سعيد نتكلم على الأدوات أعتقد أنها موجودة هناك، يعتمد اليوم على اللاعبين وفكر المدرب، هل هم يقدرون أن هم يستوعبون أفكار طارق السكتيوي أو لا. لو ما أن ما في مباراة ودية أكيد أن الوضع بيكون جدا صعب على اللاعب وعلى المدرب.
3: ماذا سيركز طالما لا توجد مباراة ودية؟
1: اليوم أنت التمارين كل يوم تمارين أكيد هناك بيركز على اللياقة البدنية أكثر ما بيركز على الجانب الفني. اليوم تلعب مباراة هناك تكتشف اللاعب عن قرب أكثر في مباراة نفسية وأخطائك. اليوم التمرين ما أعتقد أن المدرب يكون يركز في مستوى اللاعب، أكيد هناك التمارين ممكن تطبيقية اللاعب يقدر ينفذها بصورة سهلة بالنسبة له، لكن جدا الموضوع شائك اليوم. أنا أتمنى في فترة الجاية يكون هناك في إعلان في مباراة ودية ما قبل بطولة كأس الخليج.
2: شوف أبو سعيد، يمكن إذا في فرصة نعطي بعض قراءة لما هو قادم حتى كأس آسيا.
3: خلاص القراءة عندك حتى نغلق هذا الملف.
2: 23/9 إلى 16، يعني 16 يخلص دورة الخليج، 16 بتدخل على كأس ملك تايلاند اللي هي بعد شهر، دخل كأس تايلاند
3: في التوقف القادم في شان نوفمبر.
2: أنا أتكلم عن الفترة اللي ممكن اللي يتكلم عليها الكابتن فوزي في المباريات الودية اللي هي اللي تعطيك الصورة وتجهز فيها المنتخب. بعد شهر قلنا بتدخل كأس ملك تايلاند، بعدها بشهرين بتدخل تصفيات آسيا. حسابيا هذه هي الرزنامة الموجودة إلى كأس آسيا. فإذا هنا عندك 3 أشهر لازم يكون عندك منتخب جاهز متكامل بالشيء اللي احنا نريده. هل هناك مقابلات ودية عشان نخرج بالاستفادة الكاملة وبالشكل اللي يريده الكابتن سكيتيوي؟ فهذا شيء متروك للكابتن سكيتيوي ومتروك للاتحاد العماني، لأنه الوقت ما يساعف نهائيا. أبو سعيد،

0: إذن نغلق ملف المنتخب الوطني الأول ونفتح ملف منتخبنا الوطني للشباب الذي يضع اللمسات الأخيرة قبيل السفر إلى الدوحة لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة التي تضم المنتخب القطري مستضيف هذه المجموعة بالإضافة إلى منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب هونغ كونغ. النهائيات ستقام في مطلع عام 2027 في الصين. أكيد المدرب حمد العزاني يسعى للوقوف على جاهزية المنتخب بالتحضير للعديد من التجارب الودية، وآخر هذه التجارب الودية هي ملاقاة المنتخب السوري، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب في انتظار اللقاء الثاني والأخير قبل الذهاب إلى العاصمة القطرية الدوحة. كابتن عبد الغني، بلا شك يعني المنتخب الوطني للشباب خاض العديد من التجارب، والأرقام ما زالت تضع حالة من التساؤلات حول مدى جاهزية المنتخب لهذه التصفيات.
1: شوف، يمكن أبو سعيد من من من أنجح الفترات في الإعداد من المراحل السنية اللي عاشها المنتخب الشباب المرة هذه، لأنه توفرت له جميع عوامل النجاح بما فيها سبع معسكرات أبو سعيد داخل سبعة معسكرات، واحد ستة داخليا وواحد في مصر. لعب أبو سعيد ما يقارب في العشر مباريات، اثنين مع طاجكستان، اثنين مع البحرين، مع سوريا مبارتين، مع مصر مبارتين، مع البحرين مبارتين، مع فرق محلية اللي هو نادي الشباب، نادي بهلال، حرس سلطاني. هذه كلها مباريات اللي تعطيك الصورة الكاملة للمنتخب، لا بدنيا ولا فنيا، كل الأمور ما فيها أعذار أبو سعيد. كنا في الأول نلتمس الأعذار، لكن الحين الأمور واضحة، توفرت المباريات الودية، توفرت المعسكرات، كانت الأمور إيجابية. اللي متبقي أبو سعيد هو هل خرجت بالأخطاء وصلحت ما يمكن إصلاحه، لأنه دا لاحظنا كل المباريات اللي لعبوا استقبلوا أهداف، يسجلوا أهداف لكن استقبلوا أهداف، بما معنى أن هناك لازم يكون على الأقل وجد حلول لعدم استقبال الأهداف. لأنه
0: ثمان مباريات حتى الآن كابتن، مثل ما ذكرت استقبل الأهداف، معدل الانتصار أيضا ليس مريح، بالإضافة إلى فوز وحيد فقط،
1: وعدد حتى الأهداف المسجلة حتى وبالتعادلات، التعادلات يسجل هدف.
0: إذن هنا في إشارة للحالة الهجومية والحالة الدفاعية.
1: إذن العمل المنظومة هو اللي فيه مشكلة. أنت توفرت لك المباريات الودية اللي هي الأساس اللي تبحث عليه عن الحلول، لكن بما أنك أنت يعني من مباراة لمباراة نفس المشاكل الفنية اللي هي مثلا استقبال الأهداف أو عدم تسجيل الأهداف بأكثر من هدف، إذن هنا في مشكلة أبو سعيد. فلهذا نحن أمام تصفيات مش سهلة أبو سعيد، تبى تلعب السعودية وقطر وعندك مركز يعني
0: هونغ كونغ إذا ما صنف، مع كل الاحترام والتقدير، هو الأضعف على مستوى المجموعة، والمشكلة أنك أنت ستلعب مع هذا المنتخب في آخر مباراة، وبالتالي قد تكون حظوظك غير موجودة في التصفيات. بالعكس، عندما تبدأ البطولة أمام منتخب قطر لديه الإمكانيات، المنتخب السعودي أيضا واحد من المرشحين لصدارة هذه المجموعة.
1: هذا هو المشكل. فلو كان ما قابلنا أحد المنتخبات هذه في أول مباراة، لأن كنا نستفيد من المواجهة الأولى بين المنتخبين هذول.
0: لكن الشيء الإيجابي كابتن اليوم أنه ملعب جيد، منطقة اعتدنا أن نلعب فيها، وبالتالي مثل ما تحدثت في ظروف مهيئة بصورة مثالية من قبل الاتحاد، وحب أيضا القرعة أنك أوقعتك في منطقة أنت اعتدت أن تلعب فيها.
2: يا أبو سيد، أنا دائما ما يعني أفكر في اليوم المعسكرات الداخلية، شو الاستفادة منها بالنسبة للمدرب؟ يعني أعتقد أن المعسكرات الداخلية هي موضوع أنه تجمع لاعبين، ممكن موضوع أنه رفع اللياقة البدنية، ممكن مباريات تلعب فيها مباريات تعتبر داخل أرضك ممكن تعطيك نتائج إيجابية أكثر، تعرف على اللاعبين بطريقة، لكن لابد أن يكون هناك معسكرات خارجية. دائما ما أطالب أن اللاعب دائما ما يكون هناك في معسكرات خارج البلد، اللاعب يقدر أنه هو في كل الظروف يقدر أنه يتقلم في مباريات خارج البلد، هذا لها ترى يعني تغيير كبير بالنسبة للاعب يلعب داخل أو في الخارج. صحيح أن ذهبنا دولة مصر معسكر خارجي، أعتقد أن نسبة جدا بسيطة، يعني 6 معسكرات داخلية ومعسكر واحد اللي هو المعسكر الخارجي. اليوم نشاهد المنتخبات لدول المجاورة تذهب إلى أوروبا وتذهب إلى شرق آسيا، تلعب مباريات، تلعب تحتك مع المنتخبات كبيرة. ليش نحن لا؟ يعني أنا استغرب وعلمت استفهام ليش المنتخب العماني المراحل السنية لم يذهب إلى معسكرات خارجية في أوروبا، في أوروبا لفترات طويلة يلعب مع
0: يعني هي الفكرة كابتن، الفكرة في المعسكر الخارجي أو الداخلي هي إقامة مباريات تحضيرية والتقاء مع المنتخبات. يعني كنا في السابق ننتقد الاتحاد في أن عندما يقيم مباريات هنا يلتقي مع الأندية المحلية،
2: نعم،
0: وهذه مشكلة لا ترتقي بمستوى اللاعب لأنه يلتقي مع منافس يشبهه، لا يشكل الفارق حوله ولا في الجانب البدني ولا في الجانب المهاري. لكن اليوم عندما تقام المعسكرات على مستوى السلطنة وتلعب أمام منتخبات وتنوع في شكل هذه المنتخبات، انت بديت خطوه صح.
1: صحيح.
2: افضل من السابق، نفس ما ذكر ابو سعيد، افضل من السابق. يعني شاهدنا هناك في حراك كبير من المدرب طارق السكتيوي من قبل
0: محمد العزان،
2: اسف ممكن طارق السكتيوي دائما ما
0: كان في حديثنا الاول
2: المنتخب، يعني المنتخب الاول اللي هو كابتن حامد العزاني مع المسؤولين في الاتحاد العماني، كيف انه في استراتيجيه كانت واضحة بالنسبة لمنتخب الشباب، خاض مباريات كبيرة. بس أنا أتكلم في نقطة اليوم، لابد أن اللاعب أنه يذهب معسكرات خارجية أن الاستفادة تكون أكثر من معسكرات الداخلية. صح، ممكن النفسية أكبر، المدرب المسؤولية أكبر، اللاعب يكون متواجد في كل فترة المعسكر قريبا المدرب، يهتم من ناحية النوم، من ناحية الغداء، يدخل يمكن الأشياء الجيم، ويكون عنده حتى نوع التركيز أنه هو في المستقبل بيحضر في بطولات قارية كبيرة. لكن معسكرات الداخلية اللي هي تقتصر على أسبوع أو أسبوع، من ثم أنه يرجع للنادية، ما يكون الاستفادة، أنا أشوفها الاستفادة الكبيرة. لكن حتى المسابقات المحلية،
0: يعني يمكن كابتن فوزي في ظل هذا الحديث، يعني بلا شك أنت مريت بمرحلة التجارب المتعلقة بالمعسكرات الخارجية والقيمة التي تضيف هذه المعسكرات. لكن اليوم المنتخب يلعب في دولة قطر، وبالتالي الأجواء العمانية تشابه الأجواء الخليجية، وربما الاتحاد يرى بأنه إقامة معسكر خارجي لن يضيف الشيء الكبير. لكن دعنا نقول بأنه من المهم أنك أنت تلتقي طاقستان مدرسة مختلفة، منتخب البحرين منتخب يتشابه معك في القدرات الخليجية، منتخب السوري أقرب لمنتخبات العراق، المنتخب الأردني والمنتخب الفلسطيني على مستوى. هذا التنوع مهم جدا أيضا للاعب. اليوم إذا كان سيقام معسكر فليبدأ بعد الأيام القادمة للذهاب إلى قطر استعدادا للتحضير الذهني النفسي قبل انطلاق هذه المسابقة.
2: أبو سعيد، نحن يمكن خلال 3 سنوات أو 4 سنوات الأخيرة كل مشاركاتنا في دولة قطر، كان منتخب الأولمبي، كان منتخب الشباب، منتخب الناشئين، كأس الخليج، وكل النتائج كانت سلبية. يعني ما كان هو
0: الفارق
2: أو هي القرب المسافة بين دولة سلطنة عمان ودولة قطر ما أعطتنا هاك الإضافة الكبيرة اللي شاهدناها خلال السنوات الماضية في المسابقات الماضية. أنا أتكلم اليوم هو إعداد المنتخب بصورة جيدة، هي المهم كيف أنك تعد المنتخب بصورة جيدة أنه يقدر ينافس منتخبات كبيرة. المنتخب القطري يعتبر من أفضل المنتخبات في قارة آسيا في الفترات الأخيرة، دائما ما يشارك، دائما ما يصعد إلى الأولمبيات، يصعد إلى كأس العالم. أعتقد أنه منتخب جدا شرس في هذه المسابقات، وكيف أنه يلعب في أرضه بين جماهير أكيد بيكون منتخب قوي. أنا اللي أتكلم فيه وأنا خدت هذه التجربة نفس ما ذكرت أبو سعيد، كنا نحن في السابق نذهب إلى مثلا هنغاريا نجلس مدة شهر، نذهب إلى تايلاند، نذهب إلى هذه المعسكرات، أعطتنا أعتقد أن استفدنا منها أكثر من المعسكرات الداخلية اللي كانت تقام في السلطنة. إذا أنت تريد تجهز منتخب بصورة جيدة لابد أنك أنت تصرف وتهتم من كل النواحي، كان ناحية الفنية وناحية الاهتمام كيف أنك أنت تجهز المنتخب بصورة جيدة. أنا ما أعرف إن ليش المعسكرات الداخلية هذا أن هي قلت موارد مادية، أن أنا ما أريد أذكر هذا ولا أريد أتطرق في هذا الموضوع. لكن أنا شاهدت كل المنتخبات المراحل السنية في دول المجاورة أو مشاركة في هذه البطولة كلها ذهبت إلى الخارج، استفادة أكبر.
0: بس لا يعني
2: هي مش عذر، هو أبو سعيد أنا ما أتكلم
0: يعني أيضاً ستنجح عندما تقام في الخارج.
2: لكن أكلمك على الجاهزية، إذا تريد أنت تجهز منتخب للمنافسة لابد أنك أنت تذهب إلى أفضل دول اللي تحضر معسكرات في مراحل سنية. اليوم نفس ما ذكرت لك أنا كافي التاريخ الرياضي، أنا استفدت كثير من هذه المعسكرات الخارجية كابتن بو عميرة. نعم هي مش عذر أو إن هي مش علم صحيح أنك أنت، لكن اليوم المعسكرات المحلية إيش الاستفادة منها؟ أنا سؤال ممكن أسألك، إيش الاستفادة منها؟ حتى لو عسكرت 10 معسكرات محلية، أنا شوف الاستفادة بتكون بسيطة جدا. يعني
1: في فوارق. أنت الحين المعسكرات المباريات الودية اللي لعبناهم كل ما في عمان، احنا استقبلنا منتخبات، لكن فرق انك انت لما تلعب تعمل معسكر او لا تعمل مع تعمل مباراه وديه في ملعب منتخب الثاني، تحسب نفسك انك انت لاعب خارج ملعبك، وهذه نفسيه لاعب الشاب يحس انه لاعب خارج القواعد، تعطيه اضافه اخرى، وتعطيه نفسيا يحس انه يلعب خارج الديار. زياده على هذا ابو سعيد، نحن مثلا البحرين سوريا رغم ان هي مباريات فيها الاستفاده، لكن المنافس مثل ما تفضل الكابتن فوزي، المنافس ما بيعطيك الإضافة القوية اللي انت راح، مثل المدارس اللي تذكر انت طاجيكستان اليابان كوريا صحيح. لازم نودي، لأن أنا هذا الشاب هو اللي راح يكون مستقبلا لاعب دولي في الفريق الأول، إذن هو ما متشبع بالمباريات الدولية الكبيرة، فلهذا أنت ما كونتيه صح حتى يمر بالمراحل اللي هي
0: اليوم كابتن منتخبنا على مستوى يعني الإحصائيات اللي تابعناها هو أكثر منتخب خاض لمباريات تجريبية، عكس المنتخب القطري، عكس المنتخب السعودي. إحنا المشكلة مو في عدد المباريات، هي المشكلة في التأسيس. إحنا نعاني على مستوى تأسيس اللاعب الناشئ في فهم كرة القدم. أعيدها وأكرر، اللاعب العماني ما زال لا يفهم حالة التموضع داخل أرضية الملعب. إذا هذا المرحلة ما يتأسس فيها اللاعب في فهم متى يتحرك ومتى يغلق المساحات ومتى يشكل الهجمة ومتى يغلق المساحات على الفريق المنافس، إذن النتائج ستأتي عكسية. عندما نذهب إلى مقارعة منتخبات كاليابان أو ككوريا أو أستراليا أو إيران أو أي هذه المنتخبات اليوم لا تعول على النتائج في البداية، تعول على التأسيس الصحيح. اليوم هل إحنا منتخباتنا وصلت إلى مرحلة التأسيس اللي نقول بأنه المنتخب قد يخسر لكن يقدم شكل إيجابي؟
2: أنت خذتنا اليوم نتكلم على الأندية اللي هي المسابقات المحلية، التحضير اللاعب في النادي، يكون في مدربين هناك، مدربين مدربين كبار، مدربين يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الأعمار السنية، من ناحية
1: هي ثقافة تكتيكية يأخذها الولد،
2: من ناحية التمركز في الملعب، من ناحية
0: مخرجات
2: أندية. اليوم المدرب المنتخب يريد لاعب جاهز. نحن محظوظين في مدربين نفس أحمد سالم، نفس أحمد العزاني، نفس بدر ميميني، يعرفون البيئة العمانية، لكن نحن جينا في أوقات مدربين أوروبيين. المدرب الأوروبي يريد لاعب جاهز، ما يروح هو المدرب انه يجهز لك لاعب او كيف يوقف لاعب، كيف يلعب الباص، كيف يتمركز.

0: مدرب التكوين هو أهم عنصر في بداية عمل الأندية على مستوى المراحل السنية.
1: بالفعل بوسعيد، لأنه هو القاعدة وهو الأساس. والمشكل الكبير اللي هنا موجود اللي احنا نتكلم عليه، الموهبة موجودة لكن الصقل مالها هو المشكل. هو المشكل اللي نعاني الحين، لأنه المخرجات من الأندية، الأندية ما فيها المكونين، ما فيها
0: مجرد اسم مدرب فقط،
1: اسم مدرب. وحتى المؤهلات اللي حامل المدرب هذاك ما موجودة أبو سعيد، مع الاحترام.
0: وعندما نقول مدرب التكوين لا نتحدث فقط عن فهم أساسيات كرة القدم، بل أيضا تربوي، شخصية تربوية
1: درجة الأولى،
0: تنظم الأخلاق لدى اللاعب ومعرفة التواضع والتعاون وما إلى ذلك.
1: شوف يعني، احنا ينقصنا التكوين الأكاديمي. ومن التكوين الأكاديمي يجيك بعدها الصقل الموهبة. نحن هذا الأساس مفقود أبو سعيد. ليش نقول نحن والله المنتخب هذا في عناصر زينة أنت تشوفها وهي معها الكرة، لكن مش مكونة بالشكل اللي صارت عليه كرة القدم، وهذا هو المشكل. فالمعايير داخل الأندية ما متشددين فيها ولا حتى في تكوينها مش واخد الاتجاه السليم أبو سعيد. نحن المنتخبات كلها الفترة هذه ما في أي شيء اللي يشفع لنا أننا نبني عليه، يعني أي شيء تحقق بسيط نحسو إنجاز، نحسو فيه تحسن. بمعنى أن نحن بغنا وقت طويل.
2: بعمر على نفس الموضوع نفس المحور تكلم أنت، كنا في السابق 17 لاعب 17 سنة يلعب مع الفريق الأول، وهو نجم وهو اللي يبرز، هو دائما ما يكون هو إضافة للنادي. ما أتكلم عن الفريق الأول، هو 17 سنة جاي من مرحلة الأولمبيا أو مرحلة الشباب، كان يقدم نفسه بصورة جيدة. الحين ما تشاهد أي اسم أنه صغير في السن لعب مع فريق الأول يقدم مستويات كبيرة. هذا يعني موضوع صراحة مقلق أبو سعيد، يعني صحيح. مقلق للرياضة العمانية، مستقبل الرياضة العمانية اليوم. حتى اليوم الأسامي موجودة مع الكابتن حمد العزاني أو كابتن بدر الميمني،
0: وبالتالي هذه النقطة
2: ما شاهدنا الاسم اللي يعني
0: صحيح
2: تقدر أنك أنت تمركز عليه أن هذا النجم قادم للكرة العمانية. يعني ما شاهدنا
0: نقوم. وبالتالي كابتن فوزي، يعني هذه المعضلة أو هذه المشكلة يجب أن يحاول الاتحاد أو يحاول مدرب هذه المراحل السنية من خلال تقليص الفجوة هذه بإقامة معسكرات.
2: صحيح.
0: اليوم المعسكرات ضرورية في هذه الحالة.
1: أكيد. وهذه ولا تفرق أبو سعيد، لأنه التكوين الحين مش عاد ما تعتمد على الأندية أكثر ما تكمل على المعسكرات مع المنتخب.
2: أبو سعيد اليوم، أبو سعيد كابتن أبو عمير، اليوم أنت بعد اليوم كل الأندية المراحل السنية فيها تمرين، يعني جاي بطولة المراحل السنية على الأبواب. نفس المشكلة، نفس ممكن هذا السنة أضافوا دور تحت 23 سنة، وهذا نحن طالبنا فيه من خلال منبركم، طالبنا فيه في الفترات الماضية أن لازم تقام مسابقة تحت 23 سنة، أنه هو رافد
1: صحيح
2: الأندية أو حتى المنتخب الأولمبي
1: يعتبر أول يعني فريق رديف.
2: لكن أنا أتكلم على المسابقة نفسها، هل هي اللاعب يلعب فترة ثلاث مباريات إذا ما حالف التوفيق في الصعود أنه هو انتهى الموسم؟ هنا هي المشكلة، هي الإشكالية الكبيرة. هناك في حلول، لابد أن يكون هناك في حلول، في جلسات بوسعيد، في ورش، في، لكن إذا نحن جلسنا على نفس المشكلة ما عرفنا كيف نحلها، ما راح نحصل إلا نفس ما ذكرت المعسكرات اللي هي الداخلية.
0: كل مشكلة لها حل، لكن من اللي يجلس على المشكلة؟
2: من يجلس على المشكلة أبو سعيد؟ اليوم سهل أن أي مدرب منتخب ضم له 23 لاعب ومعسكر داخلي في مسقط ولعب مباريات، ومن ثم نحقق شو؟ فشل، بين قوسين فشل، ومن ثم نرجع على نفس المشكلة اللي هي عدم وجود حلول لهذا المشكلة.
1: في
2: يعني
1: في في في حاجة اللي غير مفهومة، هل نحن مش قادرين أن نعمل دوري مثل الدوري الدرجة الأولى أو دوري الجندال؟ ما قادر نعمل دوري خاص بال 23 سنة؟ لأنه هذا لأنه في في في لاعبين زينين، ما في زينين وفي أحسن منهم.
0: أنا قلت لك في الحلقة اللي طافت
1: ما يصير،
0: إنه إحنا مشكلتنا عندما يتم توقيع عقد رعاية تحتكر المسألة التسويقية بشركة واحدة، وبالتالي لا مجال لفتح للآخرين وفتح أفكار جديدة. بمعنى أنه اليوم عندما جاءت بطولة كأس الاتحاد جاءت شركة جيتور لتنظيم الجانب التسويقي لهذه المسابقة، لكن وجدت مع مرور الوقت أن هذه البطولة منسية. إذن أنا كراعي لهذه المسابقة لا يمكن أن أستمر في ظل عدم وجود نقل تلفزيوني، عدم متابعة حقيقية من

0: الجماهير، وبالتالي تفقد الشغف. اليوم في أحاديث حتى على مستوى الإعلام للأسف، يعني أنه يروجون لبطولة هو بأنها بطولة أقوى من المسابقة الرسمية اللي تمثل البلد على المستوى القاري، وأنها هي البطولة الأفضل من المسابقة الأساسية. وهذه مشكلة، أنك أنت تخلق وعي آخر وتساهم أيضا في إضافة فجوة جديدة في المسابقات المحلية اللي هي أساس المنتخبات. الدوري هو أساس الأندية، الدوري هو اللي يشكل المنتخبات وليس دوري الهواة. إذا كان دوري الهواة وجد الاهتمام ووجد الرعاية وساهم في جذب الجماهير، إذا علينا أن ننقل هذه الفكرة من خلال العمل المؤسسي وليس من خلال عمل الجمهور، لأن الجمهور يأتي إلى كرة القدم عندما يجد الحوافز. تشكل هذه الفرق لتنتقل لتعمل في المسابقة المحلية إذا كنا نريد التغيير. هذا فيما يتعلق أكيد، يعني دائما عندما نتحدث عن منتخبات الشباب نضطر إلى أن نتحدث عن المسابقات المحلية، لأن هي في النهاية أساس المشكلة في سواء في نجاح المنتخب أو في إخفاقه. وبالتالي اليوم 15 يوم كابتن فوزي لانطلاق تصفيات آسيا، ما الذي يمكن أن يقدمه حمد العساني؟
1: أبو سعيد في نفس المحور بس أضيف نقطة مهمة وبعدين ننتقل إلى منتخب الشباب وما يقدم حمد العزاني في الفترة الجاية. اليوم نحن ليش ما نوجد حلول؟ اليوم أنا أفرض على الأندية تكون هناك تحت 23 سنة دوري عام في ذهاب ويا دوري عام نفس الأندية. اليوم أنا اليوم ما أبو سعيد أنا ما أتكلم اليوم، نحن دائما نتكلم على الموارد المادية. إذا أريد نحقق نتائج إيجابية ونبرز ونقوم لابد أن يكون هناك في حلول.
0: من يعطي المال؟
1: الاتحاد العماني هو دوره أنه هو يوجد المال يوضع مسابقة تفيد الكرة العمانية. صحيح. اليوم نحن
0: أتفق معك، الاتحاد جاء من أجل الحلول.
1: نفس المشكلة أبو سعيد، ما عندنا نقوم، نريد نحن نعمل الحلال ما في نقوم. اليوم إذا تتكلم مصداقية وهذا اليوم كيف أنك أنت تعمل الحلال وما عندك نقوم؟ نقوم صغار في السن 17 سنة و 18 سنة و 20 سنة، هذا نقوم المستقبل. تكلم ما تكلم اليوم، نقم تكلم عمره 25 سنة يقدر يلعب في ثلاث مواسم أربع مواسم بصورة جيدة بعدين يختفي. اليوم لازم يكون أنك عندك مرحلة، لابد أن توجد دوري عام 23 سنة فيها ذهاب وياب نفس الدوري العام. إذا تريد أنت توجد حلول، إذا تريد أنك أنت تنجح الكرة العمانية. أما كذا بوسعيد اللي هو دوري مناطق والأول الثاني خمس مباريات ما راح تبرز نقوم. انا هذا شيء يعني كثير
2: دائما. شوف ابو سعيد، انت تكلمت على الراعي، الراعي المفروض انت بدل ما هو ما راح يعمل لك مسمع على 23 سنه، لانه هذاك يشوف هو بانه ما في هذيك الهاله اللي ممكن يستفيد منها اعلاميا. ولكن لما انت تفرض عليه من ضمن العقد، بدل ما تتفق معه مثلا على مثلا 200,000، تفق معه على 300,000، وفي نيتي ال 100,000 هذيك خاصة بدوري 23 سنة بطريقة غير مباشرة دخول في هذا الجانب.
0: نعم.
2: ونعمل به دوري قائم.
0: أكيد هذه التفاصيل لا يمكن أن تنتهي في لحظة، وتحتاج أيضا دائما إلى مساحة كبيرة لنناقش فيها العديد من القضايا التي ما زالت تؤرق الوسط الرياضي وتؤرق الأندية وتحتاج إلى حلول، وما زالت هذه الحلول غائبة حتى الآن. مسألة تتعلق فقط بإضافة بعض الرقع التي توضع في بعض الحفر التي تأتي في طريق هذه الأندية حتى تقف على نفسها في كل عام، لكننا نجد في كل عام من يأتي ومن يغادر ومن يجمد نشاطه. نغلق الملف المحلي واستعداد منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول وكذلك المنتخب الشباب إلى أوروبا، حيث نجح الأرسنال من التتويج ببطولة الدرع الخيرية بعدما انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية.
3: من اندرسون مرة أخرى عادت لأرسنال، انطلاقة للغانرز، هذه كرة من أقصى اليسار وصلت إلى توليس، توليس والكرة والمحاولة، الله الله الله الله نحن لا نقوى على ذلك يا أرسنال، السيتي لا يقوى على ذلك يا أرسنال، الجميع هنا قد لا يحتمل ذلك يا أرسنال. الله الله الله الله على الروعة، على ضربة، على سحر، على حطة، على متعة برعاية الأرسنال، برعاية الأرسنال. الله على الكرة، على النهاية، على الروعة من جانب مارتن.
0: إذن الجنرز يضرب بقوة مدافع وصلت لمانشستر سيتي، ونجح أرتيتا في تأكيد ما تحقق في الموسم الماضي عندما كان بطلا للبريمير ليج، عاد ليحقق الدرع المجتمعية والدرع الخيرية والتي تعني انطلاق موسم الكرة الإنجليزية. كابتن عبد الغني، بلا شك انتصار كبير، رحيل غوارديولا ربما بدأت ملامح في مانشستر سيتي بوجود ماريسكا وعديد الأسماء ربما ترحل، بداية مثيرة للأرسنال.
2: والله أبو سعيد أنا شفت الشوط الأول، يعني أعطى مؤشر بأنه راح يكون موسم صعب على مانشستر سيتي، لأنه حتى الخروج بالكرة اللي تعودنا عليه بالسلاسة والاستحواذ كان فيه صعوبة بالخروج بالكرة أبو سعيد. لما يضغط لما ينضغط يعني كان حتى الفرق لما كانت تفكر تضغط تفكر أنه يمكن فيه مشكلة إذا راح تضغط. الحين صار العكس، صار يعني صار ما قادر يخرجون بالكرة أبو سعيد، وفي خلال 24 ثانية يستقبل هدف في خلال نص ساعة 2-0 وبالرأفة. يعني شوط أول،
0: هذا منهج جديد من أرتيتا، يمكن الضغط المباشر.
2: هو شوف أنا أظن بأنه يمكن يعني منطقيا والتماسا للعذر أنه ممكن أول مباراة للمدرب الجديد اللي هو ماريسكا يمكن أسلوبه والطريقة، لكن أنت حتى افتقاده الأجود ما موجود في وسط الملعب اللي هو لا ديبرون ولا سيلفا المنتقلين ولا
0: رودري
2: يعني كانت كان شويه يعني ممكن، لكن انت تتكلم على المستويات العاليه، ما في غاب فلان او موجود فلان.
0: هو الان مانشستر سيتي سيعيش حقبه جديده بعد تلك الاسماء، وهذه بدايه ليست مبشره بالنسبه له.
2: بالضبط، انا قلت لك ابو سعيد راح يعاني الموسم هذا، لانه انت الحين كنت انت تفرض اسلوبك على المنافس، فصرت انت الحين كيف انت توجد نفسك حسب ما شاهدناه في المباراة الأولى.
4: هو وقت الحصاد، أعتقد الفريق أرتيتا فريق الأرسنال قدم يمكن مستويات كبيرة في السنوات الماضية وقدم يوصل للمراحل متقدمة، لكن لم يحالف التوفيق في أحراز البطولة. أعتقد أنا من السنة الماضية بدأ قطف ثمار العمل اللي قام فيه في السنوات الماضية،
0: أعتقد يعني بطل الدوري وصيف أوروبا
4: وصولة للمباراة النهائية، واليوم حقق
0: الدرع
4: الخيرية. هذا العمل اللي يحتاجه أي نادي، يحتاج للصبر، يحتاج هناك في إدارة الأرسنال من انتدابات كبيرة. آخر سنتين شاهدنا عمل حقيقي في نادي الأرسنال، أكيد استقرار على المدرب أعطاه ثقة، هذا شيء عمل إضافي كبير في الأرسنال. أعتقد أن الأرسنال من أقوى الفرق ما إذا ما في الدوري الإنجليزي حتى في أوروبا، من ناحية من كل الخطوط، شاهدنا في خط الدفاع، خط الوسط يمتلك لاعبين على مستوى عالي، خط الهجوم، وشاهدنا ممكن الانتدابات الأخيرة من المدرب أرتيتا، انتدابات كلها ما هي تكون مؤثرة في على الفريق الأرسنال. إذا جينا على السيتي، أكيد السيتي بيمر من المواسم الماضية من ناحية فنية، حتى مع بوجود المدرب بيب كانت هناك في مشاكل شاهدناها داخل أرضية الملعب. الحين مرحلة تختلف عن مرحلة بيب، أكيد المدرب يحتاج له عمل كبير، يحتاج له انتدابات كبيرة في فريق مانشستر سيتي. أعتقد أن النتيجة منطقية، الأرسنال هو الفريق الأفضل في هذه الفترة، أكيد هناك في الدوري بيختلف.
0: هل هو مؤشر على استمراره في الحفاظ على اللقب ما شاهدنا؟
4: أعتقد أنه مرشح كبير على بطولة الدوري الإنجليزي.
2: أنا بالفعل أقدم صوتي وصوت الكابتن، لأنه الشكل اللي ظهر به الأرسنال بصراحة تكميل الموسم الماضي، كأنه الموسم مستمر بالنسبة لهم كابتن، لا بدنيا لا فنيا لا انضباطيا، لا كيف يفرضوا على الأسلوب، يعني تحس أنه السلاسة موجودة وفي أي لحظة يوصلوا لمرمى المنافس. رغم أن احنا يمكن نقول المعاناة اللي راح يعانيها السيتي هو في غياب القلب النابض اللي هو الثلاثي وسط الميدان اللي هو كان هو يفرق.
0: نعم، أكيد انتصار مهم لجمهور الجنرز وبداية قوية قبيل انطلاق الموسم الأوروبي وخاصة الدوري الإنجليزي، وخسارة ستعيد الكثير من الحسابات في أروقة مانشستر سيتي. احنا أدركنا الوقت، وصلنا إلى الوقت الأخير، وليس هناك وقت إضافي سوى أن نودعكم من خلال هذه الدقائق المتبقية. شكرا كابتن فوزي.
4: شكرا أبو سعيد.
0: شكرا كابتن عبد الغني.
2: شكرا أبو سعيد.
0: شكر موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضري يحييكم، يتمنى لكم أوقاتا سعيدة، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح كيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة. أكثر من 199 مليون ريال عماني صافي أرباح شركة طوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي، وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبير في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليون ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. وعلى مستوى إجمالي الإنتاج فقد شهد ارتفاعا قارب 3% ليتجاوز 228 ألف برميل نفطي مكافئ يوميا. وفي الوقت نفسه حققت الشركة تقدما جيدا في عمليات الاستكشاف في عدد من مناطق الامتياز، كذلك واصل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال تقدمه متجاوزا 55% من أعمال الإنشاءات. أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل موضوعات ناقشها الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية في ولاية صلالة بمشاركة محلية ودولية واسعة، والذي سعى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. استقبل شؤون البلاط السلطاني بالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين للعمل جنودا مستجدين لبدء برنامج التدريب العسكري المقرر بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوظيفية وفقا لمقتضيات الواجب الوطني بعد اجتيازهم مختلف مراحل التقييم والقبول. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا فيما يواصل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون لليوم الثامن حصار منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وفي منطقة حوارة بالخليل اعتدى المستوطنون على أهالي المنطقة وطردوهم من أراضيهم. في الأثناء واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات المداهمات والاعتقال لعشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية. وفي قطاع غزة شن جيش الاحتلال ضربات على عدة مناطق أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين في وقت يواصل فيه الجيش عمليات تفجير ونسف المباني في مناطق سيطرتها خارج ما يعرف بالخط الأصفر. وفي سياق متصل التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بالوسطاء المصريين والقطريين والأتراك ووفد حركة حماس في القاهرة في مسعى إلى المضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة. وبحثت الوفود الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومتابعة التطورات المرتبطة بالاتفاق والمرحلة المقبلة. وأكد وفد حماس التزام الحركة باستكمال خطة إنهاء الحرب ونزع السلاح مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والبدء في إعادة الإعمار.
كما شدد الوفد على إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خريطة الطريق المكونة من 15 بندا وبدأ تنفيذه. قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، وشنت كييف ضربات بالطائرات المسيرة قتلت 5 أشخاص في منطقة سكنية جنوب روسيا، كما قتل 3 أشخاص في مناطق بيلغرود وكورسك وموسكو، إلى جانب 3 آخرين في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها روسيا. وفي أوكرانيا أسفر هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات عن مقتل 2 وإصابة 2 في مصنع للصلب. وفي هجوم آخر قتل 2 في منطقة زابوروجيا مع سقوط قتيل 3 في منطقة السومي الحدودية. تتواصل في عدد من الدول الأوروبية عمليات مكافحة حرائق الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية والتي تسببت في آلاف الوفيات والإصابات هذا العام. ففي منطقة أراغون الأسبانية نشرت السلطات ما وصفته بأنه أكبر تعبئة لمكافحة الحرائق في تاريخها لاحتواء حريق غابات يهدد المنطقة. وفي منطقة الأندلس جرى السيطرة على حريق غابات كان مشتعلا منذ 10 أيام، فيما يعاني جنوب فرنسا من اجتياح الحرائق في مقاطعة لاند. أما بلجيكا فتواصل فرق الإطفاء مكافحة أكبر حريق غابات تشهده على الإطلاق، كما أحرزت فرق الطوارئ الألمانية تقدما في مكافحة حريق اندلع في غابة هورديان. وفي اليونان أصدرت السلطات تحذيرا من الفئة الرابعة لنشوب حرائق في عدد من المناطق والجزر، كما امتدت حرائق الغابات إلى بلدة أوميس في كرواتيا. قالت السلطات الأندونيسية إنه جرى إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال القوي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة العشرات، وتسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية الأساسية. وأعقب الزلزال الذي بلغ شدته 7 درجات و17 درجة زلزالان آخران في سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناهاسا. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2200 حالة فيما قارب إجمالي الإصابات 4730 حالة، كما أعلنت السلطات في الكونغو إصابة أكثر من 26 مليون شخص بالملاريا وتسجيل قرابة 30,000 حالة وفاة مرتبطة بالمرض العام الماضي. في زيمبابوي ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كاريبا إلى 80 وفاة بعدما أعلنت الشرطة انتشال المزيد من الجثامين، وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه في البحيرة الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا. بتكلفة 8 ملايين ريال عماني يقترب مشروع ميدان الداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضرية متكاملة بعدما بلغت نسبة الإنجاز فيه 67%. ليخطو المشروع مرحلة جديدة نحو استكمال مرافقه التي تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاستثمار في مساحة تقارب 145,000 متر مربع، كما يتجه مشروع الميدان ليكون نقطة جذب تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية وتفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يضيف بعدا جديدا لجودة الحياة والمشهد الحضري في محافظة الداخلية. تواصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الوسطى بتكلفة تتجاوز 28 مليون ريال عماني، شملت ربط الشبكة الكهربائية في ولاية المحافظة بالشبكة الرئيسة ورفع سعة شبكة التوزيع وكفاءتها، وكذلك رفع مستوى المرونة بها، ما يعزز اعتمادية المنظومة ويقلل الفاقد بها، وبالتالي يحقق الامتثال لمعايير أمان الشبكة.
بلغت القيمة الإجمالية للموافقات على القروض في فرع بنك التنمية بمحافظة البريمي حوالي 2,700,000 ريال عماني خلال العام الماضي عبر تقديم 170 قرضا لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات ذات المردود الاستثماري المرتفع. أسهمت التوسعة الجديدة لشركة الصفا للأغذية في رفع طاقتها الإنتاجية السنوية من الدجاج اللاحم إلى نحو 60 مليون طائر، فيما تبلغ طاقة الذبح 200,000 طائر يومياً. وتضم منظومة الشركة نحو 225 مزرعة للدجاج اللاحم، وتمثل التوسعة الجديدة استثماراً استراتيجياً في مستقبل صناعة الدواجن وتطوير منظومة إنتاجية متكاملة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة. أنجزت مراكز سند للخدمات أكثر من 400,000 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المراكز المصرحة بلغ 922 مركزا في مختلف المحافظات، تقدم نحو 400 خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. حصل برنامج البكالوريوس في علم الطب الحيوي مع التدريب السريري بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس حصل على اعتماد دولي للمرة الثانية بعد استيفائه المعايير والمتطلبات. وجاء هذا الإنجاز عقب تقييم ضمان الجودة الخارجية الدولية الذي أجراه معهد العلوم الطبية الحيوية بالمملكة المتحدة، وأقرته الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم رسميا في إبريل من العام الماضي. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح كيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل حمير بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: أول الجنة. ظهيرة. أول سعوط قدمته الحياة إلى منخري كان ظهيرة حانقة ومرتابة، ظهيرة دفنت أديمها غصبا في عصب الروح، ظهيرة مغمغمة مثل سكين تتدحرج في وجه الشمس، ظهيرة هي تنين يصرخ بالنار ويجنح بالكلب والحراش في الصمدية. أول حبولة كانت الحمأ المسنون الذي أشهرته المواسم القائضة، العرق النهم الذي يقطر من جبهة الزمان الدائخ، الرطوبة اللزجة التي يذرها الملح، السباخة المجنونة في عين المكائد المتفتحة للتو. أول العمر خزان شمسي يسقط عموديا على صفحة السراب الذي لا يتململ ولا يختض، نهر من الأسل الذي يحترق ماؤه في الهواء ويتبخر بين أياد طويلة لجمر مكنون، جمر تتناوم دواهيه وتستيقظ مثل عين الهر في لهفة أعياد ميتة. الظهيرة أيتها الأم التي تأكل وليدها، الظهيرة أيها الولد الشقي المغسول بالنار. عشق. عشق. عشق. أول انشداه حالم، أول يقظة حارة، أول ارتعاشة في ندى الأنثى، كان رحلة إلى الشمال، رحلة إلى القلب المعتكف في النجوم البعيدة، رحلة إلى الوردة المسكرة المحفوظة في لوح العشق. الشمال الشمال مثل ديك يميل بجناح الأيسر جهة لوعة القرمز، صوب يسقط التاج في النداء الحميم. الشمال مثل حبل البهلوان الذي لا يرتعش ولا يطرف، سيف الخطى المؤكدة إلى الحياة والموت، الإغماضة المتبتلة في ربيع الهواء. الشمال حارة من حارات الأبجدية التي تكتب من الجنوب إلى ما فوق اللذة في الليل البهيم، الليل الذي تجسه قطعة قطعة وتجوس في أنفاقه وأشباحه وممالكه الموحشة. الشمال صف وسبورة وطبشورة وردية وكتاب العاشق. الشمال أول الولع وقبلة الطواف وفراسخ المسافر إلى نجمة. الشمال عرش المحبوبة التي يحرسها الشعر والسنابل الذهبية والقمر الذي يتمشى على مهل في حقل النشوة. الشمال أيها الوجع، أيها الخسارة الأولى، الشمال أيتها الروح المكلومة المنهوبة في مدائح الرياح والعتمات. قصيدة. قصيدة. قصيدة. هو شرف الشعر ودعوته الأولى، تلك اللحظة الأولى التي يتشبث فيها الشاعر لأول مرة بالقلم ليخط على الورقة أولى قصائده المرتبكة المسبحة بلؤلؤ النزف. هو مجد العالم منهمرا بالأحلام والشهوات والبصيرة المتشوفة. إنه حضور الإنسان مدججا بقوة القلب ويقظة التجربة. أي التفاتة مغوية تلك التي تترصد في حضورها الخارق لتلامس جذوة الشعر ولهبه السماوي. أي لطافة لتلك الروح التي أشرقت بنار الكلمات وهي تستنجد باللغة المستحيلة. أي ضلاعة يرتكبها الكائن في ترويض القسوة والمعضلة واللعنة. أي تلاش مرهف في الرقصة المخبلة. أيها الشعر، أيها الحماقة الوحيدة الحلوة. بيت تساقط عليك رطبا جنية. والبيت أول سخاء النخيل قبل مقام الرطب. هذه هي قلعتك الأولى، بوابة تخطيك إلى الأسرار الندفية. هو ذا بيتك المنقوع في فجر الكينونة المتلألئة بالأشواق والإشراق. ستتكرر تلك الموسيقى. سيهطل المطر بغزارة الآن على شفا أشبار معدودات من رأسك، وأنت تتنشق عزف السماء، وأنت تلتحف بسقف سعفي حالم. ألقي عليه بضع حصر متينة النسج وقوية اللحمة. العريش يطير في ديجور الله، يرتحل مع هدهدات نجوم مطفأة، يتبلل مثل أجنحة طائر مغامر قادم من آخر الأرض. عريش لا ينحني بسهولة إلا لمجد النخيل، إلا لهواء العرفان والامتنان لأشجار شهيات يتضرعن في البراري للحب والسلام وأناقة الأجساد النحيلة. حبات المطر تطقطق في المواعين والقدور وتسجل آثارها في رمل الفناء، والبرق يمده بالأعوان الصائحين على أفراسهم في الأعالي، والرعد يستبقيه في حد الفكاهة والظرف المشدودين إلى ألحفة الأطفال. البيت السعفي، أيها الحظ المتدحرج في طريق الألعاب ورصد الغيوم والغيوب والنجوم. أيها المتمتع بالخفة مثل قارب نجاة في خضم المحيط ينجرف إلى شطآن الحلم. أيها البيت الأثير الذي يمخره المعنى الهش ما أصلد فولاذك. أيها البيت البسيط، ما أقوى حدقتك في إدراك حقيقة العناصر وطفوها وطفولتها. ما أندر شفافيتك التي تحتضن الكون كله. أول شهادة على الموت كان في الخامسة الأولى، كان تمرينا على الفقد، على انسحاب الجمال إلى الغياب، على الرحيل المتعسف إلى سطوة النوم الخالد. كان عليك أن تتعلق بغيبوبة مدمرة، وبطريقة ما كان عليك أن تحسدك راعيات الخطف والنهب بتشنجات عصبية، بارتطام في المذلة، ذل الموت ومهانة الألم. كان عليك أن تتفتت وأن تفهم كيف يرحل البشر إلى القبور، إلى تلك الحفر المهينة والشائنة. كان عليك أن تكون حارس غابة تشحنك الصواعق بعسفها وحرائقها لكل زاوية من جسدك. منذ برهة من الزمن كنت تلعب معها تحت شجرة التين المغناجة، ثم يأتي الملاك الواجم، الموت الرقيق، اليد اللصة المباغتة التي تعبث بالألعاب الأولى. أو هكذا تنزلق الأفراح إلى مآتم، والولادات إلى جنازات، والمسافات إلى خرابات، والبدايات إلى نهايات. أو هكذا إذن تقرع أجراس العدالة في محارب السماء. أو هكذا يتدحرج الجميلون إلى الهاويات المعدة قبل الأرحام وقبل الولادات. أيها الموت، يا عضة الرحيل، يا شهوة المأدبة التي تخلع على الأجساد قروحها وأدواءها، يا كلاب العدم، نحن أطفالك أيها الموت، المنشبون أظافرهم في لحمك ووقاحتك وفي سجيتك الأزلية. عن أول الجنة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا الحاضر.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، تعتبر دولة بني نبهان من أهم الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها، ومن أكثرها من حيث عدد سنوات الحكم التي تصل إلى 5 قرون. وقد شهدت عمان في عهد هذه الدولة العديد من الأحداث المهمة، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، المتمثلة في وصول الكثير من القوى الخارجية وتواجدها على الأراضي العمانية. ومما لا شك فيه مستمعين الكرام بأن كل ذلك أدى إلى كتابة تاريخ جديد لعمان، نظرا لأهمية وخطورة ما تعرضت له في عهد هذه الدولة. وعليه، من خلال برنامج من التاريخ العماني، سنخصص حلقتين للحديث عن دولة بني نبهان الأولى والثانية، وسنستعرض أهم مراحل هذه الدولة وكذلك أهم الأحداث التي ارتبطت بها في الفترتين. وللحديث عن ذلك سرنا أن نستضيف الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. لذلك سرنا أن نرحب بك مجددا في برنامج من التاريخ العماني. دكتور سعيد، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك أحمد،
2: حياك الله معنا في برنامج من التاريخ العماني مجددا. ونحن مستمعينا ننطلق إن شاء الله في الدقائق القادمة وعلى مدى ساعة كاملة نتحدث في هذه الحلقة عن عمان في عهد دولة بني نبهان. تفضلوا بالبقاء معنا.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد دولة بني نبهان.
1: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق في حديثنا حول عمان في عهد دولة بني نبهان في المحور الأول الذي خصصناه للحديث عن قيام دولة بني نبهان. التساؤل الأول دكتور سعيد، نتحدث أولا عن الظروف التي كانت تعيشها عمان قبيل قيام دولة بني نبهان، الوضع الداخلي ومن كان يحكم عمان في ظل تلك الظروف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. دولة بني نبهان يعني كانت في الأصل إمارة، ثم توسعت في القرن السادس الهجري ثم السابع الهجري، ولأن في الخامس القرن الخامس ظهروا مسمى بني نبهان، وأنهم دخلوا مع الإمام الخليل حروب، ولعل هذه دون ذكر أسماء، غير أن شاعر الستالي شاعر الدولة بني نبهان الأولى أشار إلى بعض ملوك أو سلاطين الدولة النبهانية، ومنهم كان في عام 474 كانت الدولة الإمامة الرابعة في هذه الفترة، وكان هناك صراع بين الأئمة، الصراع بين الأئمة المدرسة الرستاقية والمدرسة
0: النزوانية،
1: فاستغلوا النباهنة هذا الظروف، وكانت لهم غزوات، وهم على قسمين، إما أحدهم في الظاهرة والآخر في في في في صحار، وهذه معلومات في صحار يعني ذكرت أسماء المرشد بن السلطان فلاح بن مظفر، هذا الرجل كان في صحار، وفي منتصف يعني بين عام 560 إلى 579 في هذه الفترة وهو موجود، ولذلك حاول يعني يغزو صحا يعني السيب ودمى، ثم بعد ذلك ونجح في قتل قاضي السيب رواحي، ثم عرج إلى نخل وأراد أن يضم إلى بلاد يعني إلى حكمة، ولكن والي نجح في صد جيشه وانتهى أمره. ما نعرف شيء إلا هذه العبارات التي وردت في كتب الفقه.
0: إذن هل نقول بأن هذه كانت بداية نشأة دولة النباهنة؟
1: نعم، لكن بعد ذلك إن الأسرة الذي حكمت النباهنة لا ينتمون لهذا الرجل. هذا الرجل المرشد يعني، لأن ليس الأسماء الموجودة لدينا في دولة بني نبهان والذين حكموا ليس لهم علاقة بمرشد بن أبي المرشد، لأن لو كان له علاقة سيأتي يعني لنا النسب
0: فقط من الأسرة العامة
1: لكن الأسرة الحاكمة تختلف، ولهذا إن النسل النباهن الذين في شرق أفريقيا أظن وليس كل الظن إثم على أن سليمان بن مظفر في هذه الفترة سليمان بن مظفر هو الذي من نسل المرشد بن أبي المرشد ابن عمه يصير، لهذا لأن نبهان لما قالوا من هذا سليمان وسليمان بن مظفر وجينا نعمل مقارنة بين الفترة الزمنية هناك ما وجدنا لهم علاقة، لأن ما في نسبهم كامل. نبهان بن عثمان يعني إذا كان موجودنا إحنا الآن عند محمد بن عمر بن محمد بن نبهان بن عثمان بن أحمد بن زياد، ما لهم دخل في نسب مظفر، إلا ظهر مظفر أول مرة ظهر في القرن السابع لما زار بن بطوطة، هذا اسم مظفر ظهر لدينا، مظفر بن نبهان بن ذهل في الفترة هذه، لكن سليمان بن مظفر الذي ظهر في شرق أفريقيا كان في القرن أواخر القرن السادس يعني 599-603 تقريبا في هذه الفترة.
0: جميل.
1: لهذا كان الفترة العميقة كانت دولة الإمام الرابعة، ونعرف أن الإمام الرابعة انتهت سنة 579 واستغلوا النباهنة وجودهم فانقضوا على نزوة وساد حكمهم من ذلك الوقت.
0: جميل. إذا نحدد الفترة الزمنية لدولة بني نبهان، ولماذا يتم تقسيم عهد النباهنة إلى دولتين؟
1: هي الدولتين، الدولة النبهانية الأولى والدولة النبهانية الثانية، أو سموهم النبهان الأولى والنبهان المتأخرين. هذا يعني لأن دولة بني النبهان الأولى، دولة بني النبهان الأولى انتهت عام 906 1500، ودولة بني النبهان الثانية بدأت سنة 964 يعني الموافق 1557. وهذه ظروف يعني 60 سنة تقريبا، أو يعني في حدود 57 سنة، كان هناك الإمامة، الإمامة اللي سميتها الإمامة الخامسة، إمامة محمد بن سليمان بن إسماعيل وابنه بركات بن محمد. هذه الفترة الزمنية كان يعني النباهنة ما كان لهم دور يذكر، حتى سليمان بن سليمان انتهى في هذه الفترة سنة 1915 ومات، فظهر يعني حفيده المحسن، يعني سلطان بن محسن بن سليمان، هو الذي يعني أعاد الدولة، دولة بن نبهان الثانية سنة 57، وظلت حتى سنة 17.
0: إذن هل نقول أن هنا كانت فجوة بين دولة النبهان الأولى؟
1: فجوة 57 سنة، في فجوة 57 سنة.
0: جميل. نعرج قليلا على أصول النباهنة دكتور سيد.
1: النباهنة أصولهم من العتيق، ويعني الأول لابد أن نذكر حقيقة، الحقيقة ليس بين اليعاربة كما تظهر بعض المؤرخين، ليس لهم، ليس هناك علاقة بين اليعاربة وبين بني نبهان، لأن بني نبهان ينتسبون العتيق، و يعني اليعاربة ينتسبون إلى زهران، ولهذا النسب يلتقون مع الأزد في الجدود العليا، يعني ما يعني في الجدود العليا يلتقون مع الأزد، ولذلك ما في علاقة بينهم، لأن 579

0: السيادة الحاكمة إذا كان ملك قوي أو ملك يعني. ثانيا الذي يعني كما جاءت في مقدمتك على أن 500 عام، والحقيقة ليست 500 عام، لأن الناس بعضهم يضمون دولة العرب يعني من القرن الخامس إلى العاشر، حتى ما نعرف يعني الذين قالوا 500 يعني قدرنا القرن الخامس السادس القرن السادس والسابع والثامن والتاسع ودخلنا القرن العاشر، ألا خمسة صحيح ألا خمسة قرون، لكن نحن ما عندنا توكيد على أن في القرن السادس هم حكموا واستقلوا. نعم موجودين من القرن الخامس، موجودين كإمارة ولا يعدد يعني كدولة نقول 500. ثانيا الذين يقولوا لا إن الذين مدوا الحكم إلى العربة فالعربة أكثر من يضمهم مع بعض أكثر من خمس قرون، يعني المسألة يحتاج إلى
1: ولا توجد إشارة دقيقة للأمر.
0: الأمر هكذا، نحن وجدنا يعني النباهنا في القرن الخامس والقرن منتصف القرن السادس يطلق عليهم ملوك وسلاطين لكن ما يحكمون هي دولة، فين الأرض الذي يحكمونها؟ لكن نعم وجدنا بعد انتهاء دولة بني يعني دولة الإمام الرابعة سنة 590 بعدها حوالي أكثر من 80 سنة ذكر يعني وذن يعني 660 أول ذكر للنباهنة كحكام سنة 660، لأن الذين حكم حنعرف لنا مسلسل نطالع اسمه نجي حتى من الملوك يعني جميل. الأسماء هذه كلها موجودة لكن لنا ما شيء حدث الفترة هذه الفترة ما شيء حدث ذكر لنا العلماء ولا شيء يذكر يعني.
1: جميل. نتحدث عن عدد حكام النباهنة، البعض يطلق عليهم ملوك والبعض الآخر يطلق عليهم سلاطين كما ذكرت قبل قليل، فما هو الأصح فيما يتعلق باللقب؟
0: هو الأغلبية يعني سلاطين، هم كتلقبوا سلاطين، وأحيانا وجدنا بعضهم يعني الأعلى يعني لو نحن نريد نميز بهذا فمنهم يذكروا عليها ملك كشعراء لأن مش نص موجود، لكن السلاطين منتشر أكثر، كلمة السلطان منتشر أكثر من كلمة الملك.
1: لكن هناك نقطة يعني مهمة جدا، يعني أنت ذكرت قبل قليل بأنه لم يكن يوجد هناك نظام حقيقي لحكمهم يطلق عليه مثلا ملكي أو سلطاني أو شيء من هذا.
0: نعم نعم هذا يعني بس هذا لما يقول في التاريخ يقول كان الحاكم أو كان الملك أو كان ملك عمان أو كان سلطان عمان فلان وفلان في التاريخ، حين ما نقول إن هناك مثلا نظام وهناك كذا هذا الكلام كان متأخرا
1: مبكر
0: أكثرا يعني، لكن الكلام إنه على سلاطين هذا موجود. أما العدد يعني أحصيتهم في القرنين الخامس والسادس وصلوا 12 سلطانا.
1: جميل.
0: وفي القرن السابع والثامن موجودين أسماء كثيرة لكن الذي إشارة الذي ذكروا فيها حوالي 6 في القرنين السابع والثامن، لأن لو حن نقول يعني نتتبع الأسماء سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن مظفر بن سليمان بن مظفر بن سليمان ونعددهم هذا بتحت الحكام لأن نحصل فجوة كبيرة، ومنهم يحكموا وهي صغير يعني في بداية القرن التاسع عشر مظفر بن مظفر بن سليمان كان عمره 14 سنة لما أبوه مات وكان تحت الوصاية العلماء، ولذلك العلماء بعض العلماء استغلوا صغر هذا الولد، وظهرت الإمامة الخامسة في عام 809 لكن كانت ضعيفة، ويبدو أن العلماء سلطة بني نبهان كانت أقوى من الإمامة، والإمامة ما وجدت تحد يعني في هذه الفترة البسيطة يعني خلال 50 سنة قدرنا تقريبا يعني مويت من اسم بس، ولذلك كانت اما في قريه او في مدينه يعني.
1: جميل.
0: لكن الاسم كان موجودا.
1: طيب نتحدث عن نقطه اخرى وهي في غايه الاهميه في حقبه حكم بني نبهان او دوله بني نبهان، حيث تعتبر هذه الدوله من اكثر الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها الطويل، غير ان شهرتها اقل بعض الشيء من الدول الاخرى، فلا تحدثنا عن اسباب

0: ذلك دكتور سيد؟
1: من يعتني بتاريخ الوطن هم أهله. إذا كان يعني الفترة هذه للأسف يعني وقع يعني ربما يكون هناك مؤلفات لابن النضر في أواخر القرن نفسه القرن يعني القرن السادس وقالوا له كتاب تاريخ أهل عمان وهذا من بعدين فقد وحرق في أثناء الصراع ابن النضر مع خردلة بن سماعة وبعد ذلك ما وجدنا شيء إلا في بعض الكتب حتى هي ابن مداد وأشار لنا بعض
2: إشارات
1: بسيطة لكن أصبحت يعني القرن السابع والقرن السادس قرون مظلمة. نعم موجود فيها علماء وظهرت لنا مؤلفات لكنها كحركة تاريخ يعني لولا ابن بطوطة زار سنة 731 وأشار ما أشار إليه وقال إنه أبو محمد وهو مظفر أو نبهان بن مظفر هذا الرجل لكن ما عرفنا حد في القرن السابع
0: أكثر عتمة هذه الفترة.
1: نعم يعني ربما لأسباب كثيرة يعني من يسجل العلماء وأحيانا يسجل العلماء وأحيانا حتى شعراء ما ظهروا لنا في الفترة هذه. هل هي طمست مثلا هو يعني ما أظني يعني يطلع كل شيء يعني لكن ربما يعني وجدنا بعض الكتب حرقت ولدينا بعض عناوين الكتب أشار وإشارات عابرة عن بعض الكتب لكن ما وجدناها حتى الكتب أشاروا إليها متأخرين أظن في بداية القرن العشرين أشار إلى الكتب أني وجدت في كتاب كذا وكتاب كذا حادثة الذي أشار إليه ابن النضر وأشار إليها أيضا القصة المرشد بن المرشد أشاروا إليها في نفس الكتاب وقال لنا كتاب الفلاني كذا وكذا لكن فينا الكتاب نحن الحين جايبين نبحث عنه.
0: جميل
1: مدام رجل كتب فيها عن هذا شو اسمه في بداية القرن العشرين أعتقد لما طبع دعا كتاب الدعايم وأشار إلى هذه المقدمة البسيطة من 7 صفحات وأين الكتب هذه مدام أشار إليها
0: وفي النهاية هي مصدر مرجعيات مهمة في هذه الحقبة بالتحديد. ننتقل من ذلك إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن حدود الجغرافية لدولة بني نبهان. نتحدث دكتور سعيد عن المناطق التي امتد حكم بني نبهان إليها وخضعت لسيطرته.
1: هو مشي عندنا شيء متأكد لأنهم أحيانا يعطوا الحكم ذاتي لبعض الأسر في صحار وفي غيرها لكن وجدنا يعني الصراع الذي حدث بين بني نجويين والرسوليين في ظفار وكان هناك تدخل من الملك ويعني من السلاطين وكانهم فرحوا في فترة من الفترة لأن كان واحد اسمه سالم حاكم وكان يعني متغطرس كثير وقتل هذا الرجل وكان مما أدى إلى أن أحد ملوك يعني محافظة منهم ملوك النباهنة أرسل هدية عبارة عن مجسم من حصان ذهبي كيعني بهذا الانتصار ولا غير أغرابة من ذلك يعني ثم إن النباهنة أيضا وجدنا بعضهم يرسلون إلى مكة المكرمة حينما أتى سيل وأخذ كثير من يعني سحب الوادي أشياء كثيرة علشان يعملوا مزاريب المياه من الذهب يعني حتى يكون قوي ولأن الأمطار ما تأثر فيها فوجدنا شيء من هذه يعني الإشارات لكن نحدد فترة زمنية مكانية يمتد إلى هين وهين هذه المسألة لكن نقول إن ما يمكن المدينة تحكم بدون سلطان بدون ولاء يعني هذا شيء في الجاهلية لكن نحن في هذه القرون يعني ولهذا لما جاء في سنة 660 محمود الكوشي واستدعى كهلان وقال له أنا أريد الجزية قال أنا عندي ما عندي شيء من الجزية عمانيين ضعاف يعني وش تريد منهم تجزمة قال زين أنا بعطيك جيش وبعطيك كذا كذا واخضعهم هلا هالبدو عشان إيش يدفعوا لك الزكاة وكذا. قال أنا ما أقدر أدفعهم. قال زين خلاص خلص أنت روح. فاحتل يعني قلهات ثم جمع ناس ومد سيطرته حتى وصل إلى ظفار وحارب هناك لكن قتل قتل جيش. وقالوا إن جاءوا عن طريق البر وتاهوا في الصحراء لأن الدليل تيهم وانتهى أمرهم. إما يعني أدلة لما الأدلة يعني من هالبلد أو الأدلة من جيش عمان وشافهم من أضعاف فأدلهم بعد منهم هربوا لأن كثير من الحالات هذه يتركوها في هذه المجال. هذه هو الأكثر يعني. لكن نقول إن الساحل العماني لما تقوت الدولة الهرمزية فاستولت على الساحل كامل وأصبح الساحل تابع للدولة لإمبراطورية هرمز
0: والداخل لدولة
1: بني نبهان وبعض المدن فيها يعني مثل الرستاق فيها اليعرب. لإني من كنت يعني أشكك الاسم الطويل هذا يقول يعني إحنا عندنا سنة 934 إشارة لليعرب أن يحكموا 934 لكن وجدت آخر شيء فتوى من الشيخ الوضاح بن صالح أو صالح بن الوضاح. هذا الرجل مات سنة 875 وله فتوى تهمنا هذه الفتوى حن ما يهمنا زي الفتوى يعني ابنة سلطان بن بالعرب وهذه من سلسلة اليعاربة. سلطان بن بالعرب هذا زوج بنته من الشيخ قطن بن قطن وشلها مع الشيخ قطن بن قطن إلى صحار ثم طلقها وبعد ذلك رجعت. هل تسلي يعني قصر ولا لا يعني السؤال هذه الأسئلة ما تهمنا حن لكن همنا الشخصيات اللي ظهرت. يعني في القرن التاسع هناك أمير اللي للرستاق واسمه العربي وموجود اسمه يعني لأن السلسلة لأن يوم تحصل الاسم كذا وكذا تبحث عن السلسلة من هي فتحصل السلسلة سلسلة الاسم.
0: جميل. إذا نقول أنه كان نفوذ دولة بني نبهان متفرق على بعض.
1: نعم متفرق وأن طايع يعني فيه هناك طاعة وأن الظاهرة كانت هي الأساس لأن الموطن لهم ويعني الذي يحكم بالظاهرة. نعم لكن هم ما اتخذوا الحكم لكن في الدولة الثانية استعانوا ويعني واستقروا فيها كثير يعني. جميل. وانتقلت العاصمة من نزوة إلى بوهلة إلى مقنيات إلى ينقل في عملية الصراع في الإمام الثاني يعني في الدولة الثانية في دولة النباهنة الثانية.
0: جميل. أنت ذكرت مجموعة من المدن التي انتقل فيها حكم بني نبهان أو كانت تمثل الشأن الأكبر في حكم بني نبهان. نزوة، بوهلة، مقنيات، حصن الأسود إن صح التعبير. ننتقل مستمعينا إلى تساؤل آخر وهي أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة تاريخ بني نبهان ونحن نقول أن هذه فترة مظلمة ويصعب الحصول فيها على أشياء كثيرة.
1: والله الشيخ السالمي وبن رزيق حاولوا يبحثون عن شيء حتى بن رزيق حصل قصة بسيطة في زمن يعرب بن عمر سنة 499 قصة جميلة يعني وأشار إليها وأشار على أن يعني السلطان يعرب أهدى الستالي قال له في قصيدة مدحه وعطاه 400 درهم 400,000 وليكن ثم كان أهداه قماش أو فستان لابنته اسمها حسناء وفي يوم العيد ذهبتا للصلاة ولكن بنت الشاعر لما تمشي وهي طبعا نحن عادتنا زمان يكون الصلاة خارج القرية ما داخل المساجد تمزق أخذت تمسكت يعني شكلة من السمر وتمزق فكأنها عاتبت بنت الشاعر أنت ما تهتمي بي لأن ما خسرنا عليه وكذا يعني فراحت البنت زعلانة ويعني وقالت لأبوها كلام مذين أنا ما أريد ألبسها وكذا وقالت لبنت الشاعر قال لها زين لا تعبي نفسك بنتي روحي لها قولي لها إن أباكي كسانا حلة تبلى فكسوناه حللا لا تبلى. مشت له وكلمته وقالت له الكلام هذيك على عجل، وبكت بنت الشاعر بنت الملك وراحت لأبوها تشتكي. يعني هذا الذي قالت له قال لها صح، تعاتبتها على قماش. وهذه الشعر الديوان الذي وثق لنا الستالي إلى يومك هذا، كم قرن احنا الآن في القرن 21،
0: وكان أحد المصادر،
1: أحد المصادر هي أحد المصادر التي أشار إليها في البداية. أما الشيء الثاني، في هناك إشارات كثيرة من الكتب الدولة الثانية، إشارات كثيرة الكتب التي أشار إليها.
0: جميل.
1: وحاولنا أيضا نجمع من هنا وهناك الذي ذهب في في في في كتب الدفينة في الفقه وغيرها، نحصل منه معلومة ونحط هنا معلومة وهكذا يعني.
0: جميل. هكذا مستمعينا أنهينا المحور الأول في الحديث عن قيام دولة بني نبهان. نعود لكم بعد قليل ونتحدث عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. تفضلوا بالبقاء معنا، ومجددا لكم تحايا من برنامج عمان أو من التاريخ العماني والحديث عن عمان في عهد دولة بني نبهان.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد دولة بني نبهان.
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني ونواصل الحديث، ولكن هذه المرة في المحور الثاني، والحديث عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. تحدثنا عن العلاقة بين ظهور دولة بني نبهان دكتور سعيد وبين نهاية الإمامة الرابعة في المحور السابق، ونكمل حديثنا في هذا المحور من نقطة أخرى، حيث وجدت الكثير من الصراعات في عهد دولة النباهنة. فنتحدث أولا عن الصراع بين بني نبهان وبين بعض القبائل العمانية وأثرها في مجريات الأحداث في عمان.
1: هذه طبيعة يعني، لكن بصراحة يعني الصراع بينه وبين القبائل كان متأخرين يعني في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، ويعني وجدنا أيضا في القرن السادس لأن قبيلة الريسي وهم دائما لهم علاقة بالنباهنة، قد غزوا مرة من المرات، وعندهم قبيلة الحدان غزوا نزوة يعني، ولكنهم يعني صدوا يعني هناك التوقيت، لأن الملك جاء من طريقهم، يجوا عن طريق كرشاف الجنوب، هم يحسبهم ينبيوا عن طريق بهلة، فتقدم وصلوا إلى بهلة مستعدين لهم، لكن الخبر وصل إنهم دخلوا نزوة فرجعوا بأسرع وقت، وكانت كل الذي دخلوا في المدينة نص يوم واخذوا ما يريدوا ثم خرجوا. هذه يعني تفاصيلها أسبابها، شخص يعني قبيلة تخرج من صحار أو من شناس، وقبيلة الحدان تأخذها أيضا من جزء من وادي الجزي والمناطق اللي ينتمون إلى هذه القبيلة وتصلوا إلى نزوة، وهي ما لابد أن يكون هناك شيء كبير، لكن هو هذا الأسباب لا نعرفها بالضبط إيش الذي أدى بهم إلى هذا المعوك، ونجح الملك النبهاني في صد هذه كذكر. في القرن السابع ابن بطوطة زار يعني وأعطانا اطمئنان كثير وأعطانا مدح للرجل، والرجل في أمان نزل في طوي
0: فترة مستقرة
1: يعني ابن بطوطة نزل في طيوي وأخذ هناك أيضا يعني عبرة ووصل إلى النزوة ثم رجع، وكان نوع من الاطمئنان ونوع من الاستقرار بهذه الطريقة، لم يشير لنا إن هناك أيضا هناك حرب أو شيء من هذا القبيل. ولذلك لما جاءت في القرن بداية القرن العشرين وجدنا إن بعض العلماء لما انتخبوا الإمامة واستغلوا يعني صغر السن مظفر، لكن لم ينجحوا ولم يفلحوا إلا في أواخر القرن.
0: جميل، هذه كانت أبرز الصراعات. ننتقل إلى نقطة أخرى ونتحدث عن صراع بين النباهنة وبعضهم البعض، ما أشهر هذه الصراعات؟
1: الصراعات كان في القرن التاسع بين السلطان الشاعر سليمان بن سليمان وبين أخيه، لأن سليمان بن مظفر ترك لنا ثلاثة أولاد، مظفر وهذا حكم سنتين ومات، بعد وفاته مات بسنة 74 يعني 874، فهذه الفترة صار خصام بينه وبين أخيه حسام، وتقت يعني توزعت القبائل بين هذا وهذا وانقسمت ودخل في حروب كثيرة، وهو كان يتجنب قتل أخيه حتى قتل، وبعد ذلك ندم على قتل أخوه وقال قصيدة في الرثاء كثيرا ومحزنة، حتى ابن سالم يعني والذين درسوا الديوان يعني كتابنا التاريخ يعطيهم بعد كثير يعني بعد الشدة وبعد يعني على الناس، لكن الكلام هذا في شعره لا يبين ذلك، يبين رجل شخصية ويقول إن أرض عمان هي في عنقي يعني مسؤول عنها يعني، وهكذا يعني في شعره. ويمكن نتحدث بعد ذلك عن صراعة مع القبائل مع الإمامة فيما بعد، ووضح وجهة نظر مهمة جدا في ذلك.
0: جميل، نتحدث عن النشاط العلمي في مختلف المجالات، كيف كان النشاط العلمي في هذه الدولة دولة النباهنة؟
1: لما نأخذها من القرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن ونحن دخلنا على القرن التاسع. هناك بعض العلماء لكن اجتهاديين، يعني يظهر لنا عالما أو قاضيا مثل العصم في القرن السابع، وبعض القرن الخامس كان في بدايته أو السادس في بدايته. بعد ذلك العلماء يعني حتى تواريخهم في سنة 600 وكذا أو 700 وكذا قليل، لكن لو ندخل القرن التاسع سنجد علماء كثيرين الذين خصوصا أحاطوا بالسلطان.
0: نذكر أسماءهم:
1: الشيخ ورد والشيخ أحمد بن مفرج وسليمان بن مفرج وأيضا محمد بن سليمان المفرج. كان ورد كان في العادة في في في الدولة في نظام الدولة كان يكون هناك قاضي قضاة، وقد استمد هذا من الدولة العباسية، عندهم قاضي عظمى يعين ويرشح من قبل العلماء ثم يقوم السلطان بتنصيبه ويسموه حاكم، حاكم القضاء،
0: معنى من يدير
1: القضاء هو نفسه يعني. وكان الذي كان أحمد بن مفرج ثم الشيخ ورد بن أحمد ثم أخوه سليمان لم يعرف عنه شيء، لكن محمد بن سليمان نصب في 75 وظل هذا حتى سنة 88.
0: جميل. نتابع الحديث دكتور سعيد، ولكن هذه المرة نتحدث عن زيارة الجغرافي العربي المشهور ابن بطوطة، وأنت سبق وأن ذكرت بعض المعلومات حول زيارة ابن بطوطة في عهد دولة بني نبهان لعمان، نتكلم إذا كانت هناك تفاصيل أخرى إضافية بالإمكان أنك تضيفها.
1: لا والله هو كان يعني في زيارته كتب الكثير بصفحتين أو ثلاث صفحات وكتب الذي يمليه إليه. الحقيقة يعني شيء الذين أشار إليها هم هو في تاريخه في كتاباته، ويمكن حصلها تفسيرات كثيرة يعني حول إن العمانيين يأكلون لحم الحمير ويخفون عن الناس، وهو الذي عاشر العمانيين وعاشر الذين معه ومن الذي أخبره. وكان أيضا من الصفات الحسنة إنه كان في المسجد وكان كل الناس يجيبوا فطورهم مثلا في الفطور أو في العشاء
0: في صحن المسجد،
1: فكيف يخفي بهذا؟ ثانيا لم يذكر نوع الحمير هذا، هل الحمير وحشية أو حمير الأهلية؟ احنا نعرف إن في التحريم هو اللحوم الحمير الأهلية من الوحشية، هذا شيء فيه باع. النقطة الثانية إن المرأة جاي تشتكي عند يعني السلطان وهو حاضر، وقالت إن طغى الشيطان في رأسي، قال اذهبي فطرد الشيطان في رأسي. هذا الكلام هو نقله، بعدين من الذي فسر له على أنها لا تستطيع أن تعمل شيئا؟ هذه كل الذي كتبها وكتب يسرق، يعني كان يكتب بعدين سرق عنه كل ما كتبه، وجلس في طنجة، رجع إلى طنجة بلاده في المغرب وجلس 27 سنة، ثم طلبوا منه يذكر لهم، فبدأ كتابة يمدي عليهم الذي حفظه وشاهده
0: والذي يتذكره.
1: جميل. فيمكن يكون هناك خلط بين هذا وذاك ومعلومات، يعني
0: ربما يكون هناك ما سقط سهوا.
1: نعم
0: فعلا هناك صراع بين ملوك النباهنة وبين الأئمة كان يسود تلك الفترة، هذا الصراع تطور إلى إحياء الإمامة الخامسة، ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟
1: في سنة طبعا في سنة 809 اجتمع العمانيون واختاروا الحواري بن مالك، والله حكم مدة طويلة يعني من 806 حتى 32، يعني تقول انت مثلا يعني 28 سنة تقريبا أو 27 سنة أو أقل بقليل، لكن لم نجد أن هناك صراع بينهم، ولم نعرف أين هو كان فين مقره. ثم بعد ذلك ابنه مدة سنتين أو ثلاث، ثم أبو الحسن، وأبو الحسن يعني ربما كان في نخل مقره، وربما قال يعني مرة من المرات ابنه سئل عن مسألة فقهية قال والله أنا سألت أبي لإمام فلان وكان في منطقة فرستاق، إحدى القرى فرستاق عيني، في منطقة عيني التي فيها عين شو اسمه الكسفة، قال في منطقة الكسفة يسموها عيني في المنطقة، وسألت عن مسألة كده وأجابه، يعني هل هو كان الإمام هناك؟ ثم عمل رسالة للشيخ ورد وقال إني أنا بتنازل عن الإمامة، فكتب له رسالة الإمام ما عندنا لكن رسالة ورد موجودة إن هذه مسلك من مسلك المسلمين وأن يعني أنت مكلف تكون وأن لا يجوز لك أن تكون ولو اسميا، وربما بعد ذلك ما نعرف هل تنازل عن خلافته أو مات، وبعد ذلك سنة 46 و800، من 46 و800 إلى 888
0: هجرية
1: يعني 40 سنة تقريبا ظهر الإمام عمر بن الخطاب. الإمام عمر بن الخطاب الخروصي الذي انتخب سنة 888 هو انتخب سنة 85 ونجح في المسألة. السبب في ظني على أن كان صراع بين الأخوين وصراع كبير وأن القبائل انقسمت وأن كل الذين نحن عرفنا هذه يعني القبائل وعرفنا هذه المعارك كان من شعر سليمان بن سليمان، لم يوثق غيره، ويعني أرادوا أن يستغلوا الموقف العلماء وينتخبوا إمام، وفعلا انتخبوا إمام ونجح الإمام عمر بن الخطاب الخروصي في دخول نزوة، ويعني سليمان هرب إلى بهلة واستقر في بهلة، ثم جمع أيضا قوة أخرى وبني رواحة كانوا معه ودخلوا في معركة، هزم الإمام عمر بن الخطاب في معركة حممت، منطقة حممت، واستعاد سليمان حكمه لمدة سنة، ثم أعادوا مرة ثانية سليمان انتخاب يعني عمر بن الخطاب من جديد، ودخل معركة أيضا ونجح في دخول نزوة وثبتت إمامته الثانية، فرجع سليمان وظل في صحاء في بهلة بينهم صراع، لكن صراع غير ذا شهرة، حتى سنة 93 عمر بن الخطاب مات 94 93، تدخل حاكم الإحساء سيف بن زامن ونجح طرد سليمان بن سليمان من بهلة واستقر في جزيرة قشن لمدة 3 سنوات. ولذلك كان هناك لغط حدث من بعض المفسري أو شارحي ديوان النباهنة لأنهم لم يعوا التاريخ، يعني كان واحد استنكار كبير، قال وهو يقرأ يعني في الديوان وجد اسم عمر بن الخطاب، قال إيش دخل عمر بن الخطاب خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بسليمان بسليمان في القرن التاسع، هو لا يعرف ان هناك سليمان بسليمان خليل يعني
0: عمر بن الخطاب الخروصي،
1: واستنكر قال واحد اسمه ابا سند سيف، من هو هذا ابو سند؟ هو ابو سند هو سيف بن زامل الذي ارسله بن سام بن اجود الدوله يعني الجبريه في في في في, في, في, في الفتره هذيك، لهذا بعد ذلك رجع الامام، ولكن الخلاف ان الامام عمر بن الخطاب حكم من 88 إلى 94 94، وخلال سنتين جونا 5 أئمة منهم ترك الإمام وراح بدون شيء، بعد ذلك جاء سليمان رجع بعد 3 سنوات سنة 60 واستعاد حكمه لمدة 10 سنوات.
0: جميل. نقطة أخرى نتحدث عنها في هذا السياق دكتور سعيد، يعتبر الملاح العماني أحمد بن ماجد أشهر الملاحين العرب وصاحب إرث كبير في علم البحار، فهل نستطيع القول بأن أحمد بن ماجد ظهر في عهد دولة بني نبهان؟
1: الإجابة نعم، لأنه مولود سنة 826 وأنه مات سنة 906، فالفترة يعني ظهور لأحمد بن ماجد، حتى أشار لسليمان، هو أشار لسليمان بسليمان 93 إشارة نحن شككنا فيها، ابن مداد أشار لسليمان بن سليمان في سنة 93 بدخول أبا سند وطرد سليمان من هنا، ابن مداد أشار إشارة قال إن سنة 93-800 تدخل أبا سند سيف بن زامل وطرد سيف بن سليمان بن سليمان من حصن بهلة وسكت. في كتاب الفوائد أحمد بن مجد أشار إلى القصة نفسها لكن أضاف عبارة،
0: وهي
1: العبارة الذي أضاف إليها قال ونصب عمر بن الخطاب على أن يدفع له الخراج
0: الإمام عمر بن الخطاب.
1: الإمام عمر بن الخطاب كلمة ونصب هي مسألة صعبة لأنه منصب قبل، أما بدفع الخراج فوجدنا نعم دفع الخراج هم والذين سلفه الظهر لذلك لما قام أحمد بن مداد في زمن الإمام بركات اتهمهم إنهم يأخذوا الخراج ويدفعوه للجبابرة، وبحثنا عن الجبابرة منهم فوجدنا في القرن 19 فتوى من الشيخ جاعد بن خميس
0: الخروصي
1: يسألوه عن فضلة الوقف، هل يجوز نطنيها أو نقعدها أو نبيعها؟ فأجابهم نعم، لأن وجدت الإمام محمد بن إسماعيل يفعل ذلك لابن جبر، فهناك يعني الخراج الذي يدفع له يبدو أنه حدد بمبلغ معين، فلذلك أحيانا الخراج لا يكفي فيضطر الإمام يعمل كسرة للقبائل أو من فضلات بئر الأوقاف يوديها لهم. ولهذا كانت الخراج الذي يقول أحمد بن ماجد. أحمد بن ماجد مؤلفاته كثيرة وعديدة وعاش في هذه المنطقة، وأيضا تكلمنا عنه أكثر من مرة في هذا الموقف، وللأسف بعد يعني بعض الأعلام يشير إليه على أنه هو الذي ساعد فاسكو دي جاما وليس له علاقة هو به، وذكرنا هناك أسباب ولي مقالات كثيرة وبحث كبير عن المفترى عليه أحمد بن ماجد هكذا سميته، ولأنه ليس
0: لو كان توضح له علاقة في إشارة يعني بسيطة دكتور سعيد يعني فيما ساعد فاسكو دي جاما.
1: فاسكو دي جاما لما جاء إلى مالندي وكان علاقته بحاكم مالندي جيدة فطلب عنده حد يعني يوجهه، فقال إن أعطاه شخص وسكر معه شرب خمرا ثم قال له كما يقول النهر ولي، قال اذهب من هنا وآتي من هنا بتوصل الهند. كل الذي كلام الذي قال فيه قال اسمه ماجد أو أحمد بن ماجد، قال النهر ولي صاحب كتاب الفتوح العثمانية في اليمن، وهذا الكلام كانت الذي أشار إليه سنة 588 تقريبا كذا بعد 80 سنة بعد 80 سنة من الحادثة. فران عالم فرنسي لقط الخبر، وهو وجد كتاب الفوائد في مكتبات فرنسا وغيرها وجمعها، وجد الخبر ووجد الخبر عند النهروالي، قال هذا صحيح، هذا هو الذي أنا أبحث عنه، هذا أحمد بن ماجد اللي ساعد فاسكو دي جاما. في النهاية براه أن يشرب خمرا في شهر رمضان، قال ما يمكن ابن ماجد يشرب خمرا. ثانيا هذا قال ما قال لشي، قال لفكي ودخل كذا سكران يعني ويستفيد منه. لكن اليوميات لفاسكو دي جاما توضح إن سموه كانوا أو كذا من الأسماء هذه، وكلمة أحمد يعرفوها وكلمة ماجد يعرفوها، لأن المترجمين عرب جابوها عرب من اليهود أو من العرب الذين استاجروهم في منطقة.
0: فلو كان استخدم أو تعامل مع أحمد بن ماجد لكان ذكره لكان بالاسم
1: وقالوا من هالجزرات من الهند، يعني العبارة هذه الذي ساقوها بعد ذلك وكتبوا عنها خلاص تلجوا، حتى الذين كتبوا من العرب وخذوا كلام فران ونقلوه وسووا كتب إلى آخر تراجعوا عن الكلام الذي قالوه وماذا قال جسمي إنه ليس له علاقة بهذه المهام.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل أخير ربما في هذا المحور وربما قد نختم بهذا التساؤل، هل هناك من أحداث أخرى مهمة ترتبط بهذه الدولة على الصعيد المحلي؟
1: هو أيضا تدخل حاكم شيراز ووصل به إلى نزوة واحتلها، وسليمان هذا أبو الشاعر سليمان بن زين هرب إلى دولة بني يبر في الإحساء وجلس مدة هذا الشرازي سنة 866 ثم ولى على عمان رجل كان وزيرا لسليمان ورجع هذا الوزير حفظ يعني مكانة سيده واستدعى وعاد إلى الحكم مرة ثانية
0: وهو سليمان بن
1: سليمان لا سليمان
0: سليمان
1: يعني جد أبو سليمان بن سليمان هذا حدث كان مهم في التدخل يعني وفي بعض الأحيان يعني يقال على أن القيض كان كثر أكثر من خمسة شهور قلت أو ستة شهور ولا أعرف هل سبب الحر أو شيء من هذه أو نحو ذلك أشاروا لنا أنه كتبوا أن مهمة جدا أن من المسائل هذه أن القيض مدوا حنا اليوم نحن الآن من شهر خمسة ناكل رطب إلى شهر عشرة ناكل رطب أيضا يكون عندنا إلا إذا كان قيضهم كان مختلف أو شيء من هذه أو حرارة زائدة على حسب الأجواء هذه من الأحداث يعني انتصر عمر بن الخطاب
0: ونؤكد هنا الإمام عمر بن الخطاب
1: الإمام الخرصي. عمر بن الخطاب لما انتصر شكل محكمة في مصادرة أموال بني نبهان وفعلا تمت هذه المصادرة وقلت أنا الآن إن برجع لها هذه مهمة جدا لأن الحكم والعلماء على أن جميع أموال بني نبهان كانت يعني غير صحيحة وأنه مغصوبة وأنه كذا وكذا كلام كثير وحكم القضاء والمحامين نسميهم وكلاء حينئذ على أن الأموال تسحب من بني نبهان كلهم الأحياء منهم والأموات وأن ترجع لأصحابها ولكن ما وجدنا أحد أصحابه سألوا الناس من هنا هذا جاب الإمام حد حي حد له بستان حد له قرية حد له كذا وكذا لم يجدوا إن النباهنة اغتصبوا مالا وبما أن لم يظهر حد فالأموال ترجع للإمام يتصرف بما شاء ونحن عندنا اختلاف بين الحكم وبين الحادثة لأن للأسف الشديد وجدنا إن المحامي الأول والمحامي الثاني الاثنين واحد عن المظلومين وواحد عن بني نبهان أخوين وأن القاضي الذي عينه محمد بن سليمان عين القاضي هو ابن أخيه المحامين فلذلك هناك شكوك والعلماء فيما بعد قالوا لنا إن هذا الصك يعني صادق عليه كثيرا من العلماء نعم صادق عليه كثيرا من العلماء لكن لما نقرأ نحن كمورخين يقول يعني أشهدني بما في هذه الكتابة فشهدت على ذلك هذا كلام الصق كتب فيما بعد في زمن محمد بن إسماعيل وليس في البداية وقالوا لي شيش تذكر قال لي أتذكر حولوا للناس قالوا يعني أشهدني بما في هذه الورقة
0: إذن فهذا الأمر عند المؤرخين يطعن في مصداقيته
1: يطعن مصداقيته لأن يعني تقول أنت في إحدى وثائق الذي طلعت عليها قالوا إن في زمن الإمام محمد بن عبد الله قال إن هذه وقع عليها القاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان وعددهم كذا كذا القضاء وبعدين قال الكاتب نقلتها من كتبهم يعني ما قالوا هم هي كلام بس نقلهم لأن هذا قال أشهدني فلان الإمام أشهدني والنهاية إيش النهاية الكاتب قال نقلتها من خطوطهم
0: جميل
1: هذه بعض الملاحظات في التاريخ وفي
0: جميل إذن هذا آخر التساؤلات التي نتحدث عنها في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من خلال المحور الثاني الذي تكلمنا فيه عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى عموما نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام ونذكر أخيرا بأهم المحاور التي تطرقنا لها في حلقتنا التي عنوناها اليوم بعمان في عهد دولة بني نبهان. تحدثنا في المحور الأول عن قيام دولة بني نبهان، وأيضا تحدثنا في المحور الثاني عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. وسنكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع ضيفنا العزيز إن شاء الله لنسلط الضوء على محاور عدة مهمة جدا في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك دكتور سعيد، وأنا أنتظرك إن شاء الله في حلقة قادمة لتكملة الحديث.
1: إذا لنا حياة إن شاء الله نلتقي
0: إن شاء الله. وهكذا أيضا نشكركم أنتم مستمعين الكرام على هذه المتابعة القيمة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم جملة مفيدة من قراءات التاريخ العماني في عهد دولة بني نبهان، رغم أن هذه الحقبة كما يقول الدكتور سعيد الهاشمي فترة معتمة تقريبا في التاريخ العماني. نلتقي بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامج من التاريخ العماني، فإلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب. كم في المكتبات من كتب، لكننا نتحدث عن الأجمل منها.
3: الكتاب الأجمل في رأي البرنامج الذي يظل في ذاكرة البشر قويا منذ صدوره وحتى الآن أيا كان زمن تأليفه.
2: إنه صالح للقراءة في كل زمان ومكان.
3: ازدهر الإبداع العربي في القرن العشرين حين ذهب الأوائل إلى أوروبا. هناك قرأوا النصوص الأدبية الجميلة وقرروا أن يكتبوا على غرارها.
2: الكاتب الأديب محمد حسين هيكل سافر إلى أوروبا في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، وهناك قرأ رواية غادة الكاميليا.
3: غادة الكاميليا رواية عاطفية من تأليف إلكساندر ديماس الإبن، تحولت إلى أوبرا تحمل اسم لاترانياتا، تقوم على فكرة أن المرء قد يموت من الهوى
2: مثلما يموت من المرض.
3: أما مارغريت غوتييه بطلة هذه الرواية فقد ماتت من الهوى والمرض معا، وتركت العالم حزينا من أجلها، خاصة الرجل الذي أحبها أرمان دوثال.
2: تذكر الدكتور هيكل وكان في هذه الفترة شاباً، تذكر أن قريته التي ولد بها وسط الدلتا قد شهدت قصة مشابهة في عام 1896.
3: كان هيكل في هذه الفترة في باريس يتلقى العلم، فكتب روايته الأولى زينب،
2: ونشرت الرواية في عام 1913، وعندما قرأها الناس سحوا دموعاً على مصير زينب الحزين.
3: واعترف هيكل أن وقائع هذه القصة مستمدة من الواقع.
2: الدكتور محمد حسين هيكل هو واحد من أبرز الأدباء الطليعيين في العالم العربي. هو مولود في إحدى قرى محافظة المنوفية وسط الدلتا في عام 1881.
3: ينتمي هيكل إلى أسرة ميسورة تمتلك الأراضي الزراعية منذ قرون، وتحرص الأسرة كثيراً على تعليم أبنائها.
2: لذا فإن أباه أرسله إلى القاهرة كي يتعلم في مدارسها الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيظه القرآن الكريم.
3: وتفوق الطالب وقرأ الشعر العربي القديم، كما قرأ للبارودي ولشوقي، وقرأ أيضاً للنديم وغيرهم من الكتاب.
2: وفي عام 1911 أرسلته أسرته إلى باريس للدراسة من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه.
3: وهناك احتك بالثقافات الأوروبية، قرأ لجان جاك روسو، وقرأ الروايات العاطفية الشهيرة خاصة غادة الكاميليا.
2: كان معه في باريس في تلك الآونة المخرج السينمائي محمد كريم الذي جاء إلى عاصمة النور من أجل دراسة الطب، فاتجه إلى الإخراج.
3: وكان محمد كريم من أوائل من قرأوا هذه الرواية التي كتبها فلاح مصري، قرأها بعيون كاميرا السينما وقرر أن يكتب لها السيناريو وأن يحولها إلى فيلم.
2: بعد عودته إلى وطنه بدأ محمد حسين هيكل يمارس نشاطه، حيث التحق للعمل كمدرس في الجامعة الأهلية، وصادق الكثير من الأدباء والمفكرين على رأسهم الدكتور طه حسين.
3: كتب هيكل الرواية والمقال والدراسة الأدبية والبحث والكتب الإسلامية، وكان عضواً بارزاً في حزب مصر الفتاة.
2: تمتع هيكل بثقافة واسعة وعلاقات وطيدة في مجال التعليم، وألف العديد من الكتب أبرزها منزل الوحي.
3: كما ألف هيكل كتابا ضخما عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل نفس العنوان، دافع فيه عن الرسول وكشف جوانبه الإنسانية المتعددة.
2: كان الدكتور هيكل بالغ السعادة حين عرض الفيلم الصامت زينب في عام 1930 من إخراج صديقه محمد كريم.
3: الفيلم من بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم، ومن إنتاج فيلم رمسيس الذي كان يملك شركتها الفنان يوسف وهبي.
2: زينب هو أول فيلم عربي مأخوذ من نص أدبي عربي، وقد تم إنتاجه مرتين، الثانية كان ناطقا في عام 1952 من إخراج محمد كريم. أيضا
3: ألف الدكتور هيكل رواية ثانية عام 1956 تحت عنوان ليتها تفعل، وهي رواية تدور في الأوساط الاجتماعية الراقية من وجهة نظر إحدى السيدات.
2: رغم اختلاف التجربة الروائية عند الدكتور هيكل، فإن الشخصية الرئيسية في روايتي هي المرأة، وكان الرجل دوماً هامشياً، وهذا شيء يدعو للدهشة والنقاش.
3: بعيداً عن الإبداع الأدبي، فإن الدكتور هيكل كتب المقال السياسي في العديد من الصحف، وقد صدر له في هذا الشأن كتابه المهم في السياسة المصرية.
2: رحل الدكتور هيكل قبل تأسيس الجوائز الأدبية بعامين، لذا فهو لم يلحق بموسم الجوائز الأدبية ولم يحصل على الجوائز الكبرى التي حصل عليها أقرانه فيما بعد.
3: نحن نقرأ الآن واحدة من الروايات الأولى في الأدب العربي الحديث، فقبل صدور رواية زينب لم يكن هناك إبداع روائي حقيقي.
2: كانت هناك ملاحم قصصية، لكنها لم تكن أبدا روايات، مثل حديث عيسى بن هشام من تأليف المويلحي.
3: يبدو أن هيكل قرأ بإمعان الرواية الشهيرة غادة الكاميليا، فربط بين مصير بطلته زينب ومصير مارغريت غوتي.
2: ماتت كلتا العاشقتين من مرض السل الرئوي أو الدرن الذي كان يحصد أرواح المرضى بقوة في تلك الآونة.
3: زينب رواية ريفية تدور أحداثها في الريف. الريف في هذه الرواية أقرب إلى مثيله الأوروبي وليس إلى الريف المصري.
2: إنه ريف العاشقين الذين يلتقون بين الخمائل وأشجار الفاكهة، وليس ريف الفقراء الذين يعيشون في ظروف اجتماعية بالغة القسوة.
3: لذا فإن المخرج محمد كريم عندما أخرج فيلميه عن زينب كان حريصاً على تجميل الريف وغسل الحيوانات والأماكن من أجل إكساب المشهد جمالاً.
2: إذن فالريف الرومانسي يختلف تماماً عن الواقعي الذي نعرفه.
3: زينب تعيش في عام 1905، فلاحة جميلة بسيطة تعمل أجيرة في موسم جمع القطن والمواسم الأخرى.
2: دوناً عن بنات القرية، فإن الخول إبراهيم ناظر الزراعة يقع في هواها، وذلك في الأرض التي يمتلكها الباشا.
3: إنها أرض واسعة مليئة بالخمائل والحدائق الغناء.
2: إبراهيم شاب معدم، ليس لديه إلا وظيفته ومرتبه الشهري الضئيل، لذا فإنه عندما يتقدم لخطبة زينب فإن أباها يرفض ويقف في طريق الحب.
3: الأب وزوجته لديهما رأي مختلف، فهما لا يعترفان بالعواطف بل يؤمنان بما يمتلك الشاب المقتدر حسن، إنه شاب ثري. أمام الضغط النفسي الذي يمارسه الوالدان على ابنتهما، فإن الفتاة تجد نفسها في حيرة وترسل إلى حبيبها إبراهيم إنها تريد مقابلته.
2: ويلتقي الحبيبان تحت شجرة الجميزة الشهيرة في القرية، وتبلغه بأمر الخطبة التي يجهزها لها أبوها وأيضاً أمها، وتفكر في الهروب معه.
3: إلا أن إبراهيم لديه خبر غير طيب، ففي صباح هذا اليوم جاءه طلب كي يؤدي الخدمة العسكرية.
2: يعني هذا أنه في تلك الآونة، فإن من يذهب لأداء الخدمة العسكرية المعروفة باسم الجهادية فإنه لن يعود قبل فترة طويلة جدا.
3: قد يتم إرساله إلى السودان وقد لا يعود.
2: وبكت زينب وهي تسمع الخبر، ومنحت حبيبها منديلها الأبيض كي يتذكرها في أي مكان يذهب إليه.
3: ووافقت زينب بعد رحيل حبيبها أن تتزوج من حسن الشاب الثري، وسرعان ما تبدأ مأساة حزنها الذي يتفاقم ليخلق النهاية المفجعة.
2: لم يكن حسن زوجاً غليظاً، بل هو مفعماً بالحب، وقد عامل زوجته في البداية معاملة طيبة، إلا أن هذا لم ينجح في أن تنسى زينب أمر حبيبها الغائب.
3: وازدادت مشاعر الحزن لدى زينب فأصابها المرض، وتصبح عالة على زوجها وأهل زوجها.
2: وتتغير معاملة حسن لزوجته، ويتصرف إزاء زينب بتسلط واضح وقسوة ليست لها مثيل، وهي الزوجة التي أصابت العلة صدرها.
3: ترى كيف عاش إبراهيم في الغربة في الجهادية في رواية زينب، تأليف الدكتور محمد حسين هيكل.
2: لقد وصل به الأمر أن عمل مراسلة لأحد الضباط ويمارس عمله وهو يتألم بسبب فراق حبيبته.
3: يعود إبراهيم إلى قريته في إجازة قصيرة ويفاجأ بمرض زينب، ويعرف أن زوجها لم يدفع بها إلى العلاج.
2: تعارض أسرة حسن التي تتسم ببخل شديد مسألة علاج زينب، كما أن حسن يرفض فكرة أن يطلق زوجته.
3: يعود إبراهيم إلى الجهادية

0: الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: بحبك، بحب عيوني لما بتحكي، كيف بترسم هيك الضحكة، خلي راسك فوق ايدك واملك هدي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آثر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الموقع الجغرافي المهم جدا والتفاصيل الإقليمية المختلفة لمنغوليا، هذا البلد الذي يقع بين الصين وروسيا، ويمكن مساحته تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، قرابة نصف شبه الجزيرة العربية، ويوجد فيه تنوع جغرافي مهم جدا بين الغرب المليء بجبال التاي التي تمتد على مسافة 1500 كيلومتر، وأعلى قمة تصل إلى أكثر من 4374 متر فوق سطح البحر. وأيضا بشكل عام تحدثنا عن هذا البلد المرتفع منغوليا الذي يصل إلى يعني المتوسط إلى 1500 متر فوق سطح البحر، متوسط 1580 متر متوسط ارتفاع البلد، وأكثر من 80% من أراضيها فوق 1000 متر. ورغم يعني بعدها عن المياه والبحار والمحيطات، لكن يوجد فيها أيضا نوع من الصقيع والثلج والبرودة التي تساهم بلا حد ما في تجميع بحيرات ضخمة سنتحدث عنها في هذه الحلقة بسبب الثلوج الموجودة على جبال التاي. فبالرغم من عدم وجود بحار أو محيطات حول منغوليا، وهذا ما يجعلها ذات مناخ قاري، إلا أنه توجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة، ويعني تبلغ مساحتها مجمعة في أحد الدراسات 15,500 كيلومتر مربع. طبعا هذه المساحة من البحيرات لا تؤثر في مناخ البلاد كما تفعل البحار، فالبحر ضخم ومتصل بمسطحات مائية عالمية، ويحدث نوع من يعني التدافع والاحتكاك باختلاف درجات الحرارة والضغط والرياح الموسمية القادمة من مسافات آلاف الكيلومترات في البحار والمحيطات، تغذيها البحار والمحيطات واختلاف الضغط، وتجري في مسارات مختلفة، سواء كانت من قلب المحيط الهندي شمالا باتجاه أستراليا، وهذه الرياح الموسمية التي تصل حتى إلى جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار، أو حتى إلى شبه القارة الهندية وإلى جبال إفرست. لكن هذا الأمر يختفي تماما في منغوليا. البحيرات وإن كانت تشكل 15,000 كيلومتر مربع، يعني هذه مساحة ضخمة جدا من البحيرات في منغوليا، لكنها لا تؤثر على مناخ البلاد بسبب صغر هذه البحيرات وعدم احتكاكها ببحيرات أخرى أضخم كما هو الحال في البحار والمحيطات. لذلك يعني لا تساهم بدرجة كبيرة في تغيير مناخ منغوليا من مناخ قاري إلى مناخ أقل تباين في اختلاف درجات الحرارة، لكنها تساهم في تغيير، على الأقل هذه البحيرات تساهم في تغيير وتحسين المناخ حول المناطق المجاورة لها، وتساهم أيضا بشكل فعال في التنوع الحيوي، والمئات من هذه البحيرات الصغيرة تتقلص وتجف مع تراجع المياه وارتفاع درجات الحرارة واختلاف التغيرات المناخية التي تحدث بين الفينة والأخرى. من أكبر هذه البحيرات بحيرة أوفيس، أكبر البحيرات مساحة تصل إلى 3,350 كيلومتر مربع، يعني توازي مساحة منطقة الخريف وأكثر في محافظة الظفار. 3,350 كيلومتر مربع هذه مساحة هذه البحيرة التي تقع في الشمال الغربي، وهي بحيرة ضحلة شديدة الملوحة، تقع داخل حوض مغلق لا تصل مياهها إلى البحر، لا من نهر ولا أي منفذ آخر، وتحيط بها بيئات تتدرج من الصحراء والسهوب إلى الغابات والتندرة الجبلية، ولهذا أدرج حوض أوفيس ضمن قائمة التراث العالمي، وهو لأنه محطة مهمة جدا للطيور المائية المهاجرة، وموطن للحيوانات الجبال والصحاري، ومنها نمر الثلوج والوعلى الآسيوي. توجد أيضا بحيرات أخرى، بحيرة الأهم هي بحيرة خوفسغول. هذه البحيرة خزان المياه العذبة في منغوليا، نتحدث عنها في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم، ومن أبرز عناوين الحصاد:
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام.
0: لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة.
1: وعشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا.
0: إلى التفاصيل. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية أندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والازدهار، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع بما يلبي المصالح المشتركة.
1: ارتفع صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ليتجاوز 199 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي إنتاج الشركة أكثر من 228 ألف برميل نفطي مكافئ يوميا. أما مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال فوصل إلى 55% من الإنجاز.
2: أكثر من 199 مليون ريال عماني صافي أرباح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع تجاوز 19% على أساس سنوي. وأظهرت النتائج المالية المدققة معدل نمو كبير في إجمالي الإيرادات ب 12% ليبلغ أكثر من 685 مليونا ونصف المليون ريال عماني، ما يعكس كفاءة الشركة في ضبط التكاليف بالرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج. ويأتي هذا الأداء مع ارتفاع حجم مبيعات النفط الخام والمكثفات والبالغة 11 مليونا و600 ألف برميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ب 8% والبالغ 80 دولارا و90 سنتا للبرميل. كما حققت الشركة ارتفاعا في معدل التدفق النقدي المعدل من العمليات التشغيلية بنحو 14% ليتجاوز 331 مليون ريال عماني، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الأساسية وارتفاع حجم المبيعات. وأشارت النتائج المالية إلى استثمار أوكيو للاستكشاف والإنتاج 132 مليون ريال عماني كنفقات رأسمالية منذ بداية العام الجاري، منها استثمارات في أصول النفط والغاز ونفقات استكشاف، وذلك تعزيزا لاستراتيجية نمو الشركة وتنفيذ المزيد من الأعمال مستقبلا، فيما ارتفعت نسبة العائد على رأس المال المشغل بنحو 30%. لتواصل مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال تقدمه متجاوزا 55% من أعمال الإنشاءات. وتواصل أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعزيز النمو العالمي من خلال دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية مستندة إلى مذكرات التفاهم مع الشركات المحلية والعالمية، بما يدعم النمو المستدام لقطاعي النفط والغاز على المدى الطويل.
0: أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأحدث الممارسات في تطوير تجربة الموظف وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل، موضوعات ناقشها الملتقى السادس للجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية في ولاية صلالة بمشاركة محلية ودولية واسعة، والذي سعى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا فيما يواصل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون لليوم الثامن حصار منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وفي منطقة حوارة بالخليل اعتدى المستوطنون على أهالي المنطقة وطردوهم من أراضيهم. في الأثناء واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات المداهمات والاعتقال لعشرات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية. وفي قطاع غزة شن جيش الاحتلال ضربات على عدة مناطق أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه الجيش عمليات تفجير ونسف المباني في مناطق سيطرتها خارج ما يعرف بالخط الأصفر.
0: في سياق متصل التقى مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوث مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بالوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وفد حركة حماس في القاهرة في مسعى إلى المضي قدما بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة. وبحثت الوفود الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومتابعة التطورات المرتبطة بالاتفاق والمرحلة المقبلة. وأكد وفد حماس التزام الحركة باستكمال خطة إنهاء الحرب ونزع السلاح مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والبدء في إعادة الإعمار. كما شدد الوفد على إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خريطة الطريق المكونة من 15 بندا وبدء تنفيذه.
1: قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا. وشنت كييف ضربات بالطائرات المسيرة قتلت 5 أشخاص في منطقة سكنية جنوب روسيا. كما قتل 3 أشخاص في مناطق بيلغرود وكورسك وموسكو، إلى جانب 3 آخرين في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها روسيا. وفي أوكرانيا أسفر هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات عن مقتل 2 وإصابة 2 في مصنع للصلب. وفي هجوم آخر قتل 2 في منطقة زاباروجيا مع سقوط قتيل 3 في منطقة سومي الحدودية. في المقابل قالت رومانيا إن مقاتلة من طراز F-18 كانت تنفذ مهمة لحلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي أسقطت طائرة مسيرة انتهكت مجالها الجوي.
0: أقر البرلمان التركي الإطار القانوني لما يعرف بمشروع تركيا بلا إرهاب في خطوة تنقل المسار من الجانب السياسي والأمني إلى مرحلة التنفيذ. وتطرح أنقرة هذا التحول باعتباره جزءا من رؤية أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار ليس داخل تركيا فحسب وإنما في محيطها الإقليمي أيضا.
3: بعد أكثر من 4 عقود من الصراع مع حزب العمال الكردستاني تسعى تركيا إلى طي صفحة واحدة من أطول وأعقد قضاياها الأمنية عبر مسار تركيا بلا إرهاب. إقرار الإطار القانوني للمسار في البرلمان بأغلبية واسعة يمثل محطة مفصلية، لكنه لا يعني نهاية العملية، فالمرحلة المقبلة تتعلق بترجمة القرار إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها استكمال عملية نزع السلاح، ثم معالجة التداعيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي خلفها الصراع الطويل. وفي الرؤية التركية لا يتوقف الهدف عند حدود تركيا بلا إرهاب، بل يمتد إلى مفهوم أوسع هو منطقة بلا إرهاب. وقد ربطت أنقرة بين نجاح المسار الداخلي وبين تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار خصوصا سوريا والعراق. وتكتسب سوريا والعراق أهمية خاصة في هذا السياق بسبب تشابك الملف الكردي ووجود تنظيمات مسلحة وشبكات مرتبطة بالصراع التركي خارج الحدود. ولذلك فإن أي تحول حقيقي في المشهد التركي يمكن أن ينعكس على ترتيبات الأمن في شمالي سوريا والعراق وعلى طبيعة تعامل أنقرة مع هذه الملفات في المرحلة المقبلة. أما إيران فتراقب بدورها هذه التحولات باهتمام في ظل وجود عامل كردي مشترك وتشابكات أمنية على حدودها مع العراق وتركيا. وهكذا تبدو تركيا أمام فرصة لإعادة تعريف مفهوم أمنها من التركيز التركيز على مواجهة تهديد مسلح استنزف مواردها لعقود إلى توسيع هامش الحركة نحو بناء بيئة أكثر استقراراً في جوارها. لكن نجاح هذه الرؤية سيبقى مرتبطاً بقدرة أنقرة على استكمال نزع السلاح وضمان ترتيبات مستقرة في سوريا والعراق ومنع انتقال التوترات الإقليمية إلى الداخل التركي. ومن هنا فإن تركيا بلا إرهاب قد لا تكون مجرد عنوان لمرحلة أمنية جديدة داخل البلاد، بل بداية تحول أوسع في موقع تركيا ودورها ضمن معادلات الأمن الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: تتواصل في عدد من الدول الأوروبية عمليات مكافحة حرائق الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية والتي تسببت في آلاف الوفيات والإصابات هذا العام، كما أجبر الآلاف على الفرار وإخلاء منازلهم.
4: لا تزال حرائق الغابات تلقي بظلالها على قارة أوروبا وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية التي تسببت في آلاف الوفيات والإصابات هذا العام، كما أجبر الآلاف على الفرار وإخلاء منازلهم. ففي منطقة أراغون الأسبانية نشرت السلطات ما وصفتها بأنها أكبر تعبئة لمكافحة الحرائق في تاريخها، بالتزامن مع قرب وصول تعزيزات فرنسية للمساعدة في احتواء حريق غابات يهدد المنطقة. وشهد الأسبوع الماضي أوضاعا معقدة اتسمت برياح متقلبة ودرجات حرارة مرتفعة، ما ساهم في امتداد النيران على مساحة تتجاوز 16 ألف هكتار، فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على جزء كبير منه. وفي منطقة الأندلس سمحت السلطات لمئات السكان ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم بعد السيطرة على حريق غابات كان مشتعلا منذ 10 أيام وأتى على أكثر من 25 ألف هكتار. ويعاني جنوب فرنسا من اجتياح الحرائق في مقاطعة لاند، وجرى نشر مئات من رجال الإطفاء وعدد من الطائرات للسيطرة على الحريق. أما بلجيكا فتواصل فرق الإطفاء مكافحة أكبر حريق غابات تشهده على الإطلاق، وأتى على أكثر من 7400 فدان ويتجه نحو الحدود الألمانية وسط تفاؤل بأن يسهم الطقس الأقل حرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في دعم جهود السيطرة عليه. كما أحرزت فرق الطوارئ الألمانية تقدما في مكافحة حريق اندلع في غابة هورتجن. إلى اليونان التي أصدرت سلطاتها تحذيرا من الفئة الرابعة ويشير إلى خطر مرتفع جدا لنشوب الحرائق في عدد من المناطق والجزر. وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية اليونانية أن تتراجع سرعة الرياح، ما قد يسهم في تحسن الظروف في المناطق المشمولة بالتحذير. وفي كرواتيا امتدت حرائق الغابات التي تغذيها الرياح القوية إلى بلدة أوميس السياحية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت من أن القارة في حالة تأهب قصوى لاحتمال اندلاع حرائق الغابات، وأن دول أوروبا الشرقية تواجه ضغوطا متزايدة. أعد التقرير حميد بن علي اللمكي.
0: قالت السلطات الأندونيسية إنه جرى إجلاء حوالي 5000 شخص بعد الزلزال القوي والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة العشرات، وتسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية الأساسية. وأعقب الزلزال الذي بلغ شدته 7 درجات و17 درجة زلزالان آخران في سومطرة الشمالية وشبه جزيرة ميناهاسا.
1: تمثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أداة قانونية وإنسانية لحماية الفارين من النزاعات والحروب والتوترات السياسية. وبمرور 75 عاما على اعتماد هذه الاتفاقية، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الالتزام الدولي بمبادئها باعتبارها تجسيدا لقيم التضامن الإنساني وضمانة أساسية لحماية الإنسان أينما كان، في وقت تتزايد فيه الأزمات التي تدفع الملايين إلى البحث عن ملاذ آمن.
5: بعد 75 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، لا تزال الاتفاقية تشكل أحد أهم أركان منظومة الحماية الدولية وإطاراً قانونياً أساسياً لصون حقوق الأشخاص الذين أجبرتهم الحروب والنزاعات والاضطهادات على مغادرة أوطانهم بحثاً عن الأمان. ولم تكن الاتفاقية مجرد استجابة قانونية لمرحلة تاريخية مضطربة، بل جاءت تعبيرا عن مسؤولية دولية تجاه الإنسان، ورسخت مبادئ أصبحت جزءا أساسيا من القانون الدولي لحماية اللاجئين. في 28 من يوليو عام 1951 اعتمدت في مدينة جنيف السويسرية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ودخلت حيز التنفيذ عام 1954، وجاء اعتمادها في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي خلفت ملايين النازحين واللاجئين، لتضع للمرة الأولى إطاراً دولياً واضحاً يحدد مفهوم اللاجئ ويرسم مسؤوليات الدول تجاهه. وفي عام 1967 جاء البروتوكول المرفق بالاتفاقية ليوسع نطاق تطبيقها عالميا، ولتنضم إليها لاحقا أكثر من 140 دولة. ويعد مبدأ عدم الإعادة القسرية من أبرز ركائز الاتفاقية، إذ يحظر إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للاضطهاد أو لخطر يهدد حياته أو حريته. كما تكفل الاتفاقية اللاجئين مجموعة من الحقوق، من بينها الحصول على الوثائق الرسمية والوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية وفقا للقوانين المعمول بها في الدول المضيفة، إلى جانب حرية ممارسة الشعائر الدينية واللجوء إلى القضاء والحصول على معاملة قانونية عادلة. وفي المقابل تفرض الاتفاقية على اللاجئين احترام قوانين الدول التي تستضيفهم. وعلى مدى العقود الماضية أسهمت الاتفاقية في حماية ملايين اللاجئين ووضع معايير دولية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التعاون بين الدول والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن عالم اليوم يفرض تحديات جديدة مع استمرار الحروب والنزاعات وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين، إلى جانب الأزمات الإنسانية والآثار المتزايدة للتغير المناخي وتشديد بعض الدول سياساتها المتعلقة بالهجرة واللجوء. وبين إرث اتفاقية اللاجئين التي أكملت 75 عاماً وتحديات المستقبل، يبقى الرهان الأكبر على قدرة المجتمع الدولي على حماية المبادئ التي أرستها الاتفاقية، ليست بالكلمات وحدها وإنما بالالتزام السياسي والتعاون الدولي والإنسانية التي كانت في الأصل الدافع وراء ولادة هذه الاتفاقية. أعدت وقرأت هذا التقرير ثريا بنت سعيد الذهلي.
0: حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 2200 حالة فيما قارب إجمال الإصابات 4730 حالة، كما أعلنت السلطات في الكونغو إصابة أكثر من 26 مليون شخص بالملاريا وتسجيل قرابة 30 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمرض العام الماضي. ولا يزال الوباء يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام في أفريقيا، ويعد الأطفال الصغار الضحايا الرئيسيين وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
1: في زيمبابوي ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كريبة إلى 80 وفاة بعدما أعلنت الشرطة انتشال المزيد من الجثامين. وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه في البحيرة الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا، كما لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 10 على الأقل إثر انحراف حافلة بولندية تقل 57 راكبا عن الطريق في شرق المجرة.
0: الحصاد الإخباري مستمر، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام.
1: لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة.
0: عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا.
1: استقبل شؤون البلاط السلطاني بالتنسيق مع وزارة العمل دفعة جديدة من المواطنين للعمل جنودا مستجدين لبدء برنامج التدريب العسكري المقرر بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوظيفية وفقا لمقتضيات الواجب الوطني بعد اجتيازهم مختلف مراحل التقييم والقبول.
0: بتكلفة 8 ملايين ريال عماني يقترب مشروع ميدان الداخلية في ولاية نزوة من التحول إلى وجهة حضرية متكاملة.

0: مستمرة على تنفيذ مثل هذه الخطط الرقابية في مختلف محافظات السلطنة. أيضا يتم تحديد أولويات الحملات وفق طبيعة واحتياج السوق، وحملات موسم الخريف يعني تعتبر جزء من المنظومة الرقابية المستمرة، والهدف منها هو ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات وأيضا حماية حقوق المستهلك وأيضا رفع مستوى الجودة الخدمة المقدمة في السوق.
1: أنجزت مراكز سند للخدمات أكثر من 400 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المراكز المصرحة بلغ 922 مركزا في مختلف المحافظات تقدم نحو 400 خدمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن مراكز سند أسهمت في تقريب الخدمة من المستفيد وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات مباشرة.
2: بعد 25 يوما من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، اختتمت بولاية جعلان بني بو علي النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة، والتي شهدت حضورا وإقبالا واسعا من الزوار والسياح، أسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في محافظة جنوب الشرقية.
3: وسط أجواء صيفية استثنائية تميزت بنسمات البحر العليل، شهد ملتقى أجواء الأشخرة الموسم الرابع فعاليات متنوعة وحضورا لافتا من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، وتضمن مسابقات تفاعلية وعروضا مسرحية وترفيهية. سعادة محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى:
4: هناك إقبال جيد لفعاليات ملتقى أجواء الأشخرة النسخة الرابعة. في كثير من الأيام متوسط أعداد الزوار يتجاوز 10,000 زائر. أكثر من 75 فعالية نظمت وأقيمت على مدى أيام الملتقى، سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو رياضية أو تراثية. هناك معارض نوعية لكثير من الجهات، أكثر من 63 رائد عمل وحرفي ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة. أثر سياحي ملحوظ، كذلك أثر اقتصادي على كثير من القطاعات.
3: وعكس نجاح ملتقى أجواء الأشخرة الرابع لهذا العام في تقديم برامج متنوعة للمرأة والطفل، وجمع بين الترفيه والهوية الثقافية.
5: سالم بن حمد السعدي: ملتقى أجواء الأشخرة ما لمسنا فيه هو التنوع بين الفعاليات السياحية والتراثية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي يؤكد أن الأشخرة تمتلك مقومات قادرة على استقطاب الزوار، وأن هذا الملتقى انعكس أثره على الحركة الاقتصادية في نيابة الأشخرة.
6: مبارك بن سعيد الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة من العاصمة أبوظبي. صراحة استمتعنا جدا في مهرجان الأشخرة، وهذه المرة الرابعة نكون من زواره ورواده، لما يتميز من وجود نخبة من المتميزين من مهتمين بالتراث، وكذلك في هذه الأجواء الجميلة في ولاية جعلان بني أبو علي.
3: الملتقى شهد حركة اقتصادية وسياحية نشطة في مختلف مرافق الضيافة والمطاعم والمقاهي والأسواق والخدمات العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين. النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة ركزت على ترسيخ مكانة الأشخرة كوجهة صيفية رئيسية في سلطنة عمان. صالح بن حمد الحبسي، إذاعة سلطنة عمان، نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي، محافظة جنوب الشرقية.
1: حصل برنامج البكالوريوس في علم الطب الحيوي مع التدريب السريري بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس، حصل على اعتماد دولي للمرة الثانية بعد استيفائه المعايير والمتطلبات. وجاء هذا الإنجاز عقب تقييم ضمان الجودة الخارجي الدولي الذي أجراه معهد العلوم الطبية الحيوية بالمملكة المتحدة، وأقرته الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم رسميا في أبريل من العام الماضي، ما يؤكد على جودة البرنامج وتميز خريجيه وخبرة أعضاء هيئة التدريس، كما يعزز فرص خريجي البرنامج في التوظيف والتنقل المهني على المستوى الدولي.
2: تشارك سلطنة عمان في فعاليات النسخة 11 من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتعزيز

0: الحضور الثقافي العربي ومد جسور التواصل المعرفي بين الشعوب والثقافات بجانب إبراز ملامح الهوية الحضارية العمانية أمام جمهور واسع من المثقفين والباحثين والناشرين والزوار من مختلف دول العالم.
1: اختتمت بالمخيم الكشفي الدائم بسهل جبل آشور بمحافظة ظفار فعاليات المخيم الكشفي الصيفي لمرحلة الكشاف المتقدم الذي نظمته وزارة التعليم بمشاركة نحو 300 كشاف وقائد من مختلف المحافظات. وهدف المخيم إلى تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية واستثمار الطاقات الشبابية في إبراز المواهب وتنميتها وإكساب المشاركين مهارات الابتكار والاعتماد على النفس وإدارة الوقت، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون والمبادرة.
0: قارب إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي 1,897,000 مركبة، مرتفعا بأكثر من 5% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد المركبات الخصوصية تجاوز 1,500,000، فيما بلغ عدد التجارية أكثر من 281,000 مركبة.
1: الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان لهذا اليوم قد انتهى، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام.
0: لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة.
1: وعشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم حصاد اليوم الإخباري. هذه تحيات الزملاء حميد بن علي اللمكي كان معكم في إعداد هذه الفترة، والزميل علي بن حسن بن محمد العجمي في التنفيذ.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذا الحصاد أحمد بن حافظ العامري وبدر بن خميس الظفر. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

dandana dandana ra ra ra ri ri ri ri ra ra ra ra.

داخل فؤادي عن وفا عن صدق وخلاف. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: والذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: مرحبا بكم مستمعينا إلى برنامجنا الذي نقدم فيه أجمل الكتب. كم في المكتبات من كتب، لكننا نتحدث عن الأجمل منها.
4: الكتاب الأجمل في رأي البرنامج الذي يظل في ذاكرة البشر قويا منذ صدوره وحتى الآن، أيا كان زمن تأليفه،
3: إنه صالح للقراءة في كل زمان ومكان.
4: ازدهر الإبداع العربي في القرن العشرين حين ذهب الأوائل إلى أوروبا. هناك قرأوا النصوص الأدبية الجميلة وقرروا أن يكتبوا على غرارها.
3: الكاتب الأديب محمد حسين هيكل سافر إلى أوروبا في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، وهناك قرأ رواية غادة الكاميليا.
4: غادة الكاميليا رواية عاطفية من تأليف إلكساندر ديماس الإبن، تحولت إلى أوبرا تحمل اسم لا ترانياتا، تقوم على فكرة أن المرء قد يموت من الهوى
3: مثلما يموت من المرض.
4: أما مارغريت غوتيه بطلة هذه الرواية فقد ماتت من الهوى والمرض معا، وتركت العالم حزينا من أجلها، خاصة الرجل الذي أحبها أرمان دوثال.
3: تذكر الدكتور هيكل وكان في هذه الفترة شابا، تذكر أن قريته التي ولد بها وسط الدلتا قد شهدت قصة مشابهة في عام 1896.
4: كان هيكل في هذه الفترة في باريس يتلقى العلم، فكتب روايته الأولى زينب،
3: ونشرت الرواية في عام 1913، وعندما قرأها الناس سحوا دموعا على مصير زينب الحزين.
4: واعترف هيكل أن وقائع هذه القصة مستمدة من الواقع.
3: الدكتور محمد حسين هيكل هو واحد من أبرز الأدباء الطليعيين في العالم العربي. هو مولود في إحدى قرى محافظة المنوفية وسط الدلتا في عام 1881.
4: ينتمي هيكل إلى أسرة ميسورة تمتلك الأراضي الزراعية منذ قرون، وتحرص الأسرة كثيراً على تعليم أبنائها.
3: لذا فإن أباه أرسله إلى القاهرة كي يتعلم في مدارسها الأجنبية، بالإضافة إلى تحفيظه القرآن الكريم.
4: وتفوق الطالب وقرأ الشعر العربي القديم، كما قرأ للبارودي ولشوقي، وقرأ أيضاً للنديم وغيرهم من الكتاب.
3: وفي عام 1911 أرسلته أسرته إلى باريس للدراسة من أجل الحصول على الماجستير والدكتوراه.
4: وهناك احتك بالثقافات الأوروبية، قرأ لجان جاك روسو، وقرأ الروايات العاطفية الشهيرة خاصة غادة الكاميليا.
3: كان معه في باريس في تلك الآونة المخرج السينمائي محمد كريم، الذي جاء إلى عاصمة النور من أجل دراسة الطب، فاتجه إلى الإخراج.
4: وكان محمد كريم من أوائل من قرأوا هذه الرواية التي كتبها فلاح مصري، قرأها بعيون كاميرا السينما، وقرر أن يكتب لها السيناريو وأن يحولها إلى فيلم.
3: بعد عودته إلى وطنه بدأ محمد حسين هيكل يمارس نشاطه، حيث التحق للعمل كمدرس في الجامعة الأهلية، وصادق الكثير من الأدباء والمفكرين على رأسهم الدكتور طه حسين.
4: كتب هيكل الرواية والمقال والدراسة الأدبية والبحث والكتب الإسلامية وكان عضواً بارزاً في حزب مصر الفتاة.
3: تمتع هيكل بثقافة واسعة وعلاقات وطيدة في مجال التعليم، وألف العديد من الكتب أبرزها منزل الوحي.
4: كما ألف هيكل كتاباً ضخماً عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل نفس العنوان، دافع فيه عن الرسول وكشف جوانبه الإنسانية المتعددة.
3: كان الدكتور هيكل بالغ السعادة حين عرض الفيلم الصامت زينب في عام 1930 من إخراج صديقه محمد كريم.
4: الفيلم من بطولة بهيجة حافظ وسراج منير وزكي رستم، ومن إنتاج فيلم رمسيس الذي كان يملك شركتها الفنان يوسف وهبي.
3: زينب هو أول فيلم عربي مأخوذ من نص أدبي عربي، وقد تم إنتاجه مرتين، الثانية كان ناطقاً في عام 1952 من إخراج محمد كريم أيضاً.
4: ألف الدكتور هيكل رواية ثانية عام 1956 تحت عنوان ليتها تفعل، وهي رواية تدور في الأوساط الاجتماعية الراقية من وجهة نظر إحدى السيدات.
3: رغم اختلاف التجربة الروائية عند الدكتور هيكل، فإن الشخصية الرئيسية في روايتيه هي المرأة، وكان الرجل دوماً هامشياً، وهذا شيء يدعو للدهشة والنقاش.
4: بعيداً عن الإبداع الأدبي، فإن الدكتور هيكل كتب المقال السياسي في العديد من الصحف، وقد صدر له في هذا الشأن كتابه المهم في السياسة المصرية.
3: رحل الدكتور هيكل قبل تأسيس الجوائز الأدبية بعامين، لذا فهو لم يلحق بموسم الجوائز الأدبية ولم يحصل على الجوائز الكبرى التي حصل عليها أقرانه فيما بعد.
4: نحن نقرأ الآن واحدة من الروايات الأولى في الأدب العربي الحديث، فقبل صدور رواية زينب لم يكن هناك إبداع روائي حقيقي.
3: كانت هناك ملاحم قصصية، لكنها لم تكن أبدا روايات، مثل حديث عيسى بن هشام من تأليف المويلحي.
4: يبدو أن هيكل قرأ بإمعان الرواية الشهيرة غادة الكاميليا، فربط بين مصير بطلته زينب ومصير مارغريت غوتي.
3: ماتت كلتا العاشقتين من مرض السل الرئوي أو الدرن الذي كان يحصد أرواح المرضى بقوة في تلك الآونة.
4: زينب رواية ريفية تدور أحداثها في الريف. الريف في هذه الرواية أقرب إلى مثيله الأوروبي وليس إلى الريف المصري.
3: إنه ريف العاشقين الذين يلتقون بين الخمائل وأشجار الفاكهة، وليس ريف الفقراء الذين يعيشون في ظروف اجتماعية بالغة القسوة.
4: لذا فإن المخرج محمد كريم عندما أخرج فيلميه عن زينب كان حريصاً على تجميل الريف وغسل الحيوانات والأماكن من أجل إكساب المشهد جمالاً.
3: إذن فالريف الرومانسي يختلف تماماً عن الواقعي الذي نعرفه.
4: زينب تعيش في عام 1905، فلاحة جميلة بسيطة تعمل أجيرة في موسم جمع القطن والمواسم الأخرى.
3: دوناً عن بنات القرية، فإن الخول إبراهيم ناظر الزراعة يقع في هواها، وذلك في الأرض التي يمتلكها الباشا.
4: إنها أرض واسعة مليئة بالخمائل والحدائق الغناء.
3: إبراهيم شاب معدم، ليس لديه إلا وظيفته ومرتبه الشهري الضئيل، لذا فإنه عندما يتقدم لخطبة زينب فإن أباها يرفض ويقف في طريق الحب.
4: الأب وزوجته لديهما رأي مختلف، فهما لا يعترفان بالعواطف بل يؤمنان بما يمتلك الشاب المقتدر حسن، إنه شاب ثري. أمام الضغط النفسي الذي يمارسه الوالدان على ابنتهما، فإن الفتاة تجد نفسها في حيرة وترسل إلى حبيبها إبراهيم إنها تريد مقابلته.
3: ويلتقي الحبيبان تحت شجرة الجميزة الشهيرة في القرية، وتبلغه بأمر الخطبة التي يجهزها لها أبوها وأيضاً أمها، وتفكر في الهروب معه.
4: إلا أن إبراهيم لديه خبر غير طيب، ففي صباح هذا اليوم جاءه طلب كي يؤدي الخدمة العسكرية.
3: يعني هذا أنه في تلك الآونة فإن من يذهب لأداء الخدمة العسكرية المعروفة باسم الجهادية فإنه لن يعود قبل فترة طويلة جدا،
4: قد يتم إرساله إلى السودان وقد لا يعود.
3: وبكت زينب وهي تسمع الخبر، ومنحت حبيبها منديلها الأبيض كي يتذكرها في أي مكان يذهب إليه.
4: ووافقت زينب بعد رحيل حبيبها أن تتزوج من حسن الشاب الثري، وسرعان ما تبدأ مأساه حزنها الذي يتفاقم ليخلق النهاية المفجعة.
3: لم يكن حسن زوجاً غليظاً، بل هو مفعماً بالحب، وقد عامل زوجته في البداية معاملة طيبة، إلا أن هذا لم ينجح في أن تنسى زينب أمر حبيبها الغائب.
4: وازدادت مشاعر الحزن لدى زينب فأصابها المرض، وتصبح عالة على زوجها وأهل زوجها.
3: وتتغير معاملة حسن لزوجته، ويتصرف إزاء زينب بتسلط واضح وقسوة ليست لها مثيل، وهي الزوجة التي أصابت العلة صدرها.
4: ترى كيف عاش إبراهيم في الغربة في الجهادية في رواية زينب، تأليف الدكتور محمد حسين هيكل.
3: لقد وصل به الأمر أن عمل مراسلة لأحد الضباط ويمارس عمله وهو يتألم بسبب فراق حبيبته.
4: يعود إبراهيم إلى قريته في إجازة قصيرة ويفاجأ بمرض زينب، ويعرف أن زوجها لم يدفع بها إلى العلاج.
3: تعارض أسرة حسن التي تتسم ببخل شديد مسألة علاج زينب، كما أن حسن يرفض فكرة أن يطلق زوجته.
4: يعود إبراهيم إلى الجهادية دون أن يرى زينب التي يشتد عليها المرض مجددا، وتتشبث بالمنديل الأبيض الذي أهداها إياه إبراهيم.
3: وتموت زينب دون أن تنعم بثراء زوجها المفروض على قلبها من أبيها. لقد ماتت ضحية الحب والظروف.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
0: إذاعة سلطنة عمان.
5: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. لقاء في القاهرة يبحث جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطورات المرحلة المقبلة. عشرات القتلى والجرحى في تبادل للهجمات الكثيفة بين روسيا وأوكرانيا. تواصل عمليات مكافحة حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية. نحو 200 مليون ريال عماني صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. ملتقى في ولاية صلالة يبحث أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وأثر التحول الرقمي على مستقبل العمل. شؤون البلاط السلطاني يستقبل دفعة جديدة من المواطنين للعمل العسكري. تنفيذ حزمة من المشروعات الكهربائية في محافظة الوسطى بتكلفة تتجاوز 28 مليون ريال عماني. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: احط ايدي بيدها وايدها.
1: شلون تايدينها؟
0: اي
1: تايدينها على طلب الطلاق من زوجها؟
0: اي
1: لا بالله خوش، هذا الخراب بعينه. هذه الام المثالية اللي لازم تكون قدوة حق بنتها وعيال بنتها. انت حسبالك الطلاق زين؟ تبين الناس باكر يقولون كاهي المطلقة، راحت المطلقة ويت المطلقة، ونصير كلنا علج بحلوج الناس؟ لا يا يمه لا، نادرة لا يمكن تتطلق من صالح.
0: واللي بتقول لك انا بطلقها، شو تقول انت؟

0: يا ليت يا ليت يا ليت يا عامر، الله يسمع منك إن شاء الله.
1: ها يا ليت، حتى أنت بعد معاهم؟
0: إيه، أنا بصراحة من زمان كنت أتمنى أسمع هالكلمة وكنت أترقبها كذلك. إليم الحظ يابك إلي مكاني علشان تقول لي هالخبر، أحلى خبر واسعد خبر كذلك، لاحظ كيف؟
1: لا، ظاهر الجميع يتمنوا لك السعادة يا صالح، أنت ومرتك.
0: وأولهم أنا مستعد أعوض بنت الحلال اللي تسعده وتفرحه كذلك، وأعوضكم أنتوا بالصبر الجميل والخردة كذلك، لاحظ كيف؟
1: بس وقص اللي قص لسانك.
0: ها، ايش تقول انت؟ شالحكي هذا؟
1: لا يكون تعيد هالكلمة على لسانك، احنا ما نبيع ضمايرنا بفلوس يا عديم الضمير.
0: ها، ايش تقول انت؟ وش هالحكي كذلك؟
1: فلوسك حطها بسلة المهملات وصب عليها قلم بنزين واحرقها.
0: ها،
1: احنا ناس اشراف، تارس عيوننا القناعة وحب النفس، اما فلوسك هذه فخلها لك، يمكن تعوضك في يوم من الايام عن احتقار الناس لك.

0: اوف اوف
1: علامك يبا، ايش هالورر هذا اللي طلع؟ ايش علامك؟ ايش فيك تنحنح كنك دول؟
0: وخر وخر وخر وخر عن ويدي.
1: ايش صاير؟
0: ترى حنا حرقه كان من النفاخ.
1: ايش علامك عاد؟ قول لي
0: امها يا خالي امها.
1: ايش فيها؟ الله لا يبارك فيها ولا في امها كذلك. لاحظت كيف
0: امها؟ امها خلتها ترفع قضيه طلاق ضدي.
1: حلو حلو حلو حلو وبوجنته شام. هذا زين يا تك زاهبة ومقشرة كذلك.
0: أي زاهبة وأي مقشرة الله يهداك. أقول لك رافع علي قضية طلاق.
1: إيه؟
0: يعني رايح المحاكم ومسوي صحيفة دعوة ومناديتني وجلسة وقاضي وصكتني بحكم. تقول لي زاهبة مقشرة؟
1: إيه بس أنا قلت لك كذي تدري ليش؟
0: إيه ليش؟
1: ها الحين أنا الله يطول لي عمرك أشرح لك وأنورك كذلك.
0: خل نسمع.
1: ها الريال إذا طلق زوجته يصير كل الحق عليه، يعطي ما ياخذ. لكن إذا الحرمة طلبت الطلاق هني الحكي.
0: شلون؟
1: نعم. يصير العكس. لا وفوقها أنت يا الريال التشرط على كيفك. أبي هذا وما أبي ذاك كذلك. خل هذا ولا تجيب ذاك كذلك. وهكذا وهكذا إلى ما تأخذ حقك وأكثر من حقك كذلك. لاحظ كيف؟
0: لاحظ لاحظ. زين يا الخال.
1: نعم.
0: واللي يقول لك ما يبي ياخذ شيء نهائيا.
1: ها
0: نعم
1: أكيد أنت مينون وخبل كذلك، ما تبي شيء نهائيا.
0: وانا شلي بالطلايب وشلي بالمشاكل؟
1: لا حول الله. حيل ايش تبي؟ ايش تبي؟
0: انا ابي كل اللي ابيه نادره، زوجتي ترجع للبيت ونعيش انا وياها بتبات ونبات ونخلف صبيان وبنات.
1: مالت عليك تبات النبات وصبيان وبنات؟ مالت عليك وعلى ام نيابتك كذلك اللي هي اختي. طول عمرك بتمشي ذي واقف بدون حركة ولا مركة كذلك. لا يمكن في يوم من الأيام بتوصل للي وصلوه أمثال خالك. ليش إنك أنت دائما متقوقع ومنطوي ومنزوي كذلك. لاحظ كيف؟

0: الحين كل شي وصل حده، الحين بيعرف يقدرك، بيقدرك زين، الحين بيركع عند ريولك وبيقول لك شبيك لبيك، صويلح ولد خليفه بين ايديك.
1: كان زين كان زين، الله يسمع منك يا يمه، الله يسمع منك. كان بخت يسويها البخت.
0: شلون؟ شنو شنو؟ شو تقولين؟
1: أقول كان زين يركع عند ريولي مثل ما قلتي.
0: إيه هشوة، حسبالي ولهتي عليه بعد.
1: والله بصراحة بصراحة وما قبي عليك وانت ميمتي العزيزة.
0: ها؟
1: إيه ولهت عليه.
0: ويعي بلا ويعي.
1: ليش ما؟
0: شلون ليش؟
1: إيه ليش؟
0: الحين كل هالتعب والأذية اللي شفناها من وراه، وانت للحين والهانة عليه يعلج اليني انت وياه.
1: يا يمه مهما كان مهما كان صالح عزيز وما زال زوجي.
0: ما زال زوجي؟
1: ايه ما زال.
0: انا تعينه من زوج. شنو ما زال؟
1: ايه ما زال يا يمه للحين زوجي، يعني ما زال.
0: وقولي امين عساه الزلزال اللي زلزله ويخليه اسفل السافلين.
1: يمه انت ليش قاسيه معاه كذي؟ احنا مو هدفنا من هذا كله، وبالذات من القضيه، ان حنا نخليه يركع عند ريولنا ويتأسف لنا، وبالدرجة الأولى يتأسف لك انتي.
0: إيه
1: إنزين، هذا كله شنو ورا؟ مو صلح بيننا وبينه؟
0: لا لا لا لا، من يقول؟
1: عيل شنو؟ إيش معناته؟
0: يعني لا صلح، لا تسامح، لا تفاوض، لا ولا ولا.
1: لا يعني بنتبحنا وياه في خلاف، في خلاف مستمر.
0: إيه شو ورانا؟ احنا وراه والزمن طويل، هذا احنا قاعدين في بيتنا والحمد لله والشكر مرتاحين، مو قاصرنا شيء، بس قاصرنا شيء واحد وهو راس صويلح ابو العيش هذا اللي يني.
1: بسم الله عليه.

0: بشر يا ولد اختي، رحت المحكمة؟
1: ايه رحت المحكمة.
0: وش قلت؟
1: رفضت الطلاق طبعا.
0: وهي أصرت؟
1: أصرت وألحت وطلبت الطلاق، لكن القاضي طلب الحلال رفض طلبها وقال لنا شوفوا يا عيال، انتوا توكم متزوجين والظاهر توكم يدد، ها فانا من رايي انكم تراجعون نفسكم وتراجعون الكبار في السن، عرفشون وشون كلمتهم، يمكن تلاقون الشيء اللي يصلح حالكم ويصلح ما بينكم، وبعدين تعالوا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد اختي يا صالح، تصدق هالمرة هذه أنا عجبتني وايد، هالمرة صارت مضبوطة وتعجبني كذلك.
1: أي المرة هذه؟
0: المرة زوجتك هذه.
1: أي أشوى؟ أي من أي ناحية؟
0: متمسكة بكلمتها؟
1: وأنا كنت متمسك بكلمتي بعد.
0: إي بس أنت كلمتك غير، أنت كلمتك تفرق عن كلمتها وتختلف كذلك، لاحظ كيف؟
1: أفهم شنو
0: يعني؟ يعني إيه ما تبيك تقول لك عوء وبوء كذلك، لكن انت الله خير متحنتل فيها، تقول لك ما ابيك وانت تقول ابيك ابيك ابيك، لا حياة ولا مستحى كذلك.
1: مو انا يا خالي رجال بيتي،
0: ايه
1: انا رياله بحافظ على بيتي، بحافظ على عش الزوجية.
0: عش الزوجية هذا تسميه بيت؟ تسميه عش زوجية؟ الله يهداك، بس الله يهداك. اي بيت؟ ما تقول لي اي بيت، قول اشة، قول خرابة كذلك.
1: أرجوك يا خالي عن الإهانة، ترى أنا قاضب نفسي.
0: روح زين روح زين روح، ساكن لي بشقة ما فيها إلا غرفة نوم ومطبخ وحمام، حتى صالة حق الضيوف ما فيها، ضيوفك إذا يو اقعدوا نصهم بالمطبخ والنص الثاني بالحمام، هذا تسميه بيت بعد؟ هذا قرقور محكر حمام كذلك، لاحظ كيف؟
1: ما لاحظت أنا بالناحية هذه، ما لاحظت، مع ذلك اسمه بيت شرعي.
0: أوه.
1: بيت الزوجية الشرعي، وأنا ريال بحافظ على بيت الزوجية حتى لو كان كنجية.
0: ماكو فايدة كنجية ولا مو كنجية، ماكو فايدة منك، أنا قاعد أنفخ بجربة مقضوضة إلا مشقوقة كذلك، لاحظ كيف؟

0: مين هو؟
1: أنا.
0: من أنت؟
1: بعلج.
0: بعلي؟
1: إيه بعلج.
0: نعم صالح؟
1: إيه صالح.
0: لحظة لحظة.
1: نادرة.
0: أهلا صالح.
1: إيه أنا صالح. وأنت نادرة مو؟
0: زين ايش تبي؟ ممكن تقول بسرعه ايش تبي وش عندك يا بيتنا؟
1: انا صالح الزوج المغلوب على امره، صالح زوجك يا نادره.
0: ادري ادري لكن قول ايش تبي؟ ايش عندك؟ ايش حق يا بيتنا؟
1: هذا مو بيتك يا نادره؟ بيتك هناك مو هني.
0: بلى هذا بعد بيتي، بيت امي معناه انه بيتي، وانا تربيت في حضن امي. في عز امي.
1: تربيتي بحضن امك؟
0: ايه حضن ام الراهي.
1: انا عارف انه راهي، بس وبيت الزوجيه شلون؟
0: بيت الزوجيه خلاص
1: من خلي حقه،
0: خذته وحدة ثانية، صار حق وحدة ثانية، مو لي أنا يا صالح. لا
1: لا أبدا أبدا يا نادرة، بيتك ما زال مثل ما هو، بالحفظ والصون، ما دنست أي رجل غريبة.
0: واللي أعلنت خطوبتك عليها وصوركم في كل الجرائد هذه شنهي؟ إشاعة؟
1: هذرك غشيمة صد على نياتك وقلبك طيب انت. يبا هذه حركة أنا كنت قاصدها.
0: نعم حركة وقاصدها.
1: اي قاصدها.
0: ايش قاصد فيها؟
1: قاصد يعني استفزاز أمك.
0: وأمش عليها يا صالح، أمي شكو. الخلاف بيني وبينك يا صالح، مو بينك وبين أمي.
1: لا لا بيني وبين أمك، نعم في خلاف بيني وبينها، وحرب ضروس حرب.
0: ما علينا، انت الحين ايش حقه ياي؟ ايش علشانه؟
1: مو علشان اخذك ونروح بيتنا، بيت الزوجيه، عشل هنا، ما نبي المشاكل تفرق بيننا، واحنا تونا في بدايه المشوار مثل ما يقولون.
0: انزين انا اعتقد ان علاقتك المباشره مو معي انا.
1: نعم
0: مو معي انا.
1: عاي من معه؟
0: مع الوالده مع امي.
1: محق اعوذ رب الفلق من شر ما خلق. امك عاد هالمره.
0: شوف عاد انا قلت لك لا تستغرب، انت مو تقول الخلاف بينك وبين امي خلاف حرب ضروس ما ادري اظافر.
1: أي أي أي.
0: خلاص حل خلافك مع امي وينحل خلافي معك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الموقع الجغرافي المهم جدا والتفاصيل الأقليمية المختلفة لمنغوليا، هذا البلد الذي يقع بين الصين وروسيا، ويمكن مساحته تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، قرابة نصف شبه الجزيرة العربية، ويوجد فيه تنوع جغرافي مهم جدا بين الغرب المليء بجبال ألتاي التي تمتد على مسافة 1,500 كيلومتر وعلى قمة تصل إلى أكثر من 4,374 متر فوق سطح البحر. وأيضا بشكل عام تحدثنا عن هذا البلد المرتفع منغوليا الذي يصل إلى يعني المتوسط إلى 1,500 متر فوق سطح البحر، متوسط 1,580 متر متوسط ارتفاع البلد، وأكثر من 80% من أراضيها فوق 1,000 متر. ورغم يعني بعدها عن المياه والبحار والمحيطات، لكن يوجد فيها أيضا نوع من الصقيع والثلج والبرودة التي تساهم بلا حد ما في تجميع بحيرات ضخمة سنتحدث عنها في هذه الحلقة بسبب الثلوج الموجودة على جبال ألتاي. فبالرغم من عدم وجود بحار أو محيطات حول منغوليا، وهذا ما يجعلها ذات مناخ قاري، إلا أنه توجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة، ويعني تبلغ مساحتها مجمعة في أحد الدراسات 15,500 كيلومتر مربع. طبعا هذه المساحة من البحيرات لا تؤثر في مناخ البلاد كما تفعل البحار، فالبحر ضخم ومتصل بمسطحات مائية عالمية، ويحدث نوع من يعني التدافع والاحتكاك باختلاف درجات الحرارة والضغط والرياح الموسمية القادمة من مسافات آلاف الكيلومترات في البحار والمحيطات، تغذيها البحار والمحيطات واختلاف الضغط، وتجري في مسارات مختلفة سواء كانت من قلب المحيط الهندي شمالا باتجاه أستراليا، وهذه الرياح الموسمية التي تصل حتى إلى جنوب الجزيرة العربية في محافظة ظفار، أو حتى إلى شبه القارة الهندية ولا جبال إفرست. لكن هذا الأمر يختفي تماما في منغوليا. البحيرات وإن كانت تشكل 15,000 كيلومتر مربع، يعني هذه مساحة ضخمة جدا من البحيرات في منغوليا، لكنها لا تؤثر على مناخ البلاد بسبب صغر هذه البحيرات وعدم احتكاكها ببحيرات أخرى أضخم كما هو الحال في البحار والمحيطات. لذلك يعني لا تساهم بدرجة كبيرة في تغيير مناخ منغوليا من مناخ قاري إلى مناخ أقل تباين في اختلاف درجات الحرارة، لكنها تساهم في تغيير، على الأقل هذه البحيرات تساهم في تغيير وتحسين المناخ حول المناطق المجاورة لها، وتساهم أيضا بشكل فعال في التنوع الحيوي، والمئات من هذه البحيرات الصغيرة تتقلص وتجف مع تراجع المياه وارتفاع درجات الحرارة واختلاف التغيرات المناخية التي تحدث بين الفينة والأخرى. من أكبر هذه البحيرات بحيرة أوفيس، أكبر البحيرات مساحة تصل إلى 3,350 كيلومتر مربع، يعني توازي مساحة منطقة الخريف وأكثر في محافظة الظفار. 3,350 كيلومتر مربع هذه مساحة هذه البحيرة التي تقع في الشمال الغربي، وهي بحيرة ضحلة شديدة الملوحة تقع داخل حوض مغلق لا تصل مياهها إلى البحر، لا من نهر ولا أي منفذ آخر، وتحيط بها بيئات تتدرج من الصحراء والسهوب إلى الغابات والتندرة الجبلية، ولهذا أدرج حوض أوفيس ضمن قائمة التراث العالمي، وهو لأنه محطة مهمة جدا للطيور المائية المهاجرة وموطن للحيوانات الجبال والصحاري، ومنها نمر الثلوج والوعل الآسيوي. توجد أيضا بحيرات أخرى، بحيرة الأهم هي بحيرة خوفسغول. هذه البحيرة خزان المياه العذبة في منغوليا، نتحدث عنها في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: أنا تحت تصرفكم، أطلب يا ولدي أطلب.
2: تابع شرائك للبضائع.
1: لقد اكتفيت وامتلأت مخازني.
2: ومع ذلك فعليك متابعة الشراء.
1: ولكن سوف يرفعون أسعار البضائع التي سوف أشتريها.
2: أطمئنك بأنك لن تخسر، وأحب أن أعلمك بأننا أيضا مستعدون للشراء منك.
1: وما هي مصلحتكم في ذلك؟
2: مصلحتنا تأمين المواد الغذائية لشعبنا.
1: وما علاقة هذا بالثورة؟
2: هذا أمر يفهمه السياسيون. أتدري لماذا حولك باريرا في العون المادي إلى المكتب السياسي؟ لأنه يريد أن يحاصرنا اقتصاديا حتى يسخط الناس على حكم الإمام ناصر بن مرشد ويثورون ضده.
1: لقد برر لي باريرا بأنه يشتري البضائع ويخزنها خوفا من حصاركم له.
2: باريرا قائد وسياسي بارع وماكر، وأعتقد أن خطته الحقيقية هي احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار وتجويع الناس لينقموا على حكم الإمام ناصر.
1: هذا يعني أنكم منتبهون لخططه الخفية.
2: نعم يا سيد ناروتيم، ولهذا نريد منك أن تشتري لحسابنا كل ما تستطيع جمعه، وسوف نعطيك ربحا جيدا عليه.
1: حاضر،
2: أستودعك الله.
1: أهلا بك، أهلا بك يا محمد، البيت بيتك.
2: لا أستطيع أن أزوركم في أي وقت خشية إثارة غضب باريرا. سوف تزوركم والدتي إن شاء الله في القريب العاجل، وأحب أن أخبرك بأنني مسافر إلى الهند.
1: متى؟
2: بعد أسبوع.
1: هل في تجارة؟
2: نعم في تجارة.
1: أتمنى لكم التوفيق دائماً.

0: في اليوم التالي اجتمع محمد في مكان سري بقادة الثورة، وقد حضر الاجتماع كل من أحمد بن محمد بن راشد وربيعة بن حمدان. أبلغهم محمد بما دار بينه وبين التاجر نرويتم، كما أبلغهم بخطة باريرا الماكرة من أجل شق صفوف الناس وإثارة غضبهم على الإمام ناصر.
1: نحن يقظون يا محمد لكل ما يفعله باريرا.
2: وهل أبلغت التاجر نرويتم بأنك مسافر إلى الهند من أجل التجارة؟
3: نعم يا سيدي.
2: أحسنت، سوف يشيع الخبر حتما، وهذا ما نريده.
1: أوامر القيادة تقتضي بأن تسافر يا محمد إلى البصرة وتلتقي هناك بحاكم البصرة العثماني وتبلغه بعدالة قضيتنا وضرورة دعم الدولة العثمانية لنا، كما نريدك أن تلتقي في طريقك بالأشقاء في دبي وتعلمهم بما جرى في عمان وتطلب دعمهم وعونهم، وبعد ذلك تبحر باتجاه الهند من أجل السفن التي أوصينا عليها.
4: وأنا يا سيدي ما هي مهمتي؟
2: أنت يا ربيعة سوف تبحر إلى موانئ هرمز وشيراز وبندر عباس ولنجة وبوشهر، وتطلع القبائل العربية هناك على الدولة الجديدة وأهدافها في الوحدة والتحرير، ثم تبحر بعدها إلى البصرة لتجتمع بمحمد وتبلغه بما جرى معك. أتمنى لكم التوفيق.
3: ومن سينوب عني في مسقط يا سيدي؟
1: سينوب عنك في الحركة هنا صديقك أحمد بن راشد.
3: على بركة الله.

0: أعد محمد حقائبه وصناديقه وما تحويه من بضائع مختلفة متظاهرا بالتجارة، واتفق مع سفينة اسمها الصباح مسافرة إلى البصرة. وفي صباح يوم السفر:
1: الوداع يا أمي.
2: أرجو لك السلامة يا بني، هل سيطول غيابك هذه المرة؟
1: نعم نعم يا أمي.
2: كم أتمنى أن أفرح بك وأرى أولادك بين يدي.
1: لا معنى لأي فرح أو سعادة يا أمي والعدو يحتل أرضنا.
2: بارك الله فيك يا بني، وحماك مع إخوتك من كل سوء.
1: لا تنسى زيارة تشاندرا وأمها في غيابي.
2: إن شاء الله.
0: أبحرت سفينة الصباح بعد المغرب وسارت في طريقها حتى وصلت إلى دبي، ومكثت هناك يومين، والتقى محمد خلالهما سرا مع بعض مشايخ العرب.
1: لقد علمتم حتما بالانتصارات التي حققها الإمام ناصر وتحريره للمدن العمانية.
3: نعم لقد علمنا بذلك يا أخي محمد، انتصارات الإمام هي انتصارات لنا.
1: الإمام نصره الله يهدف إلى توحيد عمان كلها، ولن تبقى راية للبرتغاليين أو أي محتل أجنبي على أي بقعة طاهرة من تراب هذا الوطن.
4: وما هو المطلوب منا يا أخ محمد؟
1: المناصرة والمساعدة.
3: نحن جاهزون بعون الله.
1: نريد منكم أن تدعموا حركة التحرير بالرجال والسلاح.
4: أبشر أبشر إن شاء الله.
1: يجب مقاطعة السفن البرتغالية، فلا تموين لسفنهم ولا تفريغ لحمولاتهم ولا خدمة في مراكزهم.
3: ومتى تريدنا أن نبدأ ذلك؟
1: ليس الآن، عندما تسمعون بالاشتباكات التي ستجري قريبا حين يبدأ الهجوم.
3: سوف تجد العون والنصر منا إن شاء الله.
1: أرجو منكم أن تبعثوا إلى أهالي ليوا أيضا لتبليغهم بذلك.

0: دخل التاجر طالب على الحاكم وانتظر حتى خلى المجلس من المراجعين والضيوف.
1: أنا آسف على تأخيرك يا أخ طالب، ما الذي تريده؟
2: هل تسمح لي بالاقتراب منك أكثر؟
1: تفضل.
2: لدي ضيف مهم قادم من عمان، وهو موفد من قبل الإمام ناصر بن مرشد، ولدي رسالة للمقام العالي.
1: أين هو؟
2: إنه يقيم في الخان الآن.
1: اسمع يا أخ طالب، سوف أرسل رسولا إليه في منتصف الليل، سوف أقابله في منزلي، لا أريد أن يعلم أحد بهذه المقابلة.

0: عند الموعد المحدد أقبل أحد موظفي الحاكم يدعو محمداً والتاجر إلى لقائه. وحين وصل إلى المنزل وجدا الحاكم في انتظارهما وحيدا.
1: الأخ محمد بن حميد موفد من قبل الإمام ناصر بن مرشد.
2: أهلا وسهلا برسول الإمام.
1: هل تسمحون لي بالانصراف؟
2: الرأي للأخ محمد.
3: ابق يا أخ طالب، القضية التي سأبحثها مع سعادة الحاكم هي قضية تهم المسلمين جميعا.
2: أحسنت القول يا محمد، ومرحبا بك في بلادك، نحن كلنا إخوانك.
3: هل لدى المقام العالي في الأستانة علم بما يجري في عمان؟
2: بالتأكيد يا أخ محمد، وهو يؤيدكم في كل ما تقومون به.
3: ربما لا تصلكم الأخبار إلا عن طريق المسافرين، وقد أرسلني الإمام شخصيا لأبلغكم بما يجري بدقة، ولو لم أكن ملتزما بأعمال مهمة أخرى لذهبت بنفسي إلى الأستانة مهما كانت الصعاب.
2: ما تقوله هنا سوف يصل للمقام العالي إن شاء الله.
3: أرجو أن تبلغ المقام العالي أن الهدف من قيام عهد جديد في عمان هو القضاء على الأجنبي والتعاون مع الدولة العثمانية وفي حفظ المنطقة الإسلامية من كل تدخل أجنبي.
2: ونعم الهدف والغاية.
3: الصراعات الأوروبية تستهدفنا جميعا، فكان لابد من قيام دولة وطنية تحفظ الممرات المائية وتنهي سيطرة الأجنبية على المحيط الهندي.
2: وهذا هدف مهم لنا أيضا. كيف السبيل إلى مساعدتكم؟
3: في الحقيقة نحن لا نريد منك عونا عسكريا ولا اقتصاديا.
2: ماذا تريدون إذن؟
3: لقد علم الإمام ناصر بأن هناك صداقة قائمة بينكم وبين البرتغاليين، ولا ندري كيف ستوفقون بين هدفنا في إجلاء الأجنبي عن بلادنا وبين تعاونكم معه. نحن واثقون بأن السلطان العثماني لن يرضى أبدا باحتلال بلد إسلامي.
2: أنت خبير بأساليب السياسة. البرتغاليون في النهاية أعداؤنا وسوف يبقون أعداءنا.
3: تفضل يا سيدي، هذه رسالة الإمام ناصر إليكم.
2: سوف أبلغ رسالة الإمام إلى المقام العالي، وإذا رغبت في انتظار الجواب فمرحبا بكم ضيفا كريما.
3: شكرا يا سيدي شكرا، لكني لا أستطيع الانتظار في البصرة طويلا. سوف يصل إلى هنا آخر هذا الأسبوع صديق لي اسمه ربيعة، وسوف يتصل بالأخ طالب ويمكنكم إبلاغه الجواب.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليه عبر الأثير.
1: عبر الأثير.
0: إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، تعتبر دولة بني نبهان من أهم الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها، ومن أكثرها من حيث عدد سنوات الحكم التي تصل إلى 5 قرون. وقد شهدت عمان في عهد هذه الدولة العديد من الأحداث المهمة، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، المتمثل في وصول الكثير من القوى الخارجية وتواجدها على الأراضي العمانية. ومما لا شك فيه مستمعين الكرام بأن كل ذلك أدى إلى كتابة تاريخ جديد لعمان، نظرا لأهمية وخطورة ما تعرضت له في عهد هذه الدولة. وعليه، من خلال برنامج من التاريخ العماني، سنخصص حلقتين للحديث عن دولة بني نبهان الأولى والثانية، وسنستعرض أهم مراحل هذه الدولة وكذلك أهم الأحداث التي ارتبطت بها في الفترتين. وللحديث عن ذلك سرنا أن نستضيف الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. لذلك سرنا أن نرحب بك مجددا في برنامج من التاريخ العماني. دكتور سعيد، أهلا بك.
3: أهلا وسهلا لك أحمد،
2: حياك الله معنا في برنامج من التاريخ العماني مجددا. وها نحن مستمعينا ننطلق إن شاء الله في الدقائق القادمة وعلى مدى ساعة كاملة نتحدث في هذه الحلقة عن عمان في عهد دولة بني نبهان. تفضلوا بالبقاء معنا.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد دولة بني نبهان.
1: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، وننطلق في حديثنا حول عمان في عهد دولة بني نبهان في المحور الأول الذي خصصناه للحديث عن قيام دولة بني نبهان. التساؤل الأول دكتور سعيد، نتحدث أولا عن الظروف التي كانت تعيشها عمان قبيل قيام دولة بني نبهان، الوضع الداخلي ومن كان يحكم عمان في ظل تلك الظروف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. دولة بني نبهان يعني كانت في الأصل إمارة، ثم توسعت في القرن السادس الهجري ثم السابع الهجري، ولأن في الخامس القرن الخامس ظهروا مسمى بني نبهان، وأنهم دخلوا مع الإمام الخليل حروب، ولعل هذه دون ذكر أسماء، غير أن الشاعر الستالي شاعر الدولة بني نبهان الأولى أشار إلى بعض ملوك أو سلاطين الدولة النبهانية، ومنهم كان في عام 474 كانت الدولة الإمامة الرابعة في هذه الفترة، وكان هناك صراع بين الأئمة، الصراع بين الأئمة المدرسة الرستاقية والمدرسة
0: النزوانية،
1: فاستغلوا النباهنة هذا الظروف، وكانت لهم غزوات، وهم على قسمين، إما أحدهم في الظاهرة والآخر في في في في صحار، وهذه معلومات في صحار يعني ذكرت أسماء المرشد بن السلطان فلاح بن مظفر، هذا الرجل كان في صحار، وفي منتصف يعني بين عام 560 إلى 579 في هذه الفترة وهو موجود، ولذلك حاول يعني يغزو صحا يعني السيب ودمى، ثم بعد ذلك ونجح في قتل قاضي السيب رواحي، ثم عرج إلى نخل وأراد أن يضم إلى بلاد يعني إلى حكمة، ولكن والي نجح في صد جيشه وانتهى أمره. ما نعرف شيء إلا هذه العبارات التي وردت في كتب الفقه.
0: إذن هل نقول بأن هذه كانت بداية نشأة دولة النباهنة؟
1: نعم، لكن بعد ذلك إن الأسرة الذي حكمت النباهنة لا ينتمون لهذا الرجل. هذا الرجل المرشد يعني، لأن ليس الأسماء الموجودة لدينا في دولة بني نبهان والذين حكموا ليس لهم علاقة بمرشد بن أبي المرشد، لأن لو كان له علاقة سيأتي يعني لنا النسب
0: فقط من الأسرة العامة
1: لكن الأسرة الحاكمة تختلف، ولهذا إن النسل النباهن الذين في شرق أفريقيا أظن وليس كل الظن إثم، على أن سليمان بن مظفر في هذه الفترة سليمان بن مظفر هو الذي من نسل المرشد بن أبي المرشد ابن عمه يصير، لهذا لأن نبهان لما قالوا بأن هذا سليمان بن مظفر وجينا نعمل مقارنة بين الفترة الزمنية هناك ما وجدنا لهم علاقة، لأن ما في نسبهم كامل. نبهان بن عثمان يعني إذا كان موجودنا إحنا الآن عند محمد بن عمر بن محمد بن نبهان بن عثمان بن أحمد بن زياد، ما لهم دخل في نسب مظفر، إلا ظهر مظفر أول مرة ظهر في القرن السابع لما زار بن بطوطة، هذا اسم مظفر ظهر لدينا، مظفر بن نبهان بن ذهل في الفترة هذه، لكن سليمان بن سليمان بن مظفر الذي ظهر في شرق أفريقيا كان في القرن أواخر القرن السادس يعني 599-603 تقريبا في هذه الفترة.
0: جميل.
1: لهذا كان الفترة العميقة كانت دولة الإمام الرابعة، ونعرف أن الإمام الرابعة انتهت سنة 579 واستغلوا النباهنة وجودهم فانقضوا على نزوة وساد حكمهم من ذلك الوقت.
0: جميل. إذا نحدد الفترة الزمنية لدولة بني نبهان، ولماذا يتم تقسيم عهد النباهنة إلى دولتين؟
1: هي الدولتين، الدولة النبهانية الأولى والدولة النبهانية الثانية، أو سموهم النبهان الأولى والنبهان المتأخرين. هذا يعني لأن دولة بني النبهان الأولى، دولة بني النبهان الأولى انتهت عام 906 1500، ودولة بني النبهان الثانية بدأت سنة 964 يعني الموافق 1557. وهذه ظروف يعني 60 سنة تقريبا، أو يعني في حدود 57 سنة كان هناك الإمامة، الإمامة اللي سميتها الإمامة الخامسة، إمامة محمد بن سليمان بن إسماعيل وابنه بركات بن محمد. هذه الفترة الزمنية كان يعني النباهنة ما كان لهم دور يذكر، حتى سليمان بن سليمان انتهى في هذه الفترة سنة 915 ومات، فظهر يعني حفيده المحسن يعني سلطان بن محسن بن سليمان، هو الذي يعني أعاد الدولة، دولة بن نبهان الثانية سنة 57 وظلت حتى سنة 17.
0: إذن هل نقول أن هنا كانت فجوة بين دولة النبهان الأولى؟
1: 57 سنة، في فجوة 57 سنة.
0: جميل. نعرج قليلا على أصول نباهنا دكتور سيد.
1: النباهنا أصولهم من العتيق، ويعني الأول لابد أن نذكر حقيقة، الحقيقة ليس بين اليعاربة كما تظهر بعض المؤرخين، ليس لهم، ليس هناك علاقة بين اليعاربة وبين بني نبهان، لأن بني نبهان ينتسبون إلى العتيق، و يعني اليعاربة ينتسبون إلى زهران، ولهذا النسب يلتقون مع الأزد في الجدود العليا فقط. يعني ما يعني في الجدود العليا يلتقون مع الأزد، ولذلك مشى علاقة بينهم، لأن 579 579 يوم حاكم الرستاق، وليس النباهنة، حاكم الرستاق، وهو يعني ينتسبون إليه، أنا وجدت نسب يوصل لهذا الرجل، وهم اليعاربة. 79 هو الذي قتل أبو المعالي موسى بن نياد وانتهت دولة الإمامة الرابعة، فهذاك في الرستاق وانتهى به في الرستاق وحكم الرستاق وظلت حكومته موجودة، بينما النباهنة دخلوا على الداخلي وانتشر كدولة، هو استقر في هذه الدولة، أحيانا يكون مستقلا وأحيانا يكون تحت يعني السيادة الحاكمة إذا كان ملك قوي أو ملك يعني. ثانيا الذي يعني كما جاءت في مقدمتك على أن 500 عام، والحقيقة ليست 500 عام، لأن الناس بعضهم يضمون دولة اليعاربة يعني من القرن الخامس إلى العاشر، حتى ما نعرف يعني الذي قالوا 500، يعني قدرنا القرن الخامس السادس، القرن السادس والسابع والثامن والتاسع، ودخلنا القرن العاشر، ألا خمسة، صحيح ألا خمسة قرون، لكن نحن ما عندنا توكيد على أن في القرن السادس هم حكموا واستقلوا. نعم موجودين من القرن الخامس، موجودين كإمارة ولا يعدد يعني كدولة نقولها 500. ثانيا الذين يقولوا لا، إن الذين مدوا الحكم إلى اليعاربة، فاليعاربة أكثر من يضمهم مع بعض أكثر من 5 قرون، يعني المسألة يحتاج إلى،
0: ولا توجد إشارة دقيقة للأمر.
1: الأمر هكذا، نحن وجدنا يعني النباهنة في القرن الخامس والقرن المنتصف القرن السادس يطلق عليهم ملوك وسلاطين، لكن ما يحكمون هي دولة، فين الأرض الذي يحكمونها؟ لكن نعم وجدنا بعد انتهاء دولة بني يعني دولة الإمام الرابعة سنة 590، بعدها حوالي أكثر من 80 سنة ذكر يعني وذن يعني 660 أول ذكر للنباهنة كحكام سنة 660، لأن الذين حكم حنعرف لنا مسلسل نطالع اسمه نجي حتى من الملوك يعني. جميل. الأسماء هذه كلها موجودة، لكن لنا ماشي حدث الفترة هذه، الفترة ماشي حدث ذكر لنا العلماء ولا شيء يذكر يعني.
0: جميل. نتحدث عن عدد حكام النباهنة، البعض يطلق عليهم ملوك والبعض الآخر يطلق عليهم سلاطين كما ذكرت قبل قليل، فما هو الأصح فيما يتعلق باللقب؟
1: هو الأغلبية يعني سلاطين، هم كتلقبوا سلاطين. وأحيانا وجدنا بعضهم يعني الأعلى، يعني لو نحن نريد نميز بهذا، فمنهم يذكروا عليها ملك كشعراء، لأن ماشي نص موجود، لكن السلاطين منتشر أكثر، كلمة السلطان منتشر أكثر من كلمة الملك.
0: لكن هناك نقطة يعني مهمة جدا، يعني أنت ذكرت قبل قليل بأنه لم يكن يوجد هناك نظام حقيقي لحكمهم يطلق عليه مثلا ملكي أو سلطاني أو شيء من هذا.
1: نعم نعم، هذا يعني بس هذا لما يقول في التاريخ يقول كان الحاكم أو كان الملك أو كان ملك عمان أو كان سلطان عمان فلان وفلان في التاريخ. هل ما نقول إن هناك مثلا نظام وهناك كذا؟ هذا الكلام كان جاء متأخرا أكثرا يعني، لكن الكلام إنه على سلاطين هذا موجود. أما العدد يعني أحصيتهم في القرنين الخامس والسادس وصلوا 12 سلطانا.
0: جميل.
1: وفي القرن السابع والثامن موجودين أسماء كثيرة، لكن الذي إشارة الذي ذكروا فيها حوالي 6 في القرنين السابع والثامن. لأن لو حن نقول يعني نتتبع الأسماء، سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن مظفر بن سليمان بن مظفر بن سليمان ونعددهم، هذا بتحت الحكام، لأن نحصل فجوة كبيرة ومنهم يحكموا وهي صغير. يعني في بداية القرن التاسع عشر مظفر بن ظفر بن سليمان كان عمره 14 سنة لما أبوه مات، وكان تحت الوصاية العلماء. ولذلك العلماء بعض العلماء استغلوا صغر هذا الولد، وظهرت الإمامة الخامسة في عام 809، لكن كانت ضعيفة، ويبدو أن العلماء سلطة بني نبهان كانت أقوى من الإمامة، والإمامة ما وجدت تحد يعني في هذه الفترة البسيطة، يعني خلال 50 سنة قدرنا تقريبا يعني مويت من اسم بس، ولذلك كانت يا اما في قريه او في مدينه يعني.
0: جميل.
1: لكن الاسم كان موجودا.
0: طيب نتحدث عن نقطه اخرى وهي في غايه الاهميه في حقبه حكم بني نبهان او دوله بني نبهان، حيث تعتبر هذه الدوله من اكثر الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها الطويل، غير أن شهرتها أقل بعض الشيء من الدول الأخرى، فلا تحدثنا عن أسباب ذلك دكتور سيد؟
1: من يعتني بتاريخ الوطن هم أهله. إذا كان يعني الفترة هذه للأسف يعني وقع يعني ربما يكون هناك مؤلفات لابن النضر في أواخر القرن نفسه، القرن يعني القرن السادس، وقالوا له كتاب تاريخ أهل عمان، وهذا من بعدين فقد وحرق في أثناء الصراع بن نضر مع خردلة بن سماعة. وبعد ذلك ما وجدنا شيء إلا في بعض الكتب، حتى هي بن مداد وأشار لنا بعض
0: إشارات
1: بسيطة. لكن أصبحت يعني القرن السابع والقرن السادس قرون مظلمة. نعم موجودين فيها علماء وظهرت لنا مؤلفات، لكنها كانت حركة تاريخ. يعني لولا ابن بطوطة زار سنة 731 وأشار ما أشار إليه، وقال إنه أبو محمد وهو مظفر أو نبهان بن مظفر هذا الرجل، لكن ما عرفنا حد في القرن السابع. نعم يعني ربما لأسباب كثيرة، يعني من اللي يسجل العلماء، وأحيانا يسجل العلماء، وأحيانا حتى شعراء ما ظهروا لنا في الفترة هذه. هل هي طمست مثلا؟ هو يعني ما أظني يعني يطلع كل شيء يعني، لكن ربما يعني وجدنا بعض الكتب حرقت، ولدينا بعض عناوين الكتب أشار وإشارات عابرة عن بعض الكتب، لكن ما وجدناها. حتى الكتب أشاروا إليها متأخرين، أظن في بداية القرن العشرين أشار إلى الكتب أني وجدت في كتاب كذا وكتاب كذا حادثة الذي أشار إليه ابن النضر، وأشار إليها أيضا القصة المرشد بن المرشد أشار إليها في نفس الكتاب، وقال لنا كتاب الفلاني كذا وكذا. لكن فين الكتاب؟ نحن الحين جايبين نبحث عنه.
0: جميل.
1: ما دام رجل كتب فيها عن هذا شو اسمه في بداية القرن العشرين أعتقد لما طبع دعا كتاب الدعايم وأشار إلى هذه المقدمة البسيطة من 7 صفحات وأين الكتب هذه ما دام أشار إليها؟
0: وفي النهاية هي مصدر مرجعيات مهمة في هذه الحقبة بالتحديد. ننتقل من ذلك إلى نقطة أخرى وهي الحديث عن حدود الجغرافية لدولة بني نبهان. نتحدث دكتور سعيد عن المناطق التي امتد حكم بني نبهان إليها وخضعت لسيطرته.
1: هو مشي عندنا شيء متأكد لأنهم أحيانا يعطوا الحكم ذاتي لبعض الأسر في صحار وفي غيرها، لكن وجدنا يعني الصراع الذي حدث بين بني نجويين والرسوليين في ظفار، وكان هناك تدخل من الملك ويعني من السلاطين، وكانهم فرحوا في فترة من الفترة لأن كان واحد اسمه سالم حاكم وكان يعني متغطرس كثير، وقتل هذا الرجل، وكما ما أدى إلى أن أحد ملوك يعني محفظة منهم ملوك النباهنة أرسل هدية عبارة عن مجسم من حصان ذهبي كيعني بهذا الانتصار، ولا أغرابة من ذلك يعني. ثم إن النباهنة أيضا وجدنا بعضهم يرسلون إلى مكة المكرمة حينما أتى سيل وأخذ كثير من يعني سحب الوادي أشياء كثيرة علشان يعملوا مزاريب للمياه من الذهب يعني حتى يكون قوي ولأن الأمطار ما تأثر فيها، فوجدنا شيء من هذه يعني الإشارات، لكن نحدد فترة زمنية مكانية يمتد إلى هين وهين هذه المسألة، لكن نقول إن ما يمكن المدينة تحكم بدون سلطان دون ولاء، يعني هذا شيء في الجاهلية، لكن نحن في هذه القرون يعني. ولهذا لما جاء في سنة 660 محمود الكوشي واستدعى كهلان وقال له أنا أريد الجزية، قال أنا عندي ما عندي شيء من الجزية، عمانية ضعاف يعني وش تريد منها انت؟ قال زين انا بعطيك جيش وبعطيك كذا كذا واخضعهم هلا هالبدو عشان ايش يدفعوا لك الزكاه وكذا، قال انا ما اقدر ادفعهم، قال زين خلاص خلص انت روح. فاحتل يعني قلهات ثم جمع ناس ومد سيطرته حتى وصل الى ظفار وحارب هناك، لكن قتل جيشه، وقالوا ان جاءوا عن طريق البر وتاهوا في الصحراء، لأن الدليل تيهم وانتهى أمرهم. إما يعني أدلة لما الأدلة يعني من هالبلد أو الأدلة من جيش عمان، وشافوا من أضعاف فأدلهم بعد منهم هربوا، لأن كثير من الحالات هذه يتركوها في هذه المجال. هذه هو الأكثر يعني، لكن نقول إن الساحل العماني لما تقوت الدولة الهرمزية فاستولت على الساحل كامل، واصبح الساحل تابع لدولة الإمبراطورية هرمز
0: والداخل لدولة بني
1: نبهان، وبعض المدن فيها يعني مثل الرستاق فيها اليعرب، لأني من كنت يعني أشكك الاسم الطويل هذا يقول يعني احنا عندنا سنة 934 إشارة لليعرب أن يحكموا 934، لكن وجدت آخر شيء فتوى من الشيخ الوضاح بن صالح أو صالح بن الوضاح، هذا الرجل مات سنة 875 وله فتوى تهمنا هذه الفتوى، احنا ما يهمنا شيء الفتوى، يعني ابنة سلطان بن بالعرب، وهذه من سلسلة يعني اليعاربة، سلطان بن بالعرب هذا زوج بنته من الشيخ قطن بن قطن وشلها مع الشيخ قطن بن قطن إلى صحار ثم طلقها، وبعد ذلك رجعت هل تسلي يعني قصر ولا لا، يعني السؤال هذه الأسئلة ما تهمنا حن، لكن همنا الشخصيات اللي ظهرت. يعني في القرن التاسع هناك أمير للرستاق واسمه العربي، وموجود اسمه يعني لأن السلسلة لأن يوم تحصل الاسم كذا وكذا تبحث عن السلسلة دي من هي فتحصل السلسلة سلسلة الاسم.
0: جميل. إذا نقول أنه كان نفوذ دولة بني نبهان متفرق على بعض.
1: نعم متفرق، وأن طايع يعني فيه هناك طاعة، وأن الظاهرة كانت هي الأساس لأن الموطن لهم، ويعني الذي يحكم بالظاهرة نعم، لكن هم ما اتخذوا الحكم، لكن في الدولة الثانية استعانوا ويعني واستقروا فيها كثير يعني. جميل. وانتقلت العاصمة من نزوة إلى بوهلة إلى مقنيات إلى ينقل في عملية الصراع في الإمام الثاني يعني في الدولة الثانية في دولة النباهنة الثانية.
0: جميل. أنت ذكرت مجموعة من المدن التي انتقل فيها حكم بني نبهان أو كانت تمثل الشأن الأكبر في حكم بني نبهان، نزوة، بوهلة، مقنيات، حصن الأسود إن صح التعبير. ننتقل مستمعينا إلى تساؤل آخر، وهي أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة تاريخ بني نبهان، ونحن نقول أنه هذه فترة مظلمة ويصعب الحصول فيها على أشياء كثيرة.
1: والله الشيخ السالمي وبن رزيق حاولوا يبحثون عن شيء، حتى بن رزيق حصل قصة بسيطة في زمن يعرب بن عمر سنة 499، قصة جميلة يعني، وأشار إليها وأشار على أن يعني السلطان يعرب أهدى الستالي، قال له في قصيدة مدحه وعطاه 400 درهم 400,000 وليكن، ثم كان أهداه قماش أو فستان لابنته اسمها حسناء، وفي يوم العيد ذهبتا للصلاة، ولكن بنت الشاعر لما تمشي وهي طبعا نحن عادتنا زمان يكون الصلاة خارج القرية ما داخل المساجد، تمزق أخذت تمسكت يعني شكلة من السمر وتمزق، فكأنها عاتبت بنت الشاعر انت ما تهتمي بي لان ما خسرنا عليه وكذا يعني، فراحت البنت زعلانه ويعني قالت لابوها كلام هذين انا ما اريد البسها وكذا، وقالت لبنت الشاعر قال لها زين لا تعبي نفسك بنتي، روحي لها قولي لها ان اباك كسانا حلة تبلى فكسوناه حللا لا تبلى. مشت لها وكلمته وقالت لها الكلام هذيك على عجل، بكت بنت الشاعر بنت الملك وراحت لأبوها تشتكي، يعني هذا الذي قتله قال له صح تعاتبتها على قماش، وهذه الشعر الديوان الذي وثقه لنا الستالي إلى يومك هذا كم قرن احنا الآن في القرن 21،
0: وكان أحد المصادر
1: هي أحد المصادر التي أشار إليها في البداية. أما الشيء الثاني في هناك إشارات كثيرة من الكتب الدولة الثانية، إشارات كثيرة الكتب التي أشار إليها.
0: جميل.
1: وحاولنا أيضا نجمع من هنا وهناك الذي ذهب في في في في كتب الدفينة في الفقه وغيرها، نحصل منه معلومة ونحط هنا معلومة وهكذا يعني.
0: جميل. هكذا مستمعينا أنهينا المحور الأول في الحديث عن قيام دولة بني نبهان، نعود لكم بعد قليل ونتحدث عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. تفضلوا بالبقاء معنا، ومجددا لكم تحايا من برنامج عمان أو من التاريخ العماني والحديث عن عمان في عهد دولة بني نبهان.
2: من التاريخ العماني
0: عمان في عهد دولة بني نبهان.
3: عمان في عهد دولة بني نبهان.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني ونواصل الحديث، ولكن هذه المرة في المحور الثاني، والحديث عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. تحدثنا عن العلاقة بين ظهور دولة بني نبهان دكتور سعيد وبين نهاية الإمامة الرابعة في المحور السابق، ونكمل حديثنا في هذا المحور من نقطة أخرى، حيث وجدت الكثير من الصراعات في عهد دولة النباهنة. فنتحدث أولا عن الصراع بين بني نبهان وبين بعض القبائل العمانية وأثرها في مجريات الأحداث في عمان.
1: هذه طبيعة يعني، لكن بصراحة يعني الصراع بينه وبين القبائل كان متأخرين يعني في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي، ويعني وجدنا أيضا في القرن السادس لأن قبيلة الريسي وهم دائما لهم علاقة بالنباهنة، قد غزوا مرة من المرات وعندهم قبيلة الحدان غزوا نزوة يعني، ولكنهم يعني صدوا يعني هناك التوقيت، لأن الملك جاء من طريقهم، يجوا عن طريق كرشة في الجنوب، هم يحسبهم ينبيوا عن طريق بهلة، فتقدم وصلوا إلى بهلة مستعدين لهم، لكن الخبر وصل إنهم دخلوا نزوة فرجعوا بأسرع وقت، وكانت كل الذي دخلوا في المدينة نص يوم واخذوا ما يريدوا ثم خرجوا. هذه يعني تفاصيلها أسبابها، شخص يعني قبيلة تخرج من صحار أو من شناس، وقبيلة الحدان تأخذها أيضا من جزء مواد الجزي والمناطق اللي ينتمون إلى هذه القبيلة وتصلوا إلى نزوة، وهي ما لابد أن يكون هناك شيء كبير، لكن هو هذا الأسباب لا نعرفها بالضبط إيش الذي أدى بهم إلى هذا المهم، ونجح الملك النبهاني في صد هذه كذكر. في القرن السابع ابن بطوطة زار يعني وأعطانا اطمئنان كثير وأعطانا مدح للرجل، والرجل في أمان نزل في طوي
0: فترة مستقرة.
1: يعني ابن بطوطة نزل في طيوي وأخذ هناك أيضا يعني عبرة ووصل إلى النزوة ثم رجع، وكان نوع من الاطمئنان ونوع من الاستقرار بهذه الطريقة، لم يشير لنا إن هناك أيضا هناك حرب أو شيء من هذا القبيل. ولذلك لما جاءت في القرن بداية القرن العشرين وجدنا إن بعض العلماء لما انتخبوا الإمامة واستغلوا يعني صغر السن مظفر، لكن لم ينجحوا ولم يفلحوا إلا في أواخر القرن.
0: جميل، هذه كانت أبرز الصراعات. ننتقل إلى نقطة أخرى ونتحدث عن صراع بين النباهنة وبعضهم البعض، ما أشهر هذه الصراعات؟
1: الصراعات كان في القرن التاسع بين السلطان الشاعر سليمان بن سليمان وبين أخيه، لأن سليمان بن مظفر ترك لنا ثلاثة أولاد، مظفر وهذا حكم سنتين ومات، بعد وفاته مات بسنة 74 يعني 874، فهذه الفترة صار خصام بينه وبين أخيه حسام، وتقت يعني توزعت القبائل بين هذا وهذا وانقسمت ودخل في حروب كثيرة، وهو كان يتجنب قتل أخيه حتى قتل، وبعد ذلك ندم على قتل أخوه وقال قصيدة في الرثاء كثيرا ومحزنة، حتى ابن سالم يعني والذين درسوا الديوان يعني كتابنا التاريخ يعطيهم بعد كثير يعني بعد الشدة بعد يعني على الناس، لكن الكلام هذا في شعره لا يبين ذلك، يبين رجل شخصية ويقول إن أرض عمان هي في عنقي يعني مسؤول عنها يعني، وهكذا يعني في شعره. ويمكن نتحدث بعد ذلك عن صراع مع القبائل مع الإمامة فيما بعد، ووضح وجهة نظر مهمة جدا في ذلك.
0: جميل، نتحدث عن النشاط العلمي في مختلف المجالات، كيف كان النشاط العلمي في هذه الدولة دولة النباهنة؟
1: لما نأخذها من القرن السادس والقرن السابع والقرن الثامن ونحن دخلنا على القرن التاسع. هناك بعض العلماء لكن اجتهاديين، يعني يظهر لنا عالما أو قاضيا مثل العصم في القرن السابع، وبعض القرن الخامس كان في بدايته أو السادس في بدايته. بعد ذلك العلماء يعني حتى تواريخهم في سنة 600 وكذا أو 700 وكذا قليل، لكن لو ندخل القرن التاسع سنجد علماء كثيرين الذين خصوصا أحاطوا بالسلطان.
0: نذكر أسماءهم:
1: الشيخ ورد والشيخ أحمد بن مفرج وسليمان بن مفرج وأيضا محمد بن سليمان المفرج. كان ورد كان في العادة في في في الدولة في نظام الدولة كان يكون هناك قاضي قضاة، وقد استمد هذا من الدولة العباسية، عندهم قاضي عظمى يعين ويرشح من قبل العلماء ثم يقوم السلطان بتنصيبه ويسموه حاكم، حاكم القضاء،
0: معنى من
1: يدير القضاء هو نفسه يعني. وكان الذي كان أحمد بن مفرج ثم الشيخ ورد بن أحمد ثم أخوه سليمان لم يعرف عنه شيء، لكن محمد بن سليمان نصب في 75 وظل هذا حتى سنة 88.
0: جميل. نتابع الحديث دكتور سعيد، ولكن هذه المرة نتحدث عن زيارة الجغرافي العربي المشهور ابن بطوطة، وأنت سبق وأن ذكرت بعض المعلومات حول زيارة ابن بطوطة في عهد دولة بني نبهان لعمان. نتكلم إذا كانت هناك تفاصيل أخرى إضافية بالإمكان أنك تضيفها.
1: لا والله هو كان يعني في زيارته كتب الكثير بصفحتين أو ثلاث صفحات وكتب الذي يمليه إليه. الحقيقة يعني شيء الذين أشار إليها هم هو في تاريخه في كتاباته، ويمكن حصلها تفسيرات كثيرة يعني حول إن العمانيين يأكلون لحم الحمير ويخفون عن الناس، وهو الذي عاشر العمانيين وعاشر الذين معه ومن الأذي أخبره. وكان أيضا من الصفات الحسنة إنه كان في المسجد وكان كل الناس يجيبوا فطورهم مثلا في الفطور أو في العشاء
0: في صحن المسجد،
1: فكيف يخفي بهذا؟ ثانيا لم يذكر نوع الحمير هذا، هل حمير وحشية أو حمير الأهلية؟ إحنا نعرف إن في في في التحريم هو اللحوم الحمير الأهلية من الوحشية، هذا شيء فيه فيه فيه باع. النقطة الثانية إن المرأة جاي تشتكي عند يعني السلطان وهو حاضر، وقالت إن طغى الشيطان في رأسي، قال اذهبي فطرد الشيطان من رأسي. هذا الكلام هو نقله، بعدين من الذي فسر له على أنها لا تستطيع أن تعمل شيئا؟ هذه كل الذي كتبها وكتب يسرق، يعني كان يكتب بعدين سرق عنه كل ما كتبه، وجلس في طنجة، رجع إلى طنجة بلاده في المغرب وجلس 27 سنة، ثم طلبوا منه يذكر لهم، فبدأ كتابة يمدي عليهم الذي حفظه وشاهده
0: والذي يتذكره
1: جميل. فيمكن يكون هناك خلط بين هذا وذاك ومعلومات، يعني
0: ربما يكون هناك ما سقط سهوا.
1: نعم
0: فعلا هناك صراع بين ملوك النباهنة وبين الأئمة كان يسود تلك الفترة، هذا الصراع تطور إلى إحياء الإمامة الخامسة، ما هي تفاصيل هذا الموضوع؟
1: في سنة طبعا في سنة 809 اجتمع العمانيون واختاروا الحواري بن مالك، والله حكم مدة طويلة يعني من 806 حتى 32، يعني تقول انت مثلا يعني 28 سنة تقريبا أو 27 سنة أو أقل بقليل، لكن لم نجد أن هناك صراع بينهم، ولم نعرف أين هو كان فين مقره. ثم بعد ذلك ابنه مدة سنتين أو ثلاث، ثم أبو الحسن، وأبو الحسن يعني ربما كان في نخل مقره، وربما قال يعني مرة من المرات ابنه سئل عن مسألة فقهية قال والله أنا سألت أبي الإمام فلان وكان في منطقة فلسطاق، إحدى القرى فلسطاق عيني، في منطقة عيني الذي فيها عين شو اسمه الكسفة، قال في منطقة الكسفة يسموها عيني في المنطقة، وسألت عن مسألة كده وأجابه، يعني هل هو كان الإمام هناك؟ ثم عمل رسالة للشيخ ورد وقال إني أنا بتنازل عن الإمام، فكتب له رسالة الإمام ما عندنا لكن رسالة ورد موجودة إن هذا مسلك من مسلك المسلمين وأن يعني أنت مكلف تكون وأن لا يجوز لك أن تكون ولو اسميا، وربما بعد ذلك ما نعرف هل تنازل عن خلافته أو مات، وبعد ذلك سنة 46 و800، من 46 و800 إلى 888
0: هجرية
1: يعني 40 سنة تقريبا ظهر الإمام عمر بن الخطاب. الإمام عمر بن الخطاب الخروصي الذي انتخب سنة 888 هو انتخب سنة 85 ونجح في المسألة. السبب في ظني على أن كان صراع بين الأخوين وصراع كبير، وأن القبائل انقسمت، وأن كل الذين نحن عرفنا هذه يعني القبائل وعرفنا هذه المعارك كان من شعر سليمان بن سليمان، لم يوثق غيره، و يعني أرادوا أن يستغلوا الموقف العلماء وينتخبوا إمام، وفعلا انتخبوا إمام ونجح الإمام عمر بن الخطاب الخروصي في دخول نزوة، ويعني سليمان هرب إلى بهلة واستقر في بهلة، ثم جمع أيضا قوة أخرى وبني رواحة كانوا معه ودخلوا في معركة، هزم الإمام عمر بن الخطاب في معركة حممت، منطقة حممت، واستعاد سليمان حكمه لمدة سنة، ثم أعادوا مرة ثانية سليمان انتخاب يعني عمر بن الخطاب من جديد، ودخل معركة أيضا ونجح في دخول نزوة وثبتت إمامته الثانية، فرجع سليمان وظل في صحاء في بهلة بينهم صراع، لكن صراع غير ذا شهرة، حتى سنة 93 عمر بن الخطاب مات 94، 93 تدخل حاكم الإحسان سيف بن زامن ونجح طرد سليمان بن سليمان من بهلة، واستقر في جزيرة قشن لمدة 3 سنوات. ولذلك كان هناك لغط حدث من بعض المفسري أو شارحي ديوان النباهنة لأنهم لم يعوا التاريخ، يعني كان واحد يستنكر استنكار كبير، قال وهو يقرأ يعني في الديوان وجد اسم عمر بن الخطاب، قال إيش دخل عمر بن الخطاب الخليفة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بسليمان بسليمان في القرن التاسع، هو لا يعرف إن هناك سليمان بسليمان يعني
0: عمر بن الخطاب الخروصي،
1: واستنكر قال واحد اسمه أبا سند سيف، من هو هذا أبو سند؟ هو أبو سند هو سيف بن زامل الذي أرسله بن سام بن أجود الدولة يعني الجبرية في في في في في, في الفترة هذيك. لهذا بعد ذلك رجع الإمام، ولكن الخلاف إن الإمام عمر بن الخطاب حكم من 88 إلى 94، وخلال سنتين جونا 5 أئمة منهم ترك الإمام وراح بدون شيء. بعد ذلك جاء سليمان رجع بعد 3 سنوات سنة 60 واستعاد حكمه لمدة 10 سنوات.
0: جميل. نقطة أخرى نتحدث عنها في هذا السياق دكتور سعيد، يعتبر الملاح العماني أحمد بن ماجد أشهر الملاحين العرب وصاحب إرث كبير في علم البحار، فهل نستطيع القول بأن أحمد بن ماجد ظهر في عهد دولة بني نبهان؟
1: الإجابة نعم، لأنه مولود سنة 826 وأنه مات سنة 906، فالفترة يعني ظهورا لأحمد بن حتى أشار لسليمان، هو أشار لسليمان بسليمان 93 إشارة نحن شككنا فيها، ابن مداد أشار لسليمان بن سليمان في سنة 93 بدخول أبا سند وطرد سليمان من هنا، ابن مداد أشار إشارة قال إن سنة 93-800 تدخل أبا سند سيف بن زامن وطرد سيف بن سليمان بن سليمان من حصن بهلة وسكت. في كتاب الفوائد أحمد بن ماجد أشار إلى القصة نفسها لكن أضاف عبارة،
0: وهي
1: العبارة الذي أضاف إليها قال ونصب عمر بن الخطاب على أن يدفع له الخراج
0: للإمام عمر بن الخطاب.
1: الإمام عمر الخروج ما الكلمة إن ونصب هي مسألة صعبة لأنه منصب قبل، أما بدفع الخراج فوجدنا نعم دفع الخراج هم والذين سلفه الظهر لا جسم سلفه. ولذلك لما قام أحمد بن مداد في زمن الإمام بركات اتهمهم إنهم يأخذوا الخراج ويدفعوه للجبابرة، وبحثنا عن الجبابرة منهم فوجدنا في القرن 19 فتوى من الشيخ جاعد بن خميس
0: الخروصي
1: يسألوه عن فضلة الوقف، هل يجوز نطنيها أو نقعدها أو نبيعها؟ فأجابهم نعم، لأن وجدت الإمام محمد بن إسماعيل يفعل ذلك لابن جبر، فهناك يعني الخراج الذي يدفع له يبدو أنه حدد بمبلغ معين، فلذلك أحيانا الخراج لا يكفي فيضطر الإمام يعمل كسرة للقبائل أو من فضلات الأوقاف يوديها لهم. ولهذا كانت الخراج الذي يقول أحمد بن ماجد. أحمد بن ماجد مؤلفاته كثيرة وعديدة وعاش في هذه المنطقة، وأيضا تكلمنا عنه أكثر من مرة في هذا الموقف، وللأسف بعد يعني بعض الأعلام يشير إليه على أنه هو الذي ساعد فاسكو دي جاما وليس له علاقة هو به، وذكرنا هناك أسباب ولي مقالات كثيرة وبحث كبير عن المفترى عليه أحمد بن ماجد هكذا سميته، ولأنه ليس
0: لو
1: كان
0: توضح
1: له علاقة
0: في إشارة يعني بسيطة دكتور سعيد يعني فيما ساعد فاسكو دي جاما.
1: فاسكو دي جاما لما جاء إلى مالندي وكان علاقته بحاكم مالندي جيدة فطلب عنده حد يعني يوجهه، فقال إن أعطاه شخص وسكر معه شرب خمرا ثم قال له كما يقول النهر ولي، قال اذهب من هنا وآتي من هنا بتوصل الهند. كل الذي كلام الذي قال فيه قال اسمه ماجد أو أحمد بن ماجد، وهل النهر ولي صاحب كتاب الفتوح العثمانية في اليمن، وهذا الكلام كانت الذي أشار إليه سنة 588 تقريبا كذا بعد 80 سنة بعد 80 سنة من الحادثة. فران عالم فرنسي لقط الخبر، وهو وجد كتاب الفوائد في مكتبات فرنسا وغيرها وجمعها، وجد الخبر ووجد الخبر عند النهروالي، قال هذا صحيح، هذا هو الذي أنا أبحث عنه، هذا أحمد بن ماجد اللي ساعد فاسكو دي جاما. في النهاية براه أن يشرب خمرا في شهر رمضان، قال ما يمكن ابن ماجد يشرب خمرا. ثانيا هذا قال ما قال لشي، قال لفكي ودخل كذي سكران يعني ويستفيد منه. لكن اليوميات لفاسكو دي جاما توضح إن سموه كانوا أو كانوا أو كذا من الأسماء هذه، وكلمة أحمد يعرفوها وكلمة ماجد يعرفوها، لأن المترجمين عرب جابوهن عرب من اليهود أو من العرب الذين استاجروهم في منطقة.
0: فلو كان استخدم أو تعامل مع أحمد بن ماجد لكان ذكروا بالاسم
1: وقالوا من هالجزرات من الهند، يعني العبارة هذه الذي ساقوها بعد ذلك وكتبوا عنها خلاص تلاقيوا. حتى الذين كتبوا من العرب وخذوا كلام فران ونقلوه وسووا كتب إلى آخر تراجعوا عن الكلام الذي قالوه وماذا قال جسمي إن ليس له علاقة بهذه النهر.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل أخير ربما في هذا المحور، وربما قد نختم بهذا التساؤل، هل هناك من أحداث أخرى مهمة ترتبط بهذه الدولة على الصعيد المحلي؟
1: هو أيضا تدخل حاكم شيراز ووصل به إلى نزوة واحتلها، وسليمان هذا أبو الشاعر سليمان مزيم هرب إلى دولة بني يبر في الإحساء وجلس مدة هذا الشرازي سنة 866 ثم ولى على عمان رجل كان وزيرا لسليمان ورجع هذا الوزير حفظ يعني مكانة سيدة واستدعى وعاد إلى الحكم مرة ثانية
0: هو سليمان بن سليمان
1: لا سليمان يعني جد أبو سليمان وسليمان هذا حدث كان مهم في التدخل يعني وفي بعض الأحيان يعني يقال على أن القيض

0: الخطاب، انتصر عمر بن الخطاب،
1: ونؤكد هنا الإمام عمر بن الخطاب،
0: الإمام عمر بن الخطاب لما انتصر شكل محكمة في مصادرة أموال بني نبهان، وفعلا تمت هذه المصادرة. وقلت أنا زمان إن برجع لها، هذه مهمة جدا، لأن الحكم والعلماء على أن جميع أموال بني نبهان كانت يعني غير صحيحة، وأنه مغصوبة، وأنه كذا وكذا، كلام كثير. وحكم القضاء والمحامين سميهم وكلاء حينئذ على أن الأموال تسحب من بني نبهان كلهم، الأحياء منهم والأموات، وأن ترجع لأصحابها. ولكن ما وجدنا أحد أصحابه. سألوا الناس من هنا هذا جاب الإمام، حد حي، حد له بستان، حد له قرية، حد له كذا وكذا، لم يجدوا. إن النباهين اغتصبوا مالا، وبما أن لم يظهر حد فالأموال ترجع للإمام يتصرف بما شاء. ونحن عندنا اختلاف بين الحكم وبين الحادثة، لأن للأسف الشديد وجدنا إن المحامي الأول والمحامي الثاني الاثنين، واحد عن المظلومين وواحد عن بني نبهان، أخوين، وأن القاضي الذي عينه محمد بن سليمان، عين قاضي هو ابن أخيهم، ابن أخي المحامين، فلذلك هناك شكوك. والعلماء فيما بعد قالوا لنا إن هذا الصك يعني صادق عليه كثيرا من العلماء. نعم صادق عليه كثيرا من العلماء، لكن لما نقرأ نحن كمورخين يقول يعني أشهدني بما في هذه الكتابة فشهدت على ذلك. هذا كلام الصق كتب فيما بعد في زمن محمد بن إسماعيل وليس في البداية. قالوا لي شيش تذكر؟ قال لي أتذكر. حولوا للناس قالوا يعني أشهدني بما في هذا، بما في هذه الورقة.
1: إذن فهذا الأمر عند المؤرخين يطعن في مصداقية،
0: يطعن مصداقية. لأن يعني تقول أنت في إحدى وثائق الذي طلعت عليها قالوا إن في إحدى في زمن الإمام محمد بن عبد الله قال إن هذه وقع لها القاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان والقاضي فلان، وعددهم كذا كذا القضاء. وبعدين قال الكاتب نقلتها من كتبهم، يعني ما قالوا هم هي كلام بس نقلهم من، لأن هذا قال أشهدني فلان، أشهدني فلان، أشهدني الإمام، أشهدني. والنهاية إيش النهاية؟ الكاتب قال نقلتها من خطوطهم.
1: جميل،
0: هذه بعض الملاحظات في التاريخ وفي جميل. أمور الدين.
1: إذن هذا آخر التساؤلات التي نتحدث عنها في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، من خلال المحور الثاني الذي تكلمنا فيه عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. عموما نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ونذكر أخيرا بأهم المحاور التي تطرقنا لها في حلقتنا التي عنوناها اليوم بعمان في عهد دولة بني نبهان. تحدثنا في المحور الأول عن قيام دولة بني نبهان، وأيضا تحدثنا في المحور الثاني عن الأوضاع الداخلية في عمان في عهد دولة بني نبهان الأولى. وسنكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع ضيفنا العزيز إن شاء الله نسلط الضوء على محاور عدة مهمة جدا في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس. شكرا لك دكتور سعيد، وأنا أنتظرك إن شاء الله في حلقة قادمة لتكملة الحديث.
0: إذا لنا حياة إن شاء الله نلتقي
1: إن شاء الله. وهكذا أيضا نشكركم أنتم مستمعين الكرام على هذه المتابعة القيمة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم جملة مفيدة من قراءات التاريخ العماني في عهد دولة بني نبهان، رغم أن هذه الحقبة كما يقول الدكتور سعيد الهاشمي فترة معتمة تقريبا في التاريخ العماني. نلتقي بكم مجددا في الحلقة القادمة من برنامج من التاريخ العماني، فإلى لقاء قريب.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم

مع برنامج من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيبي. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي إنك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح إنك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي أصلاً أسسوا هذا الشيء إيش كان يريد منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيق. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معيارا صارما للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلبا في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أدريس.
3: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة لصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. فأنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
3: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
2: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما عارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
3: نعم.
2: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
3: نعم.
2: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا في حين تجاوبني على تماما المهارة.
3: حتى وإن كان حديث التخرج.
2: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني، يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجه معينه بس ما اقدر اثق فيها ابدا. فصرت انه يعني بلا مؤاخذه ما تهمني واجد في في في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف سي في ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام. اوكي، المهام هذه تثبت لي،
3: نعم،
2: سواء جبتها من طريق شهاده اكاديمي او شيء ثاني. انا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده اكاديمي واحد وواحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
3: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة في الرد على هذه الفرضية، كيف تنظري إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
1: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذن خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات، سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن الشخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية، وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذا الشهادة.
3: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية، ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرته سارة على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
2: كلام سارة نظريا صحيح،
3: نعم،
2: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بعارف بالضبط
3: كل أسس النظرية،
2: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع.
3: نعم.
2: فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء. أوكي، بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة، ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي. يعني مثلا الطب،
3: نعم،
2: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
3: مثبت.
2: أنا مثبت لأني أريد أثق فيه.
3: نعم.
2: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي يدرسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا. واضح، يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
3: استندوا على تكوين هذه الخبرة بأي
2: طريقة. شوف، هي هي هي هي عقلية.
3: نعم.
2: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك. هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا.
3: نعم.
2: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل. يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم، اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتليفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
3: نعم.
2: أعرفهم طبعا عايش
3: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
2: يعني أوكي، بس هذا واقع.
3: نعم.
2: يعني هذا واقع.
3: فعليا هذا جزء من المشهد الذي
2: بالضبط هذا موجود. ما ننكره ولا نريد ننكره.
3: نعم. أوكي،
2: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
3: نعم.
2: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع ان هذا متخرج وعارف، بس لا.
3: نعم. هل الصورة التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد سارة، بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية الى بيئة سوق العمل في مسألة ما إذا كان هذا كفء في أن أثق أن يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
1: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو نعم. بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس. في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها وبالممارسة عرفت. ولكن ما يصير تجيب مثلا محامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا، بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها. مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا، وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها. ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر. لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار، المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
3: طيب، على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل، وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارقة أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر. كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
2: إنه المهارات صارت
3: أكثر طلبا،
2: لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب، يمكن حتى غير المحاماة. لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه. واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها. واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا، بس غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار. فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، لأ أنا مهندس برمجيات. في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء. تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة. تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم. مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه. وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها من شهادته. بس لانه ما قادر يشوف الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 9 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم. يعني فسويت كل شيء في حياتي، فأنا مدرب، أنا مزارع، أنا اللي تريد، أنا تاجر.
3: أنا مش مسألة كسر نمط
2: بالضبط، بس إيش اللي كسر النمط؟ أني صرت أنا ما مهندس بس، مهندس واحد من الأشياء اللي سويتها، بس أقدر أسوي كل شيء. ولترى الحين أنا مؤمن أنه يعني بعون الله أقدر أسوي أي شيء أحط جهدي فيه. ما معناته ما أدرس. يعني مثلا واحد من الأشياء اللي استهوتني هو نوع من أنواع الزراعة المستدامة، وأريد أكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم موضوع طويل، بس عشان اتعلم صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلم صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده. بس ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح. لاني انا اريده. فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي. بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه بالضبط، ما للشهاده نفسها.
3: فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
1: أظن أن أنا وحمد متفقين على نفس الموضوع. هي عقلية أو هي سمات فردية.
3: نعم.
1: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه، بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط. أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
3: نعم.
1: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة، عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
3: نعم.
1: عشان بعدين أبني عليه وشهادة يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك، لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
3: لا.
1: غير إن تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية، ومن هناك بتطلع. إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، وباي نوينج ذا فيرست برينسيبل يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة أن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق العمل.
3: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسة تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي، أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
2: بالضبط. هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
3: نعم.
2: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس الجدال، لازم ترجعوا إلى أصله. نعم. هذا من متى صار وليش صار، واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كانوا يريدوا منه.
3: نعم.
2: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لان الموضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الأكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني إضافة إلى المهارة يحتاج مبادئ.
3: نعم.
2: أحتاج مبادئ عمل، ما أحتاج بس يعني إحنا نعامل الإنسان كأنه آلة أريده يسوي الأشياء معينة. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الأكاديمية ما تعلمها. الأكاديمية ما تعلمك مبادئ العمل. يعني أنا درست في الجامعة يعلموني أسس نظريات، يعني كيف بأخذها لسوق العمل. يعني أنا كل شركة دخلت فيها أول شيء يدربوني إيش يريدون أشتغل، أوكي.
3: نعم.
2: واللي درسته، أوكي، أنا فاهم إنه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الأشياء، واضح.
3: نعم.
2: بس ممكن أسوي هذا بطرق ثانية.
3: ربما هناك من يعارض الفكرة أن هناك مساقات تدريب في.
1: بالضبط. هي منهجيات تدريب.
2: هي منهجية، بس نرجع إلى خلاصة إنه أنا ما لازم يكون عندي شهادة. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون. نعم. نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني، أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
3: نعم.
2: ويقيسه على نفسه ترى، يقيسه نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة، في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما نعم. تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
3: نعم. ربما يعني ما ذكرته يعني حينما يسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية والشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها،
2: تأصيل
1: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال، اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية، اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت، ولا يصمم لي بوستر، ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
3: لا.
1: الحين أنا نفس هذين الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد، أن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج، فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وأنه يسوي شيء لازم الطالب قبل يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج أنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
3: نعم،
1: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل، فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
3: نعم.
1: إذا نرجع لأصل الموضوع، أن الشهادة مهمة ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
3: نعم.
1: والجيج أكونومي،
3: على ما ذكرته سارة حامر، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته
2: هي؟ المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
1: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
2: هو جم متفقين وما متفقين
3: في نفس الوقت،
2: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة، هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
3: بين
2: المخرجات وسوق العمل فجوة.
3: نعم.
2: حقيقية ما نقدر. نعم. ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
3: نعم.
2: وفي نفس الوقت هذا دليل.
3: نعم.
2: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
3: نعم.
2: العلم للعلم في ذاته، واضح؟ نعم. يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
3: نعم.
2: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صب.
3: نعم.
2: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
3: نعم.
2: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا، إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية
3: أبدا.
2: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد أشياء في حياتك.
3: نعم.
2: تمام. سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، زين، يعني يا دوب ناجح، يمكن أن لايك سارة.
1: لا لايك فير لايك.
2: زين أكيد فاهم معنا سارة. زين بس أنا توظفت لأن مشروع التخرج مالي في الجامعة كان بناء غواصة وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادوني الشركة ووقعت العقد في اللوبي.
3: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
2: المنطلق انه اوكي انا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت فيه، ما درست
3: في شيء عملي موجود
2: اشتغلت فيه.
3: نعم.
2: زين زائد ركبت سياره رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
3: نعم
2: اوكي. هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعه ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا؟ انه نعم. هذا انسان جاد، هذا انسان عنده معرفه.
3: نعم.
2: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
3: نعم. ممكن مهاريا. وحتى ايضا ما تبقى من وقت نريد ان نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما.
2: ختام دقيقة.
3: دقيقه عن ساره ودقيقه عندك حمد، ابدا معك ساره.
1: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم. ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
3: نعم.
1: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
3: نعم.
1: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تمر بأي تحدي، وأنا بتعلم من بعده.
3: نعم.
1: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق، وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي شهادة دفنت لي.
3: نعم. هذا هو أساس المفاضلة بما أشبهت
2: فيه على انتهى تحدي. أيوة. في النهاية يعني
3: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
2: شوفي سارة، كلام حلو بس ما دقيق. يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، ما هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
3: نعم.
2: واجد صعب عن الجامعة، جدا صعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
3: نعم.
2: زين مع أني دارس.
1: وين درست؟
2: درست طاقة أبوس. دارس دراسة حقيقية.
1: دراسة صعبة.
2: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
3: نعم.
2: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
3: نعم.
2: خليك من سوق العمل بس.
3: نعم.
2: ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
3: نعم.
2: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل.
3: نعم.
2: أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك واضح
3: كتير.
2: وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
3: نعم.
2: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
3: نعم.
2: هذا شيء خاطئ تماما.
3: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردات. أيوة. النزهه. أيوة. ايضا فيما ذكرت يعني هي بالمعنى الايجابي. انا يعني افهم
2: هي بالمعنى الايجابي.
3: بالمعنى الايجابي
2: يعني كنت مستمتع.
3: بالضبط.
2: أيوة.
3: كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركم جزيل الشكر ساره بلحاف، حاصل على ماجستير في رياده الاعمال او في رياده اعمال التقنيات المتقدمه وماجستير اخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك ساره.
1: العفو. شكرين على الاستضافه، يعطيكم العافيه.
3: بارك الله فيك. وايضا اشكرك حمد العمري، مهندس ورائد اعمال، كل الشكر لك.
2: جزاك الله خير.
3: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ثقافة الاعتذار.
2: إذا دعيت إلى مناسبة ما وأردت الاعتذار فإن الناس يستعملون أحد التعبيرين: واحد، أعتذر عن تلبية دعوتكم. اثنان، أعتذر عن عدم تلبية دعوتكم. والتعبيران فيهما شيء من الجفوة، إذ من اللطف أن تصف الدعوة بأنها كريمة مثلا، وأن تشير إلى سبب اعتذارك كأن تقول: وذلك لموعد سابق مثلا، ثم تعبر عن أسفك ورجاء قبول اعتذارك. وقد شاع استعمال والعذر عند كرام الناس مقبول. التعبير الأول لا خلاف فيه بين الناس، أما التعبير الثاني فقد ذهب بعض المعنيين باللغة إلى تخطئته، على أساس أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة يعني تلبيتها، إذ أن الاعتذار زائد العدم يعني الإثبات. فهل هذه التخطئة صحيحة أم لا؟ علماً أننا لا نتحدث عن الخطأ والصواب بل عن مستويات التعبير اللغوي، فلننظر في التعبيرين معاً. واحد، أما التعبير الأول فلا شك أنه يوجه للداعين قبل بدء المناسبة، فلا خلاف في صوابه، ولا يصح أن يوجه بعد انتهاء المناسبة. فإن وجهته بعد انتهائها وكنت قد حضرتها فكأنك تشكو أنها قد حدث فيها ما آلمك وأزعجك، وأنك من اللطف بحيث ذكرت الاعتذار ولم تقل آسف لأني لبيت دعوتكم، والمعنيان لهدف واحد. اثنان، أما التعبير الثاني فلا يصح توجيهه للداعين قبل بدء المناسبة، لأنه اعتذار عن شيء لم يقع. في الحالة الأولى أعتذر عن تلبية دعوتكم، ثمة دعوة تعتذر عن تلبيتها. في الحالة الثانية ثمة دعوة لكن وقتها لم يحن بعد، كما أن التلبية لم تقع، فما مبرر الاعتذار؟ ولما كان التعبير الأول لا يصح توجيهه بعد انتهاء الدعوة، لأنه سيكون فيه من الجفوة والخشونة الشيء الكثير، صار بإمكانك إرسال التعبير الثاني الذي سيحمل في تضاعيفه اعتذارا راقيا جدا، ذلك لأنك لم تستجب للدعوة الموجهة إليك فيأتي اعتذارك عن هذا الموقف وكأنك كنت مجبرا عليه. فالتعبيران صحيحان كل في موضعه، الأول قبل موعد الدعوة والثاني بعد انقضائها. وقد تسألني عن معنى الاعتذار وما يأتي بعده من حروف: أعتذر عن، أو أعتذر من، أو أعتذر إليك، أو أعتذر لك. أما أعتذر عن فواضح المعنى، ثمة شيء فعلته وتعتذر عن فعله. وأما الاستعمالات الأخرى فمتقاربة المعنى، ولكنها تتفاوت في مستوى الدلالة اللغوية، فأرقاها وأرقها أعتذر إليك، وهو تعبير دال على تواضع جم، مثله مثل أبتهل إليك. وأما أعتذر لك فهو أقل تواضعا، كما لو قلت أقدم لك هدية. وأما أعتذر منك فتكاد تكون مساواة بين الطرفين لولا أن الاعتذار يتضمن شيئا من التواضع فهو أكثر رقة من قولك أطلب منك كذا. أما معنى الاعتذار فمن الجذر اللغوي عذر، الدال على إصلاح خطأ قام به مخطئ أو خاطئ، والمعتذر الذي يقدم عذرا فإن كان عذره صحيحا مقبولا فهو المعذر، وإن كان عذره ادعاء باطلا غير مقبول فهو المعذر أي المفتعل للعذر. ومنه قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فهم يختلقون العذر اختلاقا لا صحة له ولا حقيقة. ونقل الخليل عن العرب أنهم يقولون للذين لهم عذر المعذرون بالتخفيف، وأما بالتثقيل فهم المعذرون أي الذين لا عذر لهم. وأعذر فلان أي قدم عذرا، ويبدو أن هذا المعنى من دلالة أعذر على بعض ما يصدر من المرء من سلوك أو قول، ومنه لقد أعذر من أنذر أي قدم الإنذار فلا جناح عليه إن نفذه.